0: أستاذ فؤاد الأطرش، فلاش باك للوراء وتحكي لنا قصة مجيء أسرة الأطرش من جبال الدروز للقاهرة، وإيه سبب اختيارها للقاهرة بالذات؟
1: هقول لحضرتك، أنا والدي كان بيحكم في الأناضول في تركيا. لما قام الحرب خدنا بعضنا ورجعنا لبلادنا لبنان وسوريا، فكانت والدتي حامل، وفعلا جينا في المركب في البحر ولدت. فحب أبويا المدام جت في المية فتيجي نسميها بحرية. أمي قالت لا، ده مش معقول بحرية، نسميها أمال، يعني جاي من الأمل إن احنا نصل لبلادنا سالمين. وصلنا على بيروت، وكان والدي بيشغل منصب في بيروت لما رجعنا من تركيا، ضابط الاتصال ما بين عمي سلطان باشا أطرش في جبل الدروس والفرنسيين اللي كانوا يوميها عاوزين يحتلوا سوريا ولبنان. فكان بيفاوض، قعدنا في بيت وإزم طلعونا حملة 1200 عسكري. فلجأ سلطان أطرش للعصيان، وأبونا جاب الليل قال إني أنا حرجع على جبل دروز، وأنت لأنه سلطان باشا يبقى خال، يعني أبوي يبقى خاله، فوأنت مش حامله حاجة، فيك عندك ثلاث أولاد، مش معقول لحسن يعتقلوني وبأنت حصليني. من بيروت لجبل الدروز في 220 كيلو. فبيجي واحد بليل، الله يجزيه الخير، ابن عرب، خبط على الباب، دخل ضابط، قال لها أنا لبناني ومكلف، أمي اسمها عالية، يا ست عالية أنا مكلف أني أنا ألقي القبض على الأولاد رهائن عشان أبوهم يسلم، اللي هم الأولاد مين؟ فؤاد وفريد وأمال. فأنا بلغتك، لو يعرفوا طبعا 100% حيشنقوني. كانت الساعة 12، أمي تعملي سيبنا بيتنا زي ما هو، في جماعة جنبنا ساكنين، خدت العربية بتاعتهم وروحنا على حيفا في قطر كان بيقوم من حيفا باستمرار كل يوم الساعة 8 صباحا نيجي مصر. ركبنا القطر وجينا على الأنطرة، لا باسبور ولا حاجة. من سؤالك ليه والدتي اختارت مصر، طبعا احنا كان لازم نختار كعرب كقبائل، أصلنا احنا بدو يعني غير مصر، ولكن والدتي خريجة جامعة أمريكية متعلمة، فكانت بتقرأ. الله يرحمه سعد باشا زغلول كان وقتها بيحارب الاستعمار الانجليزي هنا، وعمي سلطان باشا كان بيحارب الاستعمار الفرنسي، وعندي جوابات ومراسلات ما بين سعد باشا وعمي سلطان باشا. فلما جينا في الأنطرة وقفونا، تعرفي مين؟ لا باسبور حاجة، قالت لهم سعد زغلول. اتصلوا بي قالوا لي في واحدة اسمها علي الأطرش مع ثلاث أولاد بتقول إنها، قال لهم خلي يخش، دخلنا مصر واحتضنتنا الدولة المصرية وعملونا ما هي، وعشنا في مصر، وأخوي عاش ومات، وكان دائما يقول لحم على أكتافي من خيرك يا مصر.
2: هذايا شقيق أمال الأطرش أو اسمهن، وهو فؤاد الأطرش. ربما نقرأ لكم شوية من مقال كتب عن اسمهن. ليس من التجني القول إن القدر الذي خط تفاصيل حياة أمال الأطرش أو اسمهن كان مبدعا وغامضا، فمن يقرأ كل ما كتب عن أميرة جبل الدروز وأشهر مطربات القرن الماضي لن يفوته أن يلخص حياة أسمهان، تلك الأميرة الهاربة، في سطرين. ولدت في البحر على ظهر سفينة محاطة بأمها وأخويها، وألقت بنفسها في يم المخابرات البريطانية والفرنسية قبل أن يبتلعها اليم في الترعة في الطريق قرب دمياط في مصر، وتنتهي حياتها هناك. وبقدر صفاء عينيها التي سحرت كل المحيطين بها وعبقريتها في الغناء والأداء، كانت حياتها مضطربة مثل يم هائج، وسطرت خاتمتها بمأساوية وغموض لف الغموض حتى تاريخ ميلادها، تماما مثل ما لف تفاصيل نهايتها. واختلف على هذا التاريخ، فأرجعه الصحفي المصري محمد التابعي إلى عام 1912، بينما تقول الباحثة شريفة زهور في كتابها أسرار اسمهان، المرأة، الحرب، الغناء، أنها ولدت في العام 1917، على العكس مما قاله أقاربها الذين يرجعون تاريخ ميلادها إلى سنة 1918.
1: بيتردد عينه، كان فنين كتير يعني الأصابجي وزكريا وداود حسني. فبيجي داود حسني بيسمع أختي المرحومة أمال أطرش، فبيقول لها الآتي، بيقول لها أنا كنت بربي بنت لغاية 18 سنة كنت حامل فيها ضربة خطيرة في العالم العربي والطرب. خطيرة ايه؟ كان في فتحي احمد مطربة قطرين، وكان في مطربات درجة اولى ممتازة، فيعني معناها انها اخطر من دول كلهم. فمع الاسف بعد ما ربيتها وربيت صوتها، واللي بيقول الكلام ده داود حسني اللي هو اعظم فنان كان موجود في عصره، البنت دي ربيتها لم تير عشان اقدمها في 19 ماتت. فاختك يا فؤاد فيها حاجة من اللي ماتت، تصوروا اسمان دي كلها وصوتها.

يلي تقاس العذاب.

أسمهان وشقيقها فريد الأطرش اللي كتب في مذكراته إنه العائلة وقت اللي مشت للقاهرة سكنوا في حجرتين صغيرتين أشبه بالأقفاص، يعني بعد حياة العز، ويعني هم كما نعرف الناس الكل يعني سليلي الأمراء، يعني عائلة كانت من الأمراء، فلقوا أرواحهم في شقة فوق السطوح كما يقول المصريون يعني. والأم بعد الحياة الرفاهية اضطرت أنها تخدم الخياطة وتشتغل بيدها حتى ربما تعيل الأسرة. أورثتهم أنها خدمت عليهم، ولكن أيضا أورثتهم صوتها الجميل. كان فريد يوصف صوت أمه بأنه صوت جميل، ولكن يعني تقاليد الدروز لم تسمح لها باحتراف الغناء. وكذلك حتى أسمهان وقت اللي برشا اكتشفوا جمال صوتها، أخوها فؤاد الأطرش رفض أنها تحترف في الفن لأنه يعني من العيب في الوقت هذاك هو بصفة عام، ولكن خاصة في قبيلة الدروز وخاصة في أسرة يعني نبيلة وحاكمة كما أسرة الأطرش. ولكن رغم ذلك ربما وبعد إصرار ويعني تدخلات كثيرة، دخلت أسمهان إلى المعهد لتعلم الموسيقى، كانت بصحبة فريد، ولقي الاثنان الدعم من الأستاذ مدحت عاصم.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

من أطلق عليها اسمها الفني اسمهان هو داود حسني الذي أيضا علمها أصول العزف على العود وثم تبناها القصبجي. وتطول الحكاية، ثم تزوجت من ابن عمها وانقطعت عن الفن وذهبت لتعيش في يعني مكان قبيلتها الدروز، جبل الدروز، ثم رجعت وطلق أول ثم رجوع إلى زوجها ثم طلق ثاني، وتعاون مع المخابرات البريطانية والفرنسية أيضا لأجل عشيرتها، ثم نهاية غامضة كما ذكرنا في بداية الحصة بسقوط السيارة في الترعة في وهي يعني أنهت التصوير فيلمها غرام وانتقام، باش نسمعوها في نوعية أخرى، واحدة من أشهر الأغاني الدينية.

0: رجعت ايامه هنيه واتمليت بالعين.
1: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

ومن ليالي الأنس في فيينا سنذهب إلى ليالي الأنس في روما وفي عديد المسارح التي غنى على مسرحها لوتشيانو بافاروتي الذي يوصف بأنه الفنان الذي نزل بفن الأوبرا من العالية إلى عامة الشعب.

دالا كاروزو، الأغنية هذه من كلاسيكيات الأغنية الإيطالية، وهي من روائع الأغنية الإيطالية، وغنوها برشا يعني مغنيين، وأبرزهم كما كنا نسمع لوتشيانو بافاروتي التينور، والتينور هي أعلى طبقة صوتية غنائية طبيعية لدى الرجال في الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا، ويتميز هذا الصوت بمدى متوسط إلى عالي، ويقع عادة بين نغمة تحت الوسطى إلى نغمة فوق الوسطى. قبله كانت يعني كان هذا الفن هو فن نخبوي، ولكن ابن بلدة مودينا نزل به إلى الشارع، وهذا الأمر جعل البعض يتهمه بأنه حول الأوبرا إلى تجارة. بدأ بافاروتي حياته خبازا مثل أبيه، ووجد نفسه شابا ممزقا بين رغبته في أن يصبح نجم كرة قدم ورغبة أمه في أن يصبح معلما، لينتهي به الأمر إلى الأخذ بخيار أمه، لكن لعامين فقط حسم خلالهما أمره واختار فن الأوبرا.

The Three Tenors in Concert يعني في حفل عام 1994 في غناية La Donna e Mobili. تكون الثلاثي هذايا عام 1990 بمناسبة نهائي كأس العالم. وقتها شاهد العالم يعني ثلاثة مغني أوبرا يقفون بكل كلاسيكية وبأزيائهم يعني الرسمية في مدارج مسرح كاراكالا في روما ويغنون في مناسبة رياضية. وكان هذا يعني كانوا غريب نوعا ما، يعني كان وقتها حتى من الرقم القياسي الحفل هذايا ب 800 مليون مشاهدة عبر العالم عبر التلفاز. النجاح هذايا خلاهم يعني يعملوا حفلات أخرى مع بعضهم الثلاثي هذايا اللي هما نجمنا الليلة لوتشيانو بافاروتي وزوز تينور أسبان بلاسيدو دومينغو وجوزي كاريراس. الثلاثي هذايا أصبح يطلق عليهم The Three Tenors، وكما قلنا عملوا برشا حفلات وغنوا حول العالم وعندهم برشا أداءات شهيرة جدا كما الأداء اللي كنا نسمع فيه توا. أيضا يعني لوتشيانو بافاروتي عنده برشا حفلات أحياها تحت مسمى بافاروتي وأصدقائه. دويتو جمعوا بسيلين ديون غنوا فيه I hate you then I love you، ثم بعدها نسمعوا بافاروتي يغني منفردا في واحدة من أشهر أغانيه وأداء يوصف بأنه أقوى أداء موسيقي عبر التاريخ.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي الكرام في عدد جديد من لحن الشعوب. ما كنا نستمع إليه هو ما يمكن اعتباره النشيد الرسمي لفن التانغو، موسيقى لا كامباريستا لجيرالدو رودريغيز، وهي أكثر موسيقى معبرة عن خصوصيات الموسيقى الأرجنتينية محور حديثنا في حلقة هذا اليوم. الموسيقى الأرجنتينية من أغنى التقاليد الموسيقية في أمريكا اللاتينية، باعتبارها تمثل مزيجا من التأثيرات الأوروبية خاصة اللاتينية الإسبانية والإيطالية، وكذلك الإفريقية من خلال الإيقاعات التي جلبها العبيد الأفارقة إلى المنطقة، مع مزيج من الموسيقى الأصلية لسكان أمريكا الجنوبية الأنديز أساسا والباتوغانيا. يعد التانغو المثال الأبرز والأهم على الموسيقى الأرجنتينية. نشأ التانغو في أواخر القرن 19 في الأحياء الفقيرة ببيونس آيرس ومونتيفيديو، وهو مزيج من الموسيقى الأفرو أرجنتينية الميليونغا والموسيقى الأوروبية. ارتبط في بدايته بالطبقات الشعبية المهاجرين والفقراء، ثم انتقل إلى الصالونات الأوروبية في باريس خاصة، فاكتسب شهرة عالمية. التانغو ليس موسيقى فقط، بل هو فن شامل، موسيقى، شعر، غناء ورقص، يتميز بإيقاعه الحزين وكلماته التي تحكي عن الحب، الفقد، الغربة والحنين. إضافة إلى كامباريستا، سنقترح عليكم الآن ثلاث قطع موسيقية من كلاسيكيات التانغو الأرجنتيني، حيث سنستمع إلى خوليو سيزار ساندرس في أديوس ماشيتوس، ثم إلى كارلوس غراديل وألفريدو لابيرا، وكذلك في قطعتين حقيقة الأمر، إيديو وبورونا كابيتزا.

الخصائص العامة للموسيقى الأرجنتينية تتمثل في تنوع كبير بين الشمال حيث نجد موسيقى الأنديز، والوسط حيث نجد التانغو، والجنوب حيث نجد موسيقى الباتوغانيا. الخاصية الثانية هي الإيقاعات القوية المستمدة سواء من الطبول الإفريقية أو من الرقصات الأوروبية، مع حس تعبيري وشاعري خاصة في التانغو، حيث تمتزج الموسيقى بالرقص والمسرح. وثمة تأثر كبير بالهجرات الأوروبية التي جعلت من موسيقى تحمل نوعا من الأبعاد الكلاسيكية والأوبرالية، خاصة تأثير إيطالي وإسباني. أهم الآلات المستعملة في الموسيقى الأرجنتينية من حيث جذورها، نجد أن الموسيقى الإسبانية منحت الموسيقى الأرجنتينية من خلال تأثيرات الفلامينغو عبر آلة الجيتار التي نجدها بكثافة في الموسيقى الأرجنتينية. أما إيطاليا فأثرت عبر الأوبرا والميلودراما الصوتية. إفريقيا أثرت عبر الطبول، الإيقاعات والكومبارسا. والسكان الأصليون تركوا للأرجنتينيين الحاليين آلات مثل آلة الكينا الناي، وكذلك الزامبونيا المزمار، وكل هذا مع بعض شكل ظاهرة أرجنتينية خاصة تمثلت في كما قلنا إيقاعات التانغو، ولكن أيضا في أنماط موسيقية أخرى. أهم الآلات المستعملة إذن هي آلة الجيتار الإسباني، الناي الأنديزي الكوينا اللي تحدثنا عليها وقت اللي حكينا عن بيرو، ثم مزمار اليان اللي هو الزامبونا، وجيتار صغير أنديزي شارانجو، وإضافة إلى الطبول هنالك أيضا آلة نفخ شبيهة بالأكورديون وهي رمز التانغو واسمها الباندونيون. هذه تقريبا هي أهم الآلات في الموسيقى الأرجنتينية. الآن سأقترح عليكم خارج نمط التانغو بعض الأنماط الموسيقية الأخرى التي تميز هذه الموسيقى الأرجنتينية، وسنتحدث من خلالها ربما على أهم الأنماط التي ظهرت في الفترة في الموسيقى الأرجنتينية. وبالأساس سنستمع إلى أنماط تعود إلى الفولكلور الأرجنتيني، وخاصة لفنانة مهمة جدا اسمها مرسيدس سوزا، في أنماط من الفولكلور الفلاحي والريفي الأرجنتيني.

إضافة إلى مرسيدس دي سوزا وهي صوت الأرض كما تسمى في الأرجنتين أو ملائكة الأرض والموسيقى، هناك قطعة اسمها كامينو دي أنديو، وهي من الموسيقى الريفية في الأرجنتين. أهم الأنماط الموسيقية إذن في الأرجنتين هو التانغو، هو النمط الأشهر عالميا، وهو ربما التعبير الموسيقي الخاصة بالأرجنتين. من الأرجنتين انتقل إلى العالم، وفي كل بقاع العالم تقريبا الناس تعزف التانغو، ترقص التانغو وتحب موسيقى التانغو، وهي موسيقى حزينة شاعرية ترافقها رقصة ثنائية بالأساس رجل وامرأة بشكل درامي. إضافة إلى التانغو هنالك ما يسمى بالميليونغا، وهي النمط الذي ربما خرجت منه موسيقى التانغو، وهو يعني أكثر سرعة وخفة. الأنماط التقليدية الأخرى هي الكامبيو. الكامبيو متأثرة بالموسيقى الكولومبية مع كلمات ذات طابع اجتماعي، وتستعمل فيها مجموعة من آلات النفخ التي تعود إلى الأنديز تحديدا. موسيقى الأنديز تستعمل آلة النفخ الكينا الزامبونا والجيتارة الصغيرة تشارينغو. بالإضافة إلى كل هذه الأنماط هناك نمط ريفي في الشمال الشرقي استمعنا منه إلى أغنية أنديو اللي هو شمامي، وهو نمط يعتمد فقط على الأكورديون والجيتار. ثم الآن في الأرجنتين هناك الروك الأرجنتيني، الجاز الأرجنتيني، وهو نوع من التمازج بين هذه الموسيقى التقليدية والموسيقى الحديثة. سأقترح عليكم الآن في تجربة لفرقتين موسيقيتين من شمال الأرجنتين مجموعة من الأغاني. سنستمع إلى كارليكوس، وهي فرقة من مدينة سالتا تغني أنماط مثل زامبا مثل تشاكارينا وشاماميه. ثم كذلك لوس فرونتيورس، وهي فرقة بلا حدود تقريبا أو فرقة الحد، يمكن ترجمت هذا الأمر هكذا، وهي من شمال الأرجنتين أيضا التي تمزج الجيتار والكوينا في فولكلور أندي.

0: سنختم هذا اللقاء مع الموسيقى الأرجنتينية بنماذج من الموسيقى الأرجنتينية الحديثة، وسنقدم ثلاث أغنيات لفنانتين في حقيقة الأمر. الصوت الأول هو صوت لالي، وقدمت مجموعة من الألبومات في الفترة الأخيرة، وهي من أفضل الأصوات الأرجنتينية المهمة، وسنستمع إليها في أغنية فاناتيكو، ثم في أغنية أوبسيسيون. الفاناتيكو صدرت في 2024، وهي يعني من الجوائز، حصلت على مجموعة من الجوائز المهمة كأفضل أغنية في الأرجنتين في 24. نفس الشيء بالنسبة لأغنية أوبسيسيون التي فازت بجائزة العام ضمن جوائز الأرجنتين، وكذلك فازت بجائزة مونيتيرو لاتينو في أمريكا الجنوبية. إلى إضافة إلى لالي، سنستمع إلى نمط من الموسيقى التي تجمع البوب أربيان أوربان بوب، وطبعا بتأثيرات أرجنتينية أساسية، ماريا باتشيرا في نغم ثنائي أو اثنان أو نحن اثنان، هكذا ربما يمكن ترجمة الأغنية.
1: لحن الشعوب.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 30 والأخيرة.
2: أراك حزينا يا عبد الملك.
3: لماذا أمرت بقتله يا أبي؟ كان يمكن منحه فرصة أخرى.
2: لأنه لا يتردد في قتلي وقتلك، ومن عمل على قتلنا وجب قتله.
3: عبد الله من تينة عجيبة، كان يمكن أن ينقذ حياته بالاعتراف على شركائه.
2: لأنه راغب في قتلي حتى بعد موتي، ولا حتى اعتذر وأبدى الندم.
3: موته خسارة للعائلة، كان شجاعا لا يهاب الموت. سمعتنا في الميزان.
2: لا تهتم بما يقوله الناس فينا، من يكرهنا لن يرضى عنا يا بني. إذا توليت بعدي لا تظلم، وإذا ظلمت لا ترحم. اذهب الآن وقم بإعداد الجيش لغزوة أخرى، وستكون معي.
3: أنت متعب يا أبي، والدوار يأتيك من حين لآخر. الأطباء نصحوك بالراحة.
2: في ذمتي حملة أخرى سأصل فيها إلى المحيط، إلى مكان لم يصله عربي قبلي. هناك مزاعم يرددها الإفرنج، سوف أثبت لهم بطلانها، ليعلموا أن بلاد الأندلس وجدت لتبقى.
3: ولكن يا أبي، قد استدعيت النصارى وأخشى أن لا ينسوا ما فعلناه بهم.
2: يا عبد الملك، جهز الجيش. قدرنا أن الإفرنج جيراننا، ورغم تقادم الزمن وطول العشرة لم يقتنعوا أن لنا الحق في هذه الأرض مثل حقهم في أراضيهم. يتوعدون بإخراجنا منها، ولا سبيل إلى إقناعهم بغير القوة. هيا ودعك من الأوهام، كن على أهبة الاستعداد، وهاجم الشر قبل أن يهاجمك.
4: لقد أنفقت عمرك يا سيدي في الحروب، أما أنا لك أن تستريح؟ ها هو الله.

0: إنها أغاث أحلام يا مولاي. خوفك على هذه المدينة صور لك الأوان؟
1: كلا يا ابن جدير، لقد تشبعت بالتاريخ. إن قومنا عرب الأندلس لا يشكرون النعمة ولا يعترفون بصاحب الفضل. هكذا خلقوا، مبالون، ميالون للفتن، يكرهون حكامهم، يتمنى كل واحد أن يكون أميرا ولو على حجر. لذلك عملتهم بالشدة ولم أتسامح مع من أساء إلي ولو كان ابني. هؤلاء لا يخافون إلا من القوي، وأين القوي الذي سيخيفهم من بعدي؟

0: سيدي، لقد توصلنا إلى مصدر الأموال التي عثرنا عليها عند جعفر وعند ابنكم عبد الله.
1: وما هو مصدرها؟ كدت أنسى.
0: منذ أن كلفتنا بالبحث ونحن ماضون فيه إلى أن عرفنا أن القصر هو المصدر.
1: القصر؟
0: نعم.
1: معناه السيدة صبح؟ وتفعل السيدة عملا كهذا وتحطم بيتها بيدها؟ ولكن كيف عرفتم؟
0: عرضنا المسكوكات على الخبراء فأكدوا لنا أنه لم يقع تداولها بين الأيدي، وقد سكت كلها في عهد الخليفة الناصر. وهذه المواصفات يا سيدي لا تتوفر إلا في خزينة القصر.
1: نعم نعم نعم، لقد ترك الخليفة الناصر وديعة كبيرة من الدنانير، كان رحمه الله خائفا على ابنه من بعده. يا عبد الملك، يا عبد الملك.
2: نعم يا أبي.
1: تأخذ فرقة من الخيالة وعربات وحمالين، رأسي، وتأتي بالأموال التي تركها الخليفة الناصر في دهاليز القصر.
2: وماذا لو عارضت السيدة صبح؟
1: قل لها إن الخليفة الراحل تركها لوقت الحاجة. الآن ظهرت حاجة الدولة إليها وسنضمها للخزينة العامة، ولا تدخل معها في جدال عقيم. وإذا ما تعرضت لمشاكل ابحث في طلبي.
2: استمع واتعظ.

0: رأسي. أنت رجل خدوم يا سانشو.
1: الحمد لله يا سيدي.
0: سأوليك أمر شرطة المدينة إلى جانب مهامك الأخرى.
1: جزاك الله خيرا يا مولاي، وأرجو أن أكون في مستوى المسؤولية.
2: يا ناصر الحق، يا منصور، يا ناصر المظلومين.
0: من هذا؟
1: هذا شيخ معتوه كثير الشكوى.
0: لابد من الوقوف على حاله. تقدم أيها الشيخ، تقدم. ما بك؟
2: مظلوم يا سيدي، منذ مدة أترصد رؤيتك، ظلمني واحد من أتباعك.
1: سيدي، إنه يعنيني أنا، هي بضعة أذرع من الأرض لم يقبل فيها المال.
2: هذا جاري سانشو اقتطع 10 خطوات من حديقتي فوسع بها حديقته ولم يذهب معي إلى القاضي.
0: ويحك يا سانشو، أتفعل هذا؟ الآن تذهب مع الشيخ إلى القاضي وهو يحكم بينكما.
1: سيدي،
0: وسأتابع القضية بنفسي. أيها الشيخ، لن يظلم أحد في عهدي.
2: حياك الله يا سيدي المنصور، يا ناصر الحق.
1: مولاي، الآن أتعهد له أمامك بإرجاع ما أخذت منه ودفع تعويضات عما لحق.
0: كلا كلا كلا
1: يا مولاي.
0: كلا يا سانشو، يقودك الآن إلى القاضي والقاضي يتولى المسألة. الويل لي من حاشيتي، إنهم

0: ما هذا يا ابن المنصور؟
1: سيدتي، أنا مأمور ولا دخل لي في شيء.
0: تريد الأموال المخزنة في القصر؟ ألا تخجل أنت وأبوك؟ أخذتم كل شيء ولم تشبعوا؟ هذه أموال القصر، أموال الخليفة.
1: سيدتي، هذا من قاضي القضاة، يقول إن أموال الدولة في خزينة الدولة.
0: لا أعترف بأحد، القضاة والوزراء والجيش كلهم لعبة في أيديكم. يا حراس القصر، يا سكر السقلبي.
2: سيدتي، ها أنا ذا.
0: امنع هؤلاء من دخول القصر، أمرك، الخليفة يأمرك.
2: حاضر سيدتي، لكن هؤلاء جيش الحاضرة ومعهم ابن مولانا المنصور.
0: مولاك وحدك، امنحهم من دخول القصر وإلا عزلتك.
2: لأن أعزل خير من أن أقتل.
0: يا ناس، يا أهل البلاد،

0: ها هو الملك المنصور قادم.
1: ما هذا يا ابن أبي عامر؟ لم تبق لكم إلا أموال القصر؟
2: أرجو أن تستمعي إلي. انظري انظري إلى هذه الدنانير، إنها من عهد الخليفة الناصر، عثرنا عليها عند ولد القتيل عبد الله وعند جعفر، هناك من زودهم بها لقتلي. هذا جزائي وأنا رافع لواء الدولة وحامي البلاد. من يكون أمير المؤمنين لولاي؟ أرني الأموال المخزنة، سوف نجدها في نفس العيار ونفس الصنع. هذا جزائي، هل أشكو لقاضي القضاة؟ دعيهم يحملونها، ذلك خير لي ولكِ.

0: سيدي، العلة عاودتك. هذا الدوار حتى الجواد لم تعد قادرا على ركوبه. دعنا نعود، يكفي ما قمت به من حروب. لا أحد قبلك من رجالات الأندلس خاض حروبا مثل ما خذتها، ولا حقق انتصارات مثل انتصاراتك. يكفي، أما أنا لهذا الجسد أن يستريح؟
1: الأمر لله، أعطوا الإشارة للعودة. ليت الله خلق لنا أجساما مثل أحلامنا. خانني هذا الجسد، إنه من التراب، بينما روحي من السماء.
2: إلى الوراء أيها الجن، سنعود إلى قرطبة. هذا

0: قائدكم مريض يا رجال. يا قائد بدر تمهلوا في السير.
1: سيدتي اركبي معه في المحفة علّه في حاجة إليك.
0: أتمشى قليلا وأعود، إنه مريض، المنصور مريض، يا لهف عليه.
1: هؤلاء العظماء يظلون عظماء للنهاية، إنما خلقهم الله لصنع المعجزات. أكثر من 50 حربا خاضها ضد العدو ولم يهزم. فرض الجزية على ممالك الإفرنج فأدوها وهم صاغرون. صنع دولة مرهوبة ومهابة. أي رجل هذا؟ ولم يكن إلا من عائلة فقيرة، وأمه تبيع الصوف وهو يفتخر بذلك. إنه فلتة من فلتات الدهر.

0: نحن الآن يا أسماء؟
1: هذه مدينة سالم يا سيدي.
0: مدينتك يا أسماء ومدينة أبيكم غالب. سنبيت هنا على مدينة سالم تضم رفاتي كما ضمت رفات غالب. أسماء، أين عبد الملك؟
2: هنا إلى جانبك يا أبي.
0: أدنو، أدنو مني، اقترب أكثر، حان وقت الفراق يا عبد الملك.
2: أبي، أبي، لا، لا.
0: لا تبكي يا عبد الملك، فالموت حق. أصغي إلي، كن رجلا واصنع القوة، فالقوة وحدها فيها العزة والسيادة والكرامة. كن قويا يهابك الخصوم ولا يطمع فيك الذئاب والثعالب. كرامتك في قوتك، لا، لا تبكي، فلا وقت للبكاء.
2: أسمعك، أنا فداك يا أبي.
0: لقد صنعت لك دولة لم يصنعها قبلي إلا القليل من الرجال. حافظ، حافظ عليها، وتركت لك أموالا قلما جمعها أحد قبلي، فلا تبددها إلا في أماكنها. أما زلت تبكي؟
2: كلا يا أبي، أسمعك.
0: لا تخلع بيعة الخليفة ولا تأخذ رأيه في أمور الدولة، إنه لم يخلق للحكم، ولكن احذر عائلته، احذر الأمويين، إنهم دعاة فتنة، خونة، كذابون. اعتمد على رجالي. الآن تذهب إلى قرطبة وتؤمنها. اضرب، اضرب على أيدي العابثين. لا ترحم من يرفع السيف ضدك.

0: يا رجالي المخلصين، لقد وصلت بكم إلى ما وصلت إليه. كونوا مع ابني كما كنتم معي، عزتكم في وحدتكم لا تمكن العدو من ثغرة يدخل منها بينكم. إياكم إياكم والفتنة، فإنها تحرق الجميع. أين أسماء؟
1: ها أنا أسمعك سيدي يا سيدي. واه ثم واه.
0: لا لا لا تبكي يا أسماء، لقد قتلت أباك ولم أكن متعمدا، وأخلصت لي، كنت نعم الزوجة. ادفنوا معي التراب الذي جمعته من المعارك، وكفنوني بالكفن الذي نزجته بناتي، به سأقابل وجه ربي. يا الله، أشهد إني فعلت ما فعلت من أجل أندلس عظيم ورعايا أحرار. اكتبوا على قبري هذين البيتين، مدحني بهما أحد شعرائي، آثاره تنبئك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه. تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا، ولا يحمي البلاد سواه. أشهد الله أني لم أظلم أحدا، لكني لم أتسامح مع من يسعى لقتله. اللهم إني أحببت هذا البلد وفعلت الكثير لأجله، فلا تذله بعدي، وتقبلني برحمتك الواسعة. الوداع الوداع.
2: كتب أحد الرهبان المسيحيين في مذكراته قال: مات المنصور عام 1002 للميلاد، وأتمنى أن تذهب روحه إلى النار وبئس القرار. كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وحسون ناجي. منصور الأندلس. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لظهر.

0: قصدي ايه من غير ما اقول لك من غير ما اقول
1: اذاعه تطبيق

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
0: نمتطي همس الكلام.

0: الفارس الحكيم.
1: امتلك الشجاعة لتكون مختلفا،
0: وإياك أن تكون مناقضا أو متباهيا باختلافك عن الآخرين.
1: إن الصفة التي تجذب الأنظار إلينا وتجعل منا شخصيات متميزة
0: إنها شجاعتنا في أن نكون صادقين مع أنفسنا
1: ومع الآخرين.

0: اسمحي لي بأن أخالفك الرأي.
1: إنها فكرة جديدة مبتكرة.
0: حسنا، أرجو أن تقبلي مني اعتراضي. لن أقبل بفكرتك.
1: أوه، لماذا؟ ما الأسباب؟
0: لأن لدينا أنظمة تمنع التغيير.
1: أي أنظمة تمنع التغيير الإيجابي؟
0: اسمعي، عندما التحقت بالوظيفة وجدت هذه الأنظمة والقوانين كما هي الآن، لم يسعى أحد للتغيير.
1: يعني تخشى على منصبك؟ ها؟
0: لا، لكن لم يحدث تغيير طوال وجودي في العمل.
1: ولما لا تكون أول من يسمح بالتغيير ما دام في مصلحة العمل والعاملين؟
0: أخشى أن تؤثر على سير العمل.
1: بل قل إنك تحاول إيجاد أسباب واهية حتى لا تطبق أفكارا جديدة. إنك تخشى التغيير الإيجابي.
0: أي فكرة جديدة قد تحمل بين ثناياها أمورا سلبية؟
1: يا سيدي، حتى لو نتجت عنها سلبيات، المهم أن تجرب شيئا جديدا متطورا يواكب هذا العصر.
0: أخشى من سلبيات التغيير.
1: ولما لا تفكر في الإيجابيات؟
0: دائما أفكر في أسوأ الاحتمالات.
1: حاول أن تفكر في الجانب المشرق، الجانب المليء من الكأس.
0: أريد أن أسمح بدخول الأفكار الإيجابية وتطوير المؤسسة بآراء عصرية، ولكن أخشى ألا تنجح هذه التغييرات، فألوم نفسي أني وافقت على السماح بذلك.
1: دعني أخبرك بما كان يفعله بنيامين فرانكلين، وهو واحد من أهم وأبرز مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، كان مؤلفا سياسيا، عالما، مخترعا، رجل دولة، وكان دبلوماسيا أيضا،
1: وكان شخصية رئيسة في التنوير وتاريخ الفيزياء.
0: ما علاقته بما نتحدث عنه؟
1: كان يقسم صفحة بيضاء إلى عمودين عندما يريد إصدار قرارات حاسبة.
0: لماذا؟
1: أحد العمودين يخصصه للآراء المؤيدة لقراره، والآخر للآراء والحجج المعارضة، ثم يصنف كل الأسباب التي تؤيد وتعارض قراره. من هذه الطريقة كان يستوضح الأمور ويستدل على الطريق السليم.
0: يعني
1: ثق بنفسك، يعني كن شجاعا، كن إيجابيا، وانظر إلى احتمالات النجاح بدلا من احتمالات الفشل.

0: يجي الحرص.
1: أطلي من رؤى حلم قديم، أناشيدا تهدهد من جحيمي. أطلي غيمة خضراء تغفو على همساتها النشوى كلومي. فقد طال انتظاري والليالي تقلبني على جمر الهموم.
0: أنا ما زلت ألمح من وراء الغيوم بريق نظرتك الرؤوم، فكم أوشكت أن ألقي برأسي على الفجر المضمخ بالنعيم، وأغسل كل آهات الحيارة بفيض حنانه الدافي الكريم.
1: وقد آن الأوان فذي نجوم تطل علي من بين الغيوم، تشير إلى الشقاء إلى رحيل، تشير إلى السعادة بالقدوم. فمدي يا مناي إلي كفا كما يمتد روض بالنسيم، وقومي نقطف الأمل الذي قد تفتح في يد الأيام.

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

والصفاء والعلم والرواية بين رجالات تونس والمغرب، وذلك من خلال ما ورد في رحلة أبي عبد الله محمد ابن عمرو بن الرشيد الفهري السبتي المسمات ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. فالرحالة ابن رشيد مولده بسبتة في رمضان سنة 57 و600 هجرية، فقيه أديب زار تونس عندما قدم إليها في طريقه إلى الحج، واتصل بمشايخها وأدبائها، وكان دخوله عن طريق بجاية. ولما أقام بتونس اتصل بالنخب الثقافية والدينية، نذكر منهم ابن حبيش، ومن فئة الأدباء والشعراء التقى ببعض أعلامها، ومنهم أبو عبد الله ابن أبي تميم الحميري، وأبو العباس أحمد ابن قاسم ابن القصير، وأبو محمد الطبري، وقد روى لهؤلاء أشعارا. فابن رشيد طالب للعلوم الحديثة، متأدب بأخلاق الملتزمين بالسلوك الديني، لا يدع مناسبة إلا وأبرز فيها ذلك وأشار. فهو يروي لناظمي القريض ممن التقى بهم في تونس، ومنهم أبو عبد الله بن تميم الحميري، وهو أديب أصله من بجاية، بها ولد ونشأ وخرج منها إلى تونس وقد شب، فأخذ النحو والأدب عن شيوخها وأحكم لسان العرب، وله القصائد الغر، ومنها هذه القصيدة التي جاء في أبياتها: أي يوم يفوق حد التهاني، لم يقم وصفه مقام العيان، أروي عني به حديثا صحيحا، عن عياني لا عن فل وفلاني، إن تسلني به تسائل خبيرا، لو يطيق البيان عنه لساني، كلما رام عنه نطقي بيانا، أخرستني مهابة في جناني، ما حسبنا أن الليالي تسخو قبلها بالأمان أو بالأمان، قد غفرنا به ذنوب الليالي، ومحونا به خطوب الزمان، وافتتحنا به باب السعادة بالإعذار فيه وختمة القرآن، بعض ما نيل فيه محو الخطايا وامتنان المهيمن المنان، ولعمري لأنفس العمر يوما يظفر المرء فيه بالغفران. أما الشاعر أبو العباس ابن القصير فهو كما عرفنا به ابن الرشيد، فهو أبو العباس أحمد ابن القاسم، عرف بابن القصير لقصره، كان معلما بإشبيلية ثم بطنجة، تجول شرقا وغربا وصحب الأدباء والشعراء وخاطب وخوطب. ومما جاء في قصائده: إن قيل من أفضل الأنام ومن أجل رسل، فقل محمدها شمس ضحاها، هلال ليلتها در، تقاسيرها زبرجدها. وممن التقى بهم بتونس من الشعراء أبو محمد الطبري، إذ يقول عنه ابن الرشيد: كان من النجباء النبلاء، قرأ وتأدب ثم تصوف وتعبد وتزهد وتطور، ولبس خرق الصوفية وتخلق بأخلاقهم، ثم ارتحل إلى تونس وتمم بها قراءته وتأدب بها. ومن قصائده الشهيرة في البحر الطويل في 25 بيتا هذه الأبيات: محاسن أنوار تروق إذا تجلى، وآيات أوصاف تفوق إذا تتلى، تحل بها المختار من آل هاشم، فما ظلمة إلا بأنواره جلى، فشرفت العقل السليم محاسن كما شرفت آيات أوصافه النقل، ترقى جلالا واعتلاء ورفعة، وفي ذروة المجد المعظم قد حلى، وأسرى به حتى تدلى بما دنا، فأودعه الأسرار بالأفق الأعلى، عليم بما قد كان أو هو كائن، ولكنه حاشاه أن يعرف الجهل، أتى بعد كل الأنبياء زمانه، فهذا هو البعد الذي يسبق القبل، سدلنا ذيول التيه فخرا بحبه، وفي غير هذا الحال لا نرفع

0: ذي السدلى لقد طاب ذكر المصطفى وثناؤه فكان لدى الأفواه مستعذبا سهلا وكل جديد لا محالة للبلا وذكر رسول الله في الدهر لا يبلى نواصل فيه كل حين صلاتنا ولملا ورب العرش من قبلنا صلى. ومن أشهر أبياته التي قالها بعد مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم: تصفح صفاح الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها إن تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويختم ابن رشيد الفهري الذي قدم لنا نماذج من شعر أبي عبد الله بن التميم الحميري وابن العباس بن القصير وأبي محمد الطبري في المدائح الدينية، يختم بقصيدة له أوردها بمناسبة شهر رمضان المعظم وكان مقيما بتونس قبل عودته إلى المغرب، فهو يقول: ومما قلته عند انسلاخ شهر رمضان المعظم مذيلا بيت أبي الطيب المتنبي في البحر الخفيف، افترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي الوداع. وهو يعني أن رحلة الحج استغرقت سنة كاملة، ثم عاد إلى تونس مقيما بها إلى أن قضى بها شهر رمضان الموالي، ثم ارتحل إلى المغرب، ويضيف مودعا شهر الصيام بقوله: يا شهر الصيام ما كان أدنى طرفيك القدوم والإقلاع، زرتنا واعظا فأفلح واع، نال وعظ الزمان منه ارتداعا، أترى فيك لي وقد جل ذنبي أن أرى بالمتاب عنه ارتجاعا، لك حق علي أن أقضي منه العشر وعزز بعشره أن يضاعا، غير أني ممن أحبك طبعا ومتى ينقل الفصال اتباعا، وكتاب منزل فيك يتلى قيد الطرف والحجى والسماع. ويختم بالبيت الأول من القصيدة: افترقنا حولا فلما اجتمعنا كان تسليمه علي الوداع. ونحن نودع شهر رمضان المبارك وملء قلوبنا نفحات من أطيب أشعار المدائح النبوية التي تفنن المبدعون في نشر أريجها بحسن قريبها، فصوما مقبولا وعيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير.
1: كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

الإعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

يعبر دربك غدا كما يعبر الطيف خلف المدى. حذروني وأن علي أن أختفي حينما تمر من أمامي، أن أهرب منك. وحاولت

حبيبي، ما كان علي إلا أن أرد عليك. رجعت إليك. Wow.

ترد علي، ولكن ما أن سمعت النداء إلا أن استجابت إليه. أتاها ليسألها عن موعد تجد بعينيها الربيع، يمد لقلبها الغريب يده، وكان الصباح على وجهه.

تدرك كيف استجابت إليه وكيف همست له. أراك غدا ووجدت نفسها تبادله الحب وتعرف أنها قد تجاوزت كل قواعد الحب ونسيت أو تناست

كان في فؤادها شعاع لم يزل موقتا، لم يزل

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم

أعين الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي،

وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

0: بالنور.
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الوفاء.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين الذي غرس في قلوب الصالحين المعرفة وأقام على الفطرة السليمة دينه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وخير ما نشهد به شهادة أن لا إله إلا الله الذي أمرنا أن نعتصم بحبله ونشكر نعمته ونؤدي حقوقه، وبأن محمدا خير خلقه رب صحابته على الفداء والبطولة والوفاء. وكلمتنا لهذه الحلقة هي الوفاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم.
2: الوفاء بالعهود والالتزام بالمواثيق ورعاية العقود. والوقوف عند هذه الكلمة من أبرز الصفات الإسلامية ومن أحلى أخلاق المسلمين.
1: والمؤمنون الصادقون في هذا المجال لهم سبق لم يسبق إليه ولم يدرك فيه، وتاريخهم في الوفاء ليس له نظير. لقد ضربوا الأمثال في وفائهم والتزامهم، ولقد كثرت التوجيهات السديدة في القرآن الكريم، والأوامر القاطعة تحث المسلمين على احترام كلمتهم ورعاية عهودهم وتنفيذ عقودهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون. صدق الله العظيم.
0: في معنى الوفاء.
2: الوفاء في اللغة من وفاء، يعني وفاء بالعهد أو الوعد، أي أتمه وحافظ عليه. ووفى توفية، أي أعطى الرجل حقه تاما. وأوفى إيفاء، أي وفى بالوعد. وتوفى توفيا، أخذ حقه وافيا تاما. يقال: توفيت من فلان مالي عليه.
1: ولقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 66 مرة، كلها تؤكد على معاني الوفاء وأهميته في الخلق الإسلامي. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤته أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
2: وفي معاني الوفاء أن المسلم إذا أبرم عقدا يجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهدا يجب أن يلتزمه، فذلك من حقيقة الإيمان. فإن قال كلمة مقترنة بمبدأ شريف لا يميل عنها ولا يساوم عليها.
1: والإسلام يوصي باحترام العقود، وإنفاذ الشروط التي تضمنتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.
2: ولا شك أن انتشار الثقة في ميدان التجارة وشتى المعاملات الاقتصادية أساسه افتراض الوفاء في أي عهد،
1: ويجب أن تكون الشروط مكتوبة متفقة مع حدود الشريعة، وإلا لا حرمة لها ولا يكلف المسلم بالوفاء بها.
2: وقد منح الإسلام عقد الزواج مزيدا من الرعاية، ومن ثم لا يجوز لمن تزوج امرأة أن يستخف بالشروط التي جمعته بها.
0: من أخلاقيات الوفاء.
2: إن كل قيمة من قيم الحياة الإسلامية لا تستوي ولا تستقيم ولا تعبر عن نفسها في الواقع إلا إذا أحيطت بأخلاقيات يلتزم بها المسلم ويمارسها.
1: من هذه الأخلاقيات الالتزام بالوفاء بالعهد وعدم خيانة شروطه أو التنصل منه إلا في حالة الإخلال والنقض من جانب الطرف الآخر وخيانته للعهد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم.
2: ومن أخلاقيات الإسلام في الوفاء أن يفي المسلم بعقوده وشروطها، حتى لو كانت ستوقع الضرر بطرف تربطه بهذا المسلم علاقة قرابة أو نسب أو صداقة أو أخوة أو حتى عاطفة.
1: نعم، إذ أن أخلاق المسلم تحتم عليه تجنب الهوى والعاطفة وعدم الميل معها وترك الحق والعدل، فالوفاء قبل كل عاطفة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
2: فمن عظمة الخلق عند المسلمين أن يقدموا العهد والميثاق على النصرة بين المسلمين، محققين تجليا رائعا من الأخلاق يندر وجوده بين الأمم عبر التاريخ، ويصعب الصبر عليه عند غير المسلمين. وفي هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الوفي الأمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي واقض عني الدين. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.
1: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
2: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
1: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أنتم مع كلمات طيبات، أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. يقول الشابي: أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. فهل بعد قوله حنين إلى النوم؟ معا نستقبل الجديد في اليوم، نور وأمل وعطاء وعمل. نحن نحسن الظن بكم، وأفضل الناس من أحسن ظنه بالناس. يقول العباس محمود العقاد: من ساء بالناس ظنا دون ما ألم، أحق عندي بسوء الظن والتهم. أسئذنونك لكن مكرها أبدا، كمن يظن ببعض الآل والحرم. إذا خفت ظن الناس ظنوا أكثروا، وإن لم تخفهم أكرموك عن الظن. فإن شئت هبهم ألف عين، وإن تشأ فدعهم بلا عين تراك ولا أذني. وقال محمد الواسطي: ما ينبغي لأخي ود وتجربة أن يترك الدهر سوء الظن بالناس، حتى يكون قريبا في تباعده عنا ويدفع ضر الحرص بالياسية. وقال الطائي: متى ما يسوء ظن امرئ بصديقه، وللظن أسباب عراض المسارح. يصدق أمورا لم يجئه بيقينها، عليه ويعشق سمعه كل كاشحية. وقال أحد الحكماء: وأبغي صواب الظن أعلم أنه، إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره. وقال أبو النصر: وأوهام الظنون فساد رأي، وحيات الخيال هي الحبال. وقال يحيى بن زياد: إذا أنت خونت الأمين بظنه، فتحت له بابا إلى الخون مغلقا. فإياك إياك الظنون، فإنها أو أكثرها كالآل لم ترقرقا. وقال الشريف الرضي: وإن الذي ظن الظنون صوادقا، نظير الذي قوى الظنون وصدقا. وقال يحيى بن زياد أيضا: وسوء ظنك بالأدنين داعية لأن يخونك من قد كان مؤتمنا. ويقول المتنبي: والعيان الجلي يحدث للظن زوال المراء انتقالا. وقال صالح بن القدوس: ألا إن بعض الظن إثم، فلا تكن ظنونا لما فيه عليك إثام. وإن ظنون المرء مثل سحائب لوامع، منها ماطر وجهام. وقال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتادهن من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمية. وقال الأبرش: وحسن الظن يحسن في أمور، ويمكن في عواقبه ندامة. وسوء الظن يسمح في وجوه، وفيه من سماجته حزامة. وقال أحمد شوقي: ساءت ظنون الناس حتى أحدثوا للشك في النور المبين مجالا، والظن يأخذ من ضميرك مأخذا حتى يريك المستقيم محالا. أما كلمة اليوم الظن: الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم، الجمع ظنون وأظانين، وقد يوضع موضع العلم. والظنة بالكسر التهمة، والظنين المتهم، وأظنه اتهمه. وقول ابن سيرين: لم يكن علي يظن في قتل عثمان، أي يفتعل من تظنن فأدغم. والتظني إعمال الظن، وأصله التظنن. أما مثل اليوم فقول العربي: البطنة تذهب الفطنة. هذا من الأمثال الحكمية. والبطنة بالكسر امتلاء البطن طعاما، والفطنة بكسر الفاء الذكاء والحذقة. يقال: فطن إليه وفطن له، بضم الطاء وكسرها وفتحها. يفطن بالضم والفتح فطنا وفطانا. وفي الأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما أحل الله حلالا أبغض من بطن يملأ طعاما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسم ابن آدم أكل أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضر الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، يومكم أهلا بكم مستمعينا في موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. تعمل مصالح بلدية تطاوين حاليا على تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة وفق ما أكده المكلف بتسيير بلدية تطاوين. تفتتح اليوم بمعتمدية غنوشة من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك، وتأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، تنظم اليوم وغدا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل ضابط برصاص عنصر لحزب الله في بلدة جوزح الحدودية، بينما أعلن الحزب تنفيذ 26 عملية يوم أمس استهدفت تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في جنوب لبنان وعند الحدود. هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على طهران، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. بدأ اليوم الرئيس الصيني محادثته مع ناظره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الصينية بكين في لقاء يهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين. شكرا على المتابعة، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام السابعة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها نادية بعد قليل في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

بعد شوي نعطيكم فكرة على وقت صلاة اليوم وزاد كيف كيف فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم كيفاش باش يكون. ناخذوا فكرة أولية كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن بعد إن شاء الله مع 28 كالعادة موعدنا مباشرة من المعهد ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وحتى الأيام الجاية. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام مستمعينا الكل، تحية كبيرة لكم الناس اللي فايقة معنا تسمع فينا توا اللي في الطريق، إن شاء الله تنية زينة لكم الكل اللي يخدموا، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يفتح في وجوهكم، إن شاء الله بداية يوم جميل لكم الكل. تابعونا حتى لتسعة كالعادة في متابعة جديدة فقرة ورود الصباح كما تعودتوا بها كل صباحية أربعة مع أغنياتنا، زدنا إن شاء الله نواصلكم بهم حتى للتسعة. حسن محمدي معكم في الجانب التقني، نادي صالح مترافقكم من أمام الميكرو، وإن شاء الله كالعادة كما قلت في متابعة جديدة حتى للتسعة مع بعضنا. نهاركم زينة.

ايه الاغنيه هذه سمعناها بصوت فوزي بن جمال، رجعنا بها في 6 و9 دقائق. خير ربي يفتح في وجوهكم الناس الكل، ان شاء الله يا ربي يرزقكم ويعطيكم كل ما تتمنوا في هذه الايام المباركه، ان شاء الله يا ربي يداوم عليكم الصحه، وان شاء الله ديما تكونوا في احسن الاحوال. مستمعينا الكل، كل مستمعي اذاعه تطاوين اللي سمعوا فينا الفايقين معنا تو وين ما كانوا في الاستماع، ان شاء الله طريق سلام للجميع. سيسر روحكم، رد بالكم على روحكم، استحفظوا على روحكم زاد كيف انه فما شويه تقلبات في الطقس الفتره هذه الكل تقريبا كما قاعدين نلاحظوا. درجه الحرارة مرة ترتفع، مرة يكون فما انخفاض في درجة الحرارة تقريبا في مختلف مناطق البلاد. خلنا نعطيكم في البداية فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم. في انتظار ناخذوا أكثر معطيات حتى على الأيام الجاية ونهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة اليوم طقس سحب عابر على كامل البلاد، ريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل اضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس. الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، تتراوح بين 20 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ومن تقريبا 27 درجة و31 أو 32 درجة ببقية الجهات. وفي أقصى الجنوب اليوم في برج الخضرة 31 درجة، أقل درجة اليوم في تطاوين 30، في مدينة 32 درجة، 27 درجة بجبس وبصفاقس، 32 درجة بقبلي، 33 بتوزر، 31 درجة بقفصة وبسيدي بوزين، 28 درجة بالقصرين، 33 بالقيروان، 28 درجة بسليانة، 26 بالكيف، 31 درجة اليوم بجندوبة، 29 بباجة، 27 درجة بكل من زغوان وسوسة، 25 درجة زادة بكل من سوسة والمنستير والمهدية، 26 بنابل، 28 بتونس العاصمة، وأقل درجات اليوم في بنزرت 25 درجة. ذكركم بأوقات صلاة اليوم، الصبح كانت 3:36 دقيقة، صلاة الظهر نص نهار 22 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله 3:57 دقيقة، صلاة المغرب 7:19 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 8:54 دقيقة. خليكم ديما في متابعتنا معنا مستمعين حتى لتسعة في أولى منوعاتنا معكم لليوم بتاريخ 20 ماي 2026. تحياتنا لكم الناس الكل.

معكم للستة وثمانية دقيقة على إذاعة طمين. صباح عليكم ومستمعينا من جديد، نحييكم برشا وين ما كنتم معنا في الاستماع. في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، تقريبا كل القطاعات والمجالات في استعداد تام لتحضيرات العيد، من بينهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي ديما توصي المواطنين الكل يعني بالاستهلاك الجيد في مختلف المواد، وزاد كيف الأضحية لازم تكون سليمة. هذيك علاش حرصنا على سلامة الأضاحي وحماية للمستهلك، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها أمس كافة المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الأساسية في اقتناء الأضحية، اللي يجب أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، خالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية. وزاد كيف يلزم يتم نقل الأضحية وإيوائها، والحرص على حسن معاملة الأضحية وتجنب جميع عوامل الإجهاد عند نقلها وإيوائها. تخصيص زاد كيف مكان يكون نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية، مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة، تجنب المداوات الذاتية والاتصال بأقرب طبيب بيطري عند ملاحظة أي علامات مرضية، الاقتصاد زاد على الأعلاف الخشنة كما القرط والتبن مع اقتراب يوم العيد، وزاد إراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة، واتباع الحمية المائية، الاقتصاد فقط على الماء الصالح للشرب ليلة العيد. بخصوص زاد ذبح الأضحية، اتأكد الهيئة أنه يلزم يكون فما مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس، تقييد زاد الأضحية لمنع الحركة قبل عملية النحر، والاستعادة استعانة بشخص ذي خبرة لنحر الأضحية، توفير سكاكين حادة ونظيفة، الذبحة السريعة من الوريد إلى الوريد، وترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم تصريف الدم بالكامل. بخصوص الصلخ ذا كيف أعطت بعض النصائح كما تجنب نفخ الأضحية بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات، زاد تجنب أي تلامس بين الوجه الخارجي للجلد والسقيطة، زاد سلخ الأضحية بسرعة دون ترك جروح أو ثقوب، عدم غسل أو رش السقيطة بالماء، نزع الأحشاء زاد والأمعاء يكون كامل وبأسرع وقت ممكن بعد الذبح، وغيرها من التوصيات الأخرى كما وضع الأحشاء والأمعاء الدوار كل يعني في أوعية نظيفة مخصصة للغرض. كيف معينة السقيطة والأعضاء، يجب أن يكون لونها طبيعي وردي فاتح، ويجب أن تكون الأعضاء كما القلب والرئة والكبد زاد كيف والأحشاء خالية من الأكياس المائية أو من أي نوع من الإصابات الأخرى. دورة الاتصال بالطبيب البيطري عند حالات الاشتباه كما في اللون بتاع السقيطة ووجود أكياس مائية في الحالة هذه. في حال زاد وجود عدة أكياس مائية، يجب تغلية الأعضاء لمدة 10 دقائق قبل التخلص منها أو ردمها باستعمال مادة الجير. تعليق زاد السقيطة بعيدا عن أشعة الشمس لمدة لا تتجاوز 2 إلى 3 ساعات بعد الذبح، وتقطيع اللحوم وتخزينها، وغيرها زاد كيف من الإرشادات الأخرى اللي كنت قدمتها في إطار النصائح وفي إطار استعداد لعيد الأضحى المبارك، كما توفير سكاكين تكون نظيفة لتقطيع اللحوم، غسل اليدين جيدا وبشكل متكرر خاصة قبل وبعد تداول اللحوم، وضع اللحوم اللي بيش يتم استهلاكها زاد خلال أيام 3 الأولى في أكياس غذائية وحفظها في الثلاجة، وغسل وتنظيف الدوارة جيدا وحفظها مباشرة زادة في الثلاجة. كيف بخصوص تصبير الجلد، غسل الوجه اللحمي للجلد بالماء للتخلص من الدماء العالقة، زادة بسط الجلد وتمليحه باستعمال مقدار 1 كيلو من الملح، وذلك في إطار لا يتجاوز 2 ساعة بعد الذبح. كيف طي الجلد ووضعه في كيس بلاستيكي وحفظه جيدا بعيدا عن أشعة الشمس في انتظار رفعه من قبل المصالح البلدية أو جامعي الجلود. وكانت أشرت الهيئة في الإطار هذا وفي نفس البلاغ لها إلى إمكانية الاتصال بفريق الأطباء البياترة اللي تحطوا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة العموم طيلة فترة العيد، كما الأرقام اللي كانت حاطتها في بلاغ لها. وزاد كيف دعت الهيئة كافة المواطنين الاتصال بالرقم الأخضر اللي هو 80106977. هذا هو الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به. زاد كيف حاطت أرقام أخرى، تنجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبعوا تفاصيل الكل هذه ونصائح اللي كانت قدمتها في إطار حرصا
وفي إطار سلامة الأضاحي وحماية المستهلك استعدادا لعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بألف خير. متواصلين ديما معكم في متابعتنا وأخبارنا على إذاعة تطوين في ورد صباح اليوم.

صباح الفل والياسمين لكم ديما مستمعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع. مواصلين معكم بعد شوية مع فقرة رقم اليوم، مواصلين زادة بقية فقراتنا في ورد صباح اليوم. نهاركم زين إن شاء الله.

شاء الله صباحكم أحلى صباح كل مستمعينا مستمعي إذاعة تطاوين مما كنت معنا في الاستماع. توقيتنا 36 دقيقة متواصلين حتى للتسعة. حاب نذكركم مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، اليونسكو سلطت الضوء على 3 قطاع أثرية تونسية مفقودة. اليوم العالمي للمتاحف نحتفل به كما كل عام في 18 ماي، واللي ينتظم هذه السنة تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم. كانت سلطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على عدد من القطاع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة اللي أطلقته اليونسكو سنة 2025. من بين أبرز القطاع اللي تخضع حاليا لإشعارات بحث دولية تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيد الجالس على دلفين ومنحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، بالإضافة إلى صفحة مزخرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر ميلادي. وتعرض هذه القطاع على المنصة الرقمية اللي طورتها اليونسكو بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهدف تسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية المسروقة واستعادتها. يعود تمثال كيوبيد الجالس على دلفين إلى الموقع الأثري بدقة، واللي اكتشف خلال حفريات بين سنتي 2002 و2004 قرب أحد المعابد الرومانية. يبلغ ارتفاع التمثال 9 سنتيمترات، واللي هو منحوت من الرخام الأبيض، ويصور طفل يمتطي دلفينا. ويرجع تاريخ القطعة إلى الفترة الرومانية الممتدة بين 146 قبل الميلاد و439 بعد الميلاد. كما تضم زد القائمة القطاع المفقودة منحوتة أو منحوتة رأس آلهة تم اكتشافها سنة 1998 بالقرب من مبنى الكابيتول في الموقع الأثري بدقة، واللي هي قطعة رخامية يبلغ ارتفاعها نحو 20 سنتيمتر، وتعد نموذج لفن النحت الروماني في شمال إفريقيا رغم تعرض جزء منها للتلف. أما صفحة المصحف المزخرفة فتعود إلى مكتبة الجامع الكبير بالقيروان، وتتميز بكتابتها بالخط الكوفي الملون بألوان متعددة وزخارف مذهبة تفصل بين الآيات، ويرجع أنها تعود إلى القرن العاشر ميلادي. اليونسكو كانت أطلقت منصة المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة خلال مؤتمر بونديا كولت العالمي المنعقد في برشلونة في سبتمبر 2025 بالاعتماد على تقنيات رقمية لتتبع القطاع الأثرية المفقودة وتيسير استرجاعها. في السياق نفسه أعلنت المنظمة عن إطلاق النسخة الإسبانية من المنصة لتوسيع نطاق استخدامها في دول أمريكا اللاتينية، واللي أشارت إلى أنه عدد زيارات صفحة المنصة تجاوز منذ إطلاقها إلى اليوم 1,600,000 زائر. نواصل معكم ديما في متابعتنا ومختلف أخبارنا في ورد صباح اليوم. نهاركم زين إن شاء الله.

0: رقم اليوم، رقم اليوم.
1: نتعرفوا على رقم اليوم اللي هو 110. 110 مدرس تكنولوجي تم انتدابهم في سنة 2025، وبش يتم برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل عن مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وأكدت الوزارة في إجابتها عن سؤال نائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أنها تولد خلال 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي ومعلنة عن برمجة 90 خطة انتداب زادة إضافية بعنوان 2026. ويستند الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين عن طريق التناظر لمقتضيات الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993، والمتعلقة زادة بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص اللي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 وفق رد الوزارة اللي تم نشره نهار الاثنين 18 مايو 2026 على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. هذا رقم اليوم في فقرتنا كالعادة في التوقيت المتاحة على إذاعة تطوين في ورود الصباح. متواصلين ديما معكم بغنياتنا ومتابعتنا، خليكم معنا.

توقيتنا 7 غير درجين وإحنا في متابعة بطبيعة لحظة بلحظة في يعني الاستعدادات اليوم عرفة ولوضعية حجيجنا في المدينة وفي مكة في متابعة مع إدارة الحج ومكتب شؤون حجاج تونس في تقديم معلومات جديدة تخص وضعية حجيجنا في مكة والمدينة. وتم التأكيد على أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيجة التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشيرية من ولاية سيدي بوزيد الله يرحمه وينعمه اللي توفى بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس حسب إدارة الحج. ويأكدوا زادة أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيجة التونسة يبقى مستقر رغم أنه أغلبهم من كبار السن ويعانوا عدد منهم ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. وأشار أنه أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك طواف وسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة, في حين أنه القادمون من المدينة المنورة أدوا زيارة الروضة الشريفة والمزارات. ويأكد زادة كيف الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة لفرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيب وممرض إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر الإقامة متاحهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. ويأكدوا الاستعدادات زادة كيف متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيم عبر توفير وسائل النقل والمخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية وتنظيم زادة زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات كان دعات إدارة الحج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كافي من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. نذكروا أنه عدد حجيج تونس لموسم 1740 للهجري 2026 يناهز 10982 حاج. وانطلقت أولى الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة يوم 7 مايو 2026 وتنطلق رحلات العودة بداية من غرة جوان وتتواصل حتى غاية 14 جوان 2026, وتشير المعطيات إلى برمجة عشرات الرحلات الجوية لنقل الحجيج بمعدل يتراوح بين 260 و 265 حاج في الرحلة الواحدة. وتجدر الإشارة أيضا أن البعثة التونسية للحاج تتكون من بعثات متكاملة إدارية وصحية ودينية وخدماتية تعمل على تأمين الإحاطة الشاملة للحجيج بما يضمن حسن أداء المناسك في أفضل الظروف. إن شاء الله يا ربي يتعدى كل شيء لباس ويرجع لباس, وإن شاء الله يا ربي تتعدى كل أمور يعني على أحسن ما يرام ويؤدوا مناسك الحج ويوم عرفة في ظروف جيدة. أكيد إحنا كما قلت في متابعة معنا لحظة بلحظة لكل أخبار الحجيج والوضعية الصحية متاعهم وزاد كيف كيف الوضع لكل حاج وحاجة في مختلف ولايات الجمهورية. وكل المعلومات اللي تقدمها إدارة الحج ومكتب شؤون حجاج تونس.

نواصلوا ديما معكم مستمعينا في بقية متابعتنا لساعتنا الأولى معكم في ورود صباح اليوم، بعد شوية نشرة أخبار السبعة ونرجو نحن نواصلوا معكم ساعتنا الثانية والثالثة في بقية متابعتنا.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا على موجة إذاعة تطوين. أسعد الله صباحكم جميعا, أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي أبرز عناوينه, تشكيات من تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي في مدينة تطوين وبلدية المكان تدرس تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية. مؤتمر وطني للانتقال الطاقي ينطلق اليوم في تونس بمشاركة واسعة لخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية. وفي العالم, الرئيس الأمريكي يمهل إيران فترة زمنية محدودة للتوصل إلى اتفاق, وطهران تتوعد بمفاجآت في حال استئناف الحرب. أهلا بكم من جديد. يشهد وسط مدينة تطاوين تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي على الأرصفة من قبل عدد من باعتي الخضر والغلال والتجار, ما تسبب في حالة من الاكتظاظ وأثر على انسيابية حركة المواطنين والسير العادي للحياة اليومية للمواطنين. ريبورتاج الزميلة سيدة الأكروت.
3: فذا نعيش فيه مع بعض, والله يرحم والديكم. التنظيم المرشي للبيع والشراء, التروتوار للمارة, الزفت للكراه, دعوة سلطة الكل المحلية وحتى للرئيس الدولة. وسط المدينة المواطن عادي أصلا ما عادش عارف يمشي في الكياس ولا يمشي في التروتوار ولا وين يمشي بالضبط. أنا كمواطن وكصاحب سيارة أصلا ما عادش لقي وين راكي سيارتي, ندخل الكياس يزمر علي شكون, نطلع على التروتوار نلقى نصبة, نلقى تيندا, نلقى كل شيء. الانتصاب الفوضوي نتاع الخضرة نتاع الانصب الأخرى, تلقى فريب, تلقى معدنوس, تلقى طماط, وزوز أطراف. أنا زوز أطراف نوجه لهم البلدية, المرور زادة يلزم يخدموا خدمتهم في وسط البلاد.
4: راهو البلدية راهي عندها مسؤولية,
3: ثم أن بلون دامينجمون في تطاوين استنوا فيه عندنا 3 سنين. كل عام هاو سنيها وسنيها قاعدة تصير جلسات في الولاية مع المجلس الجهوي مع البلدية مع كل شيء, ما تبدل حتى شيء. المرشي فارغ, صار اكتظاظ في وسط البلاد والمرشي فارغ, حتى حد ما حاب ينتصب في المرشي مالجري اللي في المرشي موجود كل شيء, معناها النصب موجودين, البيئة التحتية موجودة ومتوفرة مهيئة كوميل فو في المرشي. علاش ليه ما ينتصبوش غادي ويعود المواطن انه يمشي للمرشي ويقضي من عند المرشي؟
4: رايشتي غاثة, تعالوا لنا يا ناس.
3: انا نحب ندعو المسؤولين هذو, تعالوا اخويا هبطوا لوسط البلاد في تطاوين, تجولوا واقضوا, تو تحس معاناة الناس. ما نجمش نلوم المواطنين يعني على التحضر وعلى كذا, مدام الدولة ولا المؤسسة اللي هي قائمة على الشيء هذا مش منظمة الأمور هذه.
2: المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب أفاد في رده على تشكيات هؤلاء المواطنين أن مصالح البلدية تعمل حاليا من أجل تخصيص فضاء جديد للسوق البلدي لوضع حل جذري ونهائي للانتصاب الفوضوي وسط المدينة. في جابس تفتتح اليوم بمعتمدية غنوش نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك, وتأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. عضو المجلس المحلي بغنوش رفيق مصباحي يتحدث.
5: نقطة بيع بالمنتج للمستهلك وبدعم الفلاحة متاع الجهة باش ينقصوا من الاحتكار اللي هي تمارس فيه التجار على المواطن, ونزيدوا نقربوا الخدمات أكثر للمواطن اللي هي باش يكون فما ياسر شواء في نقطة البيع هذه من المنتج للمستهلك. إن شاء الله نرتقوا فيها اللي هي تكون مصحة للمواطن قبل كل شيء, باش يخفف عليه الحمل شوي حتى بالموجود, وإن شاء الله تكون مبادرة خير ومتوقعات متاعها جيدة سواء للمواطن ولا للبلدية إن شاء الله. مع العلم اللي هي ما فيهاش مكس اللي في الأسواق, يعني دراكة المواطن كي بيش يمشي بيش يشري, مش بيش يلقى تجار, مش بيش يلقى مكس في الحكاية.

0: حول تطور البحيرة، تأثيرات التغيرات المناخية على البحيرة، تأثير أيضا العامل البشري على البحيرة، وشنو هي الحاجات اللي نجم تتعمل للبحيرة لتطوير إنتاج متاعها في المستقبل. الشركة مطالبة أنها تطور باش توصل للتصدير، تطور في الانفستيسمون، معناها تستثمر أكثر في خاصة الفريجوات وعملية الكونجيلاسيون تاع البرودوي، وتأخذ المسابقة الصحية من الجهات المختصة. لكن احنا في كل حالات علامة مميزة ماشي شرط انها كان للتصدير حتى لتونس، باش الواحد في تونس يعرف اللي في صحنه هذاك منين جاي، على الاقل ان تكون البحيرة تاخذ بعد اخر معناها الاسماك نتاع. ناخذوا مكتب دراسات باش حضر لنا كراس شروط باش نعملوا تسمية مثبتة الاصل او سي ابيلاسيون دوريجين كونترولي، باش هكاك خاطر الناس كل في تونس تعرف اسماك البيبان، لكن فماش تسمية رسمية مسجلة، ما عندهاش علامة مميزة، جست بالكلام معروفة. في سنة 25 الانتاج تطور معناها تقريبا حدود الثلث، 30% تقريبا من الانتاج مقارنة ب 2024. السنة وصلنا تقريبا حدود 217-220 طرناطة، 26 ان شاء الله يكون تحسن، خاطر هكا المؤشرات تقول ان الانتاج تحسن، خاصة موسم اللي تعدى متاع صبارة صغيرة يقول انها تحسن الانتاج.
1: نوالي تقدم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين. أدى مساء أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، وتحديدا إلى معتمدية تاكلسا أين عاين قرية المرنقية ومرسى أمرها ومنطقة المنقع، واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما اطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة وفق ما أفادت به مراسلة الإذاعة التونسية بولاية نابل فاطمة بن عثمان. تسلم أمس وزير الصحة مصفى الفرجاني بجنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض التراخوما أو الرمد. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الخميس الماضي أن تونس نجحت في القضاء على هذا المرض. استمعت أمس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أصحاب بمجلس نواب الشعب إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالإحاطة بالمتقاعدين، الذين أوضحوا أن غاية المقترح المعروض هي إقرار جملة من الامتيازات الاجتماعية والثقافية لفائدة المتقاعدين، ومن ذلك السماح لهم بممارسة أنشطة بمقابل مع التمتع بجراية التقاعد، وذلك بغاية حفظ كرامتهم وتثمين خبراتهم وكفاءتهم. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة. وأفادت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا. وأعلنت المنظمة نيتها عقد ندوة صحفية ستخصص لعرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم 22 من مايو الجاري. في الشأن الاقتصادي وتحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، تنظم اليوم وغدا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع خريطة طريق تركز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة. وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ينتظر حضور أكثر من 1000 مشارك وعشرات الخبراء والمتداخلين ضمن جلسات علمية وورشات نقاش متخصصة حول مستقبل الطاقة في تونس. بعد الفاصل آخر المستجدات الدولية. ونبدأ من إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد العديد من المفاجآت، وأشار إلى أنه مع الدروس التي تعلمتها إيران والمعرفة التي اكتسبتها فإن العودة إلى ساحة الحرب سترافقها مفاجآت أكثر بكثير. وفق تعبيره من جهته، هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن الهجمات ضدها. وتأتي هذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه بأنه أحجم عن

بهجوم جديد على إيران لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد اضطروا إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة ضدها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدد لإيران فترة زمنية محدودة لإبرام صفقة والوصول إلى اتفاق، متحدثا عن يومين أو ثلاثة أو ربما الجمعة أو السبت أو الأحد أو ربما بداية الأسبوع المقبل. وفق قوله بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. على الجبهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل ضابط برصاص عنصر لحزب الله في بلدة حدودية لبنانية، بينما أعلن الحزب تنفيذ 26 عملية يوم أمس استهدفت تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في جنوب لبنان وعند الحدود. في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا الغارة الصهيونية على بلدة بقضاء صورة في لبنان إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء. وفي قطاع غزة، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية وسط مدينة غزة، كما أصيب شخص آخر جراء استهداف طائران الاحتلال محيط مدخل بلدة المغراقة شمال مخيم سيراطة وسط القطاع. أخيرا، بدأ اليوم الرئيس الصيني محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الصينية بكين في لقاء يهدف إلى تأكيد متانة العلاقة بين البلدين. وتأتي زيارة بوتين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وتهيمن ملفات الطاقة والحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط على المحادثات بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نعود للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تشكيات من تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي في مدينة تطاوين، وبلدية المكان تدرس تخصيص فضاء جديد للسوق البلدية، مؤتمر وطني للانتقال الطاقي ينطلق اليوم في تونس بمشاركة واسعة لخبراء وممثلين عن مؤسسة وطنية ودولية، الرئيس الأمريكي يمهل إيران فترة زمنية محدودة للتوصل إلى اتفاق، وطهران تتوعد بمفاجآت في حال استئناف الحرب. شكرا على المتابعة والاهتمام، يومكم سعيد، ونلتقي بإذن الله في مواعيد أخبارية قادمة.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأشهر الحرم هي أربعة أشهر عظمها الله تعالى وميزها بمكانة خاصة في الإسلام، وهي أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. وقد ورد ذكرها صراحة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، مما يدل على أهميتها ورفعة شأنها في ميزان الشريعة الإسلامية. سميت هذه الأشهر بالحرم لأن الله حرم فيها القتال والاعتداء تعظيما لحرمة الزمان وحفظا للأرواح وإشاعة للأمن والسلام بين الناس. وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر أيضا، فجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم وزاده توكيدا وتنظيما وربطه بطاعة الله والالتزام بأحكامه. وتتميز الأشهر الحرم بأن الأعمال الصالحة فيها أعظم أجرا، كما أن المعاصي فيها أشد إثما، لأن انتهاك الحرمة في الزمن المعظم أعظم من غيره. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر فيها من الطاعات مثل الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله، وأن يبتعد عن الظلم والعدوان وسائر الذنوب. كما أن لهذه الأشهر ارتباطا وثيقا بشعائر عظيمة في الإسلام، فشهر ذو الحجة يشهد أداء فريضة الحج، وشهر محرم يستحب صيامه خاصة يوم عاشوراء. أما رجب فهو شهر تهيئة واستعداد روحي لما بعده من مواسم الخير. وتعد الأشهر الحرم فرصة ربانية لتزكية النفس وتعميق معاني السلام وتعظيم أوامر الله، وهي تذكير دائم للمسلم بقيمة الزمان وأثره في السلوك والإيمان.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: نرجو نواصل معكم مستمعينا توقيتنا 7:21 دقيقة في توقيت هذاك العادة يكون حاضر معنا صابر الجريم مختص في مجال السلامة المرورية نتحدث معها اليوم بخصوص الإجراءات والاستعدادات قبل موعد عيد الأضحى وكما نعرفوا الحركية الكبيرة تشهدها مختلف المدن والمعتمديات زادة نتحدث بأكثر تفاصيل على أهم النصائح شنو الحاجات اللي يلزم معناها يرد باله منهم السائق في الفترة هذه ونتحدث زادة بعد شوية على يوم تكويني يهم السلامة المرورية وخاصة اليوم التكويني هذا موجه للطفل بصفة عامة ولدك ربيه هو بالسلامة المرورية واعي نرجو بك التفاصيل معك صابر في الموضوع هذا صباح النور هارك زين
1: صباح النور أسعد يا شخص طيب أكيد نتمنى السلامة لجميع طرقاتنا وكما نعرف احنا على أبواب عيد الأضحى المبارك إن شاء الله أكيد نكون ولاية مدنين هي الولاية الأكثر حركية وأكثر نسبة حوادث على مستوى الجنوب الشرقي دونك هذا هو حابين نعرج أن جملة من الواقع الموجود على الازدحام المروري وخاصة ارتفاع نسق التنقلات العائلية سواء التجارية أو تنقلات كما نعرف أنه في النادي يمكن الفترة الحالية بالذات ضاع فيها الحركة بشكل غير مسبوق وشكل ملحوظ كيف كنا نلاحظ أنه برشا عودة المواطنين إلى مسقط رأس خطة في هذا الكبير كما تعرف الكبير المميز لجنوب التونسي دونك برشا مواطنين يجي ويعيدوا في الجنوب تعرف دونك تنقلات ثم كبيرة سواء كان من الشمال الجنوب وتنقلات مكثفة أكيد حتى داخل الولايات المجاورة دونك إحنا مهم جدا هذايا هم إقبال كثير وقت ندي على سواق المدة هدية لشراء الأعياد كما نعرف دونك ثم حركية صفقة كبيرة دونك مدى ثم حركية من مؤكد أنه ثم أكيد اكتظاظ مروري ثم حتى قدر الله وجود حوادث أو في القبيلة هدايا دونك هدايا من الواجب أن نحكيه على الجانب هدايا ومن المؤكد أنه نشوفه خاصة جملة من النصائح وقت ندي لمستعملية الطريق في الجانب هدايا أكد برشا ديما على السرعة أخي النادي اللي هي مشكلة كبيرة في طرقاتنا أكيد نحاولوا نوعوا كافة مستعملي الطريق خاصة أن السرعة هي القاتل الأول على طرقاتنا السرعة هي السبب الأول دونك نحافظوا على السرعة المسموح بها في تنقلاتنا بين المدن وبين الجهات سواء من الشمال إلى الجنوب أو حتى عن طريق طريق السيارة دونك نأكد بربي اتباع القوانين الطرقات والسرعة المسموح بها أكيد قواعد الجولات بجميع أشكالها سواء العلامات العمودية والعلامات الأفقية أكيد الأكد ديما على ترك المسافة الأمان الكافية عند السياقة أكيد المجاوزة الممنوعة والاخطر اللي يزرع عليها جملة حوالي خاصة المجاوزة الممنوعة دونك صدقا مع هذا من بين الأشياء الضرورية لكافة مستعملية الطريق بشي خاصة بشي نحافظوا على سلامتنا على طرقاتنا ومدى بينا عيدين الفرحة بسلامتنا وقدومنا ونعدوا أيام العيد بدون أي أخطار على أرواحنا البشرية والممتلكات دونك هذا هو خلينا عموما حبيبنا التواصل فيه إن شاء الله تسبوع قادم أنت عارف حالية كبيرة في طرقاتنا يمكن حبيت نعرج اليوم على أنه اليوم هما يوم تكويني في جزيرة دربة هنا الجانب هدايا مهتم للإطارات المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إطارات المندوبية أنه باش يكونوا متواجدين اليوم جملة من النصائح المرورية تعرف هدفنا هنا جانب أنه نوعي الفئة الصغيرة الناس الصغيرة خاصة أنه ضروري بعض نوادي أطفال فيهم نوادي سلام المرورية المركبة والنوادي هدايا مهم جدا الثقافة المرورية كما نحكيه ديما هي جزء لا يتجزأ من حياتنا يوميا الثقافة المرورية هي راهو بالحق لازم كل مواطن يكتسبها هذا هو ما نسعاه يمكن إن شاء الله نكونوا على قد المسؤولية أكيد الجانب الإعلامي مهم وإتزان أختي نادية في نشر الثقافة المرورية وهذا أكيد إذاعة طويل واللي كنتي بالذات مشكورين أنه ديما المنظمات التحسيسية والبرامج تخص السلامة المرورية أكيد من شأنها أن بس الدور الوعي والثقافة المرورية لمستعملي الطريق والمستمعين الأوفياء إن شاء الله نهاركم أسعد ليالي
0: إن شاء الله بالتوفيق. أكيد ديما في متابعة لمختلف الأنشطة اللي تم السلامة المرورية وزادة كيف كيف نحاولوا ناخذوا تقريبا قبل الجمعة بتاع العيد في تركيز أكثر معناها على سلامة الناس في الطريق بحكم كما كنت تحكي سي صابر الزحمة اللي تشهدها مختلف المدن والأسواق وأكيد زادة كيف كيف التنقل بين المدن هذيك علاش مش تخلق أزمة في المرور واختناق كبير هذيك علاش يلزم العباد الكلها تروح توسع بالها زادة وإن شاء الله كل شيء يتعدى لباس طريق سلامة ديما لمختلف مستمعينا شكرا لك صابر نهارك زين إن شاء الله.

0: الإشهار. تعتزم شركة اليونيون مساجيس وسائل متخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إنفاسبار.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. قرعة كأس أفريقيا للأمم 2027 أسفرت عن تواج منتخبنا الوطني التونسي في المجموعة بمعيد منتخبات أوغندا ليبيا وبوتسوانا. نذكر يترشح من المجموعة المنتخب الوطني التونسي منتخب فقط رفقة منتخب أوغندا البلد المنظم، مهما كانت نتائجه فيما يترشح عن بقية المجموعات منتخبين باستثناء مجموعتي كينيا تنزانيا. ذكر تحتضن كل من كينيا أوغندا تنزانيا كأس أفريقيا الأمم من 19 جوان إلى 17 جويلية بمشاركة 24 منتخب. الدورة الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم باش تلعب على زوز دفعات اليوم وغدوة اليوم إن شاء الله. إذن انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا النادي الرياضي الصفاقس يلتقي الملعب الجبس، تحكيم لخالد قويدر، حكم الفار سيكون حسني النيلي. الترجي الرياضي جرجيسي يستقبل النادي البنزرتي، التحكيم لأمير لوصيف، حكم الفار سيكون أمير العيدي. يوم الغد بعث بوحجلة الترجي الرياضي، التحكيم لنضال طيف وحكم الفار سيكون هيثم جيرات. تقدم ساقية دير شبيبة العمران، تحكيم لسيف الدين الورتاني وحكم الفار سيكون مجدي بلغة. لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين نفذوا إضراب عن التمارين احتجاجا عن عدم صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة. نذكر أنه فريق تأهل إلى دورة البراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى باش يواجه فريق الملعب الجابسي في جابس. منتخبنا الوطني التونسي للأصاغر غادر كان المغرب لأقل من 17 سنة منذ الدور الأول. نذكر منتخبنا احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد الخسارة يوم الأمس أمام إثيوبيا هدف لصفر. نذكر 7 نقاط للمغرب، 4 منتخب المصر في المركز الثاني رفقة إثيوبيا، ونقطة للمنتخب الوطني التونسي في أسفل الترتيب. في الملعب الأوروبي نادي أرسنال أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 سنة. ذكر الأرسنال أحرز وضمن اللقب بعد تعادل مانشستر سيتي يوم الثلاثاء يوم الأمس باتساع الفارق إلى 4 نقاط قبل جولة من نهاية الموسم. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: توقيتنا 7:39 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا ونواصل متابعتنا استعدادا لعيد الأضحى المبارك. الاستعدادات باش تكون خاصة واستثنائية على خاطر كي نقولوا عيد وخاصة العيد الكبير عيد الأضحى نقولوا هو فرصة باش يتم فيها تعزيز الروابط الأسرية وصلة الرحم. كيفاش تكون اللمة هذه وصلة الرحم حاجة إيجابية على الصحة نفسية للعائلة ككل وخاصة عند الصغيرات باش تترسخ عندهم أو يترسخ عندهم معنى الانتماء للأسرة. هذيك علاش فرصة باش ناخذوا العبرة من عيد الأضحى المبارك ونعلموا الحاجة هذه لصغيراتنا ككل. سعيدة برشا كالعادة بحضور إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال يقدم لنا أكثر معطيات وتفاصيل بخصوص الموضوع هذا وخاصة النصائح نجمو يعني نستفيدوا منها معناها في الفترة هذه. نعرف خطر ممكن بين ظفرين تكون صعبة شوية على بعض العائلات بحكم ممكن فما مشاكل وغيره، ولكن ميساج نوصل المساج هذية لصغيراتنا. صباح النور إبراهيم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات والمساعدات مدام نادية ديك ولكل أوفيائنا على موجات إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يا سيدي ربي يبارك لك. موضوع في وقته إبراهيم، كيفاش نجم نوصل لهم المساج هذية وخاصة كيفاش يرسخوا الفكرة هذه عند أبنائهم؟
1: يفتح مدام نادية موضوع في وقته، موضوع مهم. علاش؟ لأنه اليوم المهم في هذه الكلية شنو الغاية وشنو الهدف النبيل وشنو المقصد اللي المطلوب من الأولياء ومن صغيراتنا لازمهم يتعلموا يتدربوا على المقاصد ذوما. عيد الأضحى ما كاش مناسبة للفرحة للفرحة وإلا لك العيد اللي مش ناكلوه وكل الحم مش ناكلوه، لأنه الحقيقة ساعات نخرجوا من الإطار المطلوب منه والمقصود منه كما في رمضان كما في العيد، وضعوا فرص حاطهم رب العزة مش نتعلموا أجمل القيم في قلوب أطفالنا، والصغير يتعلم المواقف أكثر من الكلمات، وكل لحظة يعيشها خلال العيد أكيد باش تترك أثر في شخصية وجدان صغير. أهم حاجة ممكن مروها لصغارنا هي قيمة الطاعة والثقة بالله، لأنه وقت يعتبروا مقصة ابن إبراهيم وابن إسماعيل عليه السلام يتعلم الطفل معنى الطاعة والإيمان، لأنه هوني سيدنا إبراهيم في القصة مع سيدنا إسماعيل كيفاش حب معناها استشاره في الاستشارة ذيك، وقال له معناها سيدنا إسماعيل قال اللي بيشتقاني صابر معناها مطيع، والهوني الطاعة المطلوبة تتمر خاصة برشا أولياء معناها يتعبوا برشا في تعديل سلوكيات صغيراتهم في العناد نتاعهم في كذا، وهذه فرصة. وهذاك علاش نحن نمروا هالقصص هذوما من يكون صغير في روضة الأطفال، معناها وقت تحكي لهم القصص هذه ويفهموها ويستعدوا بها وقت قاعد تغرس في القيم، رغم أني ديما نحكي على القيم ما بعد 6 سنوات، لأنه ما قبل 6 سنوات نجلس تغرس القيم، وإنما هوني تحضر وتحكي وتعمل القصص وكل المحاكية هذه. قيمة التضحية والعطاء، لأنه العيد يعلم أبنائنا أن السعادة مش في الأخذ بركة، هوني العطاء في مشاركة الآخرين خاصة الفقراء والمحتاجين، ومهم برشا أن نخموا في الفئة هذه وأن نعاونوهم ونناقفوا معاهم ونشدوا الأزر متاعهم وأنه نصدقوا من الأضحية متاعنا، وإلا نعاونوا أكل اللحظة وخلي صغارنا يشاهدوا المواقف اللي تعيشوا الأم وتعيشوا البو في اللحظات هذيك، راهي حاجات مهمة ومهمة برشا ممكن برشا أولياء ياخذوها ما ياخذوهاش بعين الاعتبار. هذا هو الأهم، يعني كان أنت تكرس التربية ذي في صغيرك، لو صغيرك بشي يطلع حنين عليك، لو صغيرك بشي يكون واقف معاك نهار آخر، لو صغيرك بشي يبدأ عنده قلب لكن رحمة خاطر أنت غرستها في صغيرك في وقت من الأوقات. وذاك اللي هوني كي بديت نحكي على قيمة الرحمة والتعاطف في كما قلت توزيع اللحم على الأقارب على الجيران على العائلات المحتاجة، قيمة الشكر والامتنان من أهم القيم اللي نغرز منها. وقت اليوم ربي يكرمك وتخو علوش بغطان التحديات الموجودة بغطان برش الحاجات ساعات في معايلات، لازم نتعلمك كيف نشكره ربي، لازم نتعلمك كيف منه ربي، وان العائله والصحه واللمه من اعظم النعم. غيرك لازم تحس بالحاجه دي، غيرك لازم تحس وانت تحكي وتشكر في ربي. بقى الكلام هذاك قاعد يراقب، ما نقولش صغيري مش قاعد يراقب في ابوه ولا امه كيفاش يتحدثوا كيفاش يعملوا، لانه المراقبه ذيك بالحواس نتاعو بالعين نتاعو اللي قاعد يراقب في امه وابوه ولا حتى معلمه والا سيده ولا اقرب الناس ليه كيفاش هذا، هذه مهم. صله الرحم الهوني مهمه برشا في زياره الاقارب والسلام على الكبار ونشارك الفرحه، لانه الترابط الاسري ينطلق في المناسبات هذيا. صحيح اليوم برشا حاجات تبدلت وتغيرت، خاصه ولينا بالمساجات اكثر، ولينا نتواصلوا بالتواصل الاجتماعي اكثر، اللي يكرس هالبعد هذايا الحقيقه والبعد على عائلاتنا. لكن حاولوا نتحدوا رواحنا ونحاولوا انه معناها هالاشكاليات والصعوبات اللي الواقع العول ما هي اللي فرضاته، نقر واحنا الحقيقه ماذا بينا نتحدى تحديات ونسالوا على بعضنا ونقربوا لبعضنا اكثر، لانه يعني في الاخر الحاجات هذوما راهي مهم حتى على مستوى السعاده نتاعنا، على مستوى النمو الاجتماعي لصغيراتنا. والعيد يساهم في اجتماع العائله حول مائده واحده، نشاركوا في التحضيرات والطبخ والاجواء الجميله المحلاه، نعيشوها قبل مع اولادنا مع صغيراتنا، نحكوا عليها، نتبادل الزيارات والكلمات الطيبه، نتقوي علاقه الطفل بالاقارب نتاعو، نخلق ذكريات سعيده تبقى في ذاكره الطفل لسنوات. الحمد لله من نجم نقوله في الاخر، كان العيد فرحه لما نفرحوا ببعضنا، العائله هي السند الحقيقي، الخير يكبر كي نتقاسموه، احترام صغير وحب صغير من اجمل اخلاق العيد، واللمه الحلوه هي نعمه كبيره. ممكن كان تحب مدام ندي في الاخر نعطي انشطه ممكن نشاركوا بها صغير، نشاركوا في تجهيز الاكل الاطباق وقت توزيع المطعم، نقراوا روايه عن قصه عيد الاضحى بطريقه مبسطه، نزوروا الاقارب ونخصوا لحظه شكر لله على النعم، خاصه يوم الوقفه اللي هي تعتبر معناها من اهم اللحظات الروحانيه اللي نجم نعيشوها العائله الكل مع بعضنا. نتدربوا على الصيام في النهار هذاك، ندعو ربي بارشا بعد المغرب وعليه في توقيت التزامن معناها وقوف الحشيش في عرفه وفي الدعاء هذاك الدعاء المستجاب، لحظات هذوما نعيشوهم ما نخليهمش يمروا مرور الكرام، لانه غرسها عنده أثر كبير على أصدارنا. والجانب الروحاني والجانب الأخلاقي والقيمي هي أسس التعديل السلوكي وأسس التعديل المجتمعي والتوازن المجتمعي، وبرشة سلوكيات قاعدين نشوفها في أجيالنا وفي مراهقينا. علاش خاطر أخلينا بل هالتفاصيل أذومة اللي كان ترجع ويكبر ويكبروا في قلوبنا ويكبروا في وزعنا تو ترجع برشا حاجات حلوة ومزيان.
0: يا ربي يبارك لك سي إبراهيم، يعطيك صحة، شكرا لك، وإن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا ربي. سي إبراهيم ريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، كنت معنا تحدثنا كما قلت على صلة الرحم وفرصة العيد باش يكون معناها للتواصل والتآزر وزيارة بين الأقارب والأحباب. مرة أخرى مشكور سي إبراهيم، ونهارك من أسعد الأيام، متواصلين معك معنا حتى للتسعة في ورد صباح على إذاعة تطاوين.

نخلي الكلمة زملائي في قسم الأخبار، ثمانية موجز الأخبار، نرجو نواصل معكم في ساعتنا الثالثة، ناخذ فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وحتى الأيامات الجاية مباشرة من المعرض الوطني للرز الجوي. بعد شوية نعمل إطلالة كالعادة على الأسواق في ولاية مدنين ومختلف الأسعار وأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد في ساعتنا الثالثة، خليكم معنا.

0: إشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قصر الحكومة بالقصبة أنه لم يعد بالإمكان السكوت على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها على كافة المستويات لم يعد مقبولا. وأكد رئيس الدولة أنه لا يمكن مواصلة حرب التحرير إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغي، أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عبائات مختلفة واعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجني عليه أحد وفق تصريحه. وفي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، عاين رئيس الجمهورية جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي، واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة، وتفقد الطريق الرابطة بين نابل وقليبي والمدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليمات بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة. تنظم اليوم غدا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، ومؤتمر يسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة. قال الرئيس الأمريكي إن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدد لإيران فترة زمنية محدودة لإبرام صفقة والوصول إلى اتفاق. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس على المضي قدما في مشروع قرار يهدف لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي في مواصلة الحرب على إيران. أفادت مصادر عالمية في الكيان الصهيوني صباح اليوم بإصابة قائد لواء وعدد من الجنود جراء انفجار مسيرة مفققة داخل منزل في جنوب لبنان. أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل الكيان الصهيوني وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الحلقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثالثة، نبدوها في متابعة كالعادة لأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سبيل اليحيوي يقدم لنا أكثر تفاصيل. صباح النور سبيل، نهارك زين.
1: صباح النور أخت نادي، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مسامي إذاعة تطاوين.
0: يا عايشك سبيل، نبدو بنهار اليوم.
1: نهار اليوم تقريبا طقسنا متواصل في استقرار، معناتها كما هو الحال يوم امس طقس سماء ومسماء مغشاه بعض السحب القليله اليوم تكون على اغلب مناطق البلاد، مع هبوب رياح ونسمات من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي تكون بمناطق الجنوب. عموما سرعتها ضعيفه الى معتدله، تتقوى نسبين خاصه اخر النهار بالمرتفعات الغربيه، حاره البحر قليل الاضطراب على كافه السواحل نتاعنا، ودرجه الحراره اليوم في ارتفاع طفيف بدرجه الى درجتي فارق مقارنه بيوم امس، تتراوح القصوى ب 22 الى 26 درجه قرب السواحل الشماليه وكذلك في المرتفعات، وبين 27 الى حدود 33 درجه كاقصى درجات خاصه من تكون في مناطق الجنوب والجنوب الغربي. يوم غد ان شاء الله الخميس مازال معنيين بهذا الاستقرار، والحقيقه الاستقرار هذا متواصل حتى الى حدود نهايه هذا الاسبوع، مع سماء تكون مغشاه ببعض السحب خلال يوم الغد على اغلب مناطق البلاد، تتكاتف احيانا او خاصه في فتره بعد الظهر بمناطق الوسط. الريح متواصله من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب، غدوة تتقوى شويه خاصه في اخر النهار بالسواحل الشرقيه، بالتالي البحر قليل الاضطراب الى متموج بالسواحل الشرقيه خلال يوم الغد، ودرجه الحراره تقريبا في نفس المستويات او في ارتفاع طفيف بدرجه الى درجتين لا غير، تتراوح القصوى خلال يوم الغد بين 22 و 27 درجه في الشمال المناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 28 لحدود 4

0: 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات. كما قلنا بالنسبة لأيام القادمة معناتها إن شاء الله الاستقرار يتواصل، هذا درجة الحرارة تقريبا تبقى في نفس المستويات أو نفس المعادلات إلى حدود نهاية الأسبوع.
1: باهي برشا يعطيك الصحة سي بلال، مشكور، نهارك من أسعد الأيام.
2: على العيون اللي تحبوا غايب
1: نواصلوا ديما معاكم مستمعينا 8:11 دقيقة على موجاتنا، متواصلين بعد شوية باش نتعرفوا مع بعضنا على الأسعار اليوم في سوق مدنين بمختلف المعتمديات. فكرة هكا على الأقل على الأسعار في الجمعة قبل العيد في إطلالة كالعادة بعد شوية مع زميلنا كيلاني، ونرجو هذا كيف كيف في بقية متابعتنا وفقراتنا في رؤية الصباح لليوم حتى للتسعة.
2: على العيون اللي تحبوا غايب
3: نبعث له غنوة تعبر على اللي ذيه.
2: ما لا يلا غنايتك غنيها، خليني نجاوب روحك المبلية، غاني نعمل كل قايم بيها وحفظتها باللي تعز عليها.

0: نمشي مباشرة لأحوال السوق.
1: أحوال السوق
0: تحديدا من بغرارة اليوم معنا زميلنا كيلان يقدم لنا التفاصيل الكل على الأسعار والأسواق الموجودة في بغرارة اليوم. صباح النور كيلاني.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل ليك نادي ولكل السادة المستمعين. حب تحية صباحية تجيك من على الأقل مناطق مش بنقول سيدي مخلوف، وأنا نحكي على سيدي مخلوف وعلى بغرارة وعلى جهة الجين، كلنا نحبوا نحيوه ونحيو كل زملاء التقنيين معاك، والتحية الصباحية ديما من الكيلان. الشغل الشاغر نادي هو تورا وموش خضرة وموش بطاطا ونكد. الشغل الشاغر هي الأضاحي، وممكن نحكي الأضاحي نحكي على نقاط البيع على الأقل في فتح معناها موجودة سواء في سيدي مخلوف على مستوى الشركة الأهلية أو نقاط صغيرة في الجيم وفي بغرارة القريشيات متاع الفلاحة، وإضافة إلى الأسواق الأسبوعية سواء في مدينة على مستوى الأحد أو سيدي مخلوف على مستوى السبت أو بغرارة الجمعة وعمرة كذلك، وكذلك الجيم الأربعاء والأحد، ولكن الأحد ما هو السوق الرسمي. بالنسبة للأضحي حتى ما زالت مرتفعة جدا، خاصة كي نحكوا على البركوس انت ماشي فوق. بقى راهو ما يبقى 900,000 800,000 واحد ينجم ياخذ هذا اللي شفته في الكواليس وندوق في الاسواق اللي شفت. ربما ثم تصور ممكن كتابة الشهرية الكل تنقص ان شاء الله من هنا لقبل العيد بنهار، تنقص معناها الاسعار نتاع الاضاحي هذه وان شاء الله تكون في المتناول، ولكن يبقى ديما الانسان تو يقول لك ديما المواطن ندخل نمشي نعمل طلة ولكن ما نجمش ناخذ باعتبار يخلي ثم نوعا ما اغلى. والملاحظه الاخرى هي الاسعار راهي موش اللي هو عام الاول نتاع 500,000 مثلا نتاع مليون، عام الاول راه مليون و200 سنين ثم فرق نتاع 150-200 دينار حاليا. تجي للفلاح يقول لك انا على مستوى العلفه والمشاكل نتاع العلفه وكذا وكذا، تجي في القشاره كيف كي انت القشاره يقول لك انا خذيت من فلاح هو باش يزيد كذا وانا تعب وعلف ونقل وكذا وكذا، معناها ثم هني نوعا ما معناها ثم تذمر ياسر من اصحاب المصدر معناها سواء الفلاح او الاسواق الاخرى، لكن يبقى ديما مرتفع 200 دينار على الاقل في الاسواق اللي شفتها مدنين الجيم سيدي مخلوف يبقى مرتفع 150 مقام معناها مقارنه بالسنه الفاضله. وان شاء الله ثم امل كبير كونه تنخفض الايامات هذه في انتظار لانك تنزل الشهريه ينخفض الاسعار. هذا هي حوصله معناها على الاضاحي وجو، والمطلوب ديما هو معناها نقولوا احنا العلوش هو الاكثر ناس مطلوب عنده، ولكن ناس بتستهبط نوعا ما. ثم ملاحظه كيف في الجيم نجموا يعيدوا حتى على البقري معناها تبدا عائله كامله ومعناها موجوده الملاحظه هذه. هذه مختلف لمحه عن الاضاحي. بالنسبه للاسعار الاخرى بالنسبه على مستوى الاسعار سلك معدنوس بس 500 ملي هذا من بورار هذه البطاطا دينارين و300، الفلفل 4000، البصل دينار و700، الطماطم 4000، الخس دينارين و200، القرع 18100، الثوم 11000، الفول 2400، الجلبانه 5500، الفلاس 7000، المشمش 5500، البطيخ 6500، التفاح 7000، الطمس 3500، الدجلة من 3000 إلى 8000. بالنسبة للأسماك، الأسماك كما تعرف هي المنتجة من بغرارة، الأوراق البحرية 62 دينار، المربية 32 دينار، المعجون 34 دينار، القرنيط 48 دينار، الشوباي لاحظت موجود لكن ارتفاع 31 دينار، غياب البوقة والصديرة ما لحطمش على مستوى بغرار. بالنسبة للدجاج 7800، البلاتو العظام 6500 كاليبر صغير و 7500 كاليبر كبير. هذه مختلفة على الأقل أسعار مسجلة وماهيش بعيدة على الأسعار على مستوى الولاية المدينة أو الجيم أو سيدي مخلوف. هذه أسعار من بغرارة متقاربة. ملاحظتي ديما نختلفها هي السادة هي توصية من السادة كتابة من البلديات الجهات هذه، الرجاء ثم الرجاء محافظة على النظافة، وخاصة لي سؤالي موجه أو نصيحتي موجهة للمنتصبين سواء خضارة أو حتى في سوق الدواب اللي أصبح موجود قرشيات، ونحترم جدا الأماكن بالله ملاحظة نادية جدا، خاطر ثم ناس يعمل قرشية صغيرة على الخياس ويبدأ يبيع في على الأقل احترم الطريق معناه تكون في مكان واسع وتبعد شوية على الطريق باش تسهل عملية الحركة. هذه مختلفة اليوم الأسعار مداخلتي من بغرارة. مرة أخرى تحية ليك نادية، تحية كل السادة المستمعين وإلى اللقاء، وإن شاء الله نقول لك عيدك مبروك، لكن مازال مش نعيدوا على بعضنا قبل العيد إن شاء الله.
0: أكيد نتقابل إن شاء الله نهار الاثنين كالعادة في إطلالة أخرى معك كليني. شكرا لك وتحية لكل مستمعينا في بغرارة ومستمعينا الكل يسمعوا فينا وين ما كانوا معنا.

0: إدارية.
1: خدمات إدارية.
0: خدمات إدارية.
2: في خدمات إدارية نتحدث على اعتماد الهوية الرقمية باش يكون إجباري مع دخول إيداع الإلكتروني الحصري حيز التنفيذ بداية من جويلية 2026 حسب ما أعلن عليه السجل الوطني للمؤسسات، واعتبرها خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. أوضح السجل الوطني للمؤسسات أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على دي جي جو. ودعاء السجل الوطني للمؤسسات زاد إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. من بعد شوية بنعملوا إطلالة على الجرائد اليوم وأهم عناوينها، زاد فقرة أي تيك وفقرة مشاريع نخدموا بها ورود اليوم.

0: نرجو معكم 8:34 دقيقة في إطلالة على الجرائد التونسية لليوم صادرة بتاريخ 20 مايو 2026. نبدأ معكم بالشروق. الصفحة الأولى من الشروق تقرأ العنوان هذية: فيما تستكمل اليوم رواتب الموظفين، غدا انطلاق صرف جرايات المتقاعدين. الصفحة الأولى من الشروق تقرأ فيها زادة كيف بين سماسرة الواقع وسماسرة التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي من يطفئ لهيب العلوش. التفاصيل تقرأها الكل في النسخة الورقية للشروق اليوم. وعناوين أخرى زادة من الشروق اليوم اللي كانت كتبت بخصوص تونس والصين اللي تبحثان تطوير أدوية من النباتات الطبيعية، وتونس تكشف عن خطة مناخية جديدة ب 55 مليار دولار. عنوان آخر نقروه من الشروق: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، ومنظمة الأطباء الشبان تعلن رسميا رفع قرار تجميد نشاطها. الصباح النيوز وهم عناوينها كتبت زادة بخصوص زيارة رئيس الجمهورية اليوم إلى عدد من ولايات نابل، ووزيرة الشؤون الثقافية تستقبل رئيس المدير العام للتلفزة التونسية. وزير الصحة من جنيف: السيادة الصحية بإفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات. وزيرة المالية تلتقي بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وببخارست إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيرتها الرومانية. عنوان آخر من الصباح النيوز اللي كانت كتبت بخصوص عيد إضحى دون مخاطر صحية: هيئة السلامة الصحية تطلق دليل شامل للمواطنين. وفي عنوان آخر من الصباح النيوز: ضبط طاقة استيعاب المعاهد والإعداديات النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027. بمناسبة عيد الأضحى، تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس عنابة. وعنوان أخير نختم به من الصباح النيوز: تونس تتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بأعلانها سنة خالية من مرض الرمد. نمشي معاكم للجمهورية اللي كانت كتبة زادة بخصوص رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وعنوان آخر: عميد المحامين في تصريح لي اللي أكد تحركاتنا ليست استعراضا للقوة بل دعوة لإصلاح وتطوير مرفق العدالة. ومتفقد عام للتربية: الناجحون في مناظرة انتداب أساتذة الثانوي سيبشرون عملهم مع العودة المدرسية المقبلة. واليوم آخر أجل تقديم الترشحات جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026. في عنوان آخر كانت كتبت الجمهورية بخصوص جامعة جابس اللي توقع 6 مذكرات تفاهم وشراكة مع أعرق الجامعات الرومانية. فتح باب الترشحات المشاركة في مسارات أيام كارتاج المسرحية الدورة 27. وفي عنوان آخر زادة من الجمهورية: جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى وقفة للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة. باش نمشي معاكم مع زادة للصريح وأهم عناوينها اللي كانت كتبت زادة بخصوص موعد جديد لصرف جرايات التقاعد لشهر ماي بصفة استثنائية، وانتداب المدرسين التكنولوجيين. وزارة التعليم العالي توضح بخصوص طريقة التناظر بين المترشحين. وفاة حاج تونسي في البقاع المقدسة حسب ما أفاد به المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس. احتجاج 6 تونسيين مشاركين في أسطول الصمود. صريحة كتبت زادة بخصوص باحثة تونسية تحصل على براءة اختراع أمريكية لمحرك هجين في الولايات المتحدة الأمريكية. ونختم بالعنوان هذه: في تونس الميزان التجاري الغذائي يسجل فائض بقيمة 963.5 مليون دينار آخر شهر أبريل 2026. هذوم أهم العناوين اللي قريناهم اليوم، تقروا بطبيعة تفاصيلهم الكل في الورقية والإلكترونية في مختلف المواقع متاحهم. نوصل معكم للثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة، نمشوا معكم مباشرة لفقرة أي تك.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طورها.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. وصلنا للمنعرج متاع 2026 والحديث تو على التكنولوجيا العالمية في علاقة بالتليفونات. تعرفوا المنافسة اليوم ما عادش في عدد البيكسل ولا قوة الكروم متاعك ولا قوة الكاميرا متاعك. العنوان لابرز الهواتف متاع 2026 هو الذكاء الصناعي المدمج الوان ديفايس اي اي. أجهزة كما سامسونج جالكسي اس 26 الترا كما الايفون الجدد تخدم بمعالجات ثورية تخلي الخوارزميات الاي اي تخدم محليا داخل التليفون بسرعة خيالية ومن غير ما تحتاج الانترنت. الحاجة الثانية اللي عملت ثورة السنة هي البطاريات متاع السيليكون والكربون اللي اعتمدتها شركات كيف تشاومي وان بلاس في الأجهزة الرايدة متاعها. التكنولوجيا هذه خلت الهواتف تجي بسمك أقل لكن بقوة شحن خيالية وبطاريات تشدك نهارين كاملين أو أكثر من الاستعمال المكثف من غير ما تخمم في الشارج. هذا التطور يمثل تحرر حقيقي للمستخدم في 2026 كونه تشري تليفون ما عادش مجرد براند أو مظهر بل هو اختيار لمساعد الذكي اللي باش يرافقك ويسهل لك حياتك اليومية والمهنية. بالنسبة لنا كمطورين تقنيين أو شركات اللي عندها في المجال هذا وصول الهاردوير المستوى كبير هذا يعني أنه الأبواب قاعدة تتحل نحو تطبيقات ومشاريع اللي تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي وتخدم في جيب المستخدم بكل سلاسة وأمان.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.

0: نختم معكم مستمعينا المشوار بفقرة مشاريع كل عادة في إطلالة على أهم المشاريع اللي موجودة في مختلف المعتمديات ولاية الجنوب الشرقي ككل. اليوم الوجهة وين باش تكون بالضبط وشنو أهم المشاريع اللي باش تعرف عليها زميلنا خميس معنا بالهاتف؟ صباح النور خميس.
1: صباح النور، تحية ليك نادية ولكل المستمعين الكرام وكل زملاء العاملين هذا الصباح.
0: مرحبا بك، اليوم وجهتنا وين خميس؟
1: اليوم تكون وجهتنا جزيرة جربة وتحديدا معتمدية جربة ميدون ناتية اللي فيها الاستعدادات في المرحلة الأخيرة لإطلاق إنجاز مشروع خاص بتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتشغيل في هذا المجال. نتحدث على مركز العمل عن بعد اللي تم رصد له اعتمادات تفوق 2.8 مليون دينار لإنجاز هذا المشروع اللي بيش يكون حاضن إن شاء الله لمجموعة من أفكار المشاريع لأصحاب الشهادة العليا في الاختصاصات هذه وخاصة الخريجي المدارس العليا للهندسة وغيرها في مختلف جهات البلاد. المركز هذا باش يكون المركز الخامس للعمل عن بعد في ولاية مدنين باعتبار وجود 4 مراكز، واحد في معتمدية بن جردان وفي جرجيس وفي مدنين في منطقة الفجي وفي جربة حومة السوق، وهذا هو المركز الخامس اللي باش يتم إحداثه في ولاية مدنين ويعزز بطبيعة الحال المؤسسات المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال اللي هي فيها برشا خدمات خاصة يتم تصديرها كليا والقيام بها لفائدة مؤسسات دولية عالمية كبرى كما اللي نشهد فيه في المركز العمل عن بعد سواء في حومة السوق أو كذلك في مدين وجرجيس وبن جردان، وبالإضافة إلى ما يقدمه بطبيعة الحال في القطاع هذايا مركز جرجيس الذكي في نسختيه الأولى والثانية بانتصاب عديد المؤسسات المختصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال واللي تم بعثها من قبل أصحاب الشهادة العليا كما ذكرت في الاختصاصات الهندسية والمشابهة لها، وكذلك أبناء تونس المقيمين بالخارج من المهندسين والكفاءات اللي يرجعوا وينتصبوا في هذه الفضاءات كما فضاءات المراكز العمل عبود كما ذكرت نادية، وإن شاء الله في جربة ميدون يتم إنجازه في أقرب الأجال باعتبار أن العمل الآن على تصفية كل الإجراءات الإدارية والعقارية لإنجاز هذا المشروع كما ذكرت في معتمدية جربة ميدون نادية.
0: يعطيك صحة خميس، مشكور نهارك من أسعد الأيام، إن شاء الله هذه كانت فقرة مشاريع معك العادة في التوقيت متاحة كل صبح ورود. باش نمشي معاكم للأغنية هذه ونرجع باش نعطيكم فكرة على أهم الإرشادات والنصائح اللي كانت قدمتها الهيئة الصحية للسلامة بمناسبة عيد الإضحى.

نختم معكم مستمعينا ورد الصباح. فقط نذكر بمناسبة عيد الأضحى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان بعت كل المواطنين التزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية. شملت التوصيات هذه مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها وحتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم والتأكد من سلامة الأعضاء وطريقة تصبير الجلد زادة وهذا في إطار الحفاظ على الصحة أو الصحة العامة وحماية المستهلك. ضعت زادة كيف بالغ لها إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليه أي علامات مرضية كما السعال أو انتفاخ البطن وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان وغير حاملة لجروح أو لأي أمراض طفيلية مثل الجرب. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير مستمعين، إن شاء الله تعيدوا على الخير والبركة. هيك نوصل معكم الختام مشوارنا في ورود صباح اليوم، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيد.

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهني على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وإنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا إنترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة التطاوين، أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه برئيسة الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة أنه لم يعد بالإمكان السكوت على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. دعت نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص سلطة الإشراف لمواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن وتكفل بجميع الأمراض العادية والمزمنة. وطلبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية التي بقيت مجمدة منذ سنة 2019. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. تحوى اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. أفادت مصادر إعلامية في الكيان الصهيوني صباح اليوم بإصابة قائد لواء وعدد من الجنود الصهاينة في انفجار مسيرة مفخخة داخل منزل جنوب لبنان. أكد الرئيس الصيني خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن المفاوضات تمثل مسارا ضروريا لإنهاء التوترات في الشرق الأوسط داعيا إلى وقف القتال بشكل عاجل، ومعتبرا أن إنهاء الحرب سيسهم في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة. انتهى الموجز. فقرة معرض الصحف العربية والدولية مع زميل سيد العكروت. صباح الخير سيد.
4: صباح النور أبو ثين.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: نبدأ بصحيفة القدس العربية التي عنونت لا حرب ولا سلم، وترى الصحيفة أن واشنطن المكتوية بشطحات ترامب تخشى أن تبدو وكأنها تعيش ضعفا استراتيجيا أمام إيران، وترفض الأخيرة التنازل المجاني ما يقودها نحو التصرف بندية عالية لتتحول المنطقة إلى برميل بارود ينتظر شرارة الانفجار. صحيفة الشرق الأوسط كتبت بوتين في الصين براغماتية لا إيديولوجية، وتتساءل الصحيفة لماذا تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي للصين. واعتبرت الصحيفة أن كل مربع ثقة بين بكين وواشنطن وكل خطوة في طريق تهدئة التوترات يمكن أن تراها روسيا خصما من العلاقات مع الصين. وهنا لابد من القول أن طموحات بوتين تعتمد على ترسيخ مكانة روسيا كقوة عظمى، وعلى أن تكون موسكو ذات فائدة استراتيجية لبكين وربما لواشنطن. في كل الأحوال تضيف الصحيفة، لدى بوتين أوراق رابحة في القضايا العالمية الكبرى بما في ذلك في أوكرانيا وإيران وأمن الطاقة، ومع ذلك فمن غير المستبعد أن يشعر بالقلق من أن يصحو ذات يوم على تفضيلات براغماتية صينية تجاه واشنطن، وخاصة في ظل غياب أي رابط إيديولوجي مع موسكو. صحيفة لفيجارو الفرنسية كتبت الهجرة وفقدان السيطرة، واعتبرت الصحيفة أن فرنسا تعيش حاليا تحولا ديموغرافيا جذريا لا يعرف حجمه ولم تفهم عواقبه بعد، وأضافت أن لأغراض العمل تشكل نسبة ضعيفة مقارنة بالهجرة غير نظامية والهجرة العائلية والهجرة الطلابية وأن فرنسا لم تعد كما هو الحال خلال 30 عاما الماضية مثل هذا الضغط أو لم تعش مثل هذا الضغط على هذه الجبهات الثلاثة، كما لم يكن هذا التدفق من قبل بهذا القدر من التباين الثقافي والديني حسب الصحيفة. نختم بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي كشفت عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب. وفق نيويورك تايمز فقد تعرض أحمدي نجاد لإصابة في اليوم الأول للحرب إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت تهدف بحسب مسؤولين أمريكيين إلى تحريره من الإقامة الجبرية المفروض عليه من السلطات الإيرانية. وأضافت الصحيفة أن الضربة أسفرت عن مقتل عدد من الحراس في حين نجا أحمد نجاد، لكنه اختفى لاحقا عن الأنظار وسط غموض بشأن مكان وجوده ووضعه الصحي. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، إلى اللقاء.

ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من الدم، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم. إذاعة تطوين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلنا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. من المنتظر أن تعقد اليوم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أشغال المؤتمر 19 للاتحاد بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد عثمان الجلولي. ويذكر أنه تم يوم 10 مايو الجاري تأجيل انعقاد هذا المؤتمر. أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. حددت وزارة التربية طاقات استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة في قصف قوات الاحتلال الصهيوني لعدة مناطق في قطاع غزة. أفادت القناة 12 في الكيان الصهيوني بأن الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا وصف بالحاسم في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بإيران. وبحسب القناة تشير التقديرات الأمريكية إلى أن ترامب قد يحسم مع اقتراب نهاية الأسبوع مسألة توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. حذر أثر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للعدوان على إيران قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب الإقليمية بما يتجاوز حدود المنطقة. انتهى الموجز، بعد قليل أخبار الرياضة.
0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: دروب النجاح،
3: دروب النجاح.
2: دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية. دروب النجاح. دروب النجاح مع منى العابدي.
4: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروب النجاح، المجلة التربوية من توا حتى الحدود الساعة منتصف النهار. يرافقني فيها حسن المحمدي، رشيد بوزاخر في الإخراج التقني، ومن غرفة الهاتف حبيب الخراز. مواضيع اليوم باش نحكو على الصمت العقابي وتأثيره على الأبناء، مهم جدا السلوك هذايا في تربية الأبناء، أيضا حتى بين الأزواج وكيفاش يأثر على الأبناء داخل الأسرة طبعا بشكل عام. أيضا اليوم بدينا نستعد للعطلة الصيفية في مقابل عطلة العيد، ولكن تلاميذ الابتدائي عطلة العيد جاتهم في الوسط وطرحت عديد التشكيات من الأولياء. إن شاء الله باش نسمعوا رأي الأولياء في التوقيت عطلة العيد وقصرها تزامن مع امتحانات التعليم الابتدائي. إن شاء الله أيضا باش نمشوا لمدرسة ابن مهيرة مع هادي بن جديان، باش نحكوا على المدرسة هذه تاريخها ووضعيتها الآن وفي التكوين المهني. باش نمشوا لقبلي المحطة هذه الجمعة هذه مع مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي. هذه مجمل فقراتنا في دروب النجاح، باش نبدو بنغم ثم نواصل.

0: إذن موضوعنا الرئيس بالنسبة لليوم هو الصمت العقابي وتأثيره على الأبناء، إذا كان السلوك في اتجاه الأبناء وأيضا بين الأزواج وتأثيره على الأبناء داخل الأسرة. أنا الحقيقة حتى من العنوان الصمت بشكل عام غير محبذ في كل ما هو تواصل إنساني. أكيد الصمت كانوا عند الفرح في الامتياز والتميز بالنسبة للصغير، وإلا الصمت حتى في حالات ربما السلوكات اللي ما تعجبناش. ديما نتصور الحوار هو الأسلوب الأمثل في التعامل بشكل عام تواصليا واتصاليا. باش نمشوا نفهموا المفهوم هذايا، تأثيراته النفسية والسلوكية على الطفل وأيضا البدائل، وشنو الأسلوب السليم ولا السلوك السليم للتعامل مع الطفل بشكل عام. نسرين برجي الأخصائية الأسرية والتربوية معنا كيف العادة للحديث في هذا الموضوع. صباح النور نسرين.
1: صباح النور منى.
0: إذن الصمت العقابي مفهومه في البداية؟
1: نعم، يعني تقريبا هو من أساس يعني الكلمة كان نتأمله جيدا. الصمت العقابي يعني هي طريقة وأسلوب ربما يعتمد تربويا بعض الأباء والأمهات مع الأبناء، وحتى أنه يعتمد الأزواج بنات بعضهم. يعني وغالبا ما تكون عادة يعني الزوج مع الزوجة، نظرا لماذا؟ لطبيعة الزوجة أنه أو المرأة بصفة عامة وقت اللي تتحط تحت ضغط معين المرأة تحب تتكلم، الطريقة اللي تفرغ بها هي الكلام الحوار. بينما الطريقة اللي يعتمدها الرجل وقت اللي يكون تحت ضغط معين هي السكوت أو الصمت. هذا طبيعي فيهم الاثنين، ولكن اللي مش طبيعي أنه تطويل المدة أو أنه نعتمده كطريقة باش نعاقبه بها الطرف المقابل، خاصة كيكون زوج أو زوجة أو أحد الأبناء. وهنا نخلقوا يعني بعض الصعوبات والتحديات اللي هي مسكوت عليها عايشينها، ولكن ولا واحد فينا يتجرأ انه يتكلم اللي فما مشكل لازمنا نتحاوره ونشوف
0: التراكمات هذه تولي عادة، معناها ولي أسلوب يومي ويولي روتين في العائلة. هذك هي التواصل، الطرق التواصلية، ولهنا ربما ما يزمش نخلوه روتين يومي ولا عادة، يعني وإلا السلوك تعودنا به وانتهى.
1: طبيعي هو انه اي صعوبات وتحديات في الحياه نعيشوها وهذا عادي، التوازن في الحياه هذيك هي الحياه احنا عايشينها وهذا امر عادي، انه نفضوا المشاكل هذه يوم بيوم، يعني ما نخليوهاش تتراكم ونجيو بعد شهر او بعد قداش من نهار نتذكروا اللي عندنا بعض الصعوبات والتحديات لازمنا احنا نفضوها ونقفوا لها ونخصوا لها وقت. المفروض انه في نهارها تتحل المشاكل نتاع نهار هذاك، ما يبدا نهار جديد كان معنا نبداو معاه صفحه جديده. هذا هو الاسلم والافضل باش تقعد الاسره ديما متوازنه ومتماسكه.
0: اليوم هذايا التعريف بشكل عام الوضع

0: اللي نحكو فيها توا بشكل عام، هذا الكل عنده تأثيرات نفسية وسلوكية، فبلاست ربما نختاروه كطريق للتواصل وبين قوسين العقاب، وإلا خليني مش منقولش العقاب ونقول توصيل موقف متاعي تجاه الآخر. اخترت الصمت هذايا لربما إيصال رسالة إني غير راضي على سلوك كان الطفل أو الشريك، وبالتالي اليوم هذايا أكيد نتصور أنا إنه عنده أضرار وإنعكاسات نفسية وسلوكية على الطفل داخل الأسرة إذا كانوا بين الأزواج، وإلا على الطفل مباشرة إذا كانوا يعني مسلط على الطفل بشكل مباشر.
1: نعم، هو فقط حبيت نوضح نقطة أختي منى. عنا الصمت الإيجابي بين قوسين، باش نحكي النقطة هذه. الصمت الإيجابي اللي هو نختار السكت وقت اللي يلزمني نسكت حفاظا على علاقتي مع شريك الحياة أو على علاقتي مع طرف المقابل، خاطره يعني مكانته عزيز عليا. ولكن الصمت هذية هو بيدو كان يطويل شوية، يعني أكثر من ساعة أو حتى يوم كامل، أو ساعات نسمع شكون في تشار يقول لي شهر كامل من كلام الزوج على خاطر صار بيناتنا سوء تفاهم. مثال ذلك إذا يوصل يعني مدة معينة فالحقيقة يولي هنا عقاب، ويولي ماهوش يولي سلبي بعمره ما كان إيجابي أبدا. يقول لك لا نسكت أنا ونرزل نعرف نتحكم في نفسي، هذاك في الغش ربما، هذاك في مواقف معينة. يقول لك أحسنت فيك
0: حيني
1: اي على خاطر جوز حنا البشر عندنا شهوه الكلام، ديما نتكلم وديما نحبوا نفرضوا راينا ونظهروا احنا في حوار احنا موجودين، وعندنا ما نتكلم وعندنا ما نقولوا في انفسنا. مش هذا الهدف من وراء الحوار لهنا. علاش ديما فما اوقات نختاروا فيها اسكات للحظات معينه ومن بعد نبديوا راينا وقت اللي نكونوا مسموعين فعلا. اما الصمت العقابي اللي البعض يعتمدوا فعلا كعقوبه، يعني باش يقول لي انا ما تغشش منك فانا ما نكلمكش، لهنا انت خليت برشا نقاط استفهام وخلتني نفهمك بطريقة غالطة، وينجم يأثر سلبا على نفسية الطرف المقابل. ينجم يصل بهم إلى يعني الاكتئاب، ضغوطات نفسية، أمراض نفسية، ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. ربما للانطواء خاصة كي تمارس على الزوجة أو حتى على الصغيرات، يعني انزواء برشا أشياء. هذا بعد
0: الوحدة والعزلة تقصد؟ أي
1: طبعا اي، وينعكس اي العزة وينعكس من بعد على قرايتهم، على علاقاتهم، على التواصل متاعهم في مع اصحابهم. يعني هذا كله مربوط ببعضه. جراء شنو؟ جراء اني قررت اني نمارس الصمت العقابي على احد الاشخاص من عائلتي، خاطر شنو؟ قام بموقف معين ما عجبنيش، او ما تفهمناش في اشياء معينه، او ما سمعش كلامي. وقلت لي الحل ديما البديل ديما هو الحوار والمواجهه، خاطر الصمت في حد ذاته الصمت العقابي هو هروب وماهوش حل ابدا. اذا كان اعتبرناه كحل مش نربيه به فاكيد يعطينا نتائج سامحني عكسيه تماما.
0: تحكيت على الهروب هنا، ربما تسميم لغة الحوار يعلم الأسلوب هذايا الطفل أنه يهرب ويتجنب المشكلات، وكأنه خطر الطفل معناها يتبعنا باش يبني هو الشخصية متاعه والسلوك متاعه. لهنا إذا كان الركز عنده الصمت هذي، واللي هو ربما يشوفها طريقة ويتعلمها منها ويهرب من مشاكله في بلاست إنه يتعلم يواجهها للهروب. نتصور هذا هو اللي تقصده نسرين، ويولي بديل للتواصل الفعال اللي كنا نحكو فيه. ربما أيضا غياب التوجيه، إذا كان الفترة كما حكيت أنت تتواصل، الصمت يعلم الخيل يعني الصغير نفسه يعمل على نفسه، يعمل استنتاجاته، وعلاش بابا لأمي ساكتين وما يتعاملوش معايا، لهنا يفسر وحده، ونتصور في عمر غير قادر على أنه يخرج الاستنتاجات من السلوك هذايا ويعمل هو سلوك جديد ويشوف التواصل الفعال. فأيضا الصمت في الجانب هذايا ما يخليش الصغير يعني يتصرف وحده ويستنتج وحده. ربما كما قلت انت نحكو نسقطه شوية وبعد نحكو مع صغيرنا بوعي والكل، حتى احنا نبنوله الاستنتاجات هذيك، وعلاش احنا سكتنا ولا تغششنا عليه، باش هو ينجم يمشي للطريق الصحيح، مش نخليه يستنتج وحده ويشوف كيفاش هو يعني يختار الطريقة الفعالة بانه يتعامل مع الموقف هذاك مرة اخرى.
1: هذيك هو المدرسة الاولى هي البيت، الام والاب هما القوة. إذا الأم والأب يعني في أي مشكلة يصير في الدار يعتمدوا الصمت العقابي، فصغيراتهم بش يكونوا بنفس الطريقة، يعني أكيد جدا هو مرآة عكس لوليداتهم. ولكن ما كبروا هما وتصرفوا بالطريقة هيك كما تعدوا على برشا وجيعة ألام تقعد لداخل الألام هذيك وتصاحبهم حتى لين يكبروا. فإحنا في غنى على هذا الكل، لماذا بينا نعلموهم أنه يواجهوا المشاكل متاعهم، اللي عنده حاجة يكون مسموع البولهم يخصلهم من وقتهم ويسمعوهم وينصطولهم جيدا، خاطرهم أغلى ما عنا في الحياة، هم هدية من عند ربي سبحانه وتعالى. فعليش ليه أنا ما نخصصش في يومي نصيب ساعة ولا ساعة نكون حاضر فيها أنا بقلبي وعقلي وكلي وبدني مع ولدي ولا مع بنتي وأنا نسمع فيه؟ يعني خاطر حتى الحوار عنده آدابه، مش نسمع ولدي ولا بنتي أنا وشد التليفون مثلا وإلا نخدم في خدمة ولا نطيب عشية ولا نتفرج في التلفزة. يلزمني أنا نعطي ولدي ولا نتحاور معاه أو أنا نسمع فيه يعني
0: الإنصات.
1: نعم الإنصات والحوار الفعال اللي فعلا أنا بسمع ولدي ونخرج معاه بحل كان عنده مشكلة وعنده صعوبة، نحسه فعلا اني انا معاك يا ولدي، انا حاسس بيك يا ولدي. ما كانش ولدي باش يلوج على مكان اخر ياخذ منه المعلومه، ما كانش ولدي باش يولي يشوف اصدقاء خارج البيت، الله اعلم يكونوا اصحاب يعني
0: سوء ولا بهي.
1: طبعا نعم، فاحنا ماذا بينا نتفاداو هذا الكل ونكونوا احنا الوالا الحاضرين في حياه صغارنا برشا محبه لا مشروطه، تخصيص وقت نسمعوهم ومن غير ما نحرمهم من حقهم الطبيعي في انهم يتكلموا ويعطيوا رايهم في الدار، ونحسوهم فعلا اللي هما راهم مسموعين واللي هما محبوبين. ساعات نقول لهم برشا صغيرات كي يتواصلوا معايا يقولي ساعات نحس روحي انا لا انتمي للدار هذيك لبابا وامي، يعني حاسس بالغربه في وسط داري، بابا وامي ما يسمعونيش، ما عندهمش وقت،
0: حس انه غير محبوب وغير مرغوب بالتجاهل. هذايا معناه كانه ماهوش ما ينتميش كيما حكيت انت، ما غير عنصر غير مرغوب فيه، ما نفسرولوش علاش هذايا الكل هالتجاهل بين قوسين. نشوفه هو التجاهل لنفسه مش عقاب بين قوسين باقي، ما حبش الكلمات السلبيه.
1: صحيح، هو شوف احنا حتى كي بشرريو صغارنا في تصحيح السلوك ماذا بينا ما نعتمدوش العقاب، وعمره ما كان حل باش نربيه به، ولكن نعتمدوا يعني عواقب الامر اللي انت باش تقوم به يا ولدي. نعمل بالبدايه كان انت باش تقوم بالحاجه هذيك، مثلا نعطيه تليفون ساعه من زمان نقول له انا كان باش تفوت انت دقيقه مثلا ساعه اخرى او نص ساعه الوقت اللي احنا تفهمنا فيه، انت شنو انت شنو الحاجه اللي تحبني انا نتعامل معاك بها مثلا. قول له مثلا تنجم تحرمني مثلا ساعه الغدوه او تنجم تحرمني منه نهار كامل مثل ذلك، فانت تشاركوا حتى في اختياره للطريقه اللي انت باش تكون يعني
0: وقت اليوم ناخذ من ساعه غدوه معناها يولي هو
1: لهنا باش يتحمل مسؤوليته وباش يلتزم ولدي وباش يتعلم. مهم جدا ان نعلم صغيراتنا الالتزام وتحمل المسؤوليه من الصغر، وهذا بقراءه باش ينعكس على شخصيتهم، ينعكس على قرايتهم فيما بعد، على علاقاتهم. احنا ممكن يعني نراو الحياه الصغيره هذه ما عندهاش قيمه، ولكن راهي مع الايام تكبر وتنعكس بطريقه سلبيه اذا احنا ما تدخلناش الوقت الصحيح مع صغيراتنا. فعلى هيك ديما نرجع نقولوا راهو الحوار هو الحل يهديكم، راهو تخصيص وقت صغيراتكم ماهوش بقداش من ساعه بقيتوا معاهم، راهو وقت نوعي، نوعيه الوقت اللي تقعد فيها مع ولدك، نصيف ساعه في اخر النهار وانت تسمع فيه تضحك معاه تلعب معاه يعني تعطيه برشا محبه برشا احترام برشا مشاعر، والله خير برشا من ثلاثه سوايع وانت حاضر غايبه معاه، هاني في الدار ولكن ما يشتسمع فيه كما يلزم او كما هو يحبني انا نكون حاضر فعلا معاه ونسمعه.
0: لهنا ايضا نسرين ربما النتيجه كما حكينا تكون عكسيه، اذا كان صغير يشوف اللي يعني كما يعمل مجهود وكانه يحب يرضي والديه، هما عاملين الصمت العقابي كوسيله للتواصل، ينجم يتمرد وبعد نقولش بيه صغيرنا يعاند ياسر وما يسمعش كلامنا والكل. لهنا ربما يعمل كما نقولوا اللي في راسه، هو يولي يعاند لانه كيف تكلم كيف ما تكلمش، كيف رضاهم كيف مرضاهمش، كيف ضحكهم كيف ما يضحكهمش، يقولك أنا هذاك هو معناه عقل صغير، يقولك مهما نعمل هما متجهليني ما همش يفهموا فيا مش يسمعوا فيا، يولي عاند لأنه الأمر استوى عنده معناه.
1: عليك يزلنا ديما نفصله بين محبة صغيراتنا وبين السلوك اللي قوموا به. حتى بيننا الأزواج، بين محبتنا احنا كأزواج، بين علاقتنا كأباء وأمهات، وبين الخطأ اللي نجم يصير في الحالتين، كان كأب وأم أو كان كزوج وزوجة. وماذا بينا ديما نفهم صغارنا النقطة هذه، راهي ولدي السلوك اللي قمت به راهو غلط، تكلمت ممكن بطريقة غلطة، ممكن أنت صح عملت حاجة غلطة، ولكن راهي محبتك ثابتة يا ولدي. على هيك حتى صغير يغلط يعمل هو قاعد يتعلم، وفي المرحلة الأولى خاصة. إذا أنا في المرحلة الأولى ولدي قاعد يتعلم، ما نقولش يغلط، قاعد يتعلم ولدي، وين لهنا ندخل بطريقة سليمة كيفاش؟ وكما حكيت لك مثال ذلك، ولدي خذا أكثر من الوقت مثلا في استعمال الهاتف أو في التلفاز، أنا شنو هو لهنا؟ باش يكون حديثي لهنا كان على الشاشة أو على الهاتف هذاك فقط، أما علاقتي ما تتنسش بولدي، نضحك معاه، نلعب معاها، نخرج معاها، منحب ومن حد شيء آخر، كان من الحاجة اللي غلطت فيها فقط. يعني يتحاسب كان على الحاجة اللي عملها، حدد شنو فيش الغلطة وين كانت، اخدم كان على غلطة باش تصلحها، هذا هو تصحيح السلوك. ولكن ما نحرموش من كإنسان من يعني من مشاعري، من محبتي، من عاطفتي أنا كأم ولا كأبوه، من اهتمامي، من خرجتي معاه، من مكلته اللي يحبها، فمش علاش باش ندخل هذا في هذا. نفصلوا بين هذا وبين هذا،
0: نعزوا الشعور بالقبول غير المشروط وبالمحبة غير المشروطة لهنا لدى الصغير، باش ما يخافش، ربما يخاف من فقدان، نجم يعني فقدان والديه، وإلا الأمان العاطفي والاستقرار العاطفي ما يحسش به إذا كان يربط هذا بذاك، وزاد يخلي هيك الخضوع اللاعقلاني للوالدين، وربما بعتلي ينتقل حتى المجتمع، يولي ديما خاضع للأصدقاء لأنه مربوط، المحبة مربوطة برضاء الآخر علي، وهنا ما يزمناش نربطه هذا بهذا. ربما
1: وحنا كلمة يعني كان يخضع الوالدي ويسمع عليهم دون نقاش، راهو اليوم مع الوالدين كما كنت تحكي ربي بارك فيك، راهو مع أصحابه والله أعلم أصحابه شنو باش ينفعوه ولا باش يضروه، فردوا بالكم علموهم يبديوا رأيهم مهم ولو كان رأيهم مختلف على رأيكم،
0: ولا بقناعة. خلينا نقول لي أن الوالدين ديما التعامل معهم مغاير، يعني مش خضوع، هو إرضاء بقناعة، وعلاش احنا نرضو في والدينا اليوم؟
1: اي مش اسمع كلامي ونعرف مصلحتك، لا انت بابا تعرف مصلحتي، زيد وضح لي وفهمني علاش، اقنعني محليها هكا، تقنعني ونقنعك، نجم انا ونجم ولدي اصغر مني يقنعني وبدل لي رايي،
0: صحيح
1: كيما نجم انا نقنعه وبدل له رايه، هكا لازم يكون الحوار في ديارنا، باش حتى كي يخرج يعرف يتحاور مع الغير في المجتمع مع اصحابه، ويعرف شكون الصحيح من الغلط، ويعرف يختار بالصحيح. هذه المهمه نتاعنا كاولياء، راه ديما نقول انا راهي التربيه راهي مسؤوليه وصعبال وصبر، هذوما الثلاثه يلزمنا نتصلحوا بهم، راه ما نجموش نربيو صغارنا من غير الثلاثه هذوما باش نكملوا نخلقوا صغير متوازن ان شاء الله في المجتمع. هذا هو المطلوب، عليك المهمه صعيبه صحيح على الوالدين، ولكن مادام احنا يعني اخترنا انه نكونوا يعني ازواج واباء لابناء نوراتنا عند ربي سبحانه وتعالى، يلزمنا نتحمل المسؤوليه للاخ،
0: وهو مشروع يلزم ينجح، معناها هذا هو التربيه مشروع، والزواج هي مؤسسه ومشروع كما اي مشاريع في الحياه. لهنا ربما باش نخرج شويه من الاطار الاسري، وبادر لذهني انه جاتني بعض يعني الملاحظات ساعات حتى من أبنائنا وإلا من جيراننا وإلا من أقربائنا، إنه ساعات المعلم، وإحنا نحكو هنا على المؤسسة التربوية بشتى فروعها، كانوا الأسرة ولا غدوة وقت يخرج الصغير ويمشي للمدرسة، ساعات أيضا الإطار التربوي المباشر معناها للتلميذ يستعمل السلوك هذايا، وكأنه يحيد التلميذ على المشاركة، ما عادش يخليه ربما يشارك برشا، وكأنه أسلوب ساعات، التلميذ يقول لك ما نعرفش علاش المعلم يكرهني، وهو ربما المعلم لهنا يحب يوصل رسالة للصغير هذاك، ولكن الصغير يحس بالغبن لأنه نغيره حتى على معلمنا وعلى معلماتنا كنا قرينا، وكي معلم ما ينتبه لناش نحس روحنا مقصيين، ما فماش تواصل، فما صمت كما قلنا، وكأنه القسم خاصة تبارك الله احنا قسمنا فيها 40، يعني صعبة العملية نوعا ما، وساعات حتى في اللاوعي متاع نتاع معناها امام التراكمات اللي صايره في الاقسام لهنا زاد ينجم ياثر مش كان في الاسره. الاسلوب هذا ينجم ياثر حتى في القسم وخاصه القسم تو في الاسره ربما فما حاجات اخرين حاجه تهز حاجه في اليوميات لكن في القسم ما عندناش مجال الحقيقه وقت باش السلوك هذا ينجم نقول وقت وندركوه ربما وانعكاساته على التلميذ. والكلمه اللي نكرهها انه انيستي ما تحبنيش
1: هو ريت احنا نتعلقوا بالحق ياسر بالمعلمين يعني بيأثروا فينا برشا وحتى نكبروا وعمرنا ما ننساو معناها اللي خلاو فينا اثر طيب الحقيقه معناها ربي يبارك فيهم الكل. على هذاك انت وتحكي توا اختي الغاليه وذكرت انا متفقد مره قال لي كلمه عجبتني برشا قال حتى التلميذ اللي يهز يده ويجاوب بالغلط ما تقولوش انت اسكت غلط ولا معناها ما توجعوش قل له اجابتك صحيحه لسؤال اخر.
0: أيوة.
1: شو محليها الجملة هذه؟ الجملة هذه تنجم تحفز الصغير وتخليه يعني يشارك وفي كل مرة يحاول وحتى أصحابه يقولك هاو طلع يعرف معناها إجابته مش غلطة ونجم علمتي معناها وجهت وخطه إجابتك صحيحة ولكن لسؤال آخر. شو محنا صحيح ممكن القسم معبي يعني تلامذة والكل ولكن راهو أنا نجم تلميذي اليوم ما يشاركش غضوة الآخر يشارك يعني نجم النظم يعني طريقة نخليه صغار يبديوا رأيهم ويشاركوا بطريقة منظمة مش حاجة صعبة هي راهو الحكاية وبالعكس الحوار المنظم وإبداء الرأي يعني موجودة نقراها من الابتدائي نقراها في آخر نصوص القراءة نقراها في عديد المواد وتلقى التلميذ يبدي رأيه وزاد يجب يقنعني وهو يبدي رأيه وأنا كمعلم وأنا كنصلح يجب نفهم التلميذ على اختار قال نعم ويقنعني كذلك. هذا يتعلم المفروض الصغير عليك ماذا بينا مش كان يكتبه ماذا بينا عندي وصلت حتى باش يتكلم ويعبر وميسيلش هي المدرسة جعلت لماذا الصغير يتعلم يغلط ويتعلم ونسمح له انه يتعلم وهذا هو الفضاء اللي غادي وين صغير يبدا منه الى المجتمع الاكبر اللي كيفاش يكبر ويلقى روحه مع ناس اكبر ويعرف يتكلم يعرف شو بدي رايه يكون وقتش يكون مسموع وقتش يتعلم يسكت شويه لهنا وقتش هو يتدخل ولكن يعني بطريقه يعني مش ما يتكلمش برشا يتكلم شويه يخدم على نبره الصوت مهمه جدا. هذوما الكل يتعلموهم من الدار يتعلموهم من المدرسه وبشوية بشوية مع تجارب الحياة إلى أن يولي فعلا رجل وامرأة جاهزين يعني في المجتمع باش يتعاملوا مع يعني الناس الكل بطريقة متوازنة. هذا هو المفروض يكون ولنحاول نسعى أنه نربيه عليه صغارنا في ديارنا إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل وربي يبارك
0: لنا. إن شاء الله أكيد جدا الحوار بدل الصمت العقابي خلينا نقول مش الصمت القصير والموظف في وقت معين. يعطيك الصحة الأخصائية الاستشارية التربوية والأسرية نسرين برجي كنا حكينا اليوم على الصمت العقابي تجاه الأبناء أو بين الأزواج وتأثيرها على الأبناء وعرجنا في النهاية على المدرسة والمربي اللي يقوم بشكل مباشر بالتواصل مع التلميذ. باش نمشي النغم ثم نواصل.

0: إذن موضوعنا الموالي كما ذكرت بك شوية هو موضوع عنده أيامات. الحقيقة تذمر الأولياء من توقيت عطلة العيد قصرها تزامن مع امتحانات التعليم الابتدائي. العطلة تم تحيينها ومراجعتها من وزارة التربية بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي، لكن بقيت على حالها بالنسبة للابتدائي. لهنا الحقيقة الأولياء بقول آخر لحظة ربما يستنوا في تحيين كما صار في الإعدادي والثانوي، ولكن الغالب يعني تمنياتهم وانتظاراتهم ما تحققتش. لهنا فما برشا لخبطة الحقيقة، خاصة نعرفوا عيد الأضحى وقيمته عند التوانسة والأمة الإسلامية بشكل عام. لهنا خرجنا للشارع وشفنا أراء بعض الأولياء من توقيت العطلة هذه في ريبورتاج أمنو كيلاني الذوادي، نسمعه مع بعضنا.
1: بالنسبة للشغل الشاغل اللي هو تو حاليا العطلة المدرسية والامتحانات تاع التلامذة، بصراحة معناها كان من الأحسن لوزارة التعليم اللي هي تعمل رزنامة معناها مغاير للموجود تو اللي هي تكون تأجل الامتحانات العيد. صدقا معناها حسب ما نشوفه معناها للوضعية ذي اللي هي انقطاعات يعدي ويبعث اللي يرتاح وبعث اللي يرجع يعدي، بصراحة معناها امتحانات تتولي للتلميذ معناها يستمتع وقته بشي يرجع يراجع معناها مراجعة صحة، يا لا بشي نجم يقدم معناها المادة على قاعدة معناها بشغل الشغل أكثر هو الأولياء. برشا معلمين وبرشا أولياء متحرمتنا هي تمشي تعيد في ديار اللي هي احنا العيد شنو عيد لما معناها في العائلات متاعنا هذا شتعودنا نذكر احنا التو لحراك اقتصادي اللي معناها النقل بشي يخدم كلها مربوطة بعض هي في الاخر. يا حبذا كانت معناها الرزنامة هذية معناها ينظروا بعين أخرى اللي هي راعوا جانب التلميذ وجانب العائلات. فحكينا احنا على معناها الحركة الاقتصادي معناها مثلا ناخذوا قطاع النقل معناها باش نحكوا على العباد الأبعاد معناها اللي هي فرصة أنهم باش يروحوا لديارهم يعيدوا مع عائلاتهم العيد لما إن شاء الله تكون معناها في المستقبل معناها ينظروا لبعين الجدية وراء الأولياء رويهم في حاجك منك.
2: اليوم صراحة أنا كولي نحب نحكي على العطلة متاع العيد ذي اللي فيها برشا تقطعات وما تساعدش العائلات اللي تتنقل، ثم عائلات تتنقل من الجنوب حتى للشمال ولا بالعكس من الشمال للجنوب ولا حتى بين الولايات. طب بصراحة فبرس تقطعات وزيد صغارهم يحضروا في الامتحانات مش معقولة. منستغرب أنا علاش وزارة التربية ما شافتش حل يا ما توخر العطلة للكل بعد العيد ولا تنجم حتى يقدموهم. بصراحة ثم إشكال في التنقل وباش تولي الزحام في المحطات نتاع النقل وتولي ما ثماش ما نتهوسها نقل باش العباد تتنقل، وهذه هي مشكلة في العطل بصفة عامة. خلي في العطلة هذه اللي فيها برشا تقطعات والله ماذا بينا إذا كان عملونا حل اللي هو مصارش وما نعرفش عليش أنا ماذا بيا إذا كانت العطلة توخرت مش واحد ينجم يتنقل والعائلات يسهلوا عليه من واحد جوا حتى الأسبوع كامل ما يضر حتى شيء في بالي، وتنجم تقعد تواصل يا ما تواصل الدروس عادية ويعطي العباد العطلة قبل من نهار لحد من نهار سبت واحد ينجم يروح ويتعيد العباد ومناسبة عيد. هذا مش ديما يجي عيد مع الامتحانات سناك بصفة خاصة كي جاء مع الامتحانات كان بإمكان وزارة التربية باش تشوف حل يساعد التلامذة ويساعد المعلم مين وساعد الأولياء بصفة عامة وحتى باش الصغيرات يحضروا جايهم عيدوا وعطلة وقصوا برا تنقل وبرشا عائلات يتنقلوا للعدد كبير ما نجموش نحصوها ما العدد كبير عائلات تنقل ما بين الولايات وحتى معلمين مساكن يعيدوا بعد يرجعوا كيفاش باش يعدي الامتحان وكيفاش باش يعيد وكيفاش باش يصلح. بصراحة معناها ثم إشكالية وحتى للصغار كيفاش باش يحضر وكيفاش باش ضيع التركيز متاعها وتنقل لهمش ما نعرفش قديش من كيلومتر. بصراحة ما هيش معقول كان بإمكان وزارة التربية تشوف حل توخر العطلة.
0: إذن في نفس الإطار رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح إعلامي حكي على هذه الكل، ولكن أكد أنه كان يجب التفطن للموعد هذية منذ بداية السنة والقيام بالتعديل اللازم، لكن في الوقت الحالي ربما لازمنا مدام هو أمر واقع يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار أنه وزارة التربية ليس من مهامها ترتيب عيد الإضحى، ولازمنا نتعامل مع الأمر الواقع هذية الحقيقة. وهو حكى على الرزنامة وضبطها منذ بداية السنة، أنا حبيت نعرج أنه الرزنامة حتى في بداية السنة كان فيها تعطيلات لحد أكتوبر ما شفناش رزنامة، رغم بدينا في العودة المدرسية نعرش هاللخبطة اللي رافقت برامج وزارة التربية منذ بداية ولا ما قبل بداية العودة المدرسية هذه 25-26. الكليم ذات بقاو ما يعرفوش الامتحانات وقتاش، وقتها كان عندنا امتحانات يعني فروض في نوفمبر وفي ديسمبر، وبقينا حتى الأكتوبر ومشينا النوفمبر من غير رزنامة. طبعا الإدارة ما تنجمش تخدم وتحدد جداول الامتحانات والتقييمات قبل ما تهبط الرزنامة من وزارة التربية، يعني الإشكال كان منذ البداية. اليوم الولي قعد في لخبطة، هذا ينعكس أيضا على التلميذ. أيضا لهنا في خصوص عيد الإضحى، الحقيقة هذه مناسبة دينية تقريبا تونسي بدأ يتذمر من برشا حاجات، على الأقل نخلي له فرحة العيد، الفرحة هذه اللي تم فيها مع العائلة في الظروف هذه اللي نعيش فيها الكل من تونس العاصمة ولا من نابل ولا من الشمال، وربما عيد الإضحى هي الفرصة الوحيدة لتلتم العائلة ويجي للجنوب، نحكي على الجنوب الشرقي. لهنا ما نعرفش علاش ما يتمش تدارك على نهارين، ما يتمش تدارك منذ البداية. العيد معروف ديما نهار فيه شك ونهار يعني نحطه من قبل زوز معطيات وزوز إمكانيات كي نجمه منذ البداية هذية كل نتلفوه، وعلى الأقل نتمتعوا بالمناسبات الدينية وبالمقاصد متاحة. ربما الولي لهنا ما يهموش أعياد معينة، عيد الشجرة ولا غيره، رغم كلها عندها قيمة وتكرس يعني بعض القيم في الصغيرات والكل، ولكن المهم عنده عيد الإضحى مهم جدا، معناها النهار ولا نهارين كنا نجمو نتصرفوا فيهم منذ البداية. وإحنا نعرفوا اللي من شهر أوت الإدارة، إدارة المؤسسات التربوية متجندة للعمل على السنة الإدارية الجديدة وعلى السنة الدراسية الجديدة، معناها راهم في الصيف ما همش في وقت راحة، ولكن لهنا يبقى ديما القرار مركزي، ويبقى ديما يستنى الرزنامة، ويبقى ديما يستنى الحركة متاع النقلة الإنسانية والنقلة العادية. يعني هذي الكل كان من الممكن تفاديه منذ البداية، ولكن كما حكيت للسنة راهو مش كان في عيد الإضحى، حتى منذ البداية السنة الدراسية كان فما عدم إصدار قرار ورزنامة بشكل يعني عادي كما السنوات اللي قبلها. هذي الكل اليوم يطرح الإشكالات هذه، وحنا نحبوا التونسي فرحان ونحبوا التلميذ فرحان، ونحبوش التشغشيب متاع التلميذ لأنه هو محور العملية التربوية. أيضا السادة المعلمين والمربين كما حكى في الريبورتاج أنه لازمهم وقت باش يصلحوا وباش يرجعوا الفروض، وهذي الكل يتم في العيد، فهي فرحة حبيناها فرحة منحبوش فيها هذي الكل. إن شاء الله يتم التدارك في السنة هذية، وإن شاء الله يا ربي عيد الخير على الناس الكل. طول الأمر الواقع هذية هو نتعامل معاه بما يخلي أريحية للتلميذ ويعدي امتحاناته في ظروف جيدة. مش نكملوا بالأنغام إن شاء الله حتى يجينا موجز أخبار الساعة 11، ثم نواصل في باقي مواضيعنا.

0: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز، نقدمه من إذاعة تطاوين. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم سهرة فلكية مميزة يوم السبت المقبل 23 من مايو الحالي، وذلك انطلاقا من الساعة 8 مساء. من المنتظر أن تعقد اليوم بدار الاتحاد الجوي لشغل بمدينة أشغال المؤتمر 19 للاتحاد، وذلك بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل عثمان الجلولي. تفتتح اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. دوليا أصيب فجر اليوم 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف صهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقل عن المصدر الدبلوماسي مطلع في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. بعد الفاصل نمضي إلى البلاغات. تعلم الشركة
1: بلاغات.
0: تعلم الشركة التونسية الكهرباء والغاز أنه في نطاق صيانة شبكتها فإنها تعتزم قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء بداية من الساعة 9 صباحا على المناطق التالية: ملعب الصولجان بالمنطقة السياحية وحومة الطريفة. تجدر الإشارة أنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: دروب النجاح.
6: دروب النجاح.
5: دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية. دروب النجاح. دروب النجاح مع منى العابدي.

إذن راجعين في الجزء الثاني من دروب النجاح. في الجزء هذايا باش تكون لنا زيارة لمدرسة بني مهيرة مع هادي بن جديان، ثم فقرة التكوين المهني باش نمشي النغم ثم نمشي لبني مهيرة.

0: إذن باش نمشي مباشرة للهادي بن جديان في بورتري مدرسة ابن مهيرة. صباح النور هادي.
1: هنا رسالة تحياتي ليك ولكل الزملاء والسلام والسمعين.
0: إذن باش نفتح أبواب مدرسة ابن مهيرة معاك، تاريخها وأيضا وضعيتها الحالية، تفضل.
1: بطبيعة الحال جولتنا اليوم في المدرسة الابتدائية بن مهيرة باش نمشي فيها مع بعض السنوات. أبرز ما فيها هو تطور عدد التلاميذ منذ تأسيس هذه المدرسة. هذه المدرسة تم إحداثها سنة 1959، ولكن افتتح الموسم الدراسي بها في 1 أكتوبر 1961 بقسم سنة أولى واحد وقاعة واحدة. من 61 حتى 66 تم إحداث زوز مساكن وخمس قاعات، أما الموسم 67 أصبح بها خمسة أقسام من السنة الثانية إلى السنة السادسة بدون سنة أولى في تلك الفترة، ويبلغ عدد التلاميذ بها وقتها 241 تلميذ، ويشرف على إدارتها السيد حسن أويد. في الموسم 68 بإدارة السيد المختار دب تم إحداث تعاضدية التعاون في فيفري 68 تعنى بالنشاط الفلاحي بالمؤسسة. وفي 69-70 أشرف على إدارة المدرسة السيد مسعود بوبحري. وفي موسم 79-80 السيد بلقاسم بوشريحة هو مدير المدرسة، حيث يبلغ عدد التلاميذ وقتها 191 تلميذ ذكور و62 إناث. أما 80-81 أصبح بها سبع أقسام وثلاث قاعات و215 تلميذ ذكور و74 إناث. تزايد عدد التلاميذ بهذه المدرسة حتى سنة 84 ليصل إلى 362 تلميذ. أما موسم 86-87 كان بها 12 معلم بإدارة السيد البشير الجليدي، وكان قسم السنة الأولى فقط يضم 115 تلميذ، ثم تزايد عدد الأقسام في سنة 88 إلى أن أصبح 15 قسم. أما موسم 88-89 أصبح بها 16 قسم وعدد التلاميذ 538، 355 ذكور و183 إناث. يتواصل ارتفاع عدد التلاميذ ليصل في موسم 92-93 إلى 632 تلميذ، منها 137 تلميذ بالسنة الأولى فقط. موسم 95-96 عدد التلاميذ وصل إلى 756 تلميذ ب 11 قاعة و20 قسم. أما بداية من سنة 2000-2001 تراجع عدد التلاميذ حتى أصبح 593 تلميذ، ثم سنة 2003 474 تلميذ، وهذا راجع إلى أحداث مؤسسات تربوية أخرى بمنطقة بن مهيرة، منها المدرسة الابتدائية بن مهيرة الجديدة ومدرسة رأس الواد بن مهيرة. بالمدرسة الابتدائية بن مهيرة اليوم 329 تلميذ و18 مربي ومربية وبإدارة السيد محمد لغراب. سنة 2022 تم إحداث بالمدرسة بئر وبها عدد 70 شجرة زيتون و30 نخلة دجلة، ويهتم بنشاط هذه البئر هو نادي البئر. بالمدرسة أيضا مجموعة من النوادي الأخرى منهم نادي المسرح ونادي الكرار، وللمدرسة مشاركات في ملتقيات جهوية.

0: أيضا كل الشكر للسيد محمد الغراب مدير المدرسة الابتدائية بنميرة على كل هذه المعطيات، وكل التوفيق لأبناء هذه المؤسسة ومربيها. هذه فقرتنا المنى حول مدرسة الابتدائية بنميرة.
1: وانت زاد أعطيك الصحة على المجهود في الفقرة هذه، عشان نخليك إن شاء الله على أمل اللقاء الحصة الجاية في نفس التوقيت إن شاء الله. إذن هذا هو بورتري مدرسة بني مهيرة مع هادي بن جديان، ونمشي تول النغم ثم نواصل.

احنا قادمين على الامتحانات الوطنية والمناظرات. اليوم صباح وزارة التربية تعلن عن طاقة الاستيعاب بالنسبة للمعاهد النموذجية بكل ولايات الجمهورية. هنا نخص بالذكر طبعا ولايات الجنوب الشرقي تطاوين مدنين جابس. بالنسبة لولاية تطاوين طاقة الاستيعاب 50 تلميذ, بالنسبة لولاية مدنين 125 تلميذ, وولاية جابس 125 تلميذ أيضا. هذايا المعطى الجديد, ومن بين المستجدات الجديدة في طاقة استيعاب المعاهد النموذجية للسنة الدراسية 26-27 إن شاء الله العام الجاي, وبالتوفيق طبعا لكل التلاميذ في جهاتنا. والحقيقة في جهات الجنوب الشرقي متميزة ولاية مدنين في المراتب الأولى دائما في النتائج على المستوى الوطني. ولاية تطاوين تحقق نجاح عام بعد نجاح, هذية عام بعد عام عفوا, هذية بالنسبة للمجهودات لسنوات من الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين, وأيضا بالنسبة للأولياء اللي زاد حرصهم بدأ أكبر على توفير الظروف المناسبة. نعرفوا ماديا الولي التونسي بشكل عام يراهن على المستوى الدراسي للتلميذ والتفوق, وبشكل خاص لهذه لاحظناه في ولاية تطاوين, وإن شاء الله يا ربي سنان نشوفوا نتائج أكبر. وأنا قلت في ربما محطات سابقة الجمعية الناجحة دي ما نراهنوا عليها ونكملوا معها إن شاء الله. الإطار المشرف توا الفترات والسنوات الأخيرة في الإدارة الجهوية للتربية يكمل في نفس النسق, وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع. ولهنا ما عادش نحكو على ربما جهات معينة في نسبة النتائج, بدينا نحكو على التساوي رغم الظروف طبعا في الجهات الداخلية للأسف ما هيش نفسها بالنسبة للتلامذة الكل. نحكي مش كان على وزارة التربية, لأن وزارة التربية تحاول توفر نفس الظروف, لكن نحكي حتى ربما على التعليم الخاص, على التصرف بشكل خاص وفردي بالنسبة للأولياء كيفاش توفر الظروف المناسبة, مش كما الجهات الداخلية كما الجهات الأخرى. ولكن الحمد لله يا ربي تلمذاتنا بدأوا يمشوا النتائج أحسن إن شاء الله, في أيضا بعد إن شاء الله في الشعب اللي تكون عندها تأثير على المجتمع والارتقاء بالجهات هذه الداخلية اللي فيها برشا إشكاليات على مستوى الصحة. نحكي على المدارس العليا وعلى مستوى المهندسين إلى غير ذلك, هذوما الكل إن شاء الله يرجعوا وينفعوا الجهات الداخلية اللي فعلا مستحقة الإطارات على مستوى عالي, لأنه شأن أبينا هذه هي الوضعية بالنسبة لمستشفياتنا وغيرها. فإن شاء الله وليداتنا هذوما الكل رووهم ناجحين بما يرجع بالجانب الإيجابي إن شاء الله على جهاتنا الداخلية. باش نكمل بنغم حتى مش الأخبار, هذا عندنا فقرة إن شاء الله إشهار, ثم عندنا التكوين المهني في 11:30 إن شاء الله.

دروب النجاح. دروب النجاح. دروب النجاح مجلة تربوية لطرح قضايا المدرسة التونسية.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كويب للسيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار لحداش 31 دقيقة مباشرة من استوديو نجيب الخطاب إذاعة تطاوين. باش نمشي لفقرة التكوين المهني اللي تعودت بها كالعادة، واليوم سنفتح أبواب مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي مع السيدة خديجة بن يوسف مكلفة بالأعلام والتوجيه ضمن المركز. صباح النور سيدة خديجة.
2: صباح النور، عسلامة، مرحبا، شكرا إذا تطوين على الاستضافة، مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم ولا مرحبا بينا بحذاكم إن شاء الله. إذن مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، بطاقة تعريف في البداية.
2: هاي عايشك، باش نعرف مركز خديجة بن يوسف. أولا نعرف بنفسي خديجة بن يوسف مكلفة بالتعليم والتوجيه والمرافق بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي.
1: مرحبا.
2: باش نحكيو على المركز في أرقام. مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي وقع تأسيسه في 8 جوان 8 جوان في 1996، بعد صارت إعادة الهيكلة متاعها في 2019. خلف إعادة الهيكلة متاعها بكلفة 12 مليون دينار. صاحب المركز 600 متكون بمحطة التكوين بالتداول. عدد ورشات 7 ورشات تكوين. عدد قاعات التدريس عندنا 8 قاعات متاع تدريس، 3 مخابر، عندنا 3 مخابر ومنصة طاقة شمسية. الطاقة
1: الصوت غير واضح مدام خديجة، ما نعرفش إذا كانت نجم تغير مكانك وإلا ثم مشكلة متاع ريزو ظهرلي.
2: نعود لك
1: هذا الصوت واضح. لا وصلت المعلومة، فقط الصوت كان متقطع شوية. توا نكملوا بالكيفية هذه، ظهر لي واضح.
2: بيعطيك الصحة يا عايشك. يأمن طاقة استيعاب المطعم عندنا 200 كرسي وطاقة استيعاب المبيت 260 سري. هذه استيعاب المبيت بالنسبة لي للمركز في أرقام. طيب باش نحكيو عن الاختصاصات اللي أمنها مركز التكوين والتدريب المهني
1: هنا. قبل ما نمشي الاختصاصات سيدة خديجة، حكيت على 260 للسكن للمبيت و 200 للإعاشة، 60 الأخرين نصف إقامة وإلا يتصرفوا معناه.
2: لا 200 مش محاضر، احنا ناخذ منامط التكوين بالتداول.
1: اها،
2: التكوين بالتداول معناه 200 موجودين، معناه ديما تلقاهم في السنتر، معناه ثم في السنتر. اما طاقه استيعاب المبيت هي 260 سري.
1: اها باهي،
2: معناها نمط التكوين بالتداول.
1: اي
2: معناها مش قد خاطر نمط التكوين شهرين ونص في السنتر وشهرين ونص في المؤسسه الاقتصاديه.
1: اها باهي،
2: نمط التكوين بالتداول
1: واضح. واضح، اذا نمشوا للاختصاصات واختصاص التكوين.
2: وديجا هما معناها فما نصف مقيم وفما مقيم، معناها
1: هذا هو حبيت انا قلت بلكش.
2: فما هي طاقة استيعاب، اما فما نصف مقيم وفما اللي مقيم معناها. اما 200 بالنسبه لطاقة استيعاب مطعم 200 كرسي هذيك طاقة استيعاب الموجودين، معناها الناس الباقيه تقري في السنتر. التكوين
1: واضح مدام خديجة، نكمل في الاختصاصات.
2: بالنسبة لمركز تكوين التدريب المهني بقبلي يأمن تكوين في زوج مستويات في الوقت الحاضر. عندنا المستوى الأول هو مستوى شهادة المهارة اللي عندنا فيه 3 اختصاصات. اختصاص مساعد مركز في كهرباء البناء، مدة التكوين متاعها سنة واحدة فقط ونمط التكوين بالمركز. وعندنا اختصاص مساعد مركب مكيفات هواء مدة التكوين نتاعها سنة واحدة والتكوين حتى هو بالمركز. وعندنا لحام بالقوس الكهربائي باستخدام المعدن المغلف مدة التكوين سنة والمدة التكوين سنة والتكوين نمط التكوين بالمركز. هذا نحكيه على مستوى شهادة المهارة. طيب نتعدى المستوى الثاني اللي هو شهادة الكفاءة المهنية اللي آمن فيها في ثلاثة اختصاصات. عندنا اختصاص مجهز حراري وصحي. مجهز حراري وصحي مدة التكوين نتاعها عام واربع شهور ونمط التكوين نتاعها بالتداول. وعندنا اختصاص ميكانيك سيارات بنزين وديازيل مدة التكوين سنتين ونمط التكوين بالتداول. واختصاص مركب في كهرباء البناء مدة التكوين 18 شهر ونمط التكوين بالتداول. هذايا بالنسبة للسي سي والسي بي شهادة الكفاءة المهارة شهادة الكفاءة المهنية. عندنا ست اختصاصات إجمالا ما بين السي سي والسي بي. كذلك يأمن المركز يعمل عقود تدريب مهني. عقود تدريب مهني للطالب التكوين اللي ما حالفهمش الحظ معناها مستوياتهم أقل من خاطر باش نحكيو على مستوى التكوين في مستوى شهادة الكفاءة المهنية تسعة أساسي وشهادة المهارة ما بين سابعة ثامنة معناها أقل من السابعة. فما ناس مستوى معناها طالبي تكوين مستوياتهم أقل من هذوكم يتلقوا تكوين خارج المركز في الورشات اللي هو تدريب مهني
1: ضمن المؤسسات
2: المؤسسات في كل القطاعات.
1: هذه فيها منحة ظهر لي مدام خديجة
2: في كل القطاعات اللي كان مع التدريب المهني فهمتي معناها هذول المدربين يتلقوا تكوين خارج
1: المؤسسة
2: خارج
1: مركز تكوين هذاك هو في المؤسسات
2: الاقتصادي. بالنسبة للمنحة حني في الاختصاصات اللي علي فيها منحة عندنا الاختصاصات مثل مركز في كهرباء البناء يتمتع طالب المتربص والمتكون عندنا فهمتني يتمتع بمنحة شهرية قدرها 60 دينار مجهز حراري وصحي حتى هو كيف كيف يتمتع فيه المتكون بمنحة قدرها 60 دينار. الاختصاصات هذه اللي أمنها المركز يتمتع فيه المتكون بمنحة شهرية قدرها
1: لمدة 60 تكوين
2: لمدة التكوين نتاع كل الفترة نتاع التكوين يتمتع بها المتكون
1: قصدي مدة التدريب ضمن المؤسسات الاقتصادية
2: مدة التكوين احنا حكينا على التكوين اللي المتربص المتكون يتمتع بمنحة في تختب معناه في الكيولي في المركز
1: اي مدة التكوين بشكل عام
2: شايف الكفاءة المهنية حكينا على مستوى شهادة الكفاءة المهنية متكون بمنحة ما حكيناش على التدريب المهني ما هيش ما تخصش التدريب المهني تخص شهادة الكفاءة المهنية
1: واضح
2: ويأمن المركز كذلك دورات تكوينية في للعاملين على العمل في نطاق التعاون مع سويس كونتاكت في اختصاص مركب مصلح في الأنظمة الفوتوضوئية المرتبطة بالشركة معناها دورات تكوينية للعاملين على العمل في اختصاص معناها بالعامية في اختصاص الطاقة الشمسية ويوفر زادة دورات تكوينية للشغالين أما ذيك معناتي ماهيش معناتي بالفلوس معناتي
1: في إطار تكوين مستمر خلينا نقول
2: هذه بالنسبة للاختصاصات اللي أمنها مركز التكوين المهني مركز التكوين التدريب المهني بالدلي وإن شاء الله في القريب إن شاء الله باش عندنا زاد اختصاصات أخرى اللي هي في مستوى مؤهل التقني المهني في الدورات القادمة كانوا كنا حضرناها في دورة سبتمبر ولا في دورة فيفري كما الخياطة والباكستري كويزين ومؤهل التقني المهني
1: معنا نجتمع الانفتاح على اختصاصات أخرى كل شيء نسمع فيه بكري كهرباء اليوم باش نمشوا ربما يقع الإعداد للخياطة المرتبات وإلى غير ذلك إن شاء الله في الدورات القادمة
2: إن شاء الله في الدورات القادمة معنا بقين نحضر إن شاء الله باش السنتر يتأسس باش إن شاء الله نوصلوا في الدورات القادمة معنا نحلوا نقشة المطبخ ومرتبات والنقشة متاع الخياطة إن شاء الله.
1: بخلاف هذي عندكم أنشطة ظهر لي بما يخص الطاقة الشمسية كنت عرجت عليها بكري شوية، شمل حتى في مرات سابقة ولاية تطاوين، وبعد يعني ما كانش حكرا فقط على المركز ربما ولا ولاية قبلي هكا.
2: أي هي فما كانت كانوا يقولنا نتنقلوا معناها فهمتني، كانت معناها الدورات تتأمن كما قلت لك للشغالين معناها هذه كانوا اللي فما كانوا يتنقلوا معناها الولايات أخرى باش يأمن التكوين في الطاقة الفوتوضوئية. أما في الوقت الحاضر باقي احنا عندنا منصة متاع طاقة شمسية في السنتر متاعنا التكوين نأمنوا فيه
1: داخل مؤسسة
2: في المركز في نطاق التعاون نتاع
1: سويس كونتاكت.
2: معناها باقيين الدورات باقية تصير في السنتر هذه، عندنا منصة طاقة شمسية والفورماتير نتاعنا غزيكا يأمنوا في السنتر. وسابقا سابقا صارت معناها صار تكوين في ولاية تطاوين، صار تكوين معناها في الطاقة الشمسية في ولاية تطاوين لطالبي التكوين في ولاية تطاوين.
1: اليوم اللي يحب يتمتع بالدورات هذه والتحق بكم في قبلي بالنسبة للطاقة الفوتوضوئية كيفاش ينجم يتواصل معاكم، وأيضا وقتاش ينجم؟ هل إنه فما دورات مفتوحة قريبا وإلا ما زلت مؤجلة شوي؟
2: في الوقت الحاضر عندنا زوج جروبات سي فوج دخل
1: باشر التكوين هاي
2: نهار الجمعة اللي فاتت فما فوج باشر التكوين، فوج الآخر كي كان فوج هذا باش يدخل. طريقة الالتحاق بالمركز فهمتني يصب مطلب دوسي يتبع السفحة متاعنا مركز التكوين المهني بقبلي، يتبع يلقى الأنونس فهمتني فيه الوثائق المطلوبة للتكوين، كان يجيب أما وإلا بالبريد أما ولا بالبريد فهمتي صب الدوسي متاعه وتصير عملية الفرز تاع المطالب حسب الشروط الموجودة. خاطر ساعات تلقى اختصاصات ماهيش مطابقة معناها مش الاختصاصات كلها باش ينجموا يأمنوا تكوين في الطاقة الفوتوضوئية، معناها ما ينجموش يصير الفرز نتاعهم ويقع الأعلان عن النتائج على صفحة رسمية للمركز التكوين والتدريب المهني بكل. أما في الوقت الحاضر صارت عملية الفوز وعندنا زوج مجموعات وإن شاء الله في الدورة في جويلية إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: معناها لازم ديما يتبع الصفحات نتاعنا وبإذن الله يصب المطلب ينجم يصبها بالبريد ولا يجيبها مع أمان وتصير عملية الفرز وإن شاء الله يكون
1: إن شاء الله أكيد جدا. شكرا لك سيدة خديجة بن يوسف المكلفة بالأعلام والتوجيه ضمن مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، وكنا شفنا الاختصاصات الموجودة أيضا التكوين التدريب ضمن داخل المؤسسة أو في المؤسسات الاقتصادية والتكوين ضمن الطاقة الفوتوضوئية اللي زادة موجودة في مؤسسة وفيها دورات إن شاء الله في جويلية نجموا تقدموا فيها واتبعوا المعطيات على الصفحة الرسمية لمركز التكوين بقبلي. إذن شكرا لك السيدة خديجة وإن شاء الله بالتوفيق. إذن هذه هي فقرتنا بالنسبة للتكوين المهني مشينا فيها لقبلي، نمشي لنغم ثم نواصل.

إذن هذا هو في تقريبا ساعتين حكينا في المجلة التربوية هذه دروب النجاح على عديد المواضيع. حكينا على الصمت العقابي تأثيره على الأبناء إذا كان السلوك هذية والتوجه هذية في التواصل كانوا على الأبناء مباشرة وإلا بين الأزواج. إذن حكينا على السلوك هذية شنو بالضبط ومدى تأثيره على الأبناء كما حكيت والتأثير السلوكي طبعا والتأثير النفسي. وحكينا أنه لابد من الحوار كسبيل وحيد لضمان تواصل فعال من الأبناء. أيضا حكينا على مشكل العطلة عطلة عيد الإضحى قصارها وأيضا تزامنا مع امتحانات التعليم الابتدائي رزنامة هذه اللي ما هيش تضبط بالشكل الصحيح منذ بداية السنة الدراسية وتخلي الأولياء لآخر لحظة مش فاهمين كيفاش يعملوا. تذمر كبير من الأولياء السنة هذه. إن شاء الله السنة الجاية نشوفوا رزنامة في وقتها قبل العودة المدرسية سنة. حتى بالنسبة للامتحانات في الامتحان الثلاثي الأول بقينا في المشكلة هذه تراكمت الدروس والامتحانات على التلاميذ في انتظار رزنامة تحطت بعد استئناف العودة المدرسية. ما نعرفش علاش لكن هذا هو الموجود بالنسبة للسنة هذه. أخذينا أيضا بورتري مع هادي بن جديان لمدرسة بني مهيرة في معتمدية بن مهيرة وتعرفنا على مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي. أجمل تحيات الفريق العامل معايا اليوم شيد بوزاخر في الهندسة التقنية، حبيب الخراز من غرفة الهاتف، هذه منى العابد تحييكم. ملتقانا نهار الجمعة في أصايل من 5 حتى 8. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل. مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطاوين الشمالية يتحصل على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. وفي العالم، وفق وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 19 شخصا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية تطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. الدكتورة لمياء بن صالح طبيب أول للصحة العمومية بمركز الصحة الأساسية حي المهرجان بتطاوين تضيف حول هذا الإنجاز.
2: التجربة متاعنا هي مع الهيئة العليا للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. تعريف بسيط للهيئة الهيبية، هي تقوم بتقييم المؤسسات الصحية وفق جملة من المعايير. المعايير الهيبية تشترط إنها هي باش نحافظ على جودة الخدمات الصحية مع المحافظة على سلامة المرضى. تشمل كافة الخدمات الصحية بالمركز، بداية من استقبال المريض وفق معايير معينة، إني احنا باش الهوية متاع المريض. كذلك يعني نقوم فرشة بالتثقيف الصحي في المرحلة متاع التزود بالدواء زادة. كذلك زادة مراقبة الأمراض المزمنة. المرضى متاعنا زادة إن احنا نحصوا على المواعيد متاعهم، المراقبة متاعهم حتى في ظرف 3 أشهر يكونوا ديما في تواصل معهم، نفكرهم بالمواعيد متاعهم، نحصوا ديما إنهم زادة على التثقيف الصحي متاعهم، خاصة في الجانب متاع التوسكي التغذية متاعهم تكون منتظمة زادة، باش ديما نحافظوا على مؤشرات التحاليل متاعهم تكون في المستوى اللي حاجتنا به. التلقيح زادة ديما ماذا بينا نحافظوا ديما على تغطية صحية ديما تكون في المستوى الوطني ديما في مستوى عالي، ديما نحافظوا زادة على تذكير المواعيد للتلقيح للصغيرات متاعنا، نحافظوا زادة على المحيط الخارجي متاعنا ديما في علاقات شراكة كلك سواء المحيط المدرسي متاع الصغيرات وإلا مع الجمعيات اللي كذا، ديما نحافظوا إن احنا نكون معهم بالتثقيف الصحي. البرنامج متاعنا هذه جونا خبراء على مدة 5 أيام من الهيئة، قيموا المؤشرات هذه، الحمد لله تحصلنا على نسب عالية، مكننا بالفضل متاحنا احنا باش نتحصلوا على درجة عالية في درجة الذهب من الهيئة لمدة 3 سنوات. ان شاء الله نكونوا بهذه حصلنا من جودة الخدمات بالطبيعة، وتكونوا ديما في علاقة باش نرضوا المريض متاعنا. المستخدمين المركز متاعنا الحقيقة ديما كنا في علاقة إن فما نسبة ثقة كبيرة في المواطنين اللي يجون. الحمد لله تحصلت برشا حاجات في المركز متاعنا، فما تجهيزات جديدة، فما وحدة الأشعة والمخبر، عنا طب متاع اختصاص اللي يجونا بصفة دورية للمركز. الحمد لله تحصلنا بالفضل هذية على الدرجة هذية، وإن شاء الله نكون بهذية ديما نحصلوا ثقة المواطن في الصحة العمومية، وإن شاء الله نحافظوا على المكسب هذية.
1: تنظم الدائرة الصحية بجريسة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري حملة وطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة بداية من اليوم إلى غاية 31 من ماي الجاري، وتشمل الحملة عددا من مراكز الصحية الأساسية بجريسة. طارق لبيض ناظر عام الدائرة الصحية بجريسة تحدث عن أبرز أهداف الحملة في استضافة أمنتها الزميلة شعلاء المجعي.
3: توعية النساء الحوامل بأهمية عيادات ما قبل الولادة، خاطر متابعة من بداية عامنا الكشف المبكر لأي مخاطر تحافظ على صحة الأم وتجنب ضعفات أثناء الحمل والولادة. ثم أنشطة تحسيسية وتوعية في عديد المراكز الصحية، لقاءات مباشرة مع أمهات الحوامل ونصائح حول التغذية السليمة والمتابعة الصحية والوقاية. كما تم تجنيد فريق من خوابر الخط الأول بدائرة الصحية بجريد وديوان الأسرة والعمل البشري لإنجاح الحملة وتقريب خدمات المواطنين. نحب نأكد زادعات اللي جميع المقدمة خلال الحملة المجانية بالكامل من التوعية والإرشاد وإلى الإحاطة والمتابعة الصحية. هي حملة باش تعزز العيادات ما قبل الولادة. اليوم في مركز الرعاية الصحة الأساسية بالمؤنسة، مركز الرعاية الصحة الأساسية الغربات، يوم 21 ماي هو غدوة مركز الصحة الأساسية بالقريبي، يوم 22 ماي يوم جمعة الافتتاح الرسمي لمارسة الصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل بجديد يوم 30 ماي وتكون في مركز صحة أساسية أجدارية.
1: تفتتح اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك. تأتي هذه المبادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. هذا وانطلقت عملية بيع الأضاحي في عدد من الأسواق ونقاط البيع في ولاية جابس، أين تراوحت الأسعار بين 900 دينار و 2500 دينار، وسط تراجع الإقبال وتشكي المواطنين من الارتفاع في الأسعار. عدد من المواطنين تحدثوا في هذا الإطار في استضافة أمنها زميل محمد علي عكاشة.
0: زلنا نشوفه وكو نفرجها ربي وكو هذه مش مقابلة طول الأسعار مش تحسبها، ممكن باش ياخذ بالميزان بالكير ممكن منطق شوي، أما بالواهية هكا للمواطن وكو
4: صدمة. الأسواق صدمة بصراحة. أنا علوش نتاع 900 نتاع مليون يقول لك 13% 14%، رغم أن نشوف العرض والطلب ما فماش رغم هذا والأسواق طالعة. معنا هني وين المسؤولين نتاع الدرجة والتجارة؟ صحيح هو توا ياخذ على العرض والطلب، لكن فما منطق زاد 15 كيلو هكا قال لك 12%، أنا كيلو الحمل يطيح 80 دينار. الوضع هذايا معناها اني نقول لك معناها

0: 20 إلى غاية 15 سبتمبر 2026. العشرين سباحة ضمت بيت الحال بالشيق يكون عندهم منحة شهرية 1000 دينار منحة خام. بطبيعة الحال لازم ما يقلش السن بتاعه 18 سنة. في هذا الإطار لمزيد تحسيس الشباب الفرصة التشغيل هذه نهار الخميس إن شاء الله 21 مايو 2026 10 متاع الصباح باش يتم تنظيم لقاء تحسيسي يشرفوا عليه الوخيم في الحماية المدنية وبلدية حمتشوك لتحسيس الشباب، وخاصة اللي عنده مجموعة متاع أسئلة ويحب يستفسر على حاجة من الحاجات ينجم يحضر نهار الخميس 21 مايو 2026 بمقر المطعم ديال 10 متاع الصباح وتتقدم له الإجابات الشافية والضافية.
1: قال الصعيد الوطني أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل قبل أن يتحول إلى قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة الطريق الرابطة بين نابل وإقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر الأمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عليها، وعلى أن الاستمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. في الملفات العالمية، استشهد 19 لبنانيا في غارات صهيونية أمس على مناطق بالجنوب وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث حزب الله عن خوضه اشتباكات مع قوات الاحتلال وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله تنفيذه هجمات عدة ضد القوات الصهيونية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية الصهيونية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد العديد من المفاجآت بسبب الدروس التي تعلمتها بلاده والمعرفة التي اكتسبتها. من جهته هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على إيران. تأتي هذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدد لإيران فترة زمنية محدودة لإبرام صفقة والوصول لاتفاق، متحدثا عن 2 أو 3 أيام. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل. مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطوين الشمالية يتحصل على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي. وفي العالم، ووفق وزارة الصحة اللبنانية استشهد 19 شخصا بغارات صهيونية على جنوب لبنان. في الختام لكم تحية تشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الظهيرة. ألقاكم بخير.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الأشهر الحرم هي 4 أشهر عظمها الله تعالى وميزها بمكانة خاصة في الإسلام، وهي أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. وقد ورد ذكرها صراحة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، مما يدل على أهميتها ورفعة شأنها في ميزان الشريعة الإسلامية. سميت هذه الأشهر بالحرم لأن الله حرم فيها القتال والاعتداء تعظيما لحرمة الزمان وحفظا للأرواح وإشاعة للأمن والسلام.

0: بين الناس. وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر أيضا، فجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم وزاده توكيدا وتنظيما وربطه بطاعة الله والالتزام بأحكامه. وتتميز الأشهر الحرم بأن الأعمال الصالحة فيها أعظم أجرا، كما أن المعاصي فيها أشد إثما، لأن انتهاك الحرمة في الزمن المعظم أعظم من غيره. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر فيها من الطاعات مثل الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله، وأن يبتعد عن الظلم والعدوان وسائر الذنوب. كما أن لهذه الأشهر ارتباطا وثيقا بشعائر عظيمة في الإسلام، فشهر ذو الحجة يشهد أداء فريضة الحج، وشهر محرم يستحب صيامه خاصة يوم عاشوراء. أما رجب فهو شهر تهيئة واستعداد روحي لما بعده من مواسم الخير. وتعد الأشهر الحرم فرصة ربانية لتزكية النفس وتعميق معاني السلام وتعظيم أوامر الله، وهي تذكير دائم للمسلم بقيمة الزمان وأثره في السلوك والإيمان.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطاوين معكم انتوا حتى الساعتين كما كنا، هذا 2 و3 و4 و5 متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا، متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على المستوى الجهوي الوطني والإقليمي والدولي من خلال المواضيع اللي نتابعوها بالتحليل بالتعليق، وأيضا مع فريق كامل يؤمن مختلف الفقرات. بعد شوية عادل بريني في الافتتاحية وفي القراءة التحليلية لمختلف المواضيع المطروحة، سعاد في تأمين أخبار اليوم والأحداث المنتظرة وزوايا العالم. ضيفنا اليوم في الشأن العام النقابي فخر السميتي، باش نرجع معه على الرسالة اللي وجهتها وزارة المالية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بميزانية 2027. كيف يمكن قراءة هذه الرسالة خاصة في علاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية. سعادة معكم من أمام الميكروفون حتى للساعتين. قبل البدء كما العادة وقبل البدء حبيت نحيي زاد زميلنا رشيد بوزاخر في الهندسة الإذاعية، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. ورسالة مضمونة الوصول في قبل البدء دائما اليوم حبيت نحكي الحقيقة على المياه والدراكم المياه، وإحنا دخلين على فصل صيف. نعرفوا تطور الاستهلاك باش يتضاعف في بعض المناطق، يوصل يعني حتى أكثر من الضعف، لأنه بحكم يعني برشا مناطق تشهد إقبال سياحي يعني كبير. إن شاء الله ساعة موسم سياحي يكون ناجح بامتياز، ولكن هذية يتطلب استعداد كامل من توا باش ما نخلوش رواحنا لآخر لحظة. معناته وكل الانقطاعات اللي نعيشوها في كل صيفية إلا وتتعاود نفس المشكل مع كل عام، وإحنا من توا كإذاعة بدت جينا يعني بعض الـ يعني البلاغات موت بعض الاتصالات الهاتفية، أو حتى النجم يزورونا هنا مواطنين ويتشكوا من الانقطاع المتواصل للمياه في معناتها تونس الكل. حقيقة هي المشكلة هذه، لكن أكيد يعني مشكل يلزم واحد معناتها نستعد له، الأجهزة المعنية الإدارات والهياكل المعنية تستعد للمسألة هذه حتى ما نعيشوش أزمة مياه ومشكل انقطاع المياه الصالح للشرب في فصل صيف نحتاج فيه أكثر ما يمكن إلى المياه في حياتنا اليومية. نمشي نسمع هبة توجي ومن بعد رجعين معكم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين نحن وياكم زوايا الخبر كما العادة، مجموعة من الفقرات والأركان والمواضيع اللي نتناولوها كل يوم بالتحليل بالمتابعة، فريق كامل ليأمن مختلف هذه الفقرات. معايا كالعادة نهار الأربعاء في الافتتاحية والقراءة التحليلية لمختلف المواضيع عادل بريني. أهلا وسهلا عادل.
2: أهلا وسهلا سعاد، مرحبا بك ومرحبا بصديقتنا سعاد شلبي وبسي رشيد وكل السادة المستمعين.
1: مرحبا، نرجع لك بعد شوية في الافتتاحية. سعاد مرحبا.
3: يعيشك سعاد، مرحبا بك زادة، ومرحبا بخونا عادل، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
1: الافتتاحية اليوم اختار عادل انه يتجول بينا في تطاوين السياحة، تطاوين المعالم، تطاوين الثقافة.
0: الافتتاحية البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: كنوز أمام أعيننا وفي ممشانا وممرنا اليومي. حبيت نحكي اليوم في الافتتاحية على نوع آخر من الكنوز اللي تزخر فيها بلادنا واللي موجودة في كل مناطق تونس، ولكن موجودة أيضا وبصفة خاصة في هالمناطق النائية هذه اللي نسموها المناطق الداخلية، اللي هي مناطق بعيدة عن المراكز، بعيدة عن العواصم، بعيدة عن يعني المعالم الحضارية بصفة عامة. ما هيش مناطق ظل لأن الشمس يعني تشرق فيها كل يوم، ويعني تشرق فيها بكل ضياء وبكل أيضا يعني نور، نور التاريخ ونور الجغرافيا ونور الحضارة ونور الأمجاد التاريخية. تطاوين على سبيل المثال ومدنين وجابس وكل جهات هذه فيها كنوز تاريخية، يعني كل يوم نكتشف فيها حاجة جديدة وكل يوم نشعر أنها ممتعة، ويعني فيها لذة خاصة، هي لذة التاريخ ولذة الفن ولذة المعمار ولذة الثقافة اللي خلوها لنا جدودنا. في تطاوين أحيانا بالصدفة تعيد زيارة بعض المعالم التاريخية وبعض المواقع أيضا الأثرية، ولكن تكتشف مش بالصدفة يعني عن اقتناع وبوعي، وأنه يعني الجهة هذه هي جهة ضاربة في التاريخ وجهة يعني لها جذورها ولها أيضا يعني امتداداتها في الماضي، ومن له ماضي بهذه العراقة يعني قطعا له مستقبل كبير. تطاوين القرى الجبلية، تطاوين قرماسة وشنني والدويرات وكسر الحداد وغمراسن والفرش والمرابطين، تطاوين زاد القصور السهلية والصحراوية، كسر ولاد الدباب، كسر ولاد السلطان، قصر الزهرة، قصر ولاد محمد، تطاوين أيضا يعني المواقع الجيولوجية كذلك، ويعني التاريخية اللي فيها يعني نوع من يعني الجمال الرباني، الجمال التاريخي. تطاوين سطح القمر، البقعة هذه اللي هي قطعة من القمر، قطعة من بين قوسين المريخ، قطعة من الجنة، يعني فيها الكثير من الجمال يعني الإلهي البكر اللي لم تطأه إلى الآن يعني الكثير من الأقدام. كل هذه المعالم التاريخية تخلينا ننظر إلى الثقافة السياحية في بلادنا، مش فقط على أنها نوع من يعني الداعم للاقتصاد أو رافد من روافد يعني ميزانية البلاد، هي جزء من شخصيتنا، هي جزء من تكويننا، هي جزء من روحنا، وهي بالتالي يعني تضيء على حضرنا، تخلينا معتزين، تخلينا واقفين على الأرض، تخلينا أيضا ننظر إلى السماء وننظر إلى المستقبل، ولساننا يقول أصولنا يعني ضاربة في التاريخ، أصلنا ثابت وفرعنا عاليا في السماء.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
1: يعطيك الصحة عادل، هزيتنا في جولة ممتعة جدا بين مواقع تطاوين الجميلة، القصور والمعالم والقرى الجبلية، وأيضا مواقع كموقع سطح القمر اللي هذه الحقيقة أماكن جميلة جدا يجوها من العالم الكل، لكن احنا لهنا ساعات نزهدوا فيها شوية، ما نعطوهاش قيمتها، ما نثمنوهاش، ما نستغلوهاش كما يلزم.
2: هو فعلا يعني هذه المفارقة، معناها ساعات احنا علاش قلت نكتشفه بالصدفة، لانه جينا فرص هكا مع بعض الزوار، بعض الوفود السياحية ولا بعض الضيوف، وانه نمشوا للمواقع هذه وفي اعتقادنا وانه نعرفوها فنكتشف
1: يعني انه ما نعرفوهاش،
2: ما نعرفوهاش، وانه كل يوم نعرف فيها حاجة جديدة، الاحجار، المعمار، يعني نوعية البناية، المواد اللي تم بها البناء،
1: الزخرف،
2: يعني الزخرف، نعم، المحتويات التقليدية هذيك وقصتها مع التاريخ وقصتها مع الجدود، معناها كل حاجة يعني تخفي قصة معينة، تخفي حكاية معينة، حكاية فيها برشا صبر. البلاد هذه بلاد متاع جفاف صحيح من التاريخ القديم، ولكنها بلاد صبر أيضا، بلاد مجاهدة ومغالبة للظروف الصعبة، وكأنه سيزيف،
1: المناخية الصعيبة اللي
2: وكأنه سيزيف سعاد اللي يحكوا عليه في الأسطورة، ذلك البطل الذي معناها ظل يحمل الصخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه مرات كثيرة على ظهره حتى وصل بها، ربما سيزيف أيضا كان له وجود في في في في, في, في هذه المناطق، نعم، لأنه الناس ما يأستش، ناس بنات يعني وسكنت وعمرت البر هذي الخالي،
1: القصور شاهد على هذا،
2: القصور شاهد على هذا، القرى الجبلية اللي محفورة في أعماق الجبال،
1: الغيران،
2: نعم، شاهد على ذلك. هناك من مر من هنا وترك بصمته وترك يعني أثاره واضحة جلية، فيها برشا اعتزاز وقت نمشو غادي، فيها برشا فخر وفيها برشا مباهات أيضا قدام العالم،
1: ولكن فيها في داخلنا اللوم رواحنا،
2: طبعا اللوم رواحنا، لأنه أولا ما استغلناهاش كما يجب، ثاني حاجة يعني حاليا الشخصية متاع المواطن في الجهات هذية ما هيش بنفس الصلابة اللي كانوا بها جدودنا قبل،
1: ثمنوا
2: عملها شاشة اللي تغير، وأنه احنا ما عادش قادرين على مجابهة الصعاب، ما عادش عندنا نفس الإرادة، ما عادش عندنا نفس العزيمة، ولابد نسترجع الآن العزيمة والإرادة.
1: الحياة
2: نعم، الجفاف مازال هو ربما تضاعف أمره، ولكن معناها الظروف الطبيعية الصعبة قبل كانت أصعب من توا،
1: لكن توا أدوات مواجهة الظروف هذه أكثر، معناتها متاحة أكثر،
2: الماء موجود في المواسير والحنفيات، وموجود في معناها الاسطوانات الكبيرة، قبل الناس ما عندهاش وسائل إنارة، توا موجودة بشكل أو بآخر، الصحراء الآن تم اكتساحها من الإنسان، ما عادش بنفس القسوة، لماذا إذا احنا ماناش بنفس الصلابة وبنفس القوة؟
1: مسؤولية شكون؟
2: مسؤولية أولا سعى الأفراد، يعني الهشاشة بدأت من العائلة، ثم برشا دليل، وفما برشا بالعامين سموا احنا دريش،
1: وابتعاد على الجذور،
2: عن الجذور، الناس كلها زادة في فترة ما معناها نزحت وجيت من الأعماق إلى المدينة هنا في تطاوين،
1: بحثا عن الخدمات،
2: بحثا أيضا حتى عن الرفاهية، ثم زاد معناها ما عادش الناس عندها اقتناع، وأنه وخلقناكم درجات كما قال ربي سبحانه، أيوة، وتعالى، الناس كل تحب الحضارة، تحب المدنية، تحب تعيش في البلاد، تحب تعمل سيارات،
1: أمتي في المدن،
2: ولكن أمتي في المدن، ولكن أمتي أيضا في البوادي، وأمتي أيضا في الأرياف، وإحنا معناها ديننا نزل على شبه الجزيرة العربية اللي هي أرض قاحلة، وانطلق الإسلام من تلك الأرض القاحلة وأصبح إمبراطورية عظيمة،
1: تم تعميرها.
2: إذن نحن مطالبين الآن بمواصلة يعني هذا التاريخ وبتعمير هذه الأرض،
1: لكن المواطن مش وحده يتحمل المسؤولية،
2: جعلها أرض معناها ثرية وخصبة،
1: المواطن مش وحده يتحمل
2: هذا
1: المسؤولية،
2: هذا الثاني، الدولة الآن، الدولة صحيح، الدولة عليها زاد أنها ترغب الناس في البقاء، في الانتماء، تشجع الانتماء باش ببناء المرافق، ببناء الـ يعني المؤسسات الكبرى اللي تشد الناس، باهي الوقت هذايا صحيح الناس معناتها تمارس الحياة القديمة، ولكن في نفس الوقت زاد مثالش إذا كان نطلع على نوافذ عصرية، يبدأ عندنا منتزهات عصرية، يبدأ عندنا رياض أطفال، تبدأ عندنا مسابح، تبدأ عندنا حدائق كبرى لجراند سيرفاس، هذه مثالش الإنسان يطيب العيش ويخبز ويمشي للصحراء ويمد بالشياه، وفي نفس الوقت يمشي للمناطق هذه زادة يشعر أنه ثم توازن.
1: اللي يسمع فينا نجم نقول توا عادل يحكي على حاجات كيما هكا في عصر الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي هو يعني معناها نوع من المرحلة اللي وصلها العالم هذايا بعد ما استنفذ كل الحلول الحدثية. أنا ثم علماء الآن يقولون أنه سنعود إلى المرحلة الطبيعية الأولى بعد مرحلة ما بعد الحداثة. مرحلة شو بعد الذكاء الاصطناعي؟
1: ما بعد الذكاء الاصطناعي
2: نرجع لي معناها والآن الكثير من الخبراء يقولوا راه العالم سيعود إلى صيغته الأولى. احنا ما وش دعوة هذه وأنه نرجع من الآن نستعدوا للمرحلة هذه ولكن لابد أن نتعايش ما يسمى
1: صعيبة شوية
2: ما يسمى بالأدابتاسيون بالفرنسية.
1: صعيبة شوية أنه نرجع كما كنا قبل.
2: احنا عندنا حديث نبوي شريف يقول خشوش نوفا أن الحضارة لا تدوم. الحضارة لا تدوم يعني على المستوى الشخصي أولا وحتى على المستوى الجماعي. معنى في نهاية الأمر لابد وأن نجمع بين الأصالة والمعاصرة بين الماضي والحاضر
1: مسك العصا من الوسط
2: بطبيعة الحال وهذا هو الإنسان يعني السوي هو اللي يقدر يوفق بين
1: نعيش الشدة ونعيش الرخاء في نفس الوقت. شكرا عادل يعطيك الصحة. جولة الحقيقة مهمة ونقاط مهمة أثرتها في علاقتنا بمحيطنا في علاقتنا بتراثنا في علاقتنا بقديمنا حتى نبني عليه جديدنا. هتنسمع أغنية رشيد ومن بعد نمشي مع سعاد في أخبار اليوم.

0: مواصلين في زوايا الخبر وكما العادة فقراتنا تباعا. نمشي الآن مباشرة إلى أخبار اليوم مع سعاد. تفضل رشيد.
1: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس. الخبر مقدس والتعليق حر.
0: هاي سعاد، شو عندنا أخبار؟
2: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وفي بلاغ صادر عن الرئاسة صباح اليوم شدد رئيس الدولة على أنه قد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل الزباء ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض. أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءات مختلفة وأعتقد أنه فوق القانون فقد جنى عن نفسه ولم يجني عليه أحد.
0: رئيس الجمهورية يقول بلغ السيل الزباء وإخلالات في المرافق العمومية لا يمكن أن تستمر، ورغم التنبيه أكثر من مرة ما زال الحال على ما هو عليه. عادل
3: لا سيل بلغ السبا وتجاوزه الحقيقة معناها فعلا، لأنه رغم الجهود الكل المبذولة لتحسين يعني المرافق العمومية ما زالت هذه المرافق العمومية يعني تتخبط. وواضح وأنه فعلا يعني معناها الأمر لا يعدو أن يكون معناها لسببين
0: اليوم،
3: يا إما يعني تلك حدود الله وما فماش إمكانيات لتحسين المرفق العمومي، ما فماش
0: نقص إمكانيات
3: أيضا
0: بشرية ولوجستية،
3: نقص لوجستي، نعم نقص لوجستي، نقص مادي، نقص قانوني، أو ثم ما يلمح له رئيس الجمهورية
0: اللي هو
3: ما فماش إرادة لتحسين المرفق العمومي. ثم ناس ما نقولش أنا معناها منطقة يعني ثم ناس متأمرين وكذا، هذا ربما تحصيل حاصل في مجالات معينة ولكن معناها ما هوش مؤكد، ولكن يعني ثم ناس فاقدين للأهلية بين الظفرين، فاقدين للكفاءة، فاقدين للكفاءة اللازمة، وهذا هو الأرجح. فاقدين للكفاءة اللازمة لتسيير أو لتصريف شؤون المرافق العمومية، هذا كانش مثل مش حلول يا أخي. وقت اللي تحط مسؤول على رأس إدارة عمومية ولا إدارة خاصة
0: حط واحد
3: وما يلقاش الحلول المناسبة لتطوير المؤسسة متاعه، يبقى دورة فقط هو حل المشاكل. دورك مش حل المشاكل، راه حل المشاكل الداخلية، وإلا عدم يحاول باش ما تصيرش مشكل، يخرج معناه صفر مشاكل باش ما يتحسبش.
0: عاد المسؤولية لهنا مش كان عليه هو، معناتها مدام هو غير كفء وموجود في منصب مهم، المسؤولية زاد أيضا يتحملها من وضعه هناك في المنصب هذاك.
3: المسؤولية هذاك لكن زاد راهو معناها أنا نتذكر كلمة في سياق آخر كالعام، مدرب على ذكر الكرة وموجة الكرة ويعني البطولات وغيره في تونس،
0: اللي صار
3: مثلا مدرب عبد الحق بن شيخة، مدرب جزائري معروف جدا، هو مشهور. عاد وقتها ثم ملاعب جابت النادي الافريقي قالوا له ملاعب تكلف على الفريق بمعناها مبالغ طائلة
0: ملايين.
3: في الوقت هذاك 800 مليون عام 2008 نتذكر. قالوا شو نعمل، هذا الملاعب كد اللاعب معناها هي معناها حاجه هي تطلع معناها لذيذة وهي تطلع ما هيش هي
0: يا حمراء يا
3: بيضة. زد احنا يتعين مسؤول شوش نحكم عليه، يعني هو عند المواصفات اللازم، عنده يعني المقاييس النظرية، الشهادة موجودة، السلم الوظيفي موجود، والناس في تونس كل عندها راول الملف مريقل. إيه بعتالي على مستوى الكفاءة على مستوى الميدان لقيناه ما يصلحش، إيش نعمل؟
0: نغيره
3: هي ها، شوف سلسلة التغييرات اللي ماشيين فيها هذا ما يفسر سلسلة التغييرات اللي ماشى فيها الدولة. معناتها تحميل المسؤولية أعتقد أنا اللي موجود المنطقة هذه شائعة ويتفهم يعني يتفهم والله يا رفلان
0: ومنطقي
3: ومنطقي خويا شكون عينه إيه، لكن شكون عينه شو نعمل؟ أنت تو سعاد جبت معاك معناتها واحد باش يعاونك في البرنامج، باهي فيه المواصفات كل المفروضة، لكن في التطبيق لقيتيه ماهوش هو معناها
0: ليه ما هو شو
3: نعم نتحملك المسؤوليه
0: ما يكفيش السي في على الورق زاد ثم معناتها كارير يعني ثم مهنيا معناتها ممارسه مهنيه نتاعو ما لقيتاش الكلمه بالعربي الكارير
3: هي سي في يعني
0: هو
3: السيره الذاتيه
0: السيره الذاتيه مش على الورق الورق ساعات تلقاها دوسيه معبي بالاوراق وبالشهيد لصقف
3: كارير يعني الاكاديميه نتاعها
0: والكفاءه معناتها الممارسه المهنيه نتاعو في الوظيفه اللي هو فيها تعطيك فكره اذا كان هو كفء ناجح ينجم يضيف ولا لازم
3: شوف يعني على المستوى النظري معناها صعيب ياسر نحكمه لانه معناها راهو ثم حاجه توانسة ثم ميزه وهي في نفس الوقت يعني بالفعل يعني كونتراديكسيون يعني حاجه فيها برشا تناقض غريب جدا الناس كلها عندها الشهادات العلميه الناس كل معناتها قانونيا مؤهله لانها تكون وزراء وتكون ولات وتكون معتمدين ورؤساء مؤسسات وغيرها ولكن معناها على مستوى
0: الممارسه حاجه اخرى
3: بالضبط على مستوى الممارسه حاجه اخرى اذا نحن هنا معناها راهو لازمنا يعني الحقيقه معناها نكونوا ديما معينين متابعين ووقت اللي نشوفوا خطأ معين نصلحوه بإما التغيير أو بالإصلاح إما بالتغيير الجذري تغيير الجذري يعني استبدال استبدال مسؤول بمسؤول آخر أو بالإصلاح الداخلي إذا كان الموضوع ممكن يعني إصلاحها
0: ساعات راهو الكفاءة تكون موجودة عادل لكن المسؤول يصطدم بواقع واقع كبير تعقيدات إدارية محيط متاعه زادة ممكن ثم نقول لك ساعات الوزير ما يتحق ما عندها اللي تحت الوزير هم اللي يمشوا في الوزارة معناتها الوزير يمشي ويجي وثم ما يسمى بالإدارة العميقة وحاجة كما هكا هذيك هي اللي تسير في
3: هذه المشكلة صحيح في تونس احنا يعني بحكم وأنه يعني ثم النظام دام لمدة نصف قرن سيستم مش نظام سياسي راه
0: النظام الإدارة
3: النظام السياسي أو رثاء ولا أنت جاء نظام يعني إداري ما هي منظومة كاملة ما يسمى بالمنظومة المنظومة هذه من بعد الاستقلال مباشرة من 56 حتى تقريبا 2011 هي نفس المنظومة وهناك من يقول الآن وأنه حتى بعد 2011 المنظومة هي باهي ما تبدلوا الأشخاص ولكن السيستم ما زال موجود باهي وقت اللي باش نغيروا السيستم لابد أن نتحمل مسؤولية ضريبة هذا التغيير لأنه تغيير السيستم يعني تغيير الأشخاص ولزمنا نغير الأشخاص الأشخاص احنا في تونس رغم للأسف أغلب الأشخاص تم الكفاءات تم استهلاكها يعني مش نجيبه الكفاءات الحقيقية راهي تم استهلاكها بن علي رحمه الله هاو كيف سيدي بن علي رحمه احنا ما نلومه على النظام السابق بن علي ما خلاش كفاءة ما وهذه حاجة تحسب له ما تمش يعني توظيفها ما تمش مش توظيفها توظيف سلبي راه
0: اي
3: معناها
0: كان يعرف مع شكون يخدم
3: عام 7 بالضبط عام 87 معناها حتى المعارضه الكفؤه ناداها بن علي واستوعبها ولا تخدم رؤساء مؤسسات معاهد مندوبين في الثقافه في الاعلام وغيرها معناها جمع الناس كل بطبيعه الحال كان ثم مبرر وقتها للتجميع زي الناس هذه مش تطمع راه كان ثم ميثاق وطني وكان ثم برشا معناها شعارات جميله برشا منها تطبق ولكن معناه هذا هو ما عادش عندنا في تونس واحنا العدد نتاعنا قديش كما قلنا المره فاتت 13 مليون يعني راهو نقارنوا فيها بشعوب اخرى معناتها تنجم تطلع كفاءات بالملايين
0: احنا كفاءاتنا
3: بالمئات
0: كما تحكي التجمع كان ذكي كان يعرف مع شكون يخدم وكان يعرف شكون يحط في الواجهه الناس النظاف الناس الكفء الناس الخدامه هذوكم اللي يخرجوا في الصوره
3: هو نعطيك اضافه اخرى سعاد التجمع في سنواته الاخيره ما كانش يطلب حتى بطاقه الانتماء للتجمع كان يطلب اجي اخدم معايا نعطيك الامتيازات تخدم معايا بما انك كفاءه مش لازم تكون تجمعي معناها بين قوسين بالانتماء وهذا صاير في الكثير من المؤسسات شوف القوه معناها اللي وصلها يعني. لكن هذا لا يبرر ما فعله ورا احنا مش قاعدين نبيضوا
0: في كل حاجه في بلاصتها
3: اما نحكوا على مال قيصر لقيصر
0: هو شوف
3: احنا الكفاءات هذه جزء منها تم استهلاكها جزء منها تم استهلاكها بعد لي قديش من حكومه بالله بعد
0: الثوره عاد تغلط
3: هذا كل كفاءات كلهم جربوا عاودوا منين نجيبوهم اضطريبش يجيبوا ناس جدد ناس جدد هذو باش يغلطوا
0: أيه.
3: معناها لازم نتحمس.
0: على كل شوف هو الإدارة التونسية باللي تحكي عليها، لكن الإدارة التونسية هي اللي وقفت للبلاد وقت الثورة. لولا قوة الإدارة التونسية ولولا الموظف التونسي وقتها ما كانتش ممكن كانت البلاد تمشي في منحى آخر. فشوف راي ديما نسب الأمور، وكما قلت أنت يعطى لقيصر ما لقيصر. الإدارة التونسية رغم كل شيء، رغم كل السلبيات، إلا أنها معناتها كانت صمام أمان في وقت استحقتها فيها.
3: هي مشكلتها هي أنها معناها ثابتة ستاتيك، ما تبدلتش، معناها بقينا
0: خاطر قوانين وخاطر
3: احنا مش ولا مساعدين الكاباس للسادة، وقلنا راهو الكاباس حاجة باهية، ورجعت يعني فرصة التناظر ويعني تكافؤ الفرص من جديد بين الناس كل، ما غير محاباة ما غير كذا. الكاباس تعدت، أنا معناها اشتغلت معناها رئيس مركز اختبارات كتابية مرتين وثلاثة في الكاباس عام 2007 و2008، تعديت في 2026 بنفس الطريقة. أيوة. هذا معقول هذا؟
0: بدون تغيير حد شيء.
3: بدون تغيير حد شيء. نفس الأوراق، نفس الطريقة، نفس يعني الاستعداد اللوجستي. احنا في عصر الذكاء الاصطناعي كما حكيت انت، وفي عصر المنظومات الإعلامية والاتصالية العصرية. نعديه بنفس الطريقة متاع 20 عام. شكون يتحمل هذا؟ يتحملها الرئيس هذية؟ يتحمل الناس المشرفة.
0: شوف هو رأى أنت ذكرته والكباس والمناظرات.
3: القرار جاء به، القرار إعادة الكباس.
0: لكن التطبيق ما جاش. أثبت الكباس والمناظرات، راهو حتى الإدارة فارغة ساعات تحس لا ثماش انتدابات، جمدت الانتدابات لسنوات سنوات. اللي يخرج يتقاعد ما يتعوضش. ساعات تلقى موظف واحد يخدم زوز وثلاثة، معناتها 13 في نفس الوقت ولا حتى أكثر، معناتها باش الروندمو معناتها المردودية باش تنقص وقتها بطبيعة الحال. على كل هذايا موضوع كبير برشا، موضوع إدارة التونسية، نرجع له ممكن ساعة في الشأن العام مرة أخرى. أي ساعات
2: تبا رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من ماي الجاري، بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة أمس. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم.
0: منظمة طباء شبان تم قرار صدر فيها قرار تجميد، وامس ولا اليوم سعادة امس تم رفع التجميد هذا. جمدت لأسباب يعني مالية وعندها إدارية، ورفع التجميد عندما قدمت المنظمة الأوراق متاحة إلى رئاسة الحكومة، اللي المفروض الأوراق موجودة عند رئاسة الحكومة يعني بالمسبق، ما تسحقش أنه يعاود يقدموها لها مرة أخرى. عادل
3: إيه يعني شو كان يفترض أنه يحدث مثلا؟
0: هل مسألة التجميد هذه عادة من المنطلق يعني في قراءة أولية للتجميد معناتها
3: كيف؟ إيه التجميد يعني واضح أنا معناتها السؤال إنكاري هو معناه، مش لا يتطلب جوابا. أنت تسأل فيه مش أنا باش نرجع لك السؤال، ولكن يعني كان ثم أسباب موضوعية لإيقاف نشاطها. ونعرف ونتذكر الناس كل بقوسين يعني الدوشة يقولوا المصريين اللي صارت على الموضوع هذا سنوات
0: الجدل.
3: الجدل اللي صار والضجة التي أثيرت أنذاك حول حقيقة هذه المنظمة وما يحدث داخلها وغيرها. فيعني كان ثم وقتها قرار أنا لا أبرر أنا أفسر فقط يعني الآن
0: دولتي للتدقيق يعني
3: مطلوبة الحالة التدقيق في وضعيتها معناها القانونية بشكل عام المالية والإدارية، ثم حتى يعني العلاقات داخلها. نعرف قصة كثير من الأطباء اللي معناها ظهروا في الإعلام الرسمي والإعلام البديل وحكوا على قضايا معناها مثيرة جدا وملفتة جدا للانتباه، في قضايا متاع فساد فساد إداري وفساد مالي وغيرها، ومعناها تخذ القرار في فترة ما. إعادتها الآن ما هوش حاجة خايبة، بالعكس.
0: لا هو مدام هناك ما يثبت براءتها، علاش اتخاذ القرار التجميد لو دون التثبت؟ يعني هذه راهو مصالح دولة معناتها اللي تصدر قرار، المفروض ما يصدر قرار إلا بعد التثبت والتأكد من صحته، باش ما نجيش من بعد يتقدم لها ملف وتضطر
3: لمعنى هو على كل حال يعني صحيح هذا يعني يقال يطرح الموضوع هذا، المفروض أنه ما ناخذ حتى قرار في شأن منظمة معينة أو جمعية أو غيرها إلا ما يكون عندنا الأدلة، ولكن هو مش قرار حل
0: تجميد،
3: هو مش قرار قضائي هو قرار تجميد وقتي إلى حين التثبت في وضعيتها، ولا ربما حين تم التثبت رفع التجميد
0: به. سعاد
2: قدمت جهة المبادرة من النواب أمس إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وفي تصريحها بينت النائب أمال المدب أن هذا المقترح يهدف إلى إيقاف تشتت النصوص بتجميعها في مجلة الانتخابية تنظم الانتخابات في جميع المحطات من تشريعية ورئاسية وبلدية ومحلية وجهوية وكذلك الاستفتاء، ويتعلق المقترح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر.
0: باش نعاود نرجعوا القانون الانتخابي مرة أخرى. هو اللجنة لجنة النظام الداخلي أو جهة المبادرة تقول تجميع النصوص، معناتها باش نهربوا عليك التشتت اللي نجم يحل يعني الباب لتجاوزات أو لإخلالات. ولكن الأهم من هذا أنه بدينا نحكوا على انتخابات، عادة عندنا انتخابات بلدية وعندنا انتخابات ممكن مواعيد انتخابية أخرى قادمة، وهيئة الانتخابات قاعدة تحضر في روحها توا معناتها لمواعيد في انتظار صدور يعني الأوامر.
3: بالضبط، يعني أولا ما فكرة يعني إعادة تنقيح أو إعادة النظر في المجال الانتخابية هي فكرة يعني إيجابية، لأنه القوانين
0: تتطور
3: وخاصة الانتخابية تتطور، نعم، بتغير الظروف بتغير المكان والزمان ويعني العوامل الاجتماعية العوامل التاريخية العوامل أيضا المحيطة كلها بصفة عامة. فبالتالي هذا يدل على حيوية هذه اللجنة هذه الهيئة، يدل على أنها حية مهمة موجودة، ما هيش ميتة، ما هيش معناها ثابتة، قاعدة تجدد في نفسها وقاعدة تحاول.
0: هو المقترح مش من الهيئة، المقترح من عدد من النواب.
3: اي معناها باش نخلوا الهيئه هذه هيئه، معناها ثم نيه لجعل الهيئه هذه هيئه متجدده وحيه ويعني ما معناتها متلائمه مع كل الظروف. مع خاطر مش الظروف اللي عملنا فيها الانتخابات عام 2024 هي الظروف تو تقريبا تغيرت على الأقل الكثير من الأشياء. معناها كل مرحلة تاريخية تحدث فيها تغييرات، التغييرات هذه نجم نشوفوها ونجم نشوفوها.
0: فكرة تجميع النصوص المتعلقة بالانتخابات في مجلة انتخابية واحدة نجم تعاون الهيئة، نجم تعاون المواطن باش يفهم زادة المسألة الانتخابية برمتها، وتنجم زادة تختصر علينا يعني برشا وقت وبرشا سجالات وجدل يكون يعني في علاقة بال، لأنه كل نص في كل بند في نص قانوني ما عادش تفهم معناتها العملية في الأخر.
3: خير ياسر، معناها تجميعها كلها في نص واحد يعني يعتقدون يربحنا برشا وقت ويربحنا أيضا برشا مجهود انتخابي ويربح زاد المواطنين ذلك التشتت معناها اللي كانوا يعانوا فيه قبل. نتذكر احنا تذكر سعاد حكينا برشا على الانتخابات في المحطات السابقة، التشتت هذه ساعات حتى في محاصرة التفاصيل كل واحد مختص في
0: تكثر التأويلات
3: أيضا تكثر يعني الفجوات لأنه وقت يبدأ ثم معناها أبواب متعددة كل باب ينجم يدخل منها معناها هواء معين، لكن وقت ثم باب واحد يدخل لفضاء مشترك بطبيعة الحال يتم حصر كل المادة في ذلك الفضاء
0: ويتم التثبت فيها،
3: يتم التثبت منع التجاوزات وأيضا تقليل التأويلات تقليل التأويلات والاجتهادات.
0: وساعات تلقى حتى زوز قوانين كل قانون في معناتها مجلة وحده كي تحطهم بحذاهم تلقاهم متعارضين. فلما يكونوا باش يقع عملية التجميع هذه على الأقل يقع مع دراسة علاقة
3: الفصول ببعضها ويتم الاستغناء عن الفصول المكررة والفصول زادة زايدة والفصول اللي ما عندها حتى معنى في وجود فصول أخرى. برشا حق برشا الكثير من بين قوسين التكرار وأحيانا حتى الإطناب نسموها احنا في اللغة في البلاغة الإطناب في حاجات المفروض معناتها والمتشابهات هذه في المجال الانتخابية برشا زادة النجم نستغنى عليها بالمجلة الواحدة
0: ولا المتعارضات في نفس القانون.
3: بالضبط.
0: أي سعاد،
2: تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني في جنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد.
0: تونس خالية مرض زمان كان معناتها منتشر في تونس، اليوم شهادة من منظمة الصحة الدولية تونس خالية من الرمد، وهذا معناتها الجانب الصحي مهم جدا اليوم في حياة المواطن.
3: الحمد لله، وهذا يعني مؤشر آخر على أنه قاعدين نتقدم
0: تطور الطبي في تونس،
3: تطور الطبي وتطور الاقتصادي وتطور الحضاري حبش نقول تطور من نوع آخر حتى لا يفسر تطور تطورات كلها. هنا قاعدين نتطور ماناش قاعدين في نفس المكان, وبرشا مؤشرات دول عنا قاعدين تقدموا, نجم يكون تقدم بطيء ولكن هذا يعني يحسب لنا كتونسيين. يا أخي راهو معناتها أشبينا تو بركة معناها تجاوزنا المرض هذايا, هذا دليل على انه احنا ما زلنا يعني نخرجوا في رواحنا من يعني الثلاثي هكا التقليدي بشويه بشويه, المرض والتخلف والجهل.
0: ايه.
3: ثلاثه معناها ثلاثه مشاكل نعانوا منها من وقت الاستعمار. للاسف ترجع كل مره ترجع, وها نشوفوا حتى في واقعنا الاجتماعي كثير من مظاهر التخلف اللي كانت موجوده في الستينات ايه. والخمسينات رجعت. إذن معناها احنا قاعدين نتقدموا بشويه بشويه, حتى كان تقدم معناها بطيء ولكنه على طريق ماهوش مسدود.
0: ان شاء الله يا رب, ان شاء الله احنا نحبوا كان الخير لبلادنا على كل المستويات. شكرا عادل, شكرا سعاد, بعد موجز الاخبار نرجع نواصلوا.

0: موجز الأخبار. الواحدة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم إثر جلسة عمل حول برنامج التوسع في زراعة الكبرى المروية بولاية الطاوين عقدت بمقر وزارة الفلاحة. تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني لزراعة الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في المساحة زراعة الكبرى المروية بولاية الطاوين، تضم كافة المؤسسات المتدخلة مع الحرص على اعتماد مسار تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية. عبر مستعملو الطريق الوطني عدد 16 الرابطة بين الحامة وولاية جبيلي عن استيائهم من تتالي سرقات الأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية الطريق المذكورة، خاصة وأنها مركزة في منعرجات خطيرة. من جهتها أكدت مصادر من الإدارة الجوية للتجهيز بجابس أنه قد تم تحرير مخالف في العرض وستتولى السلطة الأمنية البحث في الموضوع. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وآل شوشان خلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي أبرزت ارتباط أمن الدول بقدرتها على التحكم في منظومتها الطاقية. أطلقت وزارة الصحة اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 من مايو من كل سنة، وذلك بشعار معا من أجل أمومة آمنة، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 من مايو الحالي. استشهد 19 لبنانيا في غارات صهيونية على مناطق بجنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. الموجز في أمان الله.
1: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر.
2: زوايا الخبر مع سعاد الفدالي.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مواصلين في زوايا الخبر حتى الساعتين وقت التوى مضي ساعة وسبعة دقائق بعد شوية في الشأن العام. ضيفنا باش يكون النقابي فخر السميتي ومعها باش نرجع على الرسالة اللي وجهتها وزارة المالية للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة ببدء الرأي في ميزانية 2027. السؤال الحقيقة اللي يطرح، هل هذه خطوة إلى الأمام نحو الانفراج في العلاقة بين الاتحاد والسلطة أم أنه هي رسالة عادية لا يجب يعني أننا نأولها أكثر ونعطوها أكثر من يعني السياق العادي متاحة. بعد شوية زادة في آخر حصة باش نكونوا في زوايا العالم وآخر المستجدات، لكن البداية بالأحداث المنتظرة قبل هذية مع نرحب عادل. مرحبا عادل.
1: أهلا وسهلا. مرحبا
0: سعاد. مرحبا.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا. نمشي رشيد مباشرة إلى الأحداث المنتظرة.

0: عايز سعاد شعدنا في الأحداث المنتظرة.
1: تستعد تونس لاحتضان النسخة الأولى من قمة حول الصحة والذكاء الاصطناعي يوم الاثنين 8 جوان المقبل بتونس العاصمة. ويجمع هذا الحدث الدولي نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل

0: تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للابتكار في مجالات الصحة والتكنولوجيا من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل والتشجيع وتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة وخلق شبكة تعاون تربط تونس بأوروبا وإفريقيا.
1: هو صحيا تونس تعتبر يعني وجهة يعني للعديد من الدول وشعوب العالم، برشا دول سواء عربية أو حتى غير العربية تقصد تونس في مجال العلاج، ونتحدث في تونس على السياحة الاستشفائية مع دول الجوار وغير دول الجوار. اليوم المستجد عادل تحدث اليوم على الصحة والذكاء الاصطناعي، هل هي يعني معناتها أمر اليوم مفروغ منه لازم التوجه ليه؟ نتحدث على رؤية الابتكار الصحي، على التكنولوجيا الصحية، على الصحة الرقمية، وهذا يقتضي تعاون داخلي ودولي. عادل
2: إيه طبعا، يعني المجال هذايا هو مجال يعني مفروض علينا توا نهتم به، يعني الجمع بين آخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي والمنظومة الصحية، لأنه ما تنجمش المنظومة الصحية كما المنظومة التربوية كما يعني المنظومة الثقافية تبقى على هامش يعني الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنها هي نفسها مهددة بهذا الذكاء الاصطناعي إذا كما تتمشيش معه.
1: أيه.
2: تعرفتوا ثم نظرية تقول معناها الإي آ هذية معناها الارتيفيسيال معناها قد يعوض الطبيب في يوم ما، كيم يعوض النجم يعوض المحامي يعوض المهندس، واحد هو تو تدخل أنت تسأل أي سؤال يجاوبك بالتفصيل
1: كل شيء، أيه.
2: وينجم يعطيك معناها فكرة لأنه
1: تعمل التشخيص
2: بالضبط. والناس جربت هذا ولقيتها معناها ناجعة، ولكن هو بيدي نبهك الآن لأنه يطلب تنسيق مع المنظمات
1: والطبيب المباشر
2: الأخرى. نعم، إذن يعني هالجمع هذايا بين المنظومات الاتصالية والرقمية الحديثة وبين المنظومة الصحية أمر مطلوب، ربما حتى تأخر شوية. طبعا العالم متقدم علينا برشا في المجال هذايا، ولابد أن نتعاون مع العالم يعني بشكل عام. ذاك علاش فكرة الاستضافة هذه الخارجية، استضافة الأجنبية، وراو احنا راو على فكرة يعني سعاد في مجال الذكاء الاصطناعي نتصور في روحنا احنا التوانسة، معناها رانا بارابور الدول الأخرى حتى الدول القريبة بعاد خلاص مش موجود، معناتها يعني متأخرين احنا، ربما الذكاء التونسي
1: بالرغم من انه تونس من اول الدول العربية اللي استعملت الانترنت
2: جوستمون، لانه
1: غيرنا قدم بارشا واحنا مازلنا نروح مكاننا.
2: علاش؟ لانه احنا عندنا الذكاء الطبيعي صحيح مش الذكاء الاصطناعي، ولكن ما عندناش الامكانيات،
1: المادة الشخمة موجودة،
2: المادة الشخمة موجودة، لكن المادة الأخرى الصفراء والبيضاء والألوان الأموال بصفة عامة، النقود قديش لونها أبيض فضي معناها شوية،
1: أي
2: المادة الأخرى ما هيش ناقصة، وهذا كلاش بقينا الآن يعني الذكاء أصبح أيضا اصطناعيا، يقول لك خلي الذكاء الطبيعي عندك،
1: هو
2: معناها الذكاء الطبيعي الذكاء الفطري ما عادش العالم الآن يقول به ياسر، ثم ذكاء اصطناعي يا ما تمشي معاه ولا ما
1: ولا يفوتك القطار شوف هو الذكاء الاصطناعي معناتها اللي ما نجموش معناتها ننكروه انه عمل ثوره جذريه في برشا قطاعات وخاصه في القطاع الصحي، خاطر اليوم ينجم يعمل لك كما كنت تحكي عادي، يعمل لك التشخيص نتاع الامراض بكل دقه وبسرعه زاده،
2: اي استشارات يعني
1: يعمل لك
2: استشارات منظمه،
1: تحليل تعطيه صوره طبيه يعمل لك التحليل نتاع الصوره هذيك شنو فيها
2: وشنو كذا، وهذا مش عيب معناها، ونسمع بأطباء الآن يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي خاصة المدفوع الأجر هذاك، مش الذكاء العادي اللي يبلش يتعاملوا معاه، يعطيه تصويرة يقرأها له، يعطيها يعني وضعية معينة يعاونه.
1: ومحاجة مهمة أخرى زادة،
2: لأنه هو يجمع في آخر
1: يشتغل
2: آخر الإنتاجات،
1: يشتغل على تطوير الأدوية زادة اليوم معناتها، خاطر شوف كما تتطور الأمراض لازم زاد الأدوية توكبها وتتطور هي بيدها، وتختصر الوقت، يختصر الجهد، يختصر التجارب اللي ساعات تبقى بالسنوات باش نشوف الدواء هذاك يعني نافع للحالات هذيك ولا لا، فهذا مهم جدا. اليوم السؤال أين نحن من هذا؟
2: احنا يعني تأخرنا كثيرا وتقدم الآخرون، من السؤال راهو اللي طرحوه العرب في ما يسمى بيعني عصر النهضة الغربية في بداية القرن العشرين،
1: خذوا معنا
2: في بداية القرن العشرين وقت اللي جاء نابليون لمصر، ويعني أفاق المصريون على أصوات مدافع نابليون وهي تدك أسوار القاهرة، اللي راهي الأسلحة التقليدية ما عادش تنفع، ولا راهو احنا في جهة والغرب في جهة.

0: أخرى. وقع وقتها طرح المفكرون العرب اللي في معناها آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، هم يبحثوا على يعني طريق للخروج مما نحن فيه، بحثوا في سؤال مركزي. مفكرين وقتها كما رفاعة الطهطاوي، كما عبد الرحمن الكواكبي وغيرهم، معناها مفكرين من مصر ومن ومن ومن ومن سوريا ومن تونس وغيرهم، عندنا في تونس معناها ابن أبي الضياف وغيرهم، طرحوا سؤال: لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟
1: بالرغم من انه الطب اول ما بدا عند العرب.
0: هذا هو السؤال.
1: ابن سينا شو اسمه، ابن النفيس، عندنا الرازي، عندنا برشا يعني اسماء.
0: السؤال انطلق من سؤال قوي، هو مش مجرد سؤال عادي، هو لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ علاش؟ لأنه الوضعية العادية هو أن المسلمين متقدمين والعرب متأخرين فيما يسمى بعصور الظلام، معناها عصور الأنوار. معناها ثم عصور الأنوار اللي هي معناها تقدم فيها الغرب وتأخر المسلمين، ثم يعني العصور هذيك الأخرى اللي فيها العرب كانوا هم الرواد.
1: ربي يهديهم العرب، سلموا ربي يهديهم العرب، سلموا في أمجادنا.
0: هو اللي خلانا سلموا في أمجادنا،
1: اللي هو شنو
0: هو الصراعات السياسية، الفتنة السياسية،
1: الخلافات الداخلية.
0: طبعا وقت انهارت الإمبراطورية العربية الإسلامية وسلموا فيها العباسيين وظهرت إمارة في الأندلس وإمارة في تونس وإمارة في المغرب وإمارة، وتفتتت الدولة ومشت الحضارة بتاعنا. وقتها الغرب
1: ما هو تعرفش مرسوا علينا، هم مرسوا علينا مبدأ فرق تسد
0: بطبيعة الحال. احنا ما هو سهل اغوائنا. العرب سهل اغوائهم، معناها بأقل اشياء، بالمتعة، باللذة، بكذا، خلاص يضيعوا. ونشوفوا وقت اللي ضاعوا المسلمين، ضاعت غرناطة وضاعت الاندلس، معناها العرب وقتها القصور ماذا فيها؟ فيها مجالس الانس ومجالس الشراب ومجالس اللهو وغيرها وغيرها وغيرها والجواري و و و ومعناها ضيعنا كل شيء. حتى يعني قالت المرأة لآخر السلاطين اللي معه سقطت بغداد، معناها رأته يبكي بكاء حارا وقت اللي خرجوه من القصر متاعها،
1: ستبكي،
0: قالت له ابكي معناها كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال.
1: شكرا عادل، يعطيك الصحة. نمشي نسمع أغنية وبعدها نكون مباشرة في الشأن العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مرحبا بكم مواصلين احنا وياكم في الشأن العام. يوصل معايا عادل بريني في القراءة التحليلية. مرحبا مرة أخرى عادل. وأكيد في الشأن العام اليوم نبدو بالخبر. خبر يقول وزارة المالية تدعو اتحاد الشغل إلى المشاركة في صياغة ميزانية 2027، إلى تدعوه أيضا إلى تقديم رؤيته ومقترحاته بخصوص إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في خطوة يعتبرها المتابعين أنها تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية حول الخيارات المالية المقبلة. ووزيرة المالية في مراسلة رسمية إلى قيادة الاتحاد عبرت الوزارة عن رغبة تلقي المقترحات ذات العلاقة بتوجهات الميزانية، خاصة ما يتصل بالإنفاق العمومي، سياسة الدعم، تدعيم الاستثمار في القطاعات الحيوية. كيف تقرأ هذه الرسالة؟ هل هي خطوة نحو التقارب أو نحو انفراج في علاقة اتحاد العام التونسي الشغل بالحكومة أو بالسلطة التنفيذية؟ أكيد هناك العديد من القراءات. نشوفها مع صديقنا النقابي سي فخر سميتي. أهلا وسهلا سي فخري.
2: مرحبا بك ومرحبا بسي عادل ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة التطوير.
1: مرحبا. نقابي قديم يعني وعلى دراية بكواليس الاتحاد، وتحدثنا معك سي فقري في أكثر من محطة حول كل ما مر به الاتحاد، ولكن اليوم المستجد هذايا هذه الرسالة اللي وجهتها وزارة المالية إلى اتحاد الشغل لإبداء الرأي والتقديم رؤية فيما يخص ميزانية سنة 2027. بادئا ذي بدأ قبل ما ندخل في التفاصيل سي فخري، كيف تقرأ هذه الخطوة؟
2: والله الحقيقة الخطوة خلينا نشوف في أي ظرف جت، لأن الخطوة ما جتش في ظرف طبيعي. نجم نقوله أنها جت في ظرف الحكومة ما هيش في وضع مريح والاتحاد ما هوش في وضع مريح.
1: نعم.
2: بمعنى ما شفناش الحكومة وضعها الاقتصادي مريح باش نجمو نعتبروا أن الخطوة كانت معناها رسالة إيجابية دون ضغوطات. وأيضا الاتحاد التقاط للوثيقة وترحيبه بها واعتبارها بصيص أمل، زاد نجمو نقروه في إطار أن الاتحاد في أزمة كبيرة، أزمة خانقة بعد المستجدات اللي حدثت وبعد المؤتمر، فالظرفية ما هيش سهلة. معناها الحكومة كأنها مرغمة أنها تقدم شيء من التنازل، والاتحاد أيضا محتاج إلى أن تصله رسالة ولو كانت ضعيفة من الحكومة يعيد بها ترتيب البيت ويعمل أو يؤسس عليها هي ربما مستقبل آخر في علاقة بالحكومة بعد السنوات هذه العجاف اللي مرنا بها. فالنجم نقول لك أن الوضع الحكومة ووضع الاتحاد ما هوش أريحي، فالوثيقة جت فيها الإطار اللي نسميه الحقيقة إطار مأزوم، هوش إطار مريح بالنسبة ليهم الاثنين.
1: هو هذا هو يعني الظرف العام سواء كان الداخلي أو الخارجي، معناتها لازم أنه معناتها هو تتحط فيه يعني الخطوة هذه حتى نفهم معناتها الأسباب والمآلات. أيضا من حيث المبدأ سي فخري، الآن التقارب بين الاتحاد والحكومة يعني إيجابياته وسلبياته.
2: هو الحقيقة خلينا لن نكونوا سلبيين جدا ولن نكونوا إيجابيين جدا، لأن الحكومة اللي الخطوات اللي عملتها تجاه الاتحاد خطوات كبيرة ولا أدل على معناها قطع الاقتطاع الآلي اللي كان شريان التحرك وشريان التواصل بين القواعد والهياكلها، وكان على الأقل المال قوام الأعمال، ووقت الحكومة ذهبت رأسا إلى الاقتطاع الآلي، فالحقيقة عملت عملية شل للمنظمة. الحركة قوية والحركة فيها موقف كبير، ما تنجمش تقرا على أنها موقف سياسي بسيط أو موقف عرضي، لا، أو موقف تتخذها الحكومة وهي واعية بأنها اتخذتها في إطار موقف حازم من المنظمة. الموقف هذا هل أن الحكومه بدات تتراجع فيها ام لا، هذا النجم نحكوا فيه. مبدئيا المناسبه هي في ذاتها، لازمنا نشوفه هل الوثيقه الحقيقه لنا المنطق الاصلي العمل النقابي لازم يقرا كمجموعه، ما يقراش كجزر، لان الوثيقه ما نجموش الحقيقه ما نجمش نفرح بها بشكل كبير، لان امامي ملفات كبيره اخرى في العمل النقابي مغلقه، ويكفي اني ناخذها حتى بشكل قطاعي، متجدد الوزارات غلقها لباب التفاوض، وانها اعاده ترتيب اللجان في مختلف لجان النقل مثلا في القطاعات، واستفردت بالعمل. فهل موقف الحكومه هذا موقف جماعي استراتيجي كامل في علاقة بمراجعة الموقف الاتحاد؟ هذا مازال غير واضح، خلينا نكون واضحين. بالنسبة للاتحاد أيضا أراه ثم الاتحاد مرغم أن يستقبل الرسالة بشيء من الإيجابية، لأن الحقيقة وضعه مش مريح. ما نجمش الاتحاد يكابر في في في مراسلة مثل هذه، ينجم يكابر في حاجات أخرى ويخرج بيانات عندها مواقف سياسية، ولكن الرساله من نجم كان يلتقطها بشكل من بشكل ايجابي حتى لو كانت عنده قناعه. علاش؟ لان رفضها يعني مزيد الزج بنفسه في في في, في زاويه معناها في زنقه حاده. فالاتحاد استقبل هذه المراسله بشيء من الايجابيه على اساس يبني عليها. الحقيقه هي المراسله كعنوان كبير، الحكومة كأن خلنا اعتبروها يا سيدي أعطت الاتحاد حاجة بسيطة كمؤشر إيجابي، ولكن أنا متأكد أن المؤشر الإيجابي هو أنت تعرفي ثم الظاهر ثم الباطن. أنا متأكد أن ثم حاجات أخرى الداخل بالطبيعة ما طلعناش عليها. نحن
1: كيما شنو حسب تقديرك؟
2: كيما المواقف الاتحاد من سياسات الحكومة العامة، كيما المواقف الاتحاد من الزيادات في القطاعات، كيف مواقف معناها المسائل الجوهرية اللي احنا الشغالين والنقابيين نعتبروها أهم ياسر من مجرد المشاركة مع الحكومة.
1: هي الزيادة الأخيرة صارت بدون تشاور مع الاتحاد،
2: ما هذا هو الإشكال، لأن نخافوا. هنكون واضحة معاك، من جهتنا من مربعنا احنا كنقابيين نخافوا خوف كبير، رغم أن
1: من وين الخوف؟ من شنو الخوف؟
2: يفرح الاتحاد بالمراسلة ويفرح بالحوار التشاوري السوري، ولكن في نفس الوقت يقدم تنازلات كبيره تضر بينا والخدامه، ما عادش يتحملوا اكثر من اللي هم فيه. لكن في نفس الوقت راهو زاد احنا شادين معناها نتابعوا في الحكومه، لان الحكومه راهو يكذب كان واحد يقول الحكومه تو في وضع مريح. الزيادات كلت المواطن، الزيادات اللي انضافت هذه 5% الحقيقه لا توازي مطلقا، وما تنجمش تكون متكافئه مع الانفلات اللي صاير في الاسعار. المواطن ماهوش انا في الشارع لاول مره، حتى موقف كيف موقف سياسي لاول مره عندي شهرين توا نلمس في المواطنين بالفعل، بدات الناس تفد من الغلاء. اذا كان المنظمه لا قدر الله يكفي ان ترجعها الحكومه تحط على على طاوله الحوار والتشارك السوري، وفي نفس الوقت باش تقدم تنازلات من مواقفها من التوجهات الاقتصادية، وأيضا من الزيادات اللي لم تكن معناها متكافئة مع غلاء المعيشة، وقتها يا خيبة المسعى. فالنجم نجمل بالتالي، أنا ما زلت في تقديري بخبرتي النقابية الحقيقة أنا ما زلت حذر من المؤشر لبعثات الوزارة، وفي نفس الوقت مانيش راضي بالالتقاط الخجول اللي التقط الاتحاد، لانه هو في وضع ضعف مش في موضع قوه. كان بامكان الحكومه او الاصل كان بالحكومه ان تكون اذا كان عملت مراجعه عميقه في علاقتها بالمنظمه، كان بامكانها ان توجه رسائل افضل من الرساله هذه واقوى من الرساله هذه. وفي نفس الوقت الاتحاد لو كان في وضع افضل كان بامكانها ان تكون مطالبه اقوى ومطالبه اعمق وفرحته اقل بمجرد مراسله. في الحقيقة ما زالت ما عندهاش أثر كبير، لأن الحكومة بصدد اتخاذ سياسات اقتصادية للأسف الشديد ما هيش متماشية مع الواقع العاشية المواطن. وفي نفس الوقت نعرف نحن راه نقدر الأزمة العالمية ولكن في النهاية المواطن ما يخسرش الحاجة هذه. المواطن زاد إذا كان جاع وإذا كان أفلس نعم. راه لا باش يغفر الحكومة ولا يغفر الاتحاد. فإجمالا أبدو بصراحة نتقبلها بحذر كبير لأن الحكومة ما قدمتش مؤشرات كبيرة. ونعطيك مثال
1: أيوة.
2: 100,000 أستاذ في قطاعي مثلا 100,000 أستاذ يمكن وراهم 300 ولا 400,000 بشر بعائلاتهم إلى غيره.
1: أيوة.
2: حكومة صحيحة على اتفاقيات تراجعت فيها فما بالك معناها هذه العلامة الأكبر. لو كان الحكومة تحب توصل بعض الرسائل الأخرى القوية للقطاعات الكبيرة في الاتحاد كان
1: تمضي في الاتفاقيات
2: مثلا التعليم الثانوي
1: سي فخري ملاحظة ما نجموش نتغاضوا عليها في علاقة بالرسالة هذه بالظرف انت حكيت لك حتى بالتوقيت. وجهت رسالة هذه الرسالة للمكتب الحالي ولم توجه للمكتب السابق
2: صحيح ولكن نراه
1: هل يعني هذا انه المكتب الحالي معناتها موضوعين النجم يكون اقرب الى الحكومه من المكتب السابق؟
2: هو شوف نكون واضحين زاده راهو ما ثمش تغير كبير في زوز حاجات. الحاجه الاولى ان المكتب هذا راهو سليل المكتب السابق تقريبا الكثير من الأفراد كانوا فيه وزاد مكتب استلم الملفات متاع المكتب القديم ولم يحاسب ولم يحاسب لا بالمنطق المادي ولا بالمنطق النقابي. المجموعة اللي فاتت فقط اكتفى بأن أمن لها خروج معناها آمن ضمن لها خروج آمن لم تحاسب على ما قامت به. في رأيي مثل ما تغير حتى شيء بل بالعكس الانضم اللي موجودين في المؤتمر هذا خرجوا بشعارات في المؤتمر واضحة ربما راديكالية أكثر في موقفها السياسية من الحكومة. إذا المنطق اللهم عاد إذا كان سمى خطاب البرة شعارات للاستهلاك الرأي العام عند موقف الحكومة وتحت الطاولة ثم التواصل مع الحكومة هذا ما نجمش نعرفوه احنا ما نجمش نتهمه بيه زادة لكن زادة ما نجمش ننكروه.
1: ما هيش تهمة هي خيارات
2: في احتفاها وجهت رسائل قوية في أنها ضد الحكومة. المنطق يقول مناصريها وهي تكون عندها الجرأة والشجاعة أنها تواجه الحكومة. أما أنك تخاطب تتوجه شعارات ضد الحكومة وأنت تحت الطاولة تتمنى أنك ترجعك الحكومة وتعطيك الشيء الضئيل وتفرح به فهذا الحقيقة يناقض العمل النقابي السليم. احنا رأوا في النهاية زادة كنا ننتظر أن الحكومة منتظر منها أنها تغير موقفها السلطة إجمالا تغير موقفها من المكتب التنفيذي لأن الخلاف كان حاد المكتب التنفيذي ونجم أنا نعتبر نعرف حتى بالمعطيات الخاصة كان خلاف رأسا ومباشرا مع الأمين العام السابق. ولكن زاد الموقف من الأمين العام هذا ما كانش موقف لحد الآن مش موقف مريح والدليل أن الرسائل مش كبيرة. ثاني حاجة أن المكونات أيضا السياسية اللي تحكمت في المؤتمر هذا هي مكونات سياسية محسوبة على أطراف معينة والحكومة عندها منها موقف. فالمسألة السياسية الحقيقة أنا ما نجيش نقرأها ياسر لأني هي في الظاهر تعطي العكس تماما. الظاهر تقول أن الحكومة من المحتمل تكون راديكالية أكثر تجاه المكتب هذا. ولكن ما ثم أشياء أخرى ما تمارس في العمل النقابي وعمل السياسي ما هيش هي الاستهلاك الإعلامي. الحكومة ما زالت الحكومة أنا كما بديت لك الحكومة ما هيش في وضع مريح كأني بها مجبرة ما عادش عندها مهرب. إذا كان المواطنين بدوا يتذمروا والزيادات إلى غيره كأنها مجبرة. هل أن رسالتها هذه رسالة لتكتيك وللمرور تحب تعدي مرحلة الاحتجاجات اللي بدت تتغلغل الداخل أم لا؟ والمكتب التنفيذي زاد لأن أنت فرحتك بالحكومة برسالة بسيطة ما هيش كبيرة من الحكومة هل أنها هي مبنية على رغبتك أنت لأنك ضعيف وتحب الحكومة على الأقل تتقدم معها وتقدمها تنازلات في سبيل أن ترجع لك الأشياء اللي تعتبرها أنت أولية من ضمنها الاقتطاع. هذا الحقيقة الأيام القليلة القادمة
1: ستكشف عنه. هو في الحقيقة سي
2: مع العلم أنا رأوا في النهاية كمبدأ عام رأوا الحكومة في حاجة للاتحاد والاتحاد في حاجة إلى أن يكون في توافق وتشارك مع الحكومة. البلاد إجمالا بخلاف الحكومة هذه رأي في حاجة إلى منظمات قوية، في حاجة إلى منظمة في بعمق الاتحاد وبخبرة الاتحاد الأزمات ولا غير. هذا كلام أنا محبش نطول فيه، ولكن هو مفروغ منه. ولكن الحكومة إذا كان مبادرتها مجرد ذرة ماد على العيون فهي راهي غالطة. والاتحاد كان يلتقط الرسالة البسيطة هذه اللي ما عندها حتى معنى كبير ويحب يعملها كرسي طاولة ويعتبرها إنجاز، هذا راهو غالط. الزوز ننتظر منهم،
1: هو هناك قراءات يقول لك
2: خطوة أفضل من أجل أن تتحرك الماكينة، لأن الدنيا بدأت تحبس. فالحكومة مطالبة بتقديم معناها مبادرات أعمق وأفضل من المبادرة هذه. والاتحاد مطالب أيضا يرتب بيت الداخلي ويكون واضح في سياسته مع الحكومة ولتأمين على الأقل
1: ويتحمل مسؤولية الطبقة الشريلة،
2: وفي نفس الوقت لتقديم تصورات صحيحة لاقتصاد البلاد، لأن تنجم تكون التقارب هذا على حساب زيادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في المئة، ما نش عارف شنية في القيمة التضامنية منه ولا غيري منه، وهذا ما يخافوا منها
1: سيفخري. فقط نتفاعلوا معك شوية في النقاط هذه المختلفة، النقاط اللي كنت تذكر فيها، ويبدو أنه الحكومة بش حسب المعطيات يعني الموجودة أنه معناته بش تقوم بتوسيع المشاورات مش فقط مع الاتحاد ولكن مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات المهنية والنقابات في من أجل طبعا الإصلاحات اللي يلزم تكون موجودة. ويظهر لي آخر أجل تم تحديده لتلقي المقترحات رحات القطاعية زاد هو منتصف شهر جوان 2026. نمشي العادة اللي تفعل معك شوية سي فخري. عادة كنا نسمع في سي فخري سميت تحدث على حذر في التعامل سواء مع المؤشر الحكومي هذية أو زاد مع الالتقاط بين ظفرين اللي سماه سي فخري الخجول للاتحاد لهذه الرسالة. هل يعتبر هذية جس نبض من الحكومة للاتحاد، وكيف سيتفاعل الاتحاد مع هذه البادرة؟
3: نعم، أولا خليني ساعة نرحب بسي فخري صديقي، مرحبا بك فخري.
2: شكرا، ونجدد تعزيتي لوفاة خوك فوزي، وقت تعرف بعد المسافة ولا غيره، ولا راني قلبي معاك من العائلة كله.
3: شكرا، بارك الله فيك. يعني الحقيقة معناها أنت ذكرتي زوز فرضيات سعاد. يعني هل أنه يعني هذه المراسلة هي رغبة من الحكومة في جس نبض الاتحاد؟ يعني كما قال فخري مجرد ذر رماد على العيون، أو يعني أن الاتحاد هو بيدا يعني قاعد يتعامل مع المراسلة هذه يعني تعامل حذر وتعامل تكتيكي فقط، لأنها لا تلبي يعني مطالبه الأساسية بشكل تام؟ الحقيقة يعني أنا في اعتقادي الخاص الحكومة موقفها من اتحاد الشغل معناها لا يحتاج إلى تعمية ولا لا يحتاج إلى تبرير، معناها تحملت وزر هذا الموقف طيلة سنوات الآن، ويعني قطعت التعامل مع اتحاد الشغل لأسباب معينة وبين الظفرين نجحت في ذلك اجتماعيا. يعني ما ثماش ردود أفعال كبيرة، مثلا داخليا نقصد، ما ثماش ردود أفعال كبيرة، ما ثماش يعني احتجاجات، وهي كيف تتجلى ردود الأفعال بالاحتجاجات يعني كل الأشكال التي تظهر، وأنه اتحاد الشغل مازال موجود ويقدر يرد على يعني لا مبالاة الحكومة. هذا ما صارش. إذا الحكومة في اعتقادي ما هيش في حاجة لجس النبض، ما هيش في حاجة أيضا لذر الرماد على العيون، بقدر ما أنه احتياج حقيقي الآن لأسباب بعضها داخلي وبعضها خارجي خاصة. معناها هذه الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة، وهذا طلبنا به الناس كل، ويعني كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين طالب، ما فيهم المعارضة بين الظفرين، طالبوا بأنه معناه يقع معناه طوي الصفحة القديمة مع اتحاد الشغل وفتح صفحة جديدة، خاصة بعد الانتخابات وبعد ظهور مكتب جديد. إذن من الطبيعي جدا ومن المنطقي كثيرا وأنه هذه الحكومة تفتح قناة جديدة للتواصل مع مكتب جديد، بغض النظر على الرؤية من الداخل. إذا كان سي فخري معنا استعرنا العبارة الأدبية ذي اللي تعرفها أنت بتاع رولومبارت، اللي هي رؤية سي فخري سميت، اللي يعرف المطبخ
1: صحيح.
3: اللي يقول مثلا اختلاف ويعني هذا المكتب هو يعني سليل المكتب السابق إلى غير ذلك، هذا يعني المواطن لا يفهمه كثيرا ولا يؤمن به كثيرا. ثم إمين عام جديد وفما مكتب جديد، وبالتالي من المفروض ومن البديهي ثم توجه
1: رؤية جديد.
3: نعم ثم توجه جديد. الحكومة سائرة كل هذا بشكل طبيعي جدا، وخطوتها معقولة ومبررة، ماهيش غريبة وماهيش يعني تفسر لأنه ثم ضغط داخلي ولا أنا مهتزة. صحيح ثم الكثير من هذا، ولكن أنا في اعتقادي وأنه هذه الخطوة هي خطوة مطلوبة من الملاحظين في الخارج إذا كان عندهم تحفظات على تونس. هي هذه فقط ترى، ماهيش حتى تحفظات اجتماعية، تحفظات اجتماعية، ثم غلاء أسعار، ثم مقدرة شرائية صعبة، مثلا مش معنى استجابة لل يعني اتحاد الشغل، مش للشغالين بالأساس، مش اتحاد الشغل.
1: يعني تعتبر رسالة للخارج عادلة،
3: رسالة بالضرورة
1: للخارج أكثر يعني منها ممكن شأن داخلي.
3: حتى وإن لم تكن رسالة مباشرة، هي رسالة في اعتقادي مهمة جدا للخارج، رسالة طمأنة اللي احنا رانا بعض المؤاخذات
1: رغم كل شيء،
3: بالضبط بعض المؤاخذات ولا بعض الاحترازات الخارجية قاعدين ناخذ فيها بعين الاعتبار، ومع تغير يعني الأشخاص مع تغير الظروف باش نغيروا الآن العلاقات، وهذا طبيعي جدا.
1: معنى تتغير إلى أي مدى قد تتغير،
3: إلى أي مدى قد تتغير الحكومة مبدئيا، معناها النية الطيبة متاحة ظاهرة. اتحاد الشغل أيضا مروا في السياسة مش كما في العلاقات الخاصة،
1: مش حاجة دائمة،
3: مش حاجة دائمة، مش مدخلوا للبواطن كثيرا. نحن نعلم مبدئيا اتحاد الشغل إيش قال، قال والله احنا جاهزين لهذه المقترحات.
1: معناها تصريح الأمين العام،
3: تصريح الأمين العام. نعم يعني ما مش تصريح، هو معناتها مخرجات التشاور النقابي.
1: على فكرة على رأي بدأت المشاورات داخل المكتب التنفيذي مع الخبراء اللي يعتمدهم الاتحاد، بدأت المشاورات.
3: نعم.
1: المسألة
3: اعتبروا أنها خطوة إيجابية، معنى هذا من النتائج الأولية، وقالوا إحنا جاهزين. أولا المنظمة جاهزة لتقديم تصورات ودراسات معمقة لمعناها مشروع ميزانية 2027. أيضا أحالوا الموضوع إلى قسم الدراسات، وهذا دليل على أنه الاتحاد متفاعل
1: وخذها
3: بجدية. مرة أخرى يجدد على أنه يطالب بالحوار السليم، وهذا طالبوا به أو حتى الهيئة السابقة إذا كان هذه امتداد لها، طالبت مرات كثيرة، واعتبر البعض من النقابين المعارضين من الداخل
1: لكن نعرفوا ضعف في الجهة الرسمية من الحوار،
3: اعتبروا هذه نقطة ضعف، يقولوا الاتحاد برغم التنازلات متاعه مازال يطلب في الحوار مع الحكومة، ويطلب يقول يا رحم والديك يا حكومة إجا نتفاوض معاك وإجا نتحاور معاك، بدون ما يمر للاحتجاج وما يمر إلى يعني القطع،
1: لأن المنطقة السليمة يقول الحوار هو سيد الموقف.
3: بالضبط. إذن المكتب هذا مازال مصر على الحوار السليم، وبطبيعة الحال الشعار الأكبر يقول أنا راني باش نمر للتفاوض مع الحكومة، ولكن في سياق مبدأ عاملي هو يعني الدفاع عن الشغالين والتركيز على الملفات الحارقة. إذن مبدئيا أنا كمواطن
1: ترحب
3: نرحب بالفكرة، طبعا نقول ثم زوز أطراف وأنا مستحقها، مانيش مستحق السياسة أنا تو السياسيين، أنا مستحق الآن الخبز اليومي، مستحق لقمة العيش. مبدئيا الزوز أطراف المسؤولين عليا هم باش يتلاقوا باش يتفاوضوا.
1: نرجع لك سي فخري، ما نعرفش كان عندك تعقيب على كلام عادل، ولكن عندي أنا نقطة مهمة. معناتها احنا اليوم نحكوا على ميزانية 2027، لكن اللي نعرفه زاد أيضا أنه الدولة شرعت منذ فترة في رسم المخططات التنموية وفي وضع أسس المرحلة الحالية والقادمة اقتصاديا وتنمويا. اليوم الاتحاد أو مقترحات الاتحاد إذا كان أريد لها أن تقبل يجب أن تكون في إطار المخططات اللي رسمتها الدولة، يعني مقترحات الاتحاد يجب أن تساير ما تم رسمه، وإلا نجم نوصل لأنها ترفض هذه المقترحات أو على الأقل لا يقع الاشتغال بها، ونرجع يعني منين بدينا نقطة الصفر.
2: والله هو خليني نتفاعل فقط مع سي عادل، راهو زاد حتى السلطة مش بالمفهوم الفوكوي وكذا، سلطة جت للاتحاد نحت الأنياب متاعها وخلتها في وضع هذا الشي نجم يقدم بين ظفرين. فالحكومة كانت قوية ووقت اللي هي اتمادت في استعداء الاتحاد وحطت الاتحاد في زاوية. توا أنا نأكد والناس كلها تفهم هذا، من الغالب ما نجمش نغطي عين شمس الغربال. الآن ثم أزمة، الأزمة هذه الآن في تقديري مازلت مصر أن الحكومة ما عادش قادرة أنها تواصل بمنطق العناد، هي مش منطق القوة اللي واجهت بها الاتحاد في عامين ولا ثلاثة التالي. أيضا المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي المنطق يقول، وأنتم هاكم تلاحظوها، أقصى أول رسالة ما وجهتهاش لأن أنا ما هنتش المكتب التنفيذي، لأن أخ عادل لو كانت الحكومة كانت القضية قضية موقفها من المكتب الجديد إيجابي لغيره، كان أول ما تغير المكتب التنفيذي ينجم يستقبل الممثل الحكومة إذا كان رئيس الحكومة ولا الرئيس، وعلى الأقل يبعث رسالة تهنئة تعرفوا أن رفض البروتوكول الأدنى، الأمر هذا ما صارش، إذا ثم موقف المكتب التنفيذي مش ما ثمش موقف، كان يجي ما ثمش موقف وكان موقف فقط المكتب التنفيذي القديم. رانا شفنا بعض الحاجات هذه على الأقل الترحيب أو التهنئة على الأقل حتى لو كانت بمراسلة، ما صارش الأمر هذا. صارت المراسلة هذه، أنا ما زلت مصر أنها نقسم بين حاجتين، أرى كل التقاء بالاتحاد والحكومة وإلى غير رفع صالح البلاد وتفرح به الناس كل هذا، ما حبيتش الحقيقة أن ندخل فيك باش منها تبرش دخلت في كلام الإنشائي، ولكن ما زالت الحكومة مطالبة بتقديم الكثير من التنازلات على الأقل إذا كان موقفها إيجابي من من من, من المنظمة، ومطالبة مش كان منظمة هذا برشا منظمات والكثير من المنظمات ومش منظمات الكل، أنا خليني أكون صريح زاد واضح، لأن مش منظمات الكل تستحق أن تكون منظمات وطنية، ولمحالة مش هذا موضوعنا للأسف. الحاجة الثانية، المكتب التنفيذي ما زال يتخبط في مشاكل الداخلية، هذه حقيقة لغالب، والأسف للسلطة ما زادت تغولت وما زالت لغير أن اليوم بارك في عندكم بولاية مجاورة ثم أزمة
1: صحيح.
2: قائمة حول كتب عام فوام وجمعتين والتالي في بلاصة لتو الاحتجاجات صايرة لغيرها، الحكومة تراقب، هذا الحكومة ماشي خصيصة والحكومة شيطانها في جيبها في التعامل مع المسائل هذه. فإذا كان نعاود إذا كان استراتيجية الحكومة واضحة وموقفها إيجابي من الاتحاد فالرسالة اللي تبعثت رأي ضعيفة.
1: أيوة.
2: والمكتب التنفيذي وأقوى حاجة يمكن تنجم تكون عام بها الاتحاد هي أن الساعة ترجع لها مثلا الفلوس الاتحاد تو يبيع في ممتلكاته اللي ماهيش مصادره، معناها راهو ما تعرفوا تو الموظفين نتاع الاتحاد نتاع جريده الشعب بلا شهاري، انا عاملين شارع حمراء وامام المنظمه يحتجوا لانهم شهريهم باش تقص. اذا كان هل يعقل انك انت تجي للمنظمة تجوحها تحطها في زاوية بعد تقول هاي تفضلي عاونيني ولا هاي تعالي شاورك، غير منطقي الحقيقة الأمر هذا، ما ينسجمش.
1: نرجع للموضوعنا سي فخر، هو كل موضوع يعني الحديث يجيب بعض، ولكن مقترحات الآن المقترحات على الاتحاد في أي معناتها في أي يعني عنوان تنجم تكون، صحيح مقترحات يعني مالية تنموية اقتصادية، ولكن راهو السؤال اللي طرحته من شوية نعاود ممكن بطريقة أخرى، إنه اليوم الدولة عندها مخطط تنموي تشتغل عليه، واضح فيه يعني محاور فيه قطاعات مختلفة، هل إنه الاتحاد سيكون في فلك هذا المخطط أم إنه باش ينجم يكون عنده مقترحات أخرى؟
2: ما هذا سؤالك مهم هو، وتقريبا سؤالك راه امتداد لتخوفي اللي انطلقت لك منه، بمعنى هل أن الاتحاد في موقف قوي باش ينجم يقدم أورا مقترحات قوية، وثاني حاجة يتمسك باقتراحات، لأن المربع اللي يتحرك في الاتحاد هو مربع الاجتماعي في النهاية، الخيارات في أغلب هكذا دورة أمر طبيعي أن يتحرك في المربعات في في في في المساحات اللي تعنيه ياسر المساحات الاجتماعية، مش معناها هذا أنا باش يتناقض مع سياسة الحكومة، لا، إنما على الأقل ديما عند الهامش هذا يحافظ عليه. هل أن الاتحاد في إطار الضعف هذا قادر يقدم المقترحات الاجتماعية من دون أن يعتبر أنه هو بصدد معناها التصعيد هكذا من المساعدة للحكومة، أو أن باش يقدم تنازلات في إطارها الاستحقاقات الكبيرة هذه على الحكومة اللي بيشغدوا غدوا فريمات الخدامة باش يعتبروها تنازل من القيادة لصالح السلطة، راهي مشكلة كبيرة ماهيش سهلة. هاك علاش نرجع أنا، اتحاد قوي وحكومة قوية ينجموا يقدروا مقترحات قوية، أما اتحاد ضعيف وحكومة تتخبط ينجموش يقدمون حاجة كبيرة. معناها في النهاية رجع المنظمة، قوي المنظمة. وعلى فكرة مش منظمة معنا كما كانت ولا بشكل اللي غيره، ولا هذا مش على كيف السلطة، لأن مش السلطة هي تحدد كاش يكون الاتحاد راه لا.
1: هل يعتبر هذا شكل من أشكال الحوار، وبالتالي نتحدث على عودة الحوار بين الحكومة وبين الطرف الاجتماعي؟
2: إن شاء الله، هو ديما نقول إن شاء الله يصير هذا، أما ديما باش نرجع نقول على أنا قاعدة هل أنا قاعدة التأثير، خاطر رئيس ما ناس تحكي. نعطيك حاجة خليني ما يساليش نحكي، رئيس ما ناس تحكي توانا الحكومة تحب تتدخل في في في في في في أمين عام، هذا يكون ولا مش هذا يكون، تنجم يراجع هذا القوي في المنظمة، وهذا ما قلش ثم الناس خطابها البرة شيء، ولكن الداخل هل أن الحكومة بريئة من التدخل في الاتحاد وفي أزمات الاتحاد ولا لا؟ هذا رغم أن نجمش نكونوا إذا كان فصلناها وخليناها البرة الحكومة تو نجم نحكو على أن ثم مشكلة في الاتحاد خاصة به، تو يسترجعها في ظرف يكفي أن يجدد آلياتها، وفي ظرف شهر شهرين تو يرجع الاتحاد قوي. وإذا كان الحكومة زاد عندها دخل كبير أكيد باش تأبد الأزمة هذه، وباش تخلي لا تحب تقضي على الاتحاد إجمالا، ولا تحب زادة تخليه اتحاد قوي، تخليه هاو أقدم لي استشارة أو متقدم استشارة اليوم نرضى عليك.
1: هو كل حد يقوم بدوره، الحكومة تقوم بدورها والاتحاد يقوم بدوره، وهذا تاريخيا معنى موجود ديما الحوارات والتصادم بين السلطة وبين الاتحاد، هذا من منطق الأشياء معناتها، لأنه كل واحد عنده يعني مهمته، كل واحد عنده دوره باش يقوم به. عادل شنو رأيك؟
3: والله أنا يعني برغم أنه كل يعني ما قاله سي فخري و يعني له ما يبرره، يعني هي وجهة نظر لها يعني سنداتها على أرض الواقع. صحيح الحكومة يعني في نهاية الأمر ليست حكومة قوية بحيث تتجه إلى اتحاد الشغل هكذا يعني تعففا وتفضلا منها وعن قناعة منها، ما هذا صحيح،
1: ثم إكراهات،
3: ثم إكراهات معينة، ولكن ثم سياق عام لابد من النظر إليه دائما. معناتها هذا السياق العام هو محاولة إحياء كل الوسائط التي لم تعمل بها أو لم تعمل مع هذه الحكومة في السابق.
1: أنت ذكرت أن الوسائط هذا باب كبير، يعني
3: بطبيعة الحال يا أخي نحكي بكري على مثلا على
1: يعني
3: سبيل الذكر
1: منظمات والأحزاب وغيرها،
3: نحكي على منظمة أطباء بلا حدود،
1: منظمة أطباء الشبان،
3: الأطباء الشبان عفوا اللي رفع التجميد عنها تيمو حتى هو في نفس
1: الإطار
3: هذايا تقريبا. إذن هناك
1: لا ثم وحدين أخرين معناتها مجمدين تو مش كان المنظمة هذه،
3: قد يكون هذا فاتحة معناها الكثير من المحاولات الأخرى لإعادة يعني خاصة مع يعني ما ذكر صراحة في بيانات حكومية كثيرة من أنه ثم يعني رغبة في تجديد يعني الحوار الاجتماعي، رغبة في يعني التواصل مع المنظمات والجمعيات ومع المجتمع المدني بشكل عام. إذن ثم مرحلة أخرى ربما هي نتيجة هذه الظروف الداخلية، صحيح، ولكن من الأمر يعني هو اختيار من الحكومة، ما كانش ثم بالضبط ما كانش ثم اضطرار كبير على الأقل ظاهري برا، والحكومات تمشي الاتحاد تمشي الاتحاد مدفوعة، ثم قطع طرق وثم بين ظفرين
1: احتجاجات
3: ثم إضرابات وثم تعطيل المرافق، مشيت وحدها تي أصلا الزيادة ما هو المرة هذه تصبت، ثم زيادة تصبت بدون يعني ضغط من من الاتحاد نتيجة جملة من أنا لا يعني راه بين قوسين أتحدث بنوع من الـ الـ الـ الـ الـ الوصف الإيجابي لهذه الأشياء، أنا أصف وصف موضوعي الآن. ثم زيادات تزيدت، ثم برشا منحت عملت حتى في الفترة متاع القطيعة التامة، برشا منحت عملت لبعض القطاعات بدون ما يدخل فيها الاتحاد جملة. إذن الحكومة ربما من تلقاء نفسها، وأحيانا حتى أعلى هرم في السلطة يتدخل ويعطي بعض الـ بعض الـ بعض الـ التراتيب اللي عادة هي مرهونة بالمفاوضات الاجتماعية. صار هذا، إذن إحنا معناتها لزمنا نقروا هالتواصل هذايا هالتقارب هذايا نقروه قراءة إيجابية، ولكن طبعا محللين كما سي فخري يعني لهم ما يشاؤون في القول، معنا
1: خاصة في الكواليس قد توجد أشياء أخرى
3: والمطبخ النقابي يعرفه أصحابه
1: كواليس هنا وهناك، يعني
3: لكن
1: من
3: احنا نعرف أنه يعني تقريبا المنظومة اللي حكينا عليها بكري النقابية حتى كانها ما غادرتش سي فخري كليا
1: واضح.
3: بدأت تستعد للمغادرة شيئا فشيئا.
1: شكرا لك سي فخري السمي نقابي، أكيد كنت معنا في قراءة لهذه الرسالة. شكرا، يعطيك ألف صحة. شكرا عادل، نمشي مباشرة لزوايا العالم.
0: زوايا العالم، زوايا العالم.
1: مباشرة إلى زوايا العالم معك سعاد.
4: لم تعد الزيارات المتتالية التي يقوم بها قادة العالم إلى العاصمة الصينية بكين مجرد محطات دبلوماسية اعتيادية في أجنداتهم، بل تحولت خلال عام 2026 إلى ما يشبه الحج السياسي نحو الصين، في مشهد عكس نحو تحولا عميقا في موازين القوى الدولية وإعادة تشكل لخرائط النفوذ العالمي. فمن برلين ولندن ومدريد إلى واشنطن وموسكو يتقاطر الزعماء إلى بكين بحثا عن شراكات اقتصادية أو تفاهمات سياسية أو ضمانات تتعلق بالتجارة والطاقة والحروب والأمن العالمي. وفي غضون أشهر قليلة فقط استقبلت بكين سلسلة من أبرز قادة العالم، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتلس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. غير أن المشهد السياسي الصيني بلغ ذروته خلال أسبوع واحد مع استقبالها رئيسي أكبر قوتين عسكريتين في العالم. فبعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وهي الأولى له منذ 9 سنوات، استقبلت العاصمة الصينية أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تمتد يومين، في تطور يعكس تصاعد مكانة الصين بوصفها لاعبا محوريا لا يمكن تجاوزه في معادلات السياسة الدولية. هذا التدفق غير المسبوق من القادة الغربيين إلى الصين لا يرتبط فقط بثقلها الاقتصادي، بل يعكس إدراكا عالميا متزايدا بمكانة بكين بوصفها لاعبا حاسما في ملفات التجارة والطاقة والحروب والتكنولوجيا والأمن العالمي، في وقت تعاني فيه المنظومة الغربية من انقسامات حادة واضطرابات اقتصادية وسياسية.
1: الصين كما قلت تقرأ سعاد يعني منطقة الحج في المطرة الأخرى للعديد من القادة الغربيين، ترامب، بوتين وغيرهم من الرؤساء. الصين بدأت يعني معناتها يعني كرقم صعب في وسط المشهد الحالي العالمي.
3: نعم، ومعناها الصين لقبت بالتنين يقال في يعني قاموس الخبراء الاقتصاديين الدوليين، لأنه يعني قادم معناها لا يبقي ولا يذر، معناها على كل شيء معناها موجود فيه، يعني هذا المارد الصيني اللي معناها نهض من العدم. وحكينا كيفاش كانت الصين دولة ضعيفة يعني في منتصف القرن العشرين، الآن الصين القوة يعني العظمى تقريبا الثانية وإلا الثالثة معنا في برشة مجالات. وهنا شفنا معناها المقارنة، يعني ثم صورة دور في بعض وسائل الإعلام، يعني رولاند ريغان في بداية الثمانينات قبل 50 سنة، ذكر حكيت على التاريخ وقت اللي كانت الصين قوية، يصافح في الزعيم الصيني أنذاك والزعيم الصيني متأطئ الرأس يمد في ديه معناها، والآن الصورة عكسها
1: تم تحولت عميقة اليوم في موازين القوى الدولية.
3: أي موقع وشوف صورة اللقاء بين ترامب وبين العكس تماما، الرئيس الأمريكي متأطئ الرأس. إذا الصورة هذه في علم الإشارات والرموز لها دلالات، يعني الصين أصبحت الآن في موقف قوة، والدليل وأنه القوة الأمريكية هي التي ذهبت إليها، وذهبت إليها يعني بين قوسين تستعطفها وترجو التواصل والتعاطف معها.
1: هذا يحيلنا عادة إلى إعادة تشكل لخريطة القوة العالمية والنفوذ العالمي.
3: طبعاً يعني أمريكا لا تخشى الآن يعني أن معناها تضعف بعض يعني مقدرتها في بعض البلدان مثلا. أمريكا الآن تخشى أن تسقط يعني المعادلة التاريخية، معناها ما عادش هي الدولة الأقوى الآن في العالم، ثم دول أخرى الآن صاعدة. من الذي أوقف يعني ضمنيا أوقف أمريكا في إيران؟ يعني في نهاية الأمر صحيح ثم قوة إيرانية، وثم يعني معناها
1: ليست وحدها القوة الإيرانية مدعومة.
3: نعم ليست وحدها، ويعني الصين تستطيع أن تقارع أمريكا بقوة وبندية أكثر حتى من روسيا. شفنا روسيا لم تصمد كثيرا في المواجهات الأمام في ليبيا، في العراق، في الكثير من المواجهات. يعني مشيت في الأول هكا
1: شنو يخلي الصين تأخذ هذه المكانة، وشنو يخلي الصين يعني اليوم نتحدث عليه وكأنه هناك تحولات عميقة في موازين القوى الدولية، وعلى رأسها الصين اللي اليوم أصبحت يعني ند للند مع أمريكا. اقتصاديا خاصة؟
3: أولا يعني العقل الصيني، العقل الصيني هو عقل مركب يعني على الناحية الاقتصادية بشكل يعني ماكينة، معناها ماكينة عبارة على آلة تشتغل، معناها عكس العقل الروسي. العقل الروسي صحيح عقل قوي جدا، ومعناها روسيا هي دولة عظمى الآن، ولكن العقل الروسي له فجواته وله ثغراته مقارنة مع العقل الصيني. العقل النظام الذي أرساه ماو تسي تونغ في الصين معناها مباشرة بعد يعني بناء الصين الحديثة في بداية الخمسينيات، هو نظام صارم جدا، وهو نظام مغلق، نظام شمولي، ما فيش أخطاء، معناها اللي يخطأ يدفع ثمن مباشرة. بينما يعني روسيا شفنا شنو الاتحاد السوفيتي، ما هو كان هو شفنا شنو صار فيها بعد البروسترويك اللي هي الانفتاح، معناها تفتتت وتلاشت، روسيا لم تصمد حتى في أوكرانيا، بينما الصين الآن صامدة
1: وتتقدم.
3: ويعني هناك اعتراف الآن ضمني بأنه معناها إذا كان ما نعملوش علاقات أفقية مع الصين من أمريكا،
1: الشيء اللي خلي ترامب اليوم وبوتين الشيء اللي خلي ترامب وبوتين يتنازلوا ويمشوا للصين على تسويات سياسية واقتصادية. شكرا عادل، يعطيك الصحة. شكرا سعاد، شكرا رشيد. قبل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في من الله.
0: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية تطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. تنظم الدائرة الصحية بجرجيس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري حملة وطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة بداية من اليوم وإلى غاية 31 من ماي الحالي. تفتتح اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك. تأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. في العالم استشهد 19 لبنانيا في غارات صهيونية على مناطق بالجنوب وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث حزب الله عن خوضه اشتباكات مع قوات الاحتلال وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد العديد من المفاجآت بسبب الدروس التي تعلمتها بلاده والمعرفة التي اكتسبتها. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العيش. إلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. القلعة الفاطمية بالعالية المهدية.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: التاريخ هو غوص وبحث، هو شغف وحب.
3: أني تولدت هناي وعشت هناي، وخاصة ولات قطعة من قلبي.
2: التاريخ هو تواصل للعلوم والثقافات.
4: هذا الثراء الحضاري اللي هو مكون، هو التلاحم بين الإنسان حاجاته وبين الطبيعة،
2: هو نتاج تراكم الحضارات.
5: صورة بتاع زوز حضارات في قبر واحد.
2: هو الحاضر والمستقبل.
5: أعطتنا حلقة ربط ما بين فترة وفترة حاضرة.
2: هو إرث الإنسان، هو عمل الإنسان،
4: لأن الإنسان هو اللي يصنع، الإنسان هو اللي يغير المقطع هذا.
2: التاريخ هو الإنسان. تراكم الحضارات في تونس نجده في بعض الهكتارات في موقع وحيد وفريد من نوعه.
6: أنا أعتبر هذه الهضبة الأثرية بالعالية هضبة خارقة للعادة من ناحية اللقاء الأثرية.
5: نجم أقول لك قليل وجودها في مناطق أخرى بتراكم الفترات التاريخية.
4: الموقع هذا هو صحيح منا جغرافيا راو فيه صغير، لكن من الزخم التاريخي ثقيل وثقيل وثري وثري جدا، لأنه في موقع صغير تلقى معظم الفترات تاريخ تونس تتلخص وتتواجد في نفس الموقع.
2: موقع العالية بالمهدية شاهد على كل تاريخ البلاد والإرث الحضاري لهذه الأرض.
5: عندك فترة ما قبل التاريخ، فترة فجر التاريخ، فترة البونية، الفترة الرومانية، وبعد الفترة الإسلامية. ونقولها الفترة الرومانية، الرومانية هو الحصن الإسلامي عوض حصن بيزنطي. الرومانية بيزنطية، الفترة الإسلامية فيها بالعديد الحقبة الأغلبية الفاطمية، وممكن توصل حتى بعد الحفصية بين ظفرين حتى يكمل صفات الحفريات نتاعو. حقبات الكل في بعض الإكتارات. ثروة، هذه ثروة تاريخية، ثروة ثقافية، ثروة سياحية.
2: رحلة الإنسان تتواصل مع قصر العالية والحضارة الإسلامية. معلم يكاد يكون منسي، مغمور بالتراب، غائب عن الأنظار، مدفون بين الأنقاض. أستاذ البحوث في المعهد الوطني للتراث والمدير السابق للمعهد السيد فتحي البحري يبحث عنه في المصادر وفي الموقع.
4: قصر عالية، لأنه اللي مكنش نعرفه، مكنش حتى نعرفه مكانه وين، والمعلم هذا مذكور مرة واحدة في التاريخ في مصدر اللي هو الجغرافي اللي عاش في الصقلية الإدريسي، يذكره معناه في القرن السادس هجري بصفة الماضي وكان. أول حاجة نعرفه اللي فما موقع واستيطان هو الخزف، وكان الخزف منتشر بصفة كبيرة، وخزف في عود العهد الفاطمي والسيري خاصة، وهو شيء نادر معناه في تونس باش نلقاو معلم. ثم نشتغل على صور الساتيليت، وصور الساتيليت أعطتنا على الأقل الشكل العام للمعلم لأنه يتضح في الساتيليت. ثم انطلقت الأشغال منذ الحفريات منذ سنة 98.
2: ما الذي يثبت لنا أن المعلم يعود للفترة الفاطمية؟
4: المعلم هذا دونك أهميته هو أنه يكاد يكون المعلم الوحيد للعهد الفاطمي اللي وصل لنا بشكله العام. قصر العالية اللي هو وجوده يفسر بالمهدية، لأنه في لما تقف في قصر العالية يكون عندك بعد نظر على حماية المهدية من البحر. ومن البر كذلك، ونلقاو مدخل بارز كذلك في قصر العالية يشبه إلى حد كبير نفس التقنية ونفس القياسات اللي موجودة في العهد الفاطمي.
2: ما الذي يجعل أستاذ البحوث فتح البحري يتأكد من أن هذه القلعة هي قلعة عسكرية؟
4: هو قلعتين، أنا قلعة كبيرة أنا مسميها ذيك القلعة، وفما القصر والقلعة الصغيرة.

0: لكن يجب أثريا أن نبين أنه كانوا هنالك يعيشون جند. والدليل على ذلك هو أنه لقينا تعرف إذا كان يكون قلعة عسكرية، القلعة العسكرية ما نتخيلوش أنه كل جندي يحضر الطعام تاعه وحده، لا، يعني فما معناها توزيع طعام للجند. والجند كما الجند توا تلقى الجند عنده جميلة نسميها جميلة من يخفى الطعام تاعه. لقينا ديبول مكتوب عليهم أسماء، فما أسماء عربية وفما أسماء مكتوبة باللغة اللوبية، وهو اكتشاف هام، لأنه إلى حد الآن كنا نتخيل أن اللغة اللوبية اختفت مع بداية القرن الأول بعد الميلاد في النقيشات، نقيشة موقع دقة اكتشفنا المقبرة، مقبرة القلعة، لقينا فيها نقيشة، جزء من نقيشة جنائزية تعود إلى سنة 324 هجري، يعني بداية القرن الرابع، وهي دليل هام. إذا كان يكون عندنا معناه جند وقع دفنهم منذ بداية القرن الرابع، يعني المعلم هذا موجود قبل ثورة صاحب الحمار، تنعودوا لها لأن كالعادة تأثير على المعلم.
1: قلعة العالية كانت شاهد على ثورة صاحب الحمار.
0: أول حدث عاشه المعلم أثريا لأنه تاريخيا ما عندناش ذكر في المصادر هو ثورة صاحب الحمار. وثورة صاحب الحمار اللي بدأت منذ سنة 332 هجري تواصلت إلى 336 هجري. قبل أن يزحف نحو المهدية فهو زحف على القلاع العسكرية في المنستير وفي سوسة وفي غيرها، كلها حوصرت وهدمت أثريا عنا، لكن النصوص تتغاضى.
1: القلعة شهدت أيضا هجوما آخر في بداية القرن الخامس، الزحف الهلالية.
0: قبائل زحفت من الجنوب التونسي ومن طرابلس، زحفت ضد الحكم الزيري، ولهذا وقع تدعيم القلعة العسكرية لأنها كانت تحمل مهدية حتى لا يصل العدو إلى مقر من مقرات الحكم اللي هي كانت المهدية. عرفنا اللي الأعمال هذه وقت حتى بتسارع كبير لأنه استعمال الجبس، نستعمل الجبس في معالم وقت اللي تكون معلم هام ونحبه نردوه يشتغل بصفة سريعة نستعمل الجبس. ولهذا الاستعمال في القرن الرابع مش استعمال الجبس فقط، لكن فما حاجة هامة ملفتة للانتباه، هو القلعة تشرف على البحر، يعني كان من المنتظر أنه نلقاو المنار متاعه موجه نحو البحر، لكن أثناء الأشغال متاع القرن الخامس نلقاو المنار تحول إلى داخل إلى على نلقاو في الركن الجنوبي الغربي، يعني وكأن المنار أصبح تخوفا من عدو من الداخل مش عدو من البحر.
1: للحياة مكان وللدين مكان في هذه القلعة.
0: وقع اكتشاف مسجد، بيت صلاة، بيت صلاة اللي بمحرابها، لكن بيت صلاة هذية وقع اتلاف جزء منها بعد الرجوع إلى المذهب السني.
1: علاقة الفاطميين بالمياه والمحافظة على كل قطرة ماء نراها بوضوح في هذا القصر.
0: اللي لاحظوه في العهد الفاطمي هو أنه كثرت معناه الإنجازات وخزانات المياه. يزمنا نعرفوا اللي الأبراج في الجامع المهدية، الجامع الكبير بالمهدية، الأبراج الدائرية اللي موجودة فيه هي خزانات مياه، لم تكن أبراج ذات صبغة عسكرية. وفي قصر السيدة كيف تعدد معناه فما تقنيات كانت متطورة جدا للمحافظة على كل قطرة ماء دون المحافظة على مياه السيدة.

0: الجلال والأمطار، ثم حاجة أخرى زاد ملفتة الانتباه هي حفر الأبار. حفر الأبار وخاصة في موقع العالية شيء لام، هو نقر، عمليات نقر الصخر كانت متطورة جدا، لم تكن التقنيات في المحافظة على المياه بركة، لكن كذلك صرف المياه. وجدنا قناة هام يخرج من القلعة للمياه الصرف، ويبدو أنه في المعلم يوجد حمام، يعني لم يكن اختيار الموقع اعتباطي، اختيار الموقع كان بتعرف هو قصر العالة يقع في مرتفع حوالي 15 متر مقارنة بمستوى البحر، يعني هذا أولا. اثنين، أنه يقع في منطقة اللي الحجارة متوفرة، مقاطع الحجارة. وثالثا، يقع في أماكن اللي موجودة فيها عيون ماء، يعني ما يمكنش أن نتخيله أنه إذا كان هذوما عارفهم فما بالك بتقنيات البناء.
1: الموقع الأثري بالعالية يؤرخ لحياة الإنسان في تونس منذ ما قبل التاريخ، موقع يبقى مغمور ومدفون، شاهد على كل الحضارات في تونس ينسى.
2: والله والله شيء أسف، وقت اللي تشوف قلعة، قلعة فاطمية بالنوعية هذه، وقلعة وجدوا فيها اكتشافات عديدة، لكن مع الأسف سؤال هنا مطروح، علاش المعهد الوطني للتراث وعلاش وزارة الثقافة ما ترصدش الاعتماد المالي للحفريات والترمي؟
1: ذاكرة وطنية، كنز تاريخي وموروث أثري في خطر.

0: القلعة الفاطمية بالعالية المهدية. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: كذا. عمري ما حضرت تصنع وضع عسكري كيف هذا.
1: فهمت انا يا مولانا.
0: اسكت انت. اسكت علي. اسكت فرش. شيء ما يصوروش عقل جاكا هكا ولا هي هكا عمان هكا بل بل نظام بل تجهيزات جديدة عسكر عسكر تقولوش عليه مصنوع من اشمع
1: اشمع
0: لما عليك رياضك انت وكان جاو عندي عرب مش جد شوف فيه توا نفحك الحد حد
2: ما يطلق
3: والغيام اللي رناهم يا مولاي
0: شبيهم شبيهم
3: والمول اللي فيهم في كل خطة البارح من اسبانيا
0: سيئ ممكن اقول ما صدقش متى دير الشيء تحلق الواد ما قد حتى شيء وقت شيء حتى شيء عروس جنارك جنارك اسمع طاحل كل كذبان يا اسمع انا تبو نحسن روحي جايني صاحب الجيش
1: مولانا شبيه انت هو القائد وانت هو صاحب الفضل بس جاو لنا لو كان مش انت ماشي حتى حد يا مولانا ماشي حتى حد هذا الجيش اللي تشوف فيه هو محسوب بتاعك الملاك ولا بتاعك بتاعك وانت اللي باش تحكم فيه هكا ولا لا يا سماعه
0: صعد صعد أما لم لقتل

كوش يا سلام. 400

0: وين؟ ها المرأة هذيك؟
1: هذيك هي
0: برا برا برا برا جيبها هذي اش تحب عندي؟
2: انت هي رحمانة بنت قمر الخاطبة؟
0: هي نعم انا هي رحمانة. عندك شك؟ اش بك؟
2: الحق مزيانة ما عندي ما نقول في هذا، وعلى خاطر في وجهك الضوء عملت اللي في بالك.
0: شنو هذا؟ اش معناتها يا مرأة؟ جيت باش تسمعني الكلام ولا شنو؟
2: جيت باش نقول لك كلمتين ونمشي، وجيت باش نراك بعد ما سمعت اللي انت باش تعرس بواحد ملقوط. حجرة جايبها الواد بعد ما لعبت بولد الناس المغبول الهاشمي.
0: شكونك انت حتى تقولي هالكلام؟
3: صلي على النبي يا
0: شحرق شعيرك يا ابنة. اخرج علي، يخرجوا علي ذي المهبول.
2: مانيش قاعدة
0: اخرج.
2: مانيش نخرج. ليه ما نخرج لما نقول كلمة اللي جيت على خاطرها؟ اسمع يا بنت قمر، اللي بدل لحية بلحية يشتقهم الاثنين. وانت هكا بشي جرانك على خاطر الدعاء اللي دعوه بيك ما هو تمشي خسارة.
0: خرج مش علي ذي
2: المهبول. اخرج يا ابني. كيف يا ابني انت؟ ابعدوا علي، ابعدوا علي، خليني نكمل. وحق محمد ماني خارج لما اقول كلمتي اللي تفتفت على قلبي. يبعد علي، ابعد علي. اهربت اهربت يا بنت قمر، اهربت من دار اللي سترتك، اهربت من الناس المليح اللي ما تستاهلهمش، اهربت بعد ما لعبت بولد الناس وخليته يخبر يندرى فين، ولتوا ما رجعش، وطبقت وعد غريب لا تعرف حد ولا فصله.
0: يا بنت شنو
2: قل لي انت شكونك؟ يا
0: بنت شنو؟
2: ما كان فضلة ما فضلتك
0: وطعك.

0: نعرف سعدي، نعرف سعدي، نعرف سعدي.
1: ربنا هدي روحك يا رحمانة. هيا اخذي الشيطان عيشتي. هيا
2: يس يا رحمانة اخذي الشيطان وصلي على النبي عيشتي. هكا توا فما عروسة تبكي نهار حنتها.
0: ما لقات كي نهار حنتي باش تفسد عليا.
1: ما فهمتش اش تحبها المرأة. وشكون
0: مرت بول هاشمي؟
1: انساها بربي انساها.
0: شننسى شننسى؟ عملت لي بذيحة على غير شيء. يزينيش همي تكمل عليا واحدة ما تسويش. شتقولي شتقولي يا هدى؟ شتقولي يخزي الشيطان ورحمة أمي ورحمة بابا إلا ما نوريها نسيش تعمل.
2: خليني
0: خليني مين البكوش في صدره. برا عيش أختي، برا نديلي الحنانة خلي تكمليها الحنة المحنونة. ظهر لي فيها العرس ما هوش بشي تم على خير. هاو باين من نولو
1: ما يصير كان الخير. يزي بربي رحمنا يزينا من كان. ايا يا بنات صغرتوا عادي.

0: مشات رماد قلعة حلق الواد.
1: اش قلت يا سلطان؟ قلت يا مولانا الامبراطور.
0: شوف اش تعمل الحرب قلعة كيف هذه كانت قائمة كيف روتينة فيها العسكر والسلاح تولي في نهار وليلة عشر رماد خرب.
1: لا ما مش عجر وسلاح، المهم نتصلى. احنا صحكنا رجال خير الدين بربروس اللي كانوا ما يتغلبوش. اما هو هرب، لو كان جابين يديا راني صحكته كما صحكت القلعة هذه.
0: المهم حصل لي قايد، منظنش كان مازال يرجع لنا. كلا ضربة قوية ما عادش تقوم القائمة.
1: أنا حضرة السلطان ما نرتاح لما نقضي عليه وعلى مثاله. زمان بيناتنا في مشي يا رب. أنا وراه ديما، ياما أنا شارلو كان إمبراطور، أعظم إمبراطور، يا هو بربروس. كرسان حكيت من كراسنة البحر.
0: حقيقة عندك الرجال والسلاح، منجم حتى حد يقف قدامكم. هذه هي الحرب ولا بلاش؟ علاش ما عنديش رجال كيف رجالك وسلاح كيف سلاحك؟ ولا تشوف اش نعمل؟ الدنيا نحطها في كمشة يدي.
1: سلطان هذيك حاجة أخرى، حاجة أخرى. المهم توحنا غلبناهم وطردناهم من بلادك، والطريق تو محلولة قدامك، فهمت؟ هذيك مدينة تونس تو مفتوحة تستنى فيك. ما عادش من اشتخاف، تو نجم تدخلها معزز كرم.
0: دخلوها مع بعضنا، مع بعضنا يا امبراطور الأعظم. انت هو صاحب الفضل عليها وعلينا، ويزم الأهالي بتاع تونس يستقبلوك استقبال الأبطال العظام. انت ضيفنا الكبير ولازم نعملو لك ضيافة، ضيافة عمرهم التوانسة ما شافوها ولا حلموا بها. ضيافة تاع سلطين دوم 7 أيام و7 ليالي.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عبد الوهاب المصمودي، علي بن سالم، حسون الناجي، صلاح العمدوني، فاطمة الحسناوي، نجيب بن عامر، البشير بالطيب، وحميدة الجربي. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة

تنسيب الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية تطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. أكد اليوم الكاتب العام لنقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص مسلم المساوي أن القطاع الخاص يمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية في تونس، ودعا في تصريح إعلامي لإجراء إصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية، مطالبا وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام، وشدد على ضرورة مراجعة الأتعاب والخدمات الطبية العمومية والتعاقدية بشكل فوري ودوري باعتبارها لم تراجع منذ سنة 2019. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس دخلت مرحلة جديدة في مسارها الطاقي تقوم على مواجهة تحديات استراتيجية تتجاوز الجوانب التقنية والظرفية، وهو ما يفرض وفق تعبيره تسريع الانتقال نحو نموذج طاقي جديد وأكثر استدامة. احتضنت تونس اليوم مشغل دورتها 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، منتدى ينعقد على امتداد 3 أيام تحت شعار في مفترق الطرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، ويبحث المنتدى أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. دوليا استشهد 7 لبنانيين فيما أصيب 4 آخرون مع تشدد الغارات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني مهاجمة موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحزب الله بقضاء سور. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 و3 أيام للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن طهران قد تفتح جبهات جديدة في حال ارتكب الجانب الأمريكي والصهيوني حماقة جديدة على حد وصفه، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي عودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده باتت تمتلك خبرات ودروسا تجعل المواجهة المقبلة مختلفة وأكثر تعقيدا. نهاية الموجز إلى

0: ملاعب وأهداف.
1: في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف، يحمل تاريخ الأربعاء 20 مايو 2026 من هذا التوقيت الساعة 3 إلى حدود نهاية مباريات الدفعة الأولى لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. اليوم في البرنامج وللمتابعة زوز لقاءات مهمة من مركب جرجيس، ملعب جرجيس يحتضن مواجهة بين ثنائي الرابطة المحترفة الأولى الترجي الرياضي للجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي في مواجهة الثالثة هذا الموسم بعد آخر لقاء منذ تقريبا أسبوع في نطاق البطولة والجولة الختامية لبطولة هذا الموسم في المحترفة الأولى وفي ملعب طيب لميري بصفاقس، مواجهة رابطة أولى رابطة ثانية بين السي اس اس والملعب الجيبسي، مباراة تنطلق في حدود الساعة 33 دقيقة. نعطيكم البرنامج الكامل لهذا الدور اليوم، النادي الاصفاقسي والملعب الجيبسي، التحكيم لخالد جويدر والفار لحسن النيل، الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، التحكيم لأمير الوصيف والفار لأمير العيادي، غدوة تقدم سقيط الأدير شبيبة العمران، التحكيم لسيف الدين الورتاني والفار لمجدي بلاغة، وبعث محجلة الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لنضال الطيف والفار لهيثم كيرات. زوز مباريات للمتابعة يعني والمواكبة من كل الكواليس ما قبل الانطلاقة، وأيضا كل التفاصيل إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في هذا الاستوديو الخارجي مباشرة من جرجيس، أين ستقام مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي، وأيضا للمتابعة مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي مباشرة إلى حافة الميدان مع جمال فريعة وتصريحات ما قبل المباراة. جمال مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: شكرا لك عبد الكريم، تحيه لك، تحيه لكل مستمعي الكرام وحبا يضرب مجلس الوثائق التونسيه بالتطوير تقريبا في الدور النهائي لكاس تونس كره القدم. فريق الترجي يواجه فريق النادي البنزرتي تقريبا من اجل اعاده سيناريو 2005 وقد تكون الاميره الثانيه في. على كل حال معنا رئيس الجمعيه صحافه الطلبه، رئيس صحافه اليوم، تقريبا مباراه الاخيره في جرجيس ربع نهائي امام فريق السي بي، اكيد تحذيرات ممكن منذ مده من اجل انجاح هذا العنصر الكروي. صحافه
3: والله بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاويل، ان شاء الله يا ربي يوفقنا ونعاود ونمشوا بعيد في الـ في الـ في الكاس، اخر مقابله على ارضيه ميداننا، ربي يوفقنا. شنو نقول لك، ان شاء الله نعاودوا العرس، مقابله نتاع كاس ما عندهاش احكام مسبقه، ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله ربي يكون معنا.
2: يعطيك الصحة في الطلبة أكيد رئيس الجمعية رئيس الترجي الجرجيسي، كما قلت بعد شوية إن شاء الله بتكون معنا فخر الدين الجزيري المدرب المساعد لفريق النادي البنزرتي، كما قلت أجواء طيبة، أجواء ممتازة، وأيضا أجواء ممكن في انتظار الجمهور باش يكون حاضر أكيد في ملعب جرجيس، تقريبا أجواء طيبة وأيضا في انتظار انطلاق اللقاء. عبد الكريم
1: شكرا لك جمال، بعد شوية تكون حاضر معايا هنا في التعليق على الثنائي صحبة عادل الجرو. عادل الجرو يعطينا تشكيلتين الفريقين.
4: تحية لك عبد الكريم، تحية لكل مستمعي العروس، أكيد إذاعة الطاولة اليوم حاضرة في العرس الكروي هنا في جرجيس، أكيد مباراة الدور الربع النهائي بين الترجي الجرجيسي صاحب الأرض والجمهور ومضيف قرش الشمال النادي البنزرتي، اليوم ينزل ضيف على مدينة جرجيس مباشرة للتشكيل الأساسي للزوز فرق، والبداية بالنادي الرياضي البنزرتي، يوسف مقطوف كالعادة في حرس المرمى بعد ما غاب على المباراة الماضية، مالك الدوكالي، محمد عزيز القاسمي، أيمن العمري، ريان الرحيمي، السنغالي إيسا كاني، أيضا مواطن إبراهيم سيسوكو ومومار ديوب، السيدي الثلاثي السنغالي في وسط ميدان نادي البنزرتي، وسيمة الشيحي كابتن السيابي على دين دريدي، والنيجيري اي ان دي اولا، معتز الحنزولي كحارس مرمى الثاني، فاروق بقطفة، هاني عمام، محمد ياسين الدخلاوي، اياد الميداني، زياد بريمة، وحيد التيمي، احمد العمري، وعمر فتي السنغالي، سفيان الحدوسي في ثاني مباراة ليه مع النادي البنزرتي. التشكيل الاساسي للترجي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي كقائد فريق، وحارس مرمى يسري الذفلاوي، جاسم بالكيلاني.

0: حكم الفار اليوم نجد فيه أمير العيادي وبمساعدة ناجح بن عويشة رشدي جزجز مراقب المباراة والثنية نيس سويعي وعبد الناصر ذفلة ينسقان المباراة إعلاميا.
1: شكرا لك يا عادل يعطيك الصحة. بعد شوية تكون صاحبة جمال فريعة في التعليق على الثنائي الذي للمباراة من ملعب جرجيس إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس ومواجهة السي اس اس الملعب الجيبسي. صديقنا نور الدين شرف الدين على عين المكان. مساء النور نور الدين, أهلا وسهلا.
2: مساء النور عبد الكريم, تحية ليك, تحية لكل مستمعي إذاعة التتاوين. أكيد عروس البحراء, أكيد في مباراة الدور الربع النهائي يجمع السي اس اس اليوم مع السيدة, أكيد في مباراة الربع النهائي مباراة التشويق, مباراة بطبق تونسي يعني بدون أجانب اليوم, أجانب محترفين أجانب, أكيد معناتها طبق تونسي تونسي في بعضه. أكيد بحدي الآن الناطق الرسمي للملعب التونسي السيد توفيق جراد. سي توفيق, دور ربع نهائي اليوم, فريق الملعب التونسي يطمح للعودة بنتيجة إيجابية. نعرف السيدة بطولة السنة في الرابطة المحترفة الثانية كان في المرتبة الأولى, كذلك نجم نقول الأهداف إلى حد الآن على العال. فريق الملعب الجيبسي مباراة البراج للعودة مرة أخرى للرابطة المحترفة الأولى. خلينا اليوم في الإطار نتاعنا بالدور الربع نهائي بين نادي الرياضي الصفاقسي والسيدة, شنو طموحات الملعب الجيبسي في المباراة هذه؟
3: أولا مشكورين إذاعة التطوين كما العادة, مرحبا بخونا عبد الكريم وكل مستمعي إذاعة التطوين. الحق الأجواء ممتازة, استضافة ممتازة من نادي الرياضي الصفاقسي اليوم في مباراة الأجوار في دور الربع النهائي. كما تشوف أخويا الجمهور زوز فرق متواجدين كاملين سور تارا. حاليا الهدف متاع الملعب الجيبسي بالنسبة للموسم هذا اللي هو العب ياش حكم مسابقة 50-50 ناس كوليكا ندخلوا للمباراة, وإن شاء الله الروح الرياضية هي اللي تفوز في الآخر, وديما نقعدوا أجوار الكل. ومن المصلحة هذه بربي نستغل الفرصة باش نتقدموا باسمي وباسم كافة الهيئة المديرة وباسم رئيس الجمعية سي عصمت جيزة للتهاني لفريق سقيط الدائري اللي صعد الرابطة المحترفة الأولى, وإن شاء الله أمامنا المشوار في المباراة للبراج الأسبوع القادم. إن شاء الله توج الملعب الجيبسي بالصعود ونرجع للرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله.
2: شكرا لك سي توفيق جراد. اكيد كان معنا السي توفيق جراد الناطق الرسمي للملعب الجيبسي. عبد الكريم انا عاش كان نعطيك التشكيله بعجله,
1: ناخذ التشكيلتين معاك نور الدين قبل ما تاخذ المكان نتاعك, تفضل
2: عبد الكريم. على كل تشكيلتين اليوم الملعب الجيبسي يبدا بياسين الديناري في حراسه المرمى, صابر السوداني, احمد تنقور, ايوب القريشي, صالح عياري, خير الدين المديوي, شمس الدين الزين, ياسين المجري, وائل العلوي, لمجد عامر, ووليد جربي. هذو 11 ملاعبين للملعب الجيبسي. في المقابل 11 ملاعبين للاساس اليوم, محمد الهادي كعلول في حراسه المرمى نعرفه غير متواجد, ايمن دحمان بعد ما التحق بالتربص مع المنتخب الوطني التونسي, علي معلول, يوسف حبشيه, هشام بكار, حمزه المثلوثي, محمد صالح المذبي, ريان الدربيلي, محمد الترابلسي, فراس السكوحي, محمد نور قروي, وعمر بن علي. هذو 11 ملاعبين اللي عول عليهم المدرب محمد الكوكي. في المقابل يدرب الملعب الجيبسي لطفي القدري, طاقم التحكيم زفر هذا اللقاء خالد القويدر, يساعدوه كل من وائل المحوشي والمساعد الحكم الثاني مهدي بالسرور والحكم الرابع سفيان الورتيني, الحكم البار حسني النيري, ويساعدوا كل في غرفة الفار وسام بوغطاس, مراقب المباراة وسيم بن صالح, والمنسقين الإعلاميين السيد عدنان الهنتيتي وكمال البكيري. عبد الكريم أكيد نرجع بعد عند انطلاق المباراة. عبد الكريم
1: شكرا نور الدين يعطيك الساعة على كل هذه التفاصيل. شكرا نور الدين شرف الدين معك, سنتابع المباراة. تعود جمال فريعة مباشرة على حافة الميدان وتصريحات ما قبل المباراة, الكلمة ليك جمال.
4: شكرا لك على صاحبي كنت حي لكل مستمعي الكرام عبر موجات الاذاعه التونسيه من التطاوين. معنا فخر الدين الجزيري مدرب المساعد لفريق فريق انديه بنزرتي بعد مباراه البطوله. فخر الدين اليوم كاس تونس دربانيه زوز اكبر فرقه التونسيه السي بي ولا الترجي الاسيا كيت فني, باش كيفاش باش تكون مباراه كابتن؟
5: صحيح يعني زوز فرق معناها عندهم تاريخ كبير, اليوم طوينا صفحه البطوله, اليوم عندنا مباراه كاس, مباراه مهمه معناها للفريقين, ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم. كما قلت لك معناها المباراه الاخيره لجمعتنا

0: يعني كنا زوج فرق معناها قاموا بترتيح معناها العديد من اللاعبين. اليوم مباراة الحقيقة معناها فيها رهان كبير. نادي بنزرتي يعني عنده أوبجكتيف يمشي لبعيد في مسابقة الكأس، إن شاء الله يكون انتصار من حليف ميرو.
1: أدخل صاحب غدير بوشوس فخدي الجزائر مدرب مساعد فريق النادي بنزرتي، أكيد كما يقول الجمهور بدي زايد عندي كما يكون الصورة أمامي جمهور الترجي الليسي. مباراة ربع نهائي، مباراة من أجل النصف النهائي وأيضا من أجل الوجود التواجد للمرة الثانية في الدور النهائي في أكيد 1 مايو في ملعب رادس الأولمبي. هل تكون الأميرة الثانية لفريق الترجي الرياضي اللي ينتخب بإذن الله؟
2: مازالت محطة نصف النهائي، مازالت محطة نصف النهائي بالتوفيق لكل الفرق في هذا الدور، تلتحق بينا وتكون حاضر معنا هنا في منصة الصحفيين في ملعب جرجيس للتعليق الثنائي صحبة عادل الجرو. أذكر للمتابعة زوز لقاءات، لقاء سي اس اس و الملعب الجيبسي، التعليق لنور الدين شرف الدين. وذكر الملعب الجيبسي كان ترشح على حساب النجم الرياضي الساحلي وسي اس اس تجاوز عقبة جندوبة الرياضية. أيضا سنتابع لقاء ترجي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي. ترجي الجرجيس عاد بالترشح في الدورة الأفارت من المنسير من أمام الاتحاد الرياضي المنسيري، والسيابي ترشح أمام الهلال الرياضي بمساكن. عادل الجرو، جمال فريعة ونور الدين شرف الدين، الثلاثي الذي سيكون أو سيكون التعليق بينهم في زوز ملاعب، ملعب الطيب المهيري بصفاقس وملعب جرجيس، وأنا سأكون في التنسيق. التحية لهادي الغريبي من استوديوهاتنا المركزية، من استوديو نجيب الخطاب بتطاوين، كذلك عادل الجميل من غرفة الهاتف، والكل متجند من أجل عشوية كروية إن شاء الله تتعدى وتمر في أحسن الظروف. نغم ثم نتواصل مع انطلاقة المباريات، والكلمة لك هادي.

0: ملاعب وأهداف.
1: تحية للجميع من جديد. ملاعب وأهداف نتابع من خلاله الدفعة الأولى لمباريات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم مباشرة من ملعب جرجيس. نتابع مباراة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي، حوار جنوب شمال وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس، حوار جنوبي خالص بين سي اس اس والملعب الجيبسي. لحظات قبل انطلاقة المباريات، تذكير بتشكيلات الفريقين والبداية معك جمال فريعة من ملعب جرجيس، وتذكير بتشكيلات الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي.
2: شكرا لك عبد الكريم، تحيه للجميع كل مستمعينا الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه من تطاوين، ونحيي كل احباء عشاق الكره اكيد مع الدور ربع النهائي. والعين جميله اليوم في طيب المهير وايضا في جرجيس، فريق الترجي يستضيف النادي البنزرتي بعد ما استضاف اخر جوله في البطوله. اليوم الدور ربع النهائي لكاس تونس ولا تخضع الى احكام مسبقه. تشكيله الفريقين، الفريق الضيف يوسف مقطوف، النادي البنزرتي الفريق الضيف يوسف مقطوف حارس المرمى، بارك الدكاني، محمد عزيز الكاشمي، ايمن عامر الحيمي، ايسا كان، ابراهيم السيكو، عمر ديوب، سيدي بوسيم الشيحي على تيد قائد فريق، واندي الاحتياطي كحارس احتياطي معتز الحنزوري، فاروق بوغاتفا، هاني عمامو، محمد ياسين الدخلاوي، اياد المداني، زيد بالريما، وحيد التيمي، احمد العمري، وعمر فاتير مدرب، سفيان الحدوسي. تشكيل فريق نادي بنزرتي مع عادل الجيوت. فضل عادل.
3: مرحبا، تحية ليك جمال، تحية لكل طبعا المستمعين عبر موجات عروس السهرة إذاعة تطاوين. هذا هو كما حكينا مركب جرجيس باش تحضر قمة بعد بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. مباشرة للتشكيل الأساسي للنادي البنزرتي أو للترجي الجرجيسي عفوا، سيف الدين الشرفي كحارس مرمى وقائد فريق، يسر الذفلاوي، جاسم بالكيلاني، محمد فراس غوما، باب ديالو، مامور، غسان المحرسي، الكوني خلف، دافيد روي، أشرف بن ذياف، مؤمن الرحماني، والنيجيري الخطير القصير آدي بوجو، حمزة الغانمي كحارس مرمى ثاني، لمجد رجيلي، معتز شوشان، أمير التجوري، خليل القصاب، الهادي جرتيلة، الصديق يعقوب، آدم قرب، ومحمد ياسين العريض. منصف مشارك هو طبعا مدرب الترجي الجرجيسي، طبعا طاقم ذكر فقط جمال بطاقم تحكيم المباراة، أمير لوسيف كحكم رئيسي، حسن شعبان كمساعد أول، محمد معبيد كحكم مساعد ثاني، الحكم الاحتياطي بديس بن صالح، حكم الفار أمير العيادي، حكم مساعد طبعا للغرفة الفار ناجح بن عويشة، رشدي قزقز يراقب الحكام، وأنيس السويعي وعبد الناصر ضيف الله، ثنائي التنسيق الأعلى.
1: شكرا أكيد. شكرا جمال، شكرا عادل. نمشي ونذكر بتشكيلات السي اس اس، الملعب الجيبسي معك نور الدين شرف الدين، مباشرة الملعب الطيب لميري بصفاقس.
4: شكرا من جديد داود عبد الكريم. أكيد تشكيلة الفريقين بالنسبة للملعب الجيبسي، في الكاش ياسين التينيري، أحمد تنقور، صابر السوديني، أيوب الكريشي، صالح عياري، خير الدين المديوي، شمس الدين الزين، ياسين المجري، وائل العلوي، لمجد عامر، ووليد الجربي. هذا من 11 ملاعبية اللي عول عليهم لطفي القادري. في المقابل محمد الكوكي عول على محمد الهادي قعلول، حارس مرمى علي معلول، يوسف حبشية، هشام بكار، حمزة المثلوثي، محمد صالح المذبي، ريان التربيني، محمد الترابيسي، فراس السكوحي، محمد نور القروي، وفي الهجوم عمر بن علي، طاقم التحكيم هو زفر هذا اللقاء خالد قويدر، وحكم الفار حسني النيني، يساعده في غرفة الفار وسام بوغطاس. على كل بعد قليل سوف تعطى إشارة انطلاق المباراة في هذا في إطار الربع النهائي لكأس تونس. عبد الكريم
1: شكرا لك نور الدين، وعلى انطلاق نكونوا حاضرين إن شاء الله معاك ومع جمال ومع عادل في ملعبي تيب المهيري بصفاقس، وكذلك ملعب جرجيس اللي تقريبا جمال احمر واصفر يعني بالاعلام والحضور الجماهيري مع النتائج الجيده الاخيره لفريق الترجي الجرجيسي، اعادت الثقه بين الجماهير والهيئه المديره واللاعبين، واحسن تاكيد في مباراه اليوم.
2: أكيد صورة متميزة جدا، ملعب جيش معسكر الجديد الأحمر والأصفر، أكيد أنه اليوم الأحباء ممكن تقريبا 3 أيام ويستعدون لهذا العرس الكروي مع قرش الشمال فريق السيابية نادي البزرتي من زوز أقوى الفرق التونسية وخاصة في بطولة الرابطة لما احتفلوا كرة القدم كما قلت أنه تقريبا مباراة مهمة اليوم ومباراة من أجل المضي قدما ولعب الأدوار النهائية في كأس تونس كرة القدم مع تشكيلة ممكن تقريبا لسي عبد الكريم لفريق المدرب المصطفى مشارك وأيضا المنصف بالتأكيد فقط وحبيت فقط أنه المصطفى مشارك هو كان مدرب مساعد في الدور النهائي في رادس أمام الترجي عندما فاز بالإمارة التونسية وأيضا أيمن منافي كان لاعبا في الترجي الرياضي الجنسي عادلة بطبيعة الحال عادلة
3: وكذلك ملحمة 2005 جمال يظهر لي كل الجماهير هني معناها كما نقولوا محتاج الفرحة أخرى كما صارت في 2005 لكن ما نسبقوش الأحداث مازال الدور
1: الجمهور
3: آخر
1: الجمهور الدور معناتها يحضر الذكريات 2005 وذهاب الترجي الجرجيسي بعيدا في مسابقة الكأس
3: وهو كذلك الحقيقة وقادر الترجي الجرجيسي خاصة مع المدرب منصف شارك في الفترة الأخيرة مردود متميز وانتصارات تقريبا في أغلب المباريات
1: هو فقط تذكير بمعلومة أنه المترشح والفائز من مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي البنزرتي في قرعة موجهة سيواجه يوم الأحد القادم المترشح بين النادي الإسفاقسي والملعب الجيبسي والمترشح في دفعة الغد بين تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران اللي باش تكون غدوة في نفس التوقيت 3:30 بتحكيم لسيف الدين الورتاني والفار لمجدي بلاغة سيواجه المترشح من مباراة ملعب بوحجلة بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي لتحكيمها لنضال الطيف وهيثم جيرات سيكون في غرفة الفار يعني بعض الأمور التنظيمية مع وصولنا لتمام الساعة 3:33 ترش المباراة انطلقت أم لا في طيب لميري بصفاقس نور الدين
4: المباراة نتيجة أصفار بين الفريقين بين السياسيس والملعب الكيبسي تمشي الكرة إلى حمزة المثلوثي يلعب الكرة على اليسار وموجود لك في وسط الميدان حلوة على اليسار يتوغل على معلول لكن الكرة تخرج إلى التميس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي التميس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي دخل بقوة النادي الرياضي الصفاقسي لمباراة دفاعات فريق الملعب الكيبسي بتوغلات
1: الدين نوعية الصوت مش ولا بد يعني مش ناخذ منك الخط حتى تكون الأمور 5-5 مع انطلاقة مباراة النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي نتيجتها إلى حد الآن التعادل السلبي مباراة انطلقت في توقيتها المحدد سابقا اللي هو 3:33 في صورة نهاية المباراة يتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية وفي صورة توصل التعادل يتم اللجوء لضربات الحظ لتحديد الفائز هنا في ملعب جرجيس لم تنطلق لمباراة جمال ثم تأخير بثلاثة دقائق إلى حد الآن أمور تنظيمية في انتظار انطلاقة المباراة
2: أكيد بين أمير في وسط الميدان من وصيف كحكم ساحة وأمير عياتي في انتظار الأمور التنظيمية وانطلاق المباراة والشوط الأول هنا أكيد الحركات يحمي اللاعبين حتى على الأقل اللاعب يكون يبقى جاهز دائما في انتظار انطلاق اللاعب من عبد الجزيز تقريبا كما قلت لكل من يتحق من الإعلان المباشر تذكير فقط محتشن أساسي للفريقين فريق نادي البنزرتي في حارس المرمى يوسف مقطوف ملك الدكالي محمد عزيز القاسمي العمري ريان الرحيمي عيسى كان إبراهيم السكو وممر ديوب سيدي وسيم السياحي على تريدي واندي اكيد تشكيله الاحتفال الاساسي لفريق الترجي عادل لفريق الترجي تذكير دائما لكل من يلتحق من الان على المباشر في ملعب وادي
3: تفضل وهو كذلك سيف الدين الشرفي بسرعه ال11 الاساسي للترجي سيف الدين الشرفي كحارس مرمى وقائد فريق يسر الذيف الله وجاسم بالكيلاني محمد فراس غوما وانطلاق المباراه في هذه اللحظه بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي بابي ديالو خسان المحرسي الكوني خلف دافيد روي أشرف بن ذياف مؤمن الرحماني وآدي بوجو وهذه كرة باش ترجع للنادي البنزرتي في تسلل يعلن عليها الحكم أمير لوسيف وباش تولى تنفيذها يوسف مقطوف فقط جمال لاحظوا حضور بعض الجماهير اللي تنقلت من عاصمة الشمال بنزرت وشفناهم حتى أمام الملعب وتمكنوا لحقيقة من الدخول بمساعدة طبعا وتدخل من هيئة مديرة للترجي الجرجيسي وبعض طبعا المسؤولين الأمنيين هنا في جرجيس يعطيهم الصحة على كل وإن شاء الله طبعا مباراة تكون تنتهي أكيد بالروح الرياضية.
2: هو للأمانة فقط أنه عندما كنا في بنزرت وللأمانة مباشرة شفت أنه جمهور الترجي وأحباء الترجي هذه فرصة لفريق نادي بنزرت يتوزع الكرة في الفريق نادي بنزرت يتوزع الكرة تخدم الجزاء وبعيدة الكرة كانت التوزيعة من ريان الرحيمي تنقل الكرة لإبراهيم السيكو يوسع الكرة تبقى لدفاع الترجي. فقط التذكير أنه جمهور الترجي في بنزرت كل الجماهير أكيد أنه بالمعامل بالنسبة بين هيئتين وكل الجماهير دخلت ملعب 5 أكتوبر في بنزرت في لقاءات اللي أقام فريق الترجي في 15 أكتوبر في بنزرت كما قلت تقريبا نلعب في الدقيقة الأولى والتسليم الثاني ودائما 0-0 بين فريق الترجي الجيز ونادي بنزرت. عبد الكريم
1: شكرا جمال. عودة من جديد لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع نوردين شرف الدين ومواجهة سي اس اس واستايدا. نوردين هاي نور الدين
4: عبد الكريم
1: تفضل تفضل يا نور الدين
4: عبد الكريم
1: تفضل.
4: 6 دقائق في الشوط الاول منذ انطلاق المباراه التعادل 0-0 بين الملعب الكيبسي والنادي الرياضي الصفيقسي وهذه كره تخرج تميس لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. قلنا السي اس اس قاعد يضغط في كل مره بتسربات ريان التربيلي اخر فرصه جات للسي اس اس بعد كره بمخالفه من علي معلول كانت في القائم الثاني. المتابعه والدفاعي الدخلي بعد اخطر على كل ترجع الكره الى تميس لصالح السي اس اس يمشي بكار لتنفيذ رميه التميس لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. بكار اكيد التوصيات من المدرب لطفي القادري ترجع الكرة في وسط الميدان. المتابعة التوزيع في القائمة الثاني توصل الكرة الآن لصالح النادي الصفيقسي المهاجمي التسويب
1: إلى جرجية. تفضل جمال
4: التسويب
2: اللعب فوقي كيلاني يفتتح هذا النتيجة. على كل حال الكرة كان مباشر وأشرف الزياد أشرف الزياد بأظن صعب هدف الأول في الدقيقة الثالثة والتسعين وعشر ثواني يفتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة. أشرف الزياد هدف ممتاز عنده البخت أشرف حقيقة هدف ثاني بعد ما سجل أمام النجم الساحلي هدف ممتاز هنا في جرجيس وهدف ثاني أشرف الزياد يفتح النتيجة لفريق الترجي. عبد الكريم
3: وهو
2: أكيد الجمهور لجمهورك.
1: شكرا جمال شكرا. هدف مقابل صفر تتغير النتيجة والجماهير الحاضرة في ملعب جرجيس تتفاعل مع الهدف في انتظار الأهداف. عندك نور الدين في ملعب الطيب المهيري
4: وهو كذلك. عبد الكريم في 9 دقائق لعب الكرة حب يلعب الكرة في الانترفال لكن المثلوثي موجود المثلوثي ويربح المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفيقسي ليبقى وليد الجربي ملقى على أرضية الميدان. أكيد بعد الكرة الأخيرة فما إصابة لوليد الجربي مهاجم الملعب الكيبسي في 9 دقائق قلنا في المباراة أصفار بين السيدة والنادي الرياضي الصفيقسي. ترجع الكرة من يوسف حبشية يوسف حبشية في تنفيذ المخالفة حبشية يرجع بالكرة إلى الهادي قعلول حارس مرميه قعلول إلى المثلوثي فما بكار يطلب الكرة على اليسار يدخل وسط ميدان علي معلول لكن تتقص له الكرة تعود لكن مرة أخرى علي معلول يلعب بالكرة لصالح النادي الصفيقسي عجية اليسار التوغل والملعب الكيبسي. المدافع يربح التميز لصالح السيدة التميسي صالح الملعب الجيبسي في التنفيذ مش يكون صالح العياري رمية التميس لصالح الملعب الجيبسي ترجع الكرة طويلة في عمق الدفاع لكن تتقص ويربح المخالفة تربح المخالفة النادي الصفيقسي يوسف حبشية يوسف حبشية يرجع بالكرة إلى المثلوثي مثلوثي حمزة المثلوثي الكرة في وسط الميدان حب يلعب مع عمر بن علي حلوة برشا الكرة العملية عشية اليسار المتبع والتغطية من الدفاع والكرة تخرج 550 في 10 دقائق عبد الكريم. النتيجة لازالت أصفار بين السي اس اس والملعب الجيبسي. ترجع الكرة.
1: شكرا لك. شكرا شكرا شكرا نردين، يعطيك الصحة. اتباعا نتابع زوج لقاءات، وذكر النتيجة تتغير في جرجيس مع أجواء كبيرة عادل هنا في مدرجات ملعب أو مركب عبد السلام كازوز بعد الهدف الأول لترجي الجرجيسي.
3: وكذلك عبد الكريم أجواء كبيرة، وهذا هجوم للنادي البنزرتي ممتاز برشا، محمد في رأس غومة ينقذ أكيد دفاعات فريقه من طبعا فرصة خطيرة للنادي البنزرتي. هذه كرة لمازالت لنادي البنزرتي، محمد في رأس غومة ثم غسان المحرسي. نلعب تقريبا عبد الكريم هنا في جرجيس في 6 دقائق، واحد بلاش للترجي الجرجيسي. هدف اكيد اشرف بن ذياف المتميز في المباريات الاخيره. هذه كره يضغط دي بوجو، ما زالت الكره لسيسوكو، سيسوكو الى عيسى كاني. عيسى كاني الحقيقه ارقام النادي البنزرتي البيضاء والصفر على البيضاء الحقيقه صعب جدا ان نحاولوا نتعرفوا على الملعبيه. هذا هجوم للترجي الجرجيسي، اشرف بن ذياف، اشرف يجيه في راس غومة وغسان المحرسي على الجهه اليسرى، يضغط الهجوم النادي البنزرتي والكره ترجع من دافيد روي مباشره لحارس مرمى فريق سيف الدين الشرفي. المحرسي على اليسار يطول الكره، اشرف بن ذياف، اشرف بن ذياف ما ثماش تسلل، اشرف يدخل من 16 متر و50 يحاول الهواء، وتدخل الدفاع في اللحظه الاخيره. الكره ما زالت والتسلل يعلن العوده، اكيد العوده بالنسبه لامير لوسيف لتسلل. طبعا الكره باش ترجع للنادي البنزرتي. اجواء كبيره كما حكينا عبد الكريم الحقيقه، مع تواجد عدد محترم جدا هنا في جرجيس اليوم. اكيد تناعبوا في 7 دقائق و50 ثانية، واحد بلاش للترجي الجرجيسي امام النادي البنزرتي.
2: ترجع الكره تقريبا في توقيت 7 دقائق في الشوط الاول، دائما تبقى قبل صفر لفريق الترجي الجرجيسي. هذه هجوم فريق النادي البنزرتي، ولا تدخل، التدخل لدفاع الترجي، رمي التماس، رمي التماس غسان المحرسي. اجواء كبيره، اجواء متميزه في الترجي المرحوم عصام كازوز. الجماهير لا يهتأ لها باب في التشجيع والمشارده، لانه تقريبا كما قلت بات لحد الان هدف اشرف بن ذياف المتميز على الميدان، واكيد انه هدف الفريق في وسط الميدان. واشرف قدم اضافه كبيره لترجي الجنوب في هذا الموسم. بس ترجع الكره، ضربه المخالفه، ضربه المخالفه في تنفيذ ريان الرحيمي، وكما قال عادل الجركي تقريبا انه الارقام ليست واضحه لفريق النادي البنزرتي، وعتاب للهيئه المديره، وايضا ماذا بينا تكون الارقام واضحه لفريق السيافيه. ضربه الركنيه يتنفذ الكره، محمد عزيز الكاسمي، محمد عزيز الكاسمي في تنفيذ ضربه المخالفه. النادي البنزرتي قرش الشمال امام ترجي بشويه، ترجي العكاره، ضربة المخالفة انتظر تنفيذ أمير نصيف، أمير قاضي الميدان، وأمير العيادي قاضي تقنية الفار. ترجع الكرة، ننتظر أكيد تنفيذ، ننتظر التنفيذ، الحكم يعطي رسالة تنفيذ. نفذ الكرة، محمد عزيز القاسمي رأسية في منطقة الجزاء، تبقى الكرة من عيسى كان. ترجع من جهة الكرة في وسط الميدان، إبراهيم سوكو في وسط الميدان، الكرة تبقى الكرة لإبراهيم سوكو بالفعل رقم 8 في وسط الميدان. ترجع الكرة لريان، ترجع لدفاعات الريان، ترجع الكرة لدفاعات نادي بنزرتي، تبقى الكرة عزيز القاسمي، عزيز يرجع الكرة ورأية كانت على أتين تريدي في وسط الميدان، والطقم باب ديالو، باب ديالو تقريبا في 10 دقائق في لعب، 10 دقائق لعب، ودائما التقدم لفريق الترجي عبد الكريم عزيزا من 5-0 أمام فريق النادي بنزرتي. ياسر بن ذياب في الدقيقة 6.
1: شكرا جمال، شكرا عادل. يعني مباراة قوية للأمانة هنا في مركب جرجيس، وهجمة بهجمة بين الفريقين، وبالتأكيد ثم التفاعل الكبير لعادل وجمال. نشوف نوردين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ولقاء سي اس اس والملعب الجيبسي.
4: يتوسل غياب الأهداف. عبد الكريم بلغنا ربع الساعة الأولى بالشوط الأول، النتيجة أصفار خطيرة. الملعب الجيبسي في العملية الأخيرة بعد توسيعة ياسين المجري، لكن كانت كان موجود الهادي قعلول في الأخير ينقذ مرمى. على كل ترجع كرة في وسط الميدان لصالح الملعب الجيبسي. السيدة يا شعمرة لكن تعود في محور الدفاع من يوسف من عفوا من سابر السوداني، ترجع الكرة من سابر السوداني إلى حارس المرمى ياسين التينيري، أيوة يهز الكرة يرفعها في مناطق السياسيس، لكن ترجع كرة بالرأس ترجع لصالح الملعب الجيبسي، كرة ممتازة حب يلعب الكرة حلوة برشا، لكن تعود رويدا رويدا إلى حارس المرمى الهادي قعلول، حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي، تمشي الكرة في وسط الميدان من علي معلول، تمشي على الجهة اليمين لكن يدخل كرة حب يلعب واحد اثنين لكن يقص علي معلول، تعود إلى حبشية، حبشية يلعب الكرة إلى ريان الدربيلي، عملية خدوات واحد اثنين مع المهدبي لكن تتقص، يصبح الهجوم لصالح مصالح العياري، والكرة حب يلعب إلى وليد الجربي لكن يدخل الدفاع، يرجع الكرة في وسط الميدان ممتازة لصالح السيدة سبستين أسير، يلعب الكرة في الظهر كالعادة يستغل المساحات، يحب برشا المساحات الملعب الجيبسي مستميت إلى حد الآن في 17 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة 0-0، ترجع كرة حبشية، حبشية من حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي في وسط الميدان، الكرة للسياسيس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تمشي كرة إلى علي معلول، تغطي ولكن الحكم يرجع من المخالفة لعلي معلول، يربح المخالفة السياسيس بعد بكين قبل فريق الملعب الجيبسي، اللاعب يستفيق ثم يعود في العشر دقائق الأولى، يستفيق الملعب الجيبسي يلعب الكرات المرتبة والمركزة على كل علي معلول في تنفيذ المخالفة، تمشي الكرة في وسط الميدان إلى فراس السكوحي لكن ترجع إلى يوسف حبشية، حبشية إلى الدربيلي، دربيلي الكرة المهدبي واحد اثنين، يرجع لحبشية، يوسف حبشية كرة في وسط الميدان خاطئة، ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وليد الجربي يقود الهجوم، وليد الجربي يعمل الكرة الرتلية حلوة والكرة لكن تباطأ في العملية الأخيرة، لعب الملعب الجيبسي ليعود الهجوم مرة أخرى لصالح السياسيس، يتعكس الهجوم على الجهة اليسار، بكار والكرة إلى التميس، تميس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في 18
1: في توقيت نور الدين،
4: في توقيت 18 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي، زميلي عبد الكريم.
1: شكرا لك، عودة لملعب جرجيس مع جمال وعادل ومباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي البنزرتي، تفضل جمال.
2: 14 دقيقة لعب تقريبا لحد الآن وتبقى دائما نتيجة تبلغ قبل الصفر لفريق الترجي الجرجيسي، هدف سرفرزيا في دقيقة الأساسية لحد الآن تقريبا كما قلت المفارقات، المدرب جيم هدوسي يلعب على جانب في التشكيلة الأساسية عيسى كان وأيضا إبراهيم سيجيكو وممر دياب سيدي وأيضا أين دي، في حين المدرب الموسم المشارك يلعب بثلاثة أجانب، باب ديالو هذه فرصة لفريق الترجي، يمشي الكرة للاعب مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني مؤمن يرجع الكره الرئيه، الكره الكوري خلفه، الكوري الكوري يلعب لبوساندي، وسع الكره داخل منطقه الجزاء، ترجع الكره من دفاع ديالدي بنزرتي من عزيز القاسمي، تمشي الكره لغسان المحرسي، يلعب الكره طويله غسان المحرسي او فراس غوما، يبحث عن من؟ يبحث عن اللاعب اشرف ابو الرحماني، تبقى الكره فريق السي بي كما قلت انه مدرب مشترك يلعب ثلاثه جانب، باب ديالو وايضا دافيد روي وابو جو اللاعب النيجيري، ترجع الكره لفريق الترجي لحد الان نسق مرتفع، نسق ممكن ترى فيه في كره جميله هنا ملعب جرجيس بين نادي بنزرتي سي بي وايضا بين فريق الترجي الجرجيسي، تقريبا نلعب في هدف مقابل صفر، اشرف الزياب دائما هدف ممتاز وهدف جميل جدا عادل،
3: هدف اكيد كونفيرمي به اشرف بن ضياف جمال، طبعا مردوده في المباراه الاخيره طبعا شفناه مع مصطفى مشارك تغير اشرف تقريبا بنسبه كبيره، على كل هذه كره ترجع في دفاعات الترجي الجليسي، عفوا من محمد فراس سغومه، الكره ما زالت لدفاعات الترجي الجليسي، يسري الضفلاوي ممتاز يسري، وكره الهدف تقريبا اللمسه الاخيره كانت من اقدام هذا اللاعب اللي كان تقريبا لاعب رواق لكن اصبح لاعب ظهير ايمن في في المباريات الأخيرة مع منصف مشارك الكرة باش ترجع ورمي التماس من جهة المدارج المكشوفة في المقابل أكيد في مركب عبد السلام كازوز. أين يتواجد الجمهور السيابي الحاضر اليوم في جرجيس؟ كرة ما زالت لدافيد روي على مستوى وسط الميدان. دافيد روي يسري الضفلاوي ومنير لوسيف يعطي مخالفة ليسري الضفلاوي تقريبا على مستوى خط وسط الميدان. الزوز مدربين أكيد على خط في المنطقة الفنية من أجل طبعا إزداء التعليمات. النادي البنزرتي من أجل طبعا التعديل والترجي الجريسي ومنصف مشارك من أجل حث أبنائه على طبعا التدعيم. هذه كرة للكوني خلفه الكوني دافيد روي هفوة من ياسين الدريدي كابتن الفريق الدريدي مخطئ الكرة وذي كرة ليسري الضفلاوي وهجوم للترجي الجريسي. يسري باش يعاود نفس الكرة مقطوعة من ياسين الدريدي. الكرة ما زالت في هجوم للنادي البنزرتي هجوم ثلاثة ضد أربعة. تمر الكرة لسيسلا إيساكاني إيساكاني يحاول باش يتجاوز دافيد روي. ما زالت الكرة وأولى الركنيات للسيابي تجي في الدقيقة 17 دقيقة 17. عبد الكريم عندنا لاعب ملقى
2: وحبيت أنه ناخذ ممكن تقريبا المدرب سفيان الحدوثي عبد الكريم وعاد أنه درب سابقا فريق الترجي مع رفقة المدرب كمدرب مساعد رفقة مراد محجوب. وأيضا حبيت فقط أنه تهارين المدرب سعد معمر اللي ضمن بقائه مع مستقبل النساء في الدوري الممتاز الجزائري وكان طرف الدور النهائي 2005 لسعد معمر كمدرب اول الفريق. عبد الكريم
1: جمال نتبع على الركنيه ثم نمشي لملعب اسفخس.
2: تبقى الركنيه فريق النادي البنزرتي ضربه الركنيه في التنفيذ اللاعب ابراهيم سيسيكو تقريبا كما قلت انه الارقام مش واضحه لكن نحاول ان شاء الله باذن الله نعطي الاسماء الصحيحه للاعبين. ضربه الركنيه ننتظر التنفيذ. امير لوسيف قاضي الميدان وامير العيادي قاضي تقنيه الفار ننتظر التنفيذ. ضربه الركنيه ننتظر التنفيذ. ضربه الركنيه الحكم يعطي التنفيذ. ننتظر من جديد اكيد وانه حسب ما نفهم الحكم انه تقريبا هناك. على كل حال انا اشاهد واتابع وتكون العين كما نشاهد المستمع انه الحكم بيعطي اشاره التنفيذ. ضربه الركنيه تنفذ الكره تخمد قبل الجزاء الكره من اي دي ارجع الكره لسيسيكو سيسيكو مع دافيد روي او ابوتشو ممتاز ابوتشو في التدخل تقريبا في 18 دقيقة لعب و25 ثانية. عبد الكريم ودائما تقدم الترجي الجزية مقابل صفر أسرى بالزياب بتوقيع في دقيقة.
1: شكرا جمال شكرا عادل. من جديد نور الدين شرف الدين ولعب الطيب لمهيري بسفقس مواجهة سي اس اس واستايدا.
4: شكرا عبد الكريم وشكرا للشحرور يا عبد الكريم أكيد مع جمال زميلنا وعادل كذلك في ملعب جرجيس. أدركنا الآن دقيقة 24 عبد الكريم والنتيجة
2: والكارت الأصفر. توفيق شرف الدين
4: عايش وعايشك جميل على كل. والكارت الأصفر يتحصل عليه اللاعب الملعب الجيبسي على كل مش نعرفه صاحب الكارت الأصفر اللي خذيه ورقة صفراء لاعب الملعب الجيبسي ومخالفة وتمشي كرة تميس لصالح السي اس اس. التوزيع الكرة من ساكوحي والكرة خارج المرمى والكرة في ايدينا حارس المرمى عفوا ياسين الدينيري. ياسين الدينيري قائم بالمطلوب والواجب الملعب الجيبسي الى حد الان هي توصيات فريق لطف القادري. يبدو انه يلزم يكمل الشوط الاول ما يقبلش فيها اهداف على كل متقارب الى حد الان النسق فنيا بعض الشيء تعرفوا على كل زوز في لقب ليس في نفس المستوى لك بما انه نادي غادي سفيقسي في الرابطه المحترفه الاولى والملعب الجيبسي في الرابطه الثانيه لكن في مباراه اليوم زوز في لقب في نفس المستوى. على كل ترجع الكرة من يوسف حبشيه الى ريان الدربيلي ما نعرفش كان نوعية الصوت على العالي إلى حدرين ترجع الكرة
1: خمسة على خمسة خمسة على خمسة يا نور الدين مريك.
4: تمشي حمزة المثلوثي على الجهة اليسار لصالح السي اس اس. شكرا لك عبد الكريم على كل. ترجع مرة أخرى في محور الدفاع تمشي الكرة إلى على الجهة اليمين إلى فراس السكوحي. سكوحي يلعب للمهذبي المهذبي المراوغة يدخل في وسط الميدان لكن يرجع بالكرة علي معلول يطلب الكرة لكن حمزة المتلوتي يعود بالكرة إلى حبشية مرة أخرى إلى محمد صالح المهذبي. كرات قصيرة تدور في دفاعات فريق السي اس اس، يحاول فيها يرفع الكرة إلى بكار على اليسار لكن التغطية موجود والدفاع من ملعب الجيبسي تقطع من المتلوتي ترجع في وسط الميدان محاولة لتشتيت الكرة بعد الكرة لكن التدخل والكرة إلى تميس، تميس لصالح السي اس اس تلعب بالكرة بسرعة إلى صالح النادي الاسفيقسي في محاولة التوسيع الكرة قبل ما تخرج إلى الركنية، التوزيع في مرة أولى وهذه خطيرة والحكم يقول هنا 6 أمتار، 6 أمتار في التدخل الأخير مع عمر بن علي على كل الكرة تخرج
1: في توقيت
4: إلى 6 أمتار في توقيت 26 دقيقة لعب. النتيجة أصفار بين الفريقين، بين الملعب الكيبسي والنادي الرياضي سفيقس، بين الملعب الكيبسي ومضيفه النادي الرياضي سفيقس. عبد الكريم،
1: أذكر دائما في إطار الدفعة الأولى لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم في انتظار دفعة الغد، عاد ذكرني بتوقيت ونتيجة في جرجيس.
3: في جرجيس 22 دقيقة عبد الكريم، ما زالت النتيجة على حالها منذ دقيقة 3-1 بلاش للترجي الجريسي، هدف يسري الضيف اللاوي.
1: شكرا لكم جميعا، عادل الجرو، جمال فريعة، نور الدين شرف الدين. نعود لاستديوهاتنا المركزية، أذن صلاة العصر موجز الساعة 4، ثم نواصل المشوار بالتأكيد في ملاعب وأهداف ونقل لمباراتي الترجي الرياضي الجرجيسي، نادي البنزرتي وكذلك نادي الإسفاقسي والملعب الكابسي. تفضل هادي.
0: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تم الاتفاق في أعقاب جلسة عمل حول برنامج التوسع في الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين على أحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين، تضم كافة المؤسسات المتدخلة مع الحرص على اعتماد مسار تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية. تنظم الدائرة الصحية بجرجس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشرية حملة وطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة بداية من اليوم إلى غاية 31 من مايو الحالية، وتشمل الحملة عدد من مراكز الصحية الأساسية بجرجيس. أكد وزير السياحة سفيان تقي أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل تتويجا لمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية، وتجسيدا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز صورة تونس كوجهة مستقرة وآمنة وجاذبة. احتضنت تونس اليوم أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمية وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة. استشهد 7 لبنانيين وأصيب 4 آخرون مع تجدد الغارات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني مهاجمة موقع إنتاج وسائل قتالية لحزب الله بقضاء صورة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 و3 أيام للتوصل إلى اتفاقنا بظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية لتثبيت التهدئة وإبرام التفاهم بين الجانبين. انتهى الموجز، نبقى الآن مع النشر البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 20 ماي 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، هنالك استقرار للضغط الجوي على مناطقه، توقعات الجوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، الريح غربية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محلين مضطرب والرؤية جيدة. أما بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة، محلين 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج جابس فسحب عابرة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محلين متموج والرؤية جيدة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة اليوم غد. بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحلين متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر سحب عابرة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محلين 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحلين مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب بمحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محلين 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فسحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة. البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: ملاعب وأهداف.
4: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد إلى ملاعب وأهداف متابعة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم دفعة أولى، ملعبي جرجيس والطيب المهيري بصفاقس ملعب جرجيس، مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي البنزرتي مع جمال فريعة وعادل الجرو، ومباراة ملعب صفاقس بين النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي مع نور الدين شرف الدين. نشوف التوقيت والنتيجة في الملعبين، والبداية معك نور الدين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
5: 35 دقيقة لعب، النتيجة لازالت أصفار بين الفريقين، بين السي اس اس والملعب الكيبسي. عبد الكريم
4: شكرا لك. إلى عادل الجرو التوقيت النتيجة والتعليق، ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي.
6: في جرجيس عبد الكريم يلعب في 31 دقيقة تقريبا 14 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول هنا في جرجيس، ما زالت النتيجة واحدة بلاش للترجي الجرجيسي منذ الدقيقة الثالثة عن طريق أشرف بن ذياف. فقط يمكن ملاحظة صغيرة جمال وعبد الكريم، هو انخفض شوية مستوى اللعب الحقيقة مقارنة بالربع ساعة الأول، يمكن النادي البنزرتي الحقيقة ما لقاش الريبير نتاعه حسب ما نشوفه تو في النصف ساعة الأولى. الترجي الجرجيسي ماسك بزمام الأمور، يحاول يحافظ على النتيجة أكيد لنهاية الشوط الأول، ولما لا تدعمها مع بداية الشوط الثاني. نفس الشيء بالنسبة لنادي البنزرتي الحقيقة، يحاول لكن تقريبا في العمق ماهوش قاعد يتجاوز في دفاعات الترجي الجرجيسي. هذه كرة لأشرف بن ذياف وهجوم معاكس للمؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني باش يصوب، ولكن الكرة مباشرة في دفاع النادي البنزرتي والتسلل. التسلل يعلن عليه حكم المساعد الثاني اللي هو طبعا محمد بوعبيد، وأحد اللاعبين الحقيقة يبقى ملقى لأرضية الميدان. أكيد فقط نذكر كما حكينا للترجي الجرجيسي افتتح النتيجة منذ دقيقة ثالثة عن طريق طبعا أشرف بن ذياف، صورة الهدف الإذاعية، توزيعة ممتازة مليمترية من يسري الذفلاوي تقريبا على مستوى خط التماس، يقتنصها أشرف بن ذياف أكيد ليفتتح النتيجة. ثلاثة مواجهات الحقيقة، واليوم هي المواجهة الرابعة بين الترجي الجرجيسي هو النادي البنزرتي في الكاس. زوز مواجهات كانت ترشح فيها من الترجي الجرجيسي، ومواجهة وحيدة كانت ترشح فيها النادي البنزرتي. آخر المواجهات كان سنة 2006 يعني تقريبا قبل يمكن 16 طبعا 11 عام تقريبا عبد الكريم.
4: 2006 عادل 20 سنة
6: 21 سنة 25
7: سنة في الدورة
5: ما تتعركوش ما تتعركوش على العوام
7: حاضر كل حال 21 سنة تقريبا عندما ممكن فاز الترجيسي بالأميرة التونسية ترشح على فريق البنزرتي بضربات الجزاء في الفترة الأولى، خمسة ضربات جزاء ثم خمسة ضربات جزاء، وكانت مقوي بين الفريقين. وتذكير فقط أنه حبيت الفرصة الأخيرة لفريق الترجي عادل المعذرة أنه مؤمن الرحمن مكيس أناني ومرر الكرة لأفوتو، لكن تدخل دفاع سي ام اي وتقريبا يخلي فريق البنزرتي ودفاع متميز بقيادة قائد الفريق على أتي نتيجة عادل.
6: وهو كذلك تقريبا جمعنا له في 34 دقيقة كما حكينا النادي البنزرتي ما زال يحاول الحقيقة من أجل الوصول، رغم أنه محاولته للوصول لمرمى سيف الدين الشرفي تقريبا ما تجاوزتش الخط 16 متر و50، لكن أكيد نشوفه أحد لاعبية النادي البنزرتي اللي تلقى الإسعافات يحاول يرجع اللاعب رقم 4 على يان رحيمي. هذه كرة من جديد يسر الدفلاوي، هذه بوجو النشيط، هذه بوجو الكوني خلفه مباشرة اللي أشرف، أشرف بشي يصوب، لا يعطي كرة يلتحق بها لكن لا تغادر الميدان في 34 دقيقة عبد الكريم، والنتيجة واحدة بلاش للترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي.
4: شكرا عادل، العودة من جديد لملعب الطيب المهيري بصفاقس معك نور الدين.
5: شكرا لك عبد الكريم. يظهر فيه البار هو جمال بن فريعة في الأرقام، يذكرنا بالزميل عماد الكيلاني
4: كما تعرف جمال
5: هو كذلك 39 دقيقة لعب، 40 دقيقة لعب خمسة دقائق تفصلها على نهاية الفترة الأولى، وهذه فرصة لصالح الملعب الكبسي. التسرب من وائل العلوي، العلوي العلوي شو يعمل بالكرة؟ المراوغة، يعمل المراوغة، فما المخالفة، فما المخالفة ويظفرها الحكم. موجود خالد كويدر قريب جدا في العملية الأخيرة بعد التسرب من وائل العلوي. حركة إلى حد الآن 5-5 للملعب الكيبسي، إلى حد الآن في زمام الأمور في هذا الدور.

0: فدين في التايب المهري. تفضل نور الدين.
1: 6 دقائق اضافهم الحكم كوقت بديل. عبد الكريم الحكم يقول 6 امتار المساعد الحكم الثاني، لكن المساعد لكن الحكم يقول ركنيه وليست 6 امتار.
0: ترجع سمح لي نور الدين تفاعل كبير هنا في ملعب جرجيس، واحنا نتابع في المباراه. جمال كاد نادي البنزرتي وعدل النتيجه لولا تضامن العارضه مع فريق الترجي الجرجيسي. تفضل.
1: ترجع ركنيه علي معلول، علي معلول يرفع الكره والكره 6 امتار.
2: فريق النادي ترجع الكره تدف خمسه من لعبه فريق الترجي. اشرف زياد في الدقيقه 6 من المساك الاول و 3 دقائق وقت بديل في ملعب جرجيس.
0: شكرا لك. نرجع لنور الدين نتابع معاه ما تبقى من توقيت في الشوط الاول. تفضل نور الدين.
1: دقيقة ما زلت وصلنا على الوقت الضايع اللي قدروا الحكم 6 دقائق اللي أدركنا الدقيقة 45 زائد 5. نلعبوا في الدقيقة الأخيرة. ترجع الكرة إلى التميس لصالح الملعب الجيبسي بالتنفيذ، مش يمشي صالح العياري. عياري بتنفيذ رمية التميس الكرة، لكن التغطية موجود تعود. ترجع مرة أخرى تميس لصالح الملعب الكيبسي، يمشي التنفيذ العياري. تميس لصالح الملعب الكيبسي، صالح العياري، صالح العياري يلعب الكرة طويلة في عمق الدفاع لكن تعود. ترجع لصالح نادي الاسفيقسي في محاولة، والتغطية موجود من صابر السوداني والمتابعة من يوسف حبشية، والكرة إلى التميس. انتهت 6 دقائق في انتظار زفارة الحكم خالد دقويدر. يمشي للتنفيذ الدربيلي، ريان الدربيلي يلعب التميس طويل، ترجع من الملعب الكيبسي ويربح المخالفة والتميس يعود لسياسيس. تميس لصالح النادي الاسفيقسي. التربيلي يلعب كرة عمر بن علي، كرة بالراس إلى المهذبي، المهذبي على اليمين والكرة إلى التميس. تميس قريبة برشا لزاوية الركنية لصالح النادي الاسفيقسي. التربيلي يلعب الكرة لكن الكرة تخرج إلى التميس لصالح الملعب الكيبسي. تميس لصالح الملعب الكيبسي. يبدو التميس الاخير والحكم مش يعلن على نهايه الفتره الاولى. ترجع الكره من صالح العياري، العياري في انتظار للتنفيذ تتنفذ الكره وفي هذه الاونه خالد قويدر يعلن على نهايه ال 45 دقيقه الاولى بالتعادل السلبي 0-0 بين النادي الاسفيقسي وضيف الملعب الكيبسي في اطار الدور الربع النهائي لكأس تونس. عبد الكريم.
0: شكرا لك نور الدين شرف الدين. شوط اول متعادل سلبيا مع رفض هدف لريان الدربالي من جانب السي اس اس بعد العوده لتقنيه الفار من قبال الحكم خالد قويدر. ملتقنا في الشوط الثاني نور الدين جمال، نواصل معك ما تبقى من توقيت في الشوط الاول بين الترجي الجرجيس والنادي الرياضي البنزرتي.
2: اكيد وهو كذلك تحيه للجميع لكل المستمعين الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. من تطاولين يلعب في الدقيقه السادسه في الوقت البديل الحكم الساحه حكم منوسيف اضاف 3 دقائق الحكم الرابع مديس بن صالح اللي نشاهدوا فيه اكيد مع المدرب مصطفى مشارك وايضا سفيان الحيدوس. تقريبا مباراه جميله في الشوط الاول، مباراه فيها الفرجه فيها المتعه فيها الفرص وفيها الاهداف. اشرف بن زياف ايضا العارضه تضامنت مع فريق الترجي مع الحرس سيف فادي. اشرف ترجع للكوره من اشرف بن زياف حتى الميدان يبحث عن ابو جو يتدخل قيد الفريق او ملك الدوكالي بعد الكوره. ترجع من جديد الكوره لسيدي لفريق الاسيابي يدخل المساعد لخدمه قناه الجزاء. سيدي ماذا يفعل؟ التوجيه تسديد الكوره، تسديد الكوره من ابراهيم سوسوكو والحازم من لحظه من ذات اكيد تقريبا حسب المشاهد. الحكم المباراه يوسف يعلن عن نهايه الشوط الاول عبد الكريم بتقدم الترجي هدف 5-0 هدف اشرف بن زياد في الدقيقه الثالثه من الشوط الاول. نلتقي باذن الله مع انطلاق الشوط الثاني.
0: وهو كذلك جمال شكرا ليك. شكرا لعادل الجرو شوط اول في 2 مباريات.

فيها هدف وحيد، هدف ممتاز جدا لبن ضياف للترجي الجرجيسي في شباك نادي البنزرتي. الشوط الاول محترم على مستوى الفني في مباراه ملعب شرجيس. نعود مع انطلاقه الاشواط الثانيه في ملعب طيب المهيري وجرجيس، استراحه فنيه ثم نواصل المشوار في ملعب اهدافك الملكاتي.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا مرحبا من جديد، 4:39 نواصل المشوار مستمعينا الكرام في برنامج ملاعب وأهداف. التحية للجميع. زوز مباريات لحساب ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم في دفعة أولى، أشواط أولى تنتهي في ملعبي جرجيس وطيب المهيري بصفاقس في انتظار انطلاقة الأشواط الثانية. أذكر تعادل سلبي بين النادي الإصفاقسي والملعب الجبسي في الطيب المهيري بصفاقس، وتقدم لترجي جرجيس أمام النادي البنزرتي هنا في ملعب جرجيس، استوديو خارجي مباشر من ملعب جرجيس صحبة الثنائي جمال فريعة وعادل الجرو، ومن ملعب طيب المهيري بصفاقس نور الدين شرف الدين، ومتابعة للقاء السي اس اس واستايدا في انتظار عودة اللعب في ملعب جرجيس. نعم الإطلالة لملعب المهيري بصفاقس ونشوف انطلاقة الشوط الثاني بين الفريقين. نور الدين مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك عبد الكريم من جديد. عودة إلى الفترة الثانية، فترة أولى كان انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين الملعب الجيبسي ومضيفه النادي الصفاقسي في إطار ربع نهائي لكأس تونس. أكيد في انتظار عودة وسناف اللعب من جديد. خلنا نعطيكم تشكيلة الفريقين
1: بالنسبة بدون تغييرات. نور الدين ثم عملية تكريم نشوفهم على الزملاء في ملعب جرجيس، ثم عملية تكريم من قبل الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي مع جمال وعادل، ناخذ التفاصيل. تفضل جمال.
3: أكيد تقريبا هو تكريم مقبل انطلاق الشوط الثاني، تكريم المؤسسة الأمنية من هيئة المديرة لفريق الترجي الجرجيسي، وأيضا نشاهد الصورة أمامكم الصورة الإذاعية، تكريم من رئيس الجمعية وأيضا
1: للمؤسسة الأمنية والتلفزة التونسية،
3: مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية. تحية أكيد هيئة المديرة عبد الكريم. هذا هو مقبل انطلاق الشوط الثاني.
1: لحظات وتنطلق المباراة. عادل يظل ثم تغيير في تشكيلة السيابية. ايندي شكرا لك عادل، شكرا جمال. نبدا معاك البدايه معاك نور الدين، اذا تلقى الشوط الثاني في لقاء سي اس اس والصيدا.
2: انت لك عبد الكريم
1: تفضل. اي
2: انت لك الفتره الثانيه بين ملعب الكيبسي هو مضيف النادي الرياضي الصفاقسي. على الكل ما نعرفش نعطي تشكيلتين بدون تغييرات في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الكيبسي، والبداية بالسيدة في حراس المرمى ياسين الديناري، أحمد تنقور، صابر السوداني، أيوب القريشي، صالح عياري، خير الدين البديوي، شمس الدين الزين، ياسين المجري، وائل العلوي، لمجد عامر، ووليد جربي في المقابلة السي اس اس، محمد الهادي تعلول في حراسة المرمى مع علي معلول، يوسف حبشية، هشام بكار، حمزة المثلوثي، محمد صالح المهذبي، ريان الدربيري، ترابا، محمد الترابيزي في راس السكوحي، محمد نور القروي، وعمر بن علي. أدركنا دقيقة ونص منذ انطلاق الفترة الثانية، التعادل السلبي 0-0 بين السي اس اس والملعب الجيبسي. عبد الكريم
1: شكرا نور الدين، الكلمة ليك جمال العلم. عندي لقطة شوطة ثانية هنا في جرجيس بين ترجي الجنوب وقرش الشمال.
3: شكرا لك تقريبا واحد هدف قبل سفر. تحية لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ملعب المرحوم عرسام الكاسوس، ضربة الركنية لفريق السي ا بي في تنفيذ الكرة، اللاعب ابراهيم السكري ينفذ الكرة، ترجع من الدفاع، ممتاز التدخل من محمد في راس الكوبا، تبقى الكرة في دفاعات على الترجي، تسديد الكرة، تسديد الكرة تمشي جانبية، كانت التسديدة من ممرض يوب سيدي لستة أمتار لفريق الترجي الذي الجرجيسي، هدف مقابل صفر، تذكير فقط المدرب مشارك حافظ عرفت للتسكين الشوط الاول، في حين مدير صغير الحدوسي قام تغيير وحيد، خروج اللاعب انتي ودخول احمد العمري في تشكيله فريق النادي البنزرتي. ترجع الكره من دافيد للمره، الكره بجو اب وجو، حبيت واحد اثنين مع اللاعب اللاعب اشرف بن زياد، صاحب الهدف الاول في الدقيقه او الهدف الوحيد لحد الان في الدقيقه 63 وترجع الكره برميه التماس. الكره تنفذ من اللاعب ريان الرحيمي طويله الكره يتدخل مبر بوب ديالو للاعب الحارس الشرفي سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي يمشي لمحمد الشغومه يلعب الكره 2 مع يوسف الدفلاوي يبحث عن من ترجع الكره من جديد. تبقى الكره لفريق الترجي متميز يوسف الدفلاوي مره يمينا مره شمالا ومره في وسط الميدان. ترجع الكره لنادي البنزرتي من محمد عزيز القاسمي. محمد عزيز القاسمي يرجع الكره للاعب مالك الدوكالي. محمد عزيز القاسمي يلعب الكره طويله يتدخل بوب ممار ديالو ممتاز التدخل في وسط الميدان. ابوتو سريع هذا اللاعب تقصد الكره من فريق النادي البنزرتي الى حد الان تقريبا كما قلت عادل. اكيد شوط ثاني انطلق بقوه بين الفريقين السيابي والترجي الجزائري.
0: تقريبا نلعب في 3 دقائق جمال الان منذ انطلاق شوط المباراه الثانيه. اكيد ما زالت النتيجه على حالها 1-1 للترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي ينطلق بما انهاه في الشوط الاول. الحقيقه ضغط كان تقريبا مده 10 دقائق في الشوط الاول العشره الاخيره اكيد، لكن ينطلق اكيد بنفس النسق. وهذه محاوله للنادي البنزرتي. ما زالت الكوره وثاني الركنيات للنادي البنزرتي منذ انطلاق شوط المباراه الثاني. اللاعب ابراهيم سيسوكو باش تولى طبعا تنفيذ الركنيه. يجي وسيم الشيحي لا يحاول باش يطول يعطيه شرط طبعا التنفيذ. امير لوسيف حكم المباراه ابراهيم سيسوكو طبعا
1: لحظة عادل نوردين يطلب الخط في ملعب المهيري. تفضل يا نوردين.
2: مخالفة خطيرة لصالح الملعب الكيبسي بعد ما تم ارجاع الكرة للحارس المرمى من قبل المدافع. وهذه كرة على خط 550 يعني خطيرة لصالح الملعب الكيبسي ستلعب غير مباشرة. جميع لاعبين سي اس اس على خط المرمى وهذه مخالفة لصالح الملعب الكيبسي وجانبية. كانت خطيرة وجانبية فرصة كانت لافتتاح النتيجة للملعب الكيبسي في 50 دقيقة لعب في المباراة. النتيجة 0-0. عذرا صديقي عادل لك الخط مرة أخرى.
0: مرحبا عبد الكريم من جديد. نلعب في 4 دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الثاني هنا في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس. يسر الدفلاوي باش تولى يرجع الكرة اللاعب عن طريق رمي التماس بديس بن صالح. الحكم الرابع اكيد ينظم في المان كورونت. اكيد كل الامور 5-5 الان. الكرة للنادي البنزرتي. يسر الدفلاوي مقطوعة من دافيد روي الكاميروني. ادي بوجو النشيط يوسف الدفلاوي. الكره تماس
2: خطيره جدا لصالح السيد الرياضي الصفيقسي. كره تضرب في القائم وتخرج الكره الى الركنيه. فرصه لصالح النادي الرياضي الصفيقسي بعد التصويب الاخير من محمد صالح المهدمي. ترجع كره ركنيه لصالح السي اس اس علي معلول. عذرا صديقي عادل وهذه الكره والركنيه. كره الى تربا لترابيسي رودري تصويب والهدف الاول. الهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق محمد ترابيسي تربا في الدقيقه 51 يفتتح النتيجه. تربا محمد ترابيسي بعد اسيس من علي معلول. كره كانت تكسيره بالركنيه على خط 16 متر و50. تصويبه قويه من تربا يفتتح النتيجه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي لتغير النتيجه 1-0 وافتتاح النتيجه للسي اس اس امام الملعب الكيبسي. عبد الكريم في الدقيقه 52 نرجع لك عادل.
1: شكرا لك نور الدين. العوده لجمال وعادل هنا في ملعب جرجيس ومباراه الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي البنزرتي.
3: تقريبا بين سيف الدين وبين ملعب جرجيس الاهداف من هذا الجانب وذاك. فريق السي اس اس بعد افتتاح النتيجه يبقى في جرجيس هدف مقابل صفر لفريق الترجي. أشرف زياد بتوقيع في الدقيقة الثالثة. أكيد شوط ثاني من النار، شوط ثاني بين زوج فرق من سيابي والترجي الجرجيسي. فريق سيابي يريد التعطيل والعودة في المباراة، وفريق الترجي يريد الثاني وتأمين المباراة. ترجع الكرة في ضربة الركنية لفريق الترجي. أكيد من الجمهور تقريبا المشاهدة المساء والتشجيع إلى حدود منذ فرق الشوط الثاني. ترجع الكرة، يتدخل القائد الفريق اللاعب على تريدي. ترجع الكرة الرائية لدفاع الترجي، تكون خلفي يرجع للخط الخلفي للتشجيع بديل الشرفي. الكرة سريعة أكيد، حتى المعلق كريم ما يرتاح تقريبا. نسق سريع، نسق إيقاعي ونسق بكرة جميلة، وكأنك تشاهد في الكرة الأوروبية. على كل حال ما أحوجنا للمقابلات الأوروبية. ترجع الكرة في وسط الميدان، دافيد ممتاز لكن يتدخل إبراهيم سوسوكو، يلعب الكرة طويلة يبحث على أدي وتدخل ممتاز ممتاز مباب ديالو. هذا المدافع الذي خلق ممكن تقريبا دفاع متميز لجانب محمد الاسغومه، وايضا خسر المحرزي مع العوده المتميزه للكوري خلف تقريبا يعود المنطقه الخلفيه من اجل التامير الدفاعي. تبقى الكره لفريق الترجي للبنزرتي، تقطيع الكره وتمشي الكره ست امتار. ضربه ركنيه،
2: ضربه ركنيه للسيابي
3: في تنفيذ. تفضل
2: عبد الكريم.
1: تفضل نردينا
2: عبد الكريم. في انتظار انه شرعية الهدف الحكم يعود كالعادة مرة اخرى الى الفار، ماذا سوف، هل ستتغير النتيجة ام لا؟ العودة مرة اخرى الى الفار في انتظار قرار الحكم في الهدف، على ما يبدو كان مسبوق على كل. في انتظار ماذا سوف يكون رأي الحكم خالد كويدر بعد الرجوع الى غرفة الفار، الى الحكم حسن ليلي ووسيم بوغتاس، ويقرها شرعية الهدف. يقر شرعية الهدف، واحد بليش هدف ترابا غير مسبوق، يعني شرعية الهدف يصر عليها، يقر عليها حكم الفار. واحد بليش لصالح نادي رياض الشيخسي امام الملعب الكبسي. واحد بليش هدف المقنع محمد ترابيش.
1: شكرا شكرا نردين شرف الدين. العودة لعادل الجر وجمال فريعة. تفضل يا عادل.
0: في جرجيس عبد الكريم 54 دقيقة، طبعا 9 دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الثاني. سخنة اللعبة عبد الكريم في جرجيس الحقيقة، هجوم بهجوم بين الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. أكيد النادي البنزرتي من أجل طبعا محاولة التعديل، والترجي الجرجيسي من أجل التدعيم، لأنه الحقيقة النادي البنزرتي بدأ يشكل خطر حقيقي على دفاع الترجي الجرجيسي. أكيد ايضا الهجومات المعتدله طبعا ينتهجها طبعا هجوم الترجي الجريسي، ومدرب ومنصف مشارك اكيد، واللعب على طبعا اشرف بن ذياف، مؤمن الرحماني والسريع ادي بوجو. الكره لنادي البنزرتي، ما زالت الكره على الجهه اليمنى، محمد عزيز الجسمي، الكره مقطوعه من غسان المحرسي، كره ما زالت لجاسم بالكيلاني ظهير الايسر، دافيد روي، جاسم بالكيلاني يلعب الكرة ما زالت لممر ديوب سيدي، الكرة لكابتن الفريق اليوم في غياب محمد أمين علالة طبعا المعاقب. الكرة ما زالت للنادي البنزرتي في تماس يعني عليه الحكم أمير لوصيف. ما زالت الكرة، ما زالت الكرة، وضعية هجومية جديدة، ما زالت الكرة ثم مقطوعة من دفاعات النادي البنزرتي. الكرة لمحمد أو علاء الدريدي، علاء الدين الدريدي، علاء الدريدي وسيم الشيحي، كرة طويلة دخل منطقة 16 متر 50. الكرة لسيدي، سيدي، سيدي ممر ديوب. ما زالت الكرة، ترجع الدور الكرة بين لاعبي النادي البنزرتي.
3: هو تقريبا عدل فريق البنزرتي يمتص كما قلت، انه الكرات ايضا البروك لفريق الترجي الجرجيسي تقريبا كما قلت، انه الى حد الان يبحث عن الضغط العالي السيابي من اجل وصول سيف الدين الشرفي تقريبا في توقيت 56 دقيقه لعب الى حد الان. وسيف الدين الشرفي ما زال ملقى في الميدان، اكيد اصابه عبد الكريم للحارس سيف الدين الشرفي.
1: مع إصابة شرف الدين سيف الدين الشرفي وتوقف اللعب كالمليك نور الدين في ملعب المهيري بصفاقس ولقاء النادي الصفاقسي وضيف فريق الملعب الجبسي.
2: على كل نلعب الآن في 58 و 57 دقيقة لعب في المباراة. يستفيق مجددا مرة أخرى الملعب الجبسي يحاول لتعديل النتيجة. ترجع الكرة بمخالفة لصالح الملعب الجبسي لمجد عامر في تنفيذ المخالفة خطير في كل مرة يستغل الفرصة إلا وتكون الهجومات خطيرة للملعب الجبسي على دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. لمجد عامر في التنفيذ لمجد عامر على التوزيع على نقطة الجزاء تصويب قصية أي أي أي أي أي أي أي حلوة برشا الميقصية وعلي وقعلول محمد الهادي قعلول كان في الموقع لو كانت مؤثرة لكان يكون هدف جميل لصالح الملعب الجيمسي. ميقصية ممتازة من لاعب الملعب الجيمسي من أيوب الجريشي على كل ترجع كرة لصالح السيسيس الهادي قعلول الهادي قعلول شو يعمل بالكرة يرجع في محور دفاعي لحمزة المثلوثي حمزة المثلوثي يربح الأمتار في وسط الميدان يمشي علي معلول على اليسار علي معلول يرجع بالكرة إلى حمزة المثلوثي يرفع الكرة يبحث فيها على عمر بن علي لكن الدفاع موجود من جانب فريق الملعب الجيبسي يبعد الكرة طويلة في دفاعات السي اس اس لكن ترجع الكرة على اليمين إلى لمجد عامر شو يعمل لمجد عامر لكن الكرة توصل في وسط الميدان ترجع لصالح السي اس اس يمشي السكوحة اليمين يحاول التوزيع والكرة تضرب المدافع لكن قبل ما تخرج التمتار ترجع إلى حارس المرمى ياسين الديناري والحكم يقول أنا مخالفة يقر على أنه وجود مخالفة يعود المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي
1: في توقيت نور الدين
2: في توقيت 60 دقيقة لعب في المباراة النتيجة 1-0 للسي اس اس هدف محمد ترابلسي ترابا في دقيقة 51
1: تفضل جمال
3: شكرا ليك 58 دقيقة لعب أكيد هزيز ملعب طيب المهيري أكيد جمهور خفيف توفيق في ملعب طيب المهيري في مباراة أكيد بين ملعب الجيبسي اللي يلعب البراش من نزل سعود للعصر ربطة المحكرة في كرة القدم تقريبا مباراة نار في صفاقس ومباراة أيضا سخونة في ملعب جرجيس بين الترجي الجنسي والقرش الشمال فريق النادي الرياضي البنزرتي على كل حال ترجع للكرة برمية
2: الثلاثة
3: وحدة للكرة أكيد بالفعل ترجع للكرة برمية التماس لفريق الترجي نادي الجرجيسي في تنفيذ الكرة محمد بيراس غوما يلعب الكرة فوجو يتدخل اللاعب دي أو دي تمشي الكرة بضربة المخالفة التدخل كان من اللاعب أو ممر ديوب سيدي ترجع للكرة للنادي البنزرتي ضربة المخالفة يجب الكرة رأية الكرة من اللاعب مالك التوكيلي يرجع الحارس ويوسف مقطوف يمشي الكرة لقيد الفريق محمد أو لقيد الفريق على تريدي على يرجع الكرة لتوكيلي إبراهيم التوكيلي يمشي الكرة فريق الاستيابي تبقى في الدفاعات هو بامتصاص هجوم فريق الترجي أكيد والبناء الهجوم لفريق الاستيابي تمشي الكرة عالية من علاء التريدي رمي التماس لفريق الترجي تقريبا إلى حد الآن إيقاع سريع إيقاع ممكن مرة يصعد المردود بين الفريقين مرة ينزل المردود مع ممكن مع الفرص عادل
0: وهو كذلك جمال ربع ساعة أولى من الشوط الثاني الحقيقة متكافئة رغم الضغط النسبي اللي تقريبا بدأ به النادي البنزرتي لكن أكيد الترجي الجليسي حاول أنه يدعم النتيجة وأكيد النادي الترجي الجليسي باش يحاول يجري المباراة أكيد وامتصاص ضغط النادي البنزرتي طبعا هذه كرة مباشرة تفضل عبد الكريم
1: شكرا عادل موعد وقفة شهرية ثم موجز الساعة الخامسة ثم نواصل المشوار في ملاعب وأهداف ومتابعة لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي نادي البنزرتي والنادي الصفاقسي الملعب الجابسي. يذكر الترجي الجرجيسي متقدم هدف مقابل صفر، والنادي الاصفاقسي متقدم امام الملعب الجابسي ايضا بنفس النتيجه هدف مقابل صفر. وقفه شهريه ثم موجز الساعه 5:30 المشوار.

الأشهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كويبل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين. موجز الأخبار.

0: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية تطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. تنظم الدائرة الصحية بجرجيسة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشرية حملة وطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة بداية من يوم أو بداية من اليوم وإلى غاية 31 من ماي الحالية. تفتتح اليوم بمعتمدية غنوشة من ولاية جبسة نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك. تأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. أكد اليوم الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مسلم المساوية أن القطاع الخاص يمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية في تونس، ودعا في تصريح إعلامي إلى إجراء إصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية، مطالبا وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة القطاع المخصصة للتأمين على المرضى إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى لكنام. في العالم استشهد 7 لبنانيين وأصيب 4 آخرون مع تجدد الغارات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني مهاجمة موقع إنتاج وسائل قتالية لحزب الله بقضاء صورة. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعية وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 و3 أيام للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الهدنة وإبرام تفاهم بين الجانبين. نختم بهذا البلاغ. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم جابس أنه سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 4 على المنطقة التالية، جزئيا على شارع الحبيب بورقيبة، تحديدا منطقة باب بحرة، منطقة سيدي حول الوادية، نهج الجزائر، نهج تزركة، نهج جرجيسة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: ملاعب وأهداف.
2: عودة لملاعب وأهداف لمتابعة مباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، لقاء الترجي الجرجيسي نادي البنزرتي الملعب الجيبسي ومستضيفه النادي الاسفاق. شوف هذه المباراة اللي خلينا نتيجتها هدف مقابل صفر، فما جديد نور الدين في اللقاء.
3: طيب لمهيري،
2: مرحبا من جديد.
3: وهو كذلك تعديل النتيجة من علامة الجزاء بعد مرجع خالد جويدر بعد الكرة ما لمست في مدافع النادي الرياضي السفيقسي، والحكم يعود إلى الفار ويقر على أنه وجود فما ضربة جزاء، حولها بنجاح أحمد تنقور في دقيقة 65 لتصبح النتيجة 1-1. تشتعل مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري، الأهداف موجودة وكذلك العودة إلى الفار موجودة، وجمال فريعة والأجواء في جرجيس كذلك، يعني 1-1 إلى حد الآن بعد ما افتتح النتيجة في دقيقة 51 السيسيس من محمد الترابلسي في دقيقة 51 عبد الأحمد تنقور، النتيجة من علامة الجزاء في دقيقة 65 عبد الكريم.
2: شكرا شكرا نور الدين شرف الدين. العودة لجمال وعادل في ملعب جرجيس مع الأجواء الكبيرة لجماهير ترجي جرجيس. جمال
4: أكيد الجماهير في 66 دقيقة لعب إلى حد الآن مباراة هدف مقابل صفر مع المردود الممتاز للحارس سيف الدين الشرفي اللي خلي اللاعبين في المباراة بعد تقدم هجوم فريق نادي البنزرتي مع 3 تغييرات لفريق الترجي الجرجيسي للدخول خروج اسم الكناني وأيضا أشرف ديفا فجو قول لم تكن سجاء خليل الصاب بس تعمل الكرة على جوا في ملعب الجمهور تنطلق الفرحة وتقريبا هو الجمهور يشرق المساندة من أجل وصول الدور الثاني. تجعل الكرة لفريق النادي البنزرتي الميدان، تمشي الكرة يا رحيمي ابحث عن أيمن العمري، تدخل الدفاع ممتاز التدخل من الدفاع على الترجي بجد الرجي بعد الكرة من جديد الدفاع عن النادي البنزرتي من إبراهيم علي، إبراهيم يا رحيمي يبحث عن من ممر بطل من الكوره مهمة لتك... اسم الاصلين المباراة فريق لكأس تونس
5: وكذلك جميع الجهات مشتعلة هنا في معسلم كازوس بجرجيس أجواء كبيرة طبعا أن طبعا وحدة الجريسي أكيد هذا طموح المشروع ولا أن منتصر تقدم حين وين بهدف مقابل صفر
4: هو قدم في الشيء الأرض والتركيز بتسير والاسم الخارجي من عبد الكريم وهم نزع حتى على الحال من الاسم الخارجي
5: وعليك محمد زاني من على كل ما شوف هو أمير وجه له ورقة صفراء يمكن نحتاج صار شوي كلام بحكم الرب على كل هدف المدرج وننتظر أكيد الكرة للترجي الجرجيسي ما زالت لخليل قصاب البديل لخليل قصاب كان خذا مكان طبعا كان تخلف ترسل معاه أيضا معتز شوشان ولمجد رجيلي وخرج كل من جاسم بالكلاني ثم طبعا أشرف بن ذياف وآدي بوجو ثلاثة طبعا تقريبا مسك الخطوط الثلاثة الجهة اليمنى وهجوم الكورة زالت للنادي البرتي عن طريق الرحيمي أين لي شكون الكورة الكوني خلفه الكوني خلفه طبعا ما زالت غسل المعتز شوشان معتز شوشان مقطوع على الكورة في هجوم جديد للنادي البنزرتي ولكن الكورة في التماس التماس تقريبا يلعبوا في 70 دقيقة إلا 20 دقيقة طبعا 25 دقيقة مرت من طبعا شوط الحكم ممير لوسيف مازال ينبه على بنك احتياطي ترجي الجريس شنو صار بالضبط لكن ما هو مهم انه بديس بن صالح ومعاه طبعا امير الوسيف ينبه على بنك احتياط الترجي الجرجيسي على كل عادة الكرة الان وباش ترجع باش ترجع اكيد كل فريق يدافع على الوان فريق واكيد الترجي الجرجيسي وبنك احتياطه يحاولوا يدافعوا طبعا ويحتجوا في بعض القرارات اللي منكم ما شافوهاش صايبه بالنسبه لامير لوسيف ايضا جماهير نادي البنزرتي الموجوده
4: هو تقريبا المباراه لحد الان الروح الرياضيه بين الفريقين بين فريق السيابي وايضا الترجي الجرجيسي مع انه حاجه مهمه روعه عاد الجانب البدني خاصه في ما تبقى من دقائق المباراه انه مهم جدا للفرق بين فريق الفرنسي والنادي الرياضي البنزرتي
2: في توقيت جمال المباراه
4: هذا التوقيت يلعب في دقيقة 71 من مباراة عبد الكريم وتقدم فريق الترجي هدف مقابل صفر أشرف بن زياد في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.
2: للأمانة أجواء كرنفالية هنا في ملعب جرجيس جماهير الترجي الجرجيسي تصنع الحدث في متابعة يعني تشجيع فريقها. شنو هي الأجواء في ملعب الطيب المهني بصفاقس نور الدين؟
3: وهو كذلك الأجواء في مدرجات ملعب الطيب المهيري أجواء كبيرة هنا من جانب فريق النادي الرياضي الصفاقسي وهذه كرة خطيرة لصالح السي اس اس تمشي الكرة لإليه بالويفي اللي دخل في الشوط الثاني التوزيع من علي معلول وإياد بالويفي وإياد بالويفي والحارس المرمى ياسين الديناري في الموجود كان في المكان المناسب واحد واحد بين السي اس اس والسيدة زوز تخييرات كان قام فيهم الملعب الكيمسي خروجكم من صالح العياري وشمس الدين الزين ودخولكم من محمد شبله وخليد وخالد بوسعايدي في المقابل تخيير وحيد قام به السي اس اس دخول اياد بالويفي وخروج محمد نور القروي ترجع كورة للسي اس اس الى بكار شو يعمل بالكورة يلعب الكرة قصيرة إلى عمر بن علي تمشي الكرة على الجهة اليسار لصالح السي اس اس تربى صاحب الهدف للسي اس اس التوزيع في القائمة الثانية والتصويب على الطاير أي أي أي أي أي أي أي خطير زوز فرق كل فريق وين يكون بهجوم إلا ويكون خطير هجماته على كل أدركنا دقيقة 74 في المباراة تلعب في ربع ساعة الأخير من المباراة النتيجة 1-1 بين السي اس اس والملعب الكيبسي نذكروا كان افتتح النتيجة محمد الترابلسي من دقيقة 51 لصالح السي اس اس ثم محمد تنكوري عند النتيجة بعد مرجع الحكم للفار وصار وقرع على وجود ضربة الجزاء حول بنجاح
2: أحمد في توقيت نورتي المباراة.
3: ترجع كرة قعد معايا خالد الكرة لصالح السيدة ولا محاولة المراوغة والكرة مازالت.
2: شكرا لك. عودة لملعب جرجيس عادل جمال تفضل يا جمال هذه المرة.
4: شكرا لك عبد الكريم. لعب تقريبا في 73 دقيقة لعب و 42 ثانية كيت مباراة لحد الآن. عندما يقترب الوقت من النهاية تشتعل المباراة. فريق يريد التعديل وفريق يريد التأمين والمرور الدور للنصف النهائي. أكيد مباراة الكأس كما قلت أنه لا تخضع إلى أحكام مسبقة. مع تحية لكل مستمعينا الكرام مستمعينا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من كل المستمعات حق من الآن على المباشر. أكيد المدرب جمال الحدوسي ونشاهد في فقرة تيم الجزيرة المدرب المساعد وصوت تغييرات بعد قليل. أكيد أنه أيضا عمر رفتي وأيضا إياد المتاني تغييرات جديدة المدرب تجعل الكرة ممتازة. التدخل الدفاعي للترجي أكيد حتى المعلق عبد الكريم أنه تقريبا يشعل مع المباراة ويكون اللقاء سريع والتعليق سريع مع الصورة الجميلة من هذه المدينة الجميلة جرجيس الجميلة المتوسط أكيد والبحر الجميل. أكيد عبد الكريم صورة رائعة ورائعة جدا مع عاصمة الزيتين. ترجع الكرة من قفل ديالو ممتاز التدخل ممتاز التدخل وسط الميدان. ترجع الكرة من لاعب عمر ديوب ترجع في الدفاع الترجي والتدخل ثم لاعب منقذ ديال الميدان. عاد تقريبا الى حد الان مباراة اكيد سخونة مباراة تشعل مباراة نار تاع دور ربع نهائي اكيد عادل
5: كما كان متوقع. جمال 75 دقيقة الان كما كان متوقع. هذه كرة هجوم جديد للترجي الجريس دافيد روي باش هو الهدف الثاني. الهدف الثاني مؤمن الرحماني. ممتاز برشا مؤمن الرحماني يضعف النتيجة او يسري ضيف اللاوي. مؤمن الرحماني يضعف النتيجة.
4: مؤمن الرحماني
5: بعد ما خدم دافيد روي. مؤمن الرحماني يضعف النتيجة عبد الكريم في دقيقة 75. طبعا اثنين بلاش تصبح النتيجة للترجي الجرجيسي امام النادي البنزرتي.
2: الترجي الرياضي الجرجيسي يبدو انه يتمال على المباراة بهذا الهدف للهدف مؤمن الرحماني. يعني اجواء ولا اروع في ملعب جرجيس من خلال الحضور الجماهيري المشهدية الجميلة من جماهير جرجيس اللي تصنع الحدث للامانة. وبالتأكيد المباراة تبث عبرها التلفزة التونسية يعني الحدث يصنع جمهور جرجيس هنا في ملعب جرجيس ومركب المرحوم عبد السلام كازوز جمال. وكذلك يا جمال يعني واحدة للفينال كما يغني أو تغني جماهير ترجي جرجيس. الكلمة ليك في عودة لملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس والملعب الجيبسي نوردين.
3: اشتعلت هنا في مدرجات ملعب الطيب المهيري وكراكاج السي اس اس جماهير السي اس اس. هذه كرة تعود إلى إياد بالوافي والأسبق والكرة إلى الربنية.
2: لحظة نوردين ثم ورقة حمراء ثبتوا فيها مع جمال تفضل.
4: أكيد ورقة حمراء على ما تظن أنه مدرب المساعد تقريبا.
5: لا جمال لا ماهوش محمد الجيزاني زي القصفرة لكن وجود الحقيقة شخص آخر يمكن ما نعرفش في الإطار الشبه الطبي أو الطبي هو اللي اخذ ورقة حمراء مباشرة لكن أكيد باش نعرفوا الاسم متاعه.
2: في انتظار التثبت جمال عادل في انتظار التثبت من الورقة الحمراء لأحد المسؤولين في بنك احتياطي ترجي جرجيس. العودة ليك نوردين في ملعب طيب المهيري بصفاقس.
3: الركلة الآن دقيقة 79 عبد الكريم النتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين السي اس اس والملعب الكيبسي مع كراكاش. جماهير النادي الرياضي الصفاقسي هنا في مدرجات ملعب الطيب المهيري. ترجع كرة بكار إلى حمزة المثلوثي. مثلوثي يحاول يبدل الكرة لكن الدفاع موجود الدفاع موجود من جانب الملعب الكبسي. خطير قلت عبد الكريم فريق الملعب الكبسي وين يوصل الى الخط الامامي الا ويصنع الاخطر في دفاعات فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع كرة ويدي توزيع ويخرج يخرج الحارس في محور الليبيرو بعد الاخطر والكرة تخرج الى التماس مع تخيير في صفوف الملعب الكبسي. دخول وسيم زغدود باش يدخل وسيم زغدود مكان رقم 8 او رقم للتثبت. على كل دخول وسيم زغدود بعد قليل بانتظار التغيير في صفوف فريق الملعب الكبسي. قلنا تميس لصالح الملعب الكبسي. أدركنا دقيقة 80 10 دقائق توصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين السي اس اس النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الكبسي بانتظار التنفيذ التميس.
2: شكرا نور الدين شرف الدين. شكرا. نرجع لملعب جرجيس من جديد معك عادل ومباراة الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي.
5: أجواء كبيرة عبد الكريم الحقيقة هنا في جرجيس بعد الهدف الثاني. فقط هو للتصحيح معلومة هو كما أكدنا إطار شبه طبي هو اللي خذ الورقة الحمراء مباشرة يتبع طبعا الإطار الفني للترجي الجرجيسي. أكيد على كل هذه كرة وهذا تغيير جديد من جانب النادي البنزرتي. فاروق بوغطفة أيضا يأخذ مكانه مكان مبدئيا براهيم سيسوكو وأيضا إياد الميداني كما حكينا وحيد التيمي عمر فتي رباعي تقريبا كان دفع بهم الحدوسي سفيان الحدوسي اللي الحقيقة ما شفناهش تقريبا منذ انطلاق الشوط الثاني. يشوفه كان في المساعدة نتاعه على مستوى المنطقة الفنية جمال هو الموجود على مستوى طبعا فخر الدين الجزيري ويعطي في الكونسيني للملعبية نتاعه. أكيد الكرة للترجي الجرجيسي مباشرة في التماس أو للنادي البنزرتي لكن تماس للترجي الجرجيسي. تقريبا يمكن لعب كل أوراقه سفيان الحدوسي. أيضا تغييرات ناجحة بالنسبة لمنصف مشارك تقريبا في الخطوط الثلاثة الحقيقة اللي أركح بها شوية الهجوم المتاع النادي البنزرتي الحقيقة اللي كان خطير برشا في الشوط الثاني وخاصة مع بداية الشوط الثاني. هذه كرة لمعتز جوشان معتز الكرة للكوني خلفه يجيها يسري الذفلاوي يسري مازالت الكرة عنده يسري راح حافظ على كورته مقطوعة من رقم 4 في النادي البنزرتي. أكيد ريان الرحيمي ولا يتحصل على مخالفة تجي في دقيقة 81 يلعب بسرعة إلى الظهير الأيمن محمد عزيز القاسمي الحقيقة محاولات كثيرة للنادي البنزرتي لكن أكيد كان سد منيح خاصة سيف الدين الشرفي تقريبا اللي خلى فريقه في زوز مناسبات يمكن كان هدف تعادل كانت تكون تقريبا لعبة أخرى ولكن سيف الدين الشرفي موجود ديما في المكان المناسب.
4: أكيد تقريبا لحد الآن في 82 دقيقة لعب المدير المستوى مشارك والتغييرات كانت ناجحة أكيد وحسب الريتم حسب ريتم المباراة المدير المستوى مشارك اللي يعطيه ممكن تقريبا نقلة نوعية للفريق وإذا المردود ممتاز إلى حد الآن بطولة وكأسا الدور الربع النهائي والفريق متقدم مقابل 0 بتأمين أسهم

0: يوم الأحد القادم سيكون الدور النهائي، ويوم 1 ماي الدور النهائي وختام الموسم الرياضي الكرة تقريبا عبد الكريم في توقيت 83 دقيقة لعب، ودائما تقدم فريق الترجي في مقابل صفر. أشرف بن ضياف في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، والدقيقة 75 مؤمن الرحماني يضاعف النتيجة لفريق الترجي.
1: شكرا شمال من جديد ملعب طيب نميري بصفاقس نور الدين شرف الدين.
2: شكرا مرة أخرى عبد الكريم. النتيجة إلى الآن 1-1 في الدقيقة 84، 6 دقائق وصلنا على نهاية المباراة. النتيجة لازال التعادل إيجابي 1-1 كما قلنا. ترجع كرة لصالح السيدة في عملية بناء الهجمة على جهة اليمين لصالح الملعب الجنسي. ريان شعبان توزيع كرة بالرأس، بعدها الدفاع تعود لصالح النادي الصفاقسي، التسديد إلى عمر بلعلي كرة بالرأس لصالح السيدة، لكن الكرة في محور الدفاع ترجع لصالح والطرد والضغط، والكرة تخرج إلى التميس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أرجع بالكرة بسرعة، ترجع الكرة مرة أخرى، وجود تسلل حكم فولي ما عادش من التسلل يعود، يرجع الكرة في وسط الميدان لصالح الملعب الجيمسي، يضغط الملعب الجيمسي فيما تبقى في الوقت في مباراة سيسيز. الكرة على جهة اليسار 1-2 خذوا هيك عملية الكرة، ترجع لصالح الملعب الجيمسي على جهة اليسار، التصويب لكن تعود من ياسين الميجري، والكرة إلى التميز لصالح السيدة في مناطق النادي الصفاقسي. الحقيقة للأمانة فريق الملعب الجيمسي منظم برشا اليوم على أرضية الميدان، ويأتي كرة لصالح الملعب الجيمسي في محاولة والتغطية، والكرة تعود مرة هذه تميز لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. 85 دقيقة لعب، 5 دقائق وصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والنتيجة 1-1 بين السي اس اس والملعب الجيمسي. ترجع كرة في وسط الميدان، يقود الهجوم كرة والتصويب لكن الدفاع موجودة، كرة تعود لصالح السيدة، ايش يعمل بالكرة شعبان، المحاولة لكن التغطية موجود، ترجع الكرة لصالح الدفاعات السي اس اس، كرة في وسط الميدان عمر بن علي، لكن موجود الدفاع الملعب الجيمسي، موجود فريق الملعب الجيمسي، ترجع كرة في وسط الميدان، الهجمة عشية اليسار إلى شعبين، التوزيع اللي بدل اللعب عشية اليسار وبنس مضبال، والكرة والتغطية موجود، هل تكون الكرة عشية اليسار لصالح الملعب الجيمسي؟ يتريث الملعب الجيمسي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي في محاولة، والحكم شيقول هنا يقول مخالفة لصالح السي اس اس. بتوقيت 86 دقيقة لعب 4 دقائق تفصلنا على 90 دقيقة، 1-1 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيمسي. كرة أرضية لكن تتقص في وسط الميدان، يسمح الهجوم للملعب الجيمسي في محاولة للمباغتة، والكرة تخرج 550 حبي باغت لعب الملعب.
1: شكرا لك نور الدين.
2: شكرا تفضل.
1: شكرا لك نور الدين. قبل تقريبا 5 دقائق من نهاية المباراة هكا
2: 87 دقيقة
1: لعب. شكرا لك نور الدين. جمال دخلنا الخمس دقائق الأخيرة هنا في جرجيس.
0: أكيد دقائق الخمسة الأخيرة قبل الوقت القانوني كما قلت، أنه 5 دقائق من الوقت القانوني في انتظار أكيد الهدف، عفوا في انتظار الوقت البديل. تقريبا كما قلت أنه الدقائق الأخيرة بتكون دقائق سخونة بين الفريقين. ترجع الكرة، التوسيع على الكرة لفريق النادي البنزرتي، ممتاز الكرة، البحث دائما عن الخط الخلفي الخط الهجومي عن طريق اللعب بيد المدينة، وأيضا اللعب فاروق بوغاتا كما قلت تقريبا المدرب حيدوسي لعب كل الورقات، وفريق الترجي الرياضي الجزيرة حتى الآن كما قلت متمركز، والمدرب مصطفى مشارك في أيضا مساعدة المساعدين اللاعب أيمن نخب، أيضا محمد الجيزان. تقريبا حتى الآن فريق الترجي يلقى ممكن الخطة النازعة، لأن فريق السي بي دائما يلعب ممكن الضغط، وأيضا على فريق الترجي خاصة في الشوط بداية الشوط الثاني. ترجع الكرة طويلة لفريق الترجي لازم الجرجيسي، امشي هذه جرتيلة هذه جرتيلة هذه جرتيلة هذه جرتيلة، تبقى عنده الكرة، يمر الكرة لخليل القصاب، تبقى الكرة لفريق الترجي. يوسف الدفلاوي يوسف أمير التجوري يرجع

0: كورة يخلص فيه وسع على كورة تخمت قلة الجزاء ويتدخل الدفاع ممتاز محمد عايز الاجاز ويختير الكورة يتدخل ياسر المتاني عاد تقريبا لحد الان في ممكن في دقائق قليلة قبل 90 ثلاث دقائق وكما قلت انه صفر هدفين مقابل صفر للترجي امام فريق النادي البزرق.
1: أكيد جمال نلعب في آخر الدقائق 87 دقيقة لعب من زمان المباراة تسلسلت النتيجة زوج بلاش للترجي النجيرسي وتقصد هجوم الترجي الريسي يتوصل لآخر اللحظات. أكيد هجوم الترجي الريسي لا يهدأ له بال ويريد المزيد أكيد أمير التجوري وآدم قرب والبقية يريدون الثالث هنا في جرجيس من أجل الإطمئنان نهائيا الحقيقة رغم أنه الحقيقة المباراة منطقيا ديما نقولوا انتهت لكن مازالت دقيقة ولا جوج في الوقت الأصلي ثم الوقت البديل باش يحدوا طبعا أمير لوسيف لكن الكرة مازالت يستعرض أكيد من لاعبي الترجي الجريسي الكرة والدور مليح بين لاعبي الفريق في وسط الميدان. خليل القصاب هجوم للترجي الجريسي خليل القصاب الهادي جرتيل الهادي جرتيل يحاول يتجاوز الأول الثاني يتجاوز مازالت الكرة لمعتز معتز الكوني ليسر الدفلاوي باش يوزع الكرة خليل القصاب دخل منطقة 50 يجي أمير الكرة مازالت الكرة لكن مقطوعة من دفاعات النادي البنزرتي ومباشرة تماس
2: في توقيت
1: عبد الكريم تقريبا دقيقة على نهاية الوقت الأصلي 89 دقيقة هنا في جرجيس زوج بلاش للترجي الريسي أمام النادي البنزرتي.
2: شكرا عادل. من جديد نور الدين شرف الدين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
3: 5 دقائق أضافهم الحكم كوقت بديل هذه المباراة والتعادل 1-1 أدركنا دقيقة 90 مع 5 دقائق أضافهم خالد قويدر يرجع يقول على صالح السياسيس عشية اليسار إلى علي معلول لكن الدفاع تقطع من جانب النادي الرياضي صفاقسي كرة في وسط الميدان ترجع مرة أخرى لصالح الترابا عشية اليمين يحاول النادي الرياضي صفاقسي فيما تبقى من وقت خاصة يلعب على أرضية ميدانه أمام جماهيره.
1: فقط عبد الكريم المعذرة زميلي نور الدين 4 دقائق كوقت بديل في جرجيس.
2: شكرا عادل تفضل نور الدين.
3: ترجع ادركنا الدقيقة الأولى من الوقت البديل بانتظار الأهداف فيما تبقى على الكل ترجع كورة لصالح النادي الصفاقسي في محاولة على الجهة اليمين هيك التصويب لكن ترجع من عمر بن علي حب يلعب الكورة لعلي معلول لكن تعود يقطع مرة أخرى لصالح السياسيس ترجع إلى بكار عمر بن علي 1-2 ترابا إلى علي معلول يبدل الكرة إلى بكار التوزيع والكرة في دين الحارس ياسين الديليري والكرة سهلة في دين نلعب في الدقيقة الثانية 90+2 الكرة في وسط الميدان ترجع كرة لصالح الملعب الكيرسي مرة أخرى سيسي يرفع عليه الكرة الدفاع موجود من جانب النادي الرياضي صفاقسي في وسط الميدان التدخل الكرة أمام إلى علي معلول فما بكار يرجع بالكرة هشام بكار التوزيع في القائمة الثانية والحارس المرمى موجود ياسين الديناري موجود ياسين الديناري 10 على 10 للملعب الكيبسي وهذه فرصة وطويلة في دين الحارس محمد الهيدي قالون تمشي كرة في وسط الميدان إلى في دفاعات فريق النادي الرياضي صفاقسي إلى هيدي قالون إلى حمزة المطلوطي إلى هشام بكار إلى علي معلول يرفع الكرة يبحث فيه على ايد بالويفي التوزيع لكن من خليل سيسي خرج الكرة بالرأس ترجع لصالح الملعب الجيبسي التغطية كانت موجودة من انيس عزوز والحكم ترجع الكرة في وسط الميدان يا تمشي الهجمه لصالح الملعب القيمشي حلوه برشا عجيان يسار في محاوله وهذه فرصه ما فماش تسلل يدخل الملعب القيمشي اش يعمل اللاعب والكره والتغطية هيا تبطها بها الكره الاخيره شعبي على كل نرجع الكره كانت فرصه لصالح الملعب القيمشي نرجع كره في وسط الميدان لصالح السياسيس مره اخرى عشيه اليمين يحاول فيها النادي الرياضي الصفاقسي بناء الهجمه من جديد من حمزه المثلوثي مثلوثي يرمح الامتار يدخل في وسط الميدان يمشي بالكره الى بكار بكار يعود بالكره الى حمزه المثلوثي مثلوثي يرفع الكره فما ينبلوثي ما توصلوش الكره والتغطيه من خليل سيس يمشي الهجمه جميع لاعبين فريق السياسيس في مناطقهم وهذه محاوله الضغط من وليد الجربي لكن الكرة تعود للسياسيس الكرة في وسط الميدان التوزيع لكن الكرة إلى عمر بن علي يحاول فيها المراوغة لكن كانت بقصية عم يلعب الكرة إلى علي معلول والدفاع أسبق ترجع من علي معلول لرمي التماس بسرعة إلى هشام بكار معلول علي معلول إلى بكار بكار التوزيع في القائمة الثانية كرة بالرأس المتابعة لصالح السياسيس جانبية خطيرة من اياد بن وين في كورته جانبية كان يضاعف بها نتيجة في وقت قاتل بعض الثواني لنهاية الوقت البديل اللي قدرها من الحكم خمسة دقائق نلعب الان في الاربعة وتسعين وخمسين ثانية ترجع كورة ستة امتار لصالح الملعب الجبس ياسين الدينين دينيري في تنفيذ ال 550 لصالح الملعب الجيبس تلعب بالكره وفي هذه الاونه يعلن الحكم على نهايه المباراه 90 دقيقه بالتعادل الايجابي 1-1 مش مشيو للاشواط الاضافيه اكيد لمعرفه من سوف يتاهل الى الدور النصف النهائي عبد الكريم نهايه الفتره 90 دقيقه 1-1 في انتظاره في الوصف والتعليق في الوقت الاضافي
1: ملعب جرجيس.
2: شكرا لك شكرا شكرا نوردين معك باش نتبع بالتاكيد الاشواط الاضافيه في ملعب طيب لميري بصفاقس بين النادي الصفاقسي الملعب الجابسي في وقت قانون المباراه التعادل الايجابي. ننهي اللقاء هنا في جرجيس معك عادل الجيرو والترجي الجرجيسي رويدا رويدا نحو المربع الذهبي.
1: وهو كذلك عبد الكريم تجاوزنا الحقيقه حتى الوقت الاضافي بدقيقه لكن الحكم رجع للفار ما نعرفش شنو هو بالضبط على كل ننتظر شنو هو قراره رجع تشاور مع غرفه الفار شاف الفار اكيد من شنو ثم ضربه جزاء للنادي البنزرتي ضربه جزاء للنادي البنزرتي في الدقيقه 90 زائد 5 يا عبد الكريم وورقه صفراء للكوني خلفه ورقة صفراء للكوني خلفه وضربة جزاء في الدقيقة 90 زائد 5 الحقيقة ما شفناش شنو صار بالضبط للأمانة ولكن ما هو مؤكد الآن أنه أمير لوصيف كان منح وقرر يمنح ضربة جزاء للنادي البنزرتي باش يتولى تنفيذها الحقيقة على ما أظن وسيم الشيحي ولكن لان ما نجموش نعرفوا الحقيقه الرقم نتاع الملاعبي وجه لوجه مع سيف الدين الشرفي اختصاصي التصدي لضربات الجزاء وكان نرشح فريقه الترجي الجرجيسي ضد الاتحاد المنسير في الدور الماضي على كل وسيم الشيحي على ما اظن وسيم الشيحي وجه لوجه مع سيف الدين الشرفي نتثبت فقط من لاعب الحقيقه ما نجموش نعرفوه من احدى الرقم غير واضح تماما الحكم امير لوصيف يعطي طبعا يعطي اشاره التنفيذ اشاره التنفيذ والكره خارج الميدان خارج الميدان الكره ضربة جزاء ضايعة للنادي البنزرتي في التسعين زائد سبعة ضربة جزاء ضايعة يا عبد الكريم للنادي البنزرتي اللي هو اللاعب أيمن العمري
4: أيمن العمري أضاع ضربة الجزاء وورقة حمراء أخرى. الآن على ما أظن بأيمن منافق مساعد مدرب الترجي الجرجسي اليوم استعمل برشا أمير لوسيف الأوراق الحمراء، ورقة حمراء ضد ملتقى الكرة، ورقة حمراء ضد إطار شبه طبي للترجي الجرجسي، وآخر الورقات الحمراء وإن شاء الله تكون الأخيرة هي ورقة طبعا حمراء لأيمن منافق. أيمن منافق مساعد مدرب الترجي الجرجسي. على كل ورقة حمراء، الكرة ضايعة، ضربة جزاء ضايعة، وننتظر الآن استئناف الكرة أكيد الحكم ونهاية المباراة. عبد الكريم هنا في جرجيس في ترشح الترجي الجرجيسي على حساب النادي البنزرتي، هدفين لصفر،
5: عبد الكريم
4: هدف أشرف دياب ومؤمن الرحماني.
5: عبد الكريم
2: ألف مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي لترشح وتواجد في نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم بذكريات 2006 بعد 20 سنة 2005-2006 الموسم التاريخي للترجي الرياضي الجرجيسي اللي حصل من خلاله على كأس تونس. بعد شوية بالتأكيد جمال فريعة باش يكون حاضر معنا من خلال التصريحات
5: موجود.
2: في مباراة يعني عرف الترجي الرياضي الجرجيسي كيفاش يتعامل مع المباراة وسجل أهداف في وقت يعني قتل بهم اللقاء. ترجي جرجيس وموسم ممتاز لهذا الفريق، سعيد جدا أن يكون أحد أبنائه معنا في المباشر اللي هو المدرب منذر بوزميطة واللاعب السابق لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. سي منذر مرحبا بك من جديد عبر موجاتنا وأنت صديق الإذاعة، مبروك الترشح لترجي جرجيس، ويظهر يعني اليوم أداء ونتيجة إقناع مع فيستيفال في المدرجات يعني مشهدية جميلة جدا لحبات ترجي جرجيس.
6: مباراة كبيرة اليوم ترجي جرجيس، أكد المنصف المشارك مرة أخرى علو كعب الفريق، فما دراسة للفريق المنافس.
2: سامحني سي المنظر الأولوية للمباشر جمال فريعة حاضر معنا من حافة الميدان، الكلمة ليك جمال تفضل.
5: شكرا لك، تحية لك، تحية لكل مستمعينا الكرام. أكيد ترشح الدولة النهائي ستكون معنا أمير التجوري. أمير أهلا وسهلا بك عملية تعطمين. أمير اليوم ترشح الدولة النهائي، مباراة صعبة، فريق السيابي نادي بنزرتي ترشح أكيد يرعش الأنصار.
7: والله الحمد لله قبل كل شيء على الكاليفيكاسيون، ماتش هيك شفته كان صعيب، مش كيف ماتش البطوله الجمله. السيابي اليوم جات محضره ماتش، حابه تعمل كاليفيكاسيون من جرجيس، لكن احنا كما تعرفنا ما نسوموش اعتراض تاعنا. الحمد لله اليوم ربع نهائي، عندنا ماتش ممتاز ان شاء الله، ماتش جاي ان شاء الله ناكدوا قدره ربي جرجيس في الفينال قدره ربي ان شاء الله.
5: لكن الصراحه اكيد معنا محمد الجيزير المدرب المساعد. محمد اليوم ترشح الدور النهائي امام فريق اسمه النادي البنزرتي، فريق صعيب، فريق قوي تقريبا. اليوم انتصار بدمه، انتصار ممكن عزيمه لكليب مع الحضور الكبير اليوم في قطرز.
8: صحيح والله يهارد لك للنادي الكبير نادي البنزرتي، نعرفوها مباراة صعيبة. الحمد لله بدينا انطام باهية سجلنا فيها، ولكن من بعد تراجعنا شوية لوراء، وذاك ضغط النتيجة شنو يعمل الأولاد يخموا في دور نصف النهائي. الشوط الثاني كيف كيف بدينا، من بعد سجلنا الهدف الثاني، شادينا كرة، عملنا شوط ثاني ممتاز والحمد لله. يظهر لي اليوم الحمد لله ترشحنا الدور نصف النهائي. يظهر لي كأمبوتين سيكل ممتاز، سبع مباريات وثمانية مباريات مع سي منصف عملنا ممتازين، واليوم دور نصف النهائي إن شاء الله نكملوا هكا وعلى شنو نمشيوش النهائي ونجيبوا كأس الجرجيس.
5: أكيد معنا نائب رئيس الجمعية عماد بن غزالة. عماد اليوم أكيد الفرحة البسمة على وجهك تقريبا، الدور نصف النهائي مهم جدا اليوم، الفريق ممكن بعد المردود الممتاز المردود البطولي اليوم هيئة مود يعطيك مساحة برافو إطار فني لاعبين عزيمة اليوم من أجل المواصلة، وأيضا تكون فريق الترجي في أكبر مقدمة كأس تونس
9: إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله يا ربي. اليوم كاليفيكاسيون جات من التيران تاعنا اللي خسرنا فيه برشا مقابلات، جمهورنا برشا مرات روح مش فرحان، الحمد لله يا ربي الجمهور اليوم هذا روح فرحان. الملاعبيه قاموا بالواجب، الستاف قاموا بالواجب، اداريا نخدموا الحمد لله يا ربي ماناش مقصرين، جمهورنا اليوم ما قصرش يستاهل الفرحه، وان شاء الله نمشيوا لبعيد وان شاء الله نعاودوا 2005 وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا العزم ان شاء الله نحبوا نمشيوا لبعيد في الكوب هذه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
5: يعطيك الصحه كيما تقول رئيس الجمعيه وايضا
2: شكرا يا جمال. بعد شوية نرجع لك في التصريحات. خلنا ناخذ سي منذر بوزميطة يعطينا تحليله الفني للمباراة. سي منذر مرحبا من جديد. يعني ترجي الجرجيسي أنهى الموسم كأفضل ما يكون بعد فترة فراغ طولت شوية وقلقت حتى جمهور جرجيس حول المستوى الفني والأداء اللي انطلق بها ولا الموسم ترجي الجرجيس.
10: رئيس الجمعية سحاب الطالب عرف وقتاش يغير مدرب ارتأينا يستنجد
11: الخدمات منذ قدوم المنصف للأمانة تغيرت معناتها النتائج روح أخرى في اللاعبين ضخ دم جديد غير بعض اللاعبين حتى اليوم تشوف مباراة النجم أو مباراة اليوم المنصف ديما يعمل شانجمون تكتيك وسان دي 11 اللي يلعبوا براتيكمون كيخرج جاسم حط المحيرسي أغوش ودخل لمجد رجيلي في اللاكس ومعتز شوشيان وخليل قصاب عطوا حيوية كبيرة في وسط الميدان بعدين تسجل هدف عن طريق عملي كبير برشا من دافيد روي اللي قبل الهدف كانت نادي البزرتي كان يسجل هدف والشرفي كان ممتاز وفصل هدف معناتها حقق خلى الفريق يربح مستاش دافيد روي عمل برشا اللي الهدف الثاني اللي
2: وقت المباراة
11: المنصف عرف يجري الأعمال بعد دخل أمير التجوري
5: عبد الكريم يا طارق
11: عبد الكريم هما برشا مبروك ترى جرجيس هردك للسي بي نتصور اللي المنصف مشارك في ثلاث سي بي ما يلزم فاز عليها في بنزرت اليوم أكد الفوز بتاعه ما شاء الله معناتها إن شاء الله نعودوا 2005.
2: شكرا ليك سي المنذر تبقى معنا تباعا يعني ومناسبا نحكوا حتى على المباراة الأخرى مباراة الملعب الجيبسي نادي الإسفاقسي شوط أول أو مباراة انتهت على نتيجة التعادل ولا شوط الإضافية شوف نور الدين شرف الدين في ملعب التيب المهيري بإسفاقس وانطلاقة الحصة الإضافية الأولى نور الدين
5: عبد الكريم
2: الجمال يطلب في الخط نشوف طيب المهيري ثم نجيك يا جمال نور الدين في ملعب التيب المهيري بإسفاقس
3: انطلاق الوقت الفترة الإضافية الأولى وفي دقيقة لعب وكيد في 92 دقيقة لعب والكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي
2: انطلاقة الفترة الإضافية عندك برشا وقت احنا باش نعمل مراوحة بين ملعب جرجيس وملعب طيب المهيري بإسفاقس. نرجع لجمال فريعة نشوف شكون الضيف اللي معاه. تفضل يا جمال.
5: شكرا ليك اكيد معنا سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي اكيد انه تقريبا ممكن كان نمبر 1 في مسابقه كاس تونس وايضا ممكن تقريبا كان يعطي ممكن نقله كبيره في ترشح الفريق الدور النهائي. سيف الدين الشرفي فريق الترجي في الدور النهائي ممكن ملعب 2005 تسجل من جديد.
12: والله الحمد لله معنا شفتوا في الكوب تو نحن في النصف النهائي ما زلنا ما عملنا شيء ما زال عنا نصف نهائي ان شاء الله نكونوا رجال ان شاء الله نترشحوا في الفينال وان شاء الله علاش لين نرجعوا معناتها الكوب الجرجيس مره اخرى ان شاء الله.
5: اكيد تقريبا ممكن تاريخ هذايا تاريخ 21 سنه اليوم عازم سيف الدين الشرفي مع زملائه تقريبا اليوم الحارس يخلي اللاعبين ممكن في الكورس يخلي اللاعبين في النتيجه ويعطي دفع معنوي كبير من اجل الترشح وايضا تقديم مردو طيبه.
12: ولا الحمد لله واحد ديما مع اصحابه كسوا في 90 دقيقه كسوا في 120 كسوا ضربه جزاء الولاد الكل كانوا رجال اليوم شفتوا معناها فيكتوار باهي على الاخر كاليفيكاسيون باهيه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نكملوا نصف النهائي وان شاء الله نجيبوا جمهور جرجيس كل الرادس ان شاء الله بقدر ربي.
5: يعطيك الصحه كي سيف الدين الشرفي.
2: شكرا جمال.
5: اكيد المروحه تحب ايضا.
2: شكرا يا جمال مروحه بين الطيب المهيري بإسفاقس. شكرا جمال فريعة كلمة. تفضل ايه تفضل نوردين.
3: عبد الكريم اضافة الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي ريان الدربيري في توقيت 94 يضيف الهدف الثاني بعد كرة راجعة تصويبة كانت قوية يسكنها شباك سينا تيريري تصبح هدفين مقابل هدف في دقيقة 94 يعني في الاربع دقائق في الوقت الاضافي الاول منذ انطلاق الوقت الاضافي الاول. على كل تغيرت النتيجة مرة اخرى لصالح السي اس اس ريان الدربيلي يضيف الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي امام الملعب الكيمسي. عبد الكريم
2: شكرا ليك. شكرا نور الدين شرف الدين. 2-1 لفريق النادي الصفاقسي امام الملعب الجيبسي. سي منذر الملعب الجيبسي ما زال امامه تقريبا 20 دقيقه اكثر شويه من اجل التعديل الند للند امام سي اس اس اللي معناتها المترشح بين السي اس اس والملعب الجبسي يكون منافس لنادي جرجيس يوم الاحد.
10: العام البدني باش يكون مهم برشا الفتره هذه، ونتصور النادي الصفاقسي حاضر بدنيا اكثر من الملعب الجبسي. ريان الدربالي سجل معناتها قاعد مدافع وسجل فيه اهداف المرة الثالثة هذه، معناتها يسجل. العامل البدني باش يكون عنده دور كبير برشا. ترجي الجيس باش يكون معناتها ديما عمل 90 دقيقة، نادي الصفاقسي باش يعمل 120، والمباراة يوم الأحد معناتها.
2: ولا الملعب الجبسي مازال ما انتهتش المباراة.
10: أنا نتصور نادي الصفاقسي لأن صعيب باش يرجع في المباراة، ولكن
2: الكرة فيها كل شيء سي
10: موفق. أكيد فيها كل شيء. إذا وفات هيك معناتها نادي الصفاقسي باش يكون هو مواجه نتاع ترجي الجيس، ممكن لما لا الملعب الجبسي يرجع في المباراة. وناخذ هنا جمال
2: وهو كذلك الشحرور حاضر كالعاده. يا جمال تفضل.
5: هاي شكرا لك يعطيك الصحة. وايضا تحية فني متميز منذر بوزميت، تعطيه الصحة برافو منذر. حقيقة اليوم منذر ممكن كان سبب ايضا في كأس تونس في كرة القدم و 2005 عندما كانت اول اميرة في جرجيس. ايضا معنا رئيس هيئة الحباء ايمن بعبورة. ايمن اليوم هيئة الحباء تذكر فتشكر، يعطيكم الصحة برافو مردود، خدمتوا على جمعة كاملة من اجل اخر مباراة في جرجيس في طاق كأس تونس. الحمد لله تعد بنجاح مع ترشح للدور الثنائي. ايمن
13: الحمد لله يا ربي، ما عندناش مزيه ساعه جمعيه نخدم ليل ونهار، ما عندناش مزيه. نحب نبارك الجماهير تاع رجل رياضه جرجيسي كل الكاليفيكاسيون ديمي فينال، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نوصلوا للفينال بحول الله ان شاء الله. ني طامحين وعلاش لا نوصل بحول الله نوصلوا للفينال قدره الله.
5: اكيد تقريبا شكرا لكم مثل كل تحيه جميله لكل مستمعينا الكرام. ملتقانا اكيد تقريبا عبد الكريم يوم الاحد القادم في الدور. تفضل.
13: مبروك للجماهير الجرجيس كما قلت في الداخل والخارج الكل.
5: اكيد تقريبا
2: شكرا لك يا جماعه
5: الفوريه المباشره على موجه اذاعه تطاوين. حبيت فقط انه صحيح انه يوم الاحد باذن الله دور النصف النهائي من سيكون مع ملعب الجبسي ام فريق النادي الصفاقسي. شكرا للجميع وتحيه لكل مستمعينا الكرام عبر موجه اذاعه التونسيه.
2: شكرا تطاوين. شكرا جمال عبد الكريم. شكرا جمال فريعه. شكرا عادل الجرو سنه للتعليق. تفضل تفضل نور الدين
14: عبد الكريم. يعود خالد كويتر الى البار على شرعية الهدف الثاني لريان الدربيلي ام لا، بما انه في الهدف الاول كان رجع مع ريان الدربيلي ثم يعود مرة اخرى، هل سوف يكون شرعية الهدف انه موجود هدفين مع الهدف الثاني ام سوف تبقى على نفس الحال واحد واحد؟ اكيد مش يرافقني معنا زميلنا اسرف كتاتا في الاعلامي في الرياضة الاعلامي الرياضي. هاي اسرف كتاتا. اسرف الى حد الان نجم نقولوا مباراة الى حد الان ملعب الكيبسي الند بالند مع نادي نادي الصفاقسي رابطة ثانية ورابطة محترفة اولى
15: تقريبا بغياب الاجانب. الملعب الكيبسي قلق برشا نادي الصفاقسي، ظهر برشا دور حسام ادو متيابا في وسط مدينة نادي الصفاقسي، شفنا برشا كرات طويلة كيف كيف. الملعب الكيبسي هو اللي خلى اكيد نادي الصفاقسي يلعب بالطريقة هذه، برشا عناصر ممتازة في الملعب الكيبسي. كنت فرج على المباراة اليوم ما نقولوش انها مباراة بين جمعية في الرابطة الثانية وجمعية في الرابطة المحترفة الاولى، كملت الثالثة على بعض اربع نقاط على متصدر البطولة التونسية. مباراة فيها برشا كرة برشا فرص مش يرتين. الملعب الجيبسي تقريبا مطيح البلوك يلعب برشا على الكونتر، ونادي راس فيقسي في غياب بعض الحلول في وسط الميدان يلعب فرجة على الكرات الطويلة، وهذا اللي خلى الملعب الجيبسي يلعب مرتاح اكثر في المباراة هذه. مازالت مباراة ما بحثش بأثارها، التعادل 1-1 في الصوت الإضافي الأول، ينجم واحد فيهم يقتل المباراة في أي لحظة كما زاد تنجم تمشي المباراة ضربات الحظ، وإن شاء الله نكملوا في نفس الروح الرياضية ونفس الأجواء الممتازة بين الفرق.
14: يعطيك الصحة أسرف كتاتا. على كل في انتظار قرار البار مع مع حكم البار حسني النيلي ومساعده وسيم بوغطاس مع شرعية انه هدف الثاني.
2: نور الدين قديش المناسبة عاد فيها خالد قويدر للفار في هذه المباراة؟
14: في خمسة مناسبات عاد فيها للفار.
15: هو تقريبا خليفة
2: الغزوز اهداف يظهر لي والهدف وحيد
15: تسلل ولا هو مش باش يثبت تسلل ولا هو مش يثبت هل ثم لمسة يد في الكنترول نتاع محمد ترابلسي قبل ما يلعب الروتري، ثم كنترول تقريبا باعلى الكتف ام باليد باش يثبتوا في العمليه هذه باش يعرفوا الهدف شرعي ولا.
14: يعطيك الصحه اسرف. دونك هذه بار فوق البار يا عبد الكريم. معنا زميلنا اسرف كتاتا الاعلامي هنا في راديو 216 كذلك خدم يعني. وشو القرار الحكم لنا؟ لا يصر على سرعية الهدف، يعني صر على سرعية الهدف، وبالتالي هدفين مقابل هدف لصالح نادي الرياض الصفاقسي مع طريق اللاعب ريان الدربيلي، هدفين لواحد لصالح الملعب الكيبسي. اكيد اجواء ممتازه هنا في مدرجات اسلف، ما نعرفش اسلف اسلف اجواء كبيره بالعكس،
15: قوه نادي الصفاقسي سنه تقريبا شفنا برشا تخبطات ماليه وبرشا نقد على اللاعبين. قوه نادي الصفاقسي سنه هي جمهورها، تقريبا ظهر لي الجمهور الوحيد في تونس من اول الموسم لاخر الموسم امام شبابيك مغلقه، تقريبا نص جمعه اربعة خميس سبت احد وقت تلعب نادي الصفاقسي. شوفوا المدارج ملقانه اكثر من اللازم، قوه نادي الصفاقسي سنه هي جمهورها. نفس الشيء بالنسبه لملعب الجبسي، كنت حضرت على بعض المباريات في جبس، عندها جمهور حقيقه كبير وكبير برشا، وموجود اليوم جمهورها جاء ولفته كريمه من نادي الصفاقسي نخلى جماهير الملعب الجبسي اللي جات اليوم حاضره ودخلت لملعب طيب المهري.
14: يعطيك الصحة أشرف، ترجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي في محاولة لتعديل النتيجة. خليل ساسي، خليل ساسي التوزيع على منطقة نقطة الجزاء، لكن تعود من الدفاع نادي الرياضي الصفاقسي. إياد بالويفي، لكن التغطية موجودة من صابر السوداني، ترجع لصالح الملعب الجيبسي. الكرة على الجهة اليسار لصالح السيدة، خليل ساسي يتصرف على الجهات والتوزيع الأرضي، والكرة تخرج إلى التماس. تماس أدركنا دقيقة 101، يعني في 11 دقيقة لعب في الفترة في الوقت الإضافي الأول، النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الملعب لصالح السيسيس أمام الملعب الكيبسي. كرة تمشي تماس، خليل سيسي، خليل السيسي يلعب الكرة للكرة للملعب الكيبسي، تعود مرة أخرى خليل سيسي، يبقى الكرة على الجهة اليسار، التوزيع من صبر السعيد، لكن الكرة ما زالت فضائية، ترجع لصالح السيدة، التصويب، التصويب، الكرة عالية. قاعد يضغط فريق الملعب الجيبسي بعد ما أصبح متأخر في النتيجة. أشرف يحب يحاول، خاصة أنه على الجهة اليسار واليمين يبدل اللعب للوصول لشباك محمد الهادي قالوا.
15: أكيد لازم يعمل ردة فعل، تقريبا ما زالوا ثلاثة دقائق بدون احتساب بالوقت بدل الضاع في الحصة الإضافية الأولى، باش يحاول يرجع للفستير بنقطة أو مهدف التعادل. خلينا نقول حاجة إن شاء الله ما تأثرش على الملعب الجيبسي، نعرفوا بعد أيام عنده ماتش براج مهم جدا من أجل الصعود، 120 دقيقة اليوم ضد النادي الصفاقسي، إن شاء الله ما تأثرش على العامل البدني نتاع لاعبين الملعب الجيبسي، وإن شاء الله هنا نشوف مثلا أهمية مباراة البراج أهم برشا مباراة الكأس، خلينا نكون واضحين، إن شاء الله الملعب الجيبسي يعرف يحافظ على لاعبيته وتقسيم الجهد للاعبين باش يقدر يروحوا في مباراة البراج.
14: شكرا أشرف، أرجع الكرة تميس لصالح الملعب الجيبسي، خليل سيسي يلعب الكرة مرة أخرى، تعود خليل، والتغطية موجود من فريق النادي الصفاقسي في محاولة، لكن ترجع مرة أخرى لصالح الملعب الجيبسي من خير الدين المديوي. على كل ترجع كرة في وسط الميدان، عمر بن علي، بن علي، بن علي، وش يعمل؟ يقول حكم مخالف، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على محمد، على عمر بن علي، عمر بن علي اللي سمعنا برشا أشرف، سمعنا أنه برشا فريق الأهلي المصري يبحث على المهاجم هذا.
15: الأهلي المصري سيب أبو علي ويلوج على بن علي، ظهر لي توا. سمعنا حقيقة برشا كلام على خروج بن علي، على كيف محمد طرابلسي وبرشا لاعبين، لكن تصريح مهدي الفريخي رئيس نادي الصفاقسي في الآونة الأخيرة كان واضح وصريح، قال لاعبين نادي الصفاقسي ليسوا للبيع إلا في حالة واحدة، أنه يكون أوفر محترم ومحترم جدا، وقال بالحرف 1.2 مليون دولار باش نجم، وانت طالع باش نجم سايب ملاعبي، وفي نفس الوقت نسيبه وعندي تكون كيف ولا خير منه، يعوض لنا
14: يعوض مكان،
15: يعوض مخير بيان سور. هنا التدخل كان واضح، إدارة النادي الصفاقسي والهيئة التسعيرية لن تبيع أي لاعب في النادي الصفاقسي إلا بمبلغ محترم ومحترم جدا، أو وكذلك لاعب يعوض اللاعب المغادر.
14: شكرا لك أشرف، ترجع الكرة لصالح النادي الصفاقسي مرة أخرى في محور الدفاع إلى محمد الهادي قعلول، يرفع الكرة في مناطق السيدة، الكرة من الدفاع ترجع من السوداني، الكرة لصالح السياسيس عشية اليمين، فما الحكم يضيف ثلاثة دقائق يضيفهم الحكم كوقت بديل في
3: الوقت في الحصة الإضافية الأولى النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. هدفين مقابل هدف وتمشي الكرة إلى التميس لصالح السي اس اس. يمشي كالعادة بكار لتنفيذ رمية التميس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بانتظار استئناف اللعب والعودة من جديد. تلعب الكرة طويلة إلى عمر بن علي. الدفاع يدخل من السوداني بعد الكرة في دفاعات فما حبشية. حبشية يبدل اللعب إلى ريان الدربيلي. ترجع كرة مرة أخرى الدربيلي يرفع الكرة في ال 18 وسهلة في دين الحارس ياسين الدينيري. سهلة الكرة في دين الحارس ياسين الدينيري. يرفع الكرة الدينيري في مناطق الدفاعات فريق السي اس اس. ترجع مرة أخرى لصالح السي اس اس عملية الهجمة. الكرة طويلة فما عمر بن علي والدينيري يخرج والسوداني عفوا يخرج الكرة إلى التميس. تميس لصالح السي اس اس في مناطق الملعب الكيبسي. دقيقة ونص أدركناها في الوقت البديل في الحصة الإضافية الأولى. علما أنه الحكم كان أضاف ثلاثة دقائق كوقت ضايع. هدفين مقابل هدف للسي اس اس أمام الصيدا. ترجع كرة في محور الدفاع إلى حبشية. حبشية فما ترميلي توصل الكرة. ترابا يجبد على اليمين لكن الكرة مرة أخرى يد بالويفي إلى ترابا. محمد ترابيسي. ترابيسي بدل اللعب. الكرة بالراس فما علي معلول لكن المتابعة الكرة تخرج. تميس لصالح السي اس اس. تميس لصالح السي اس اس. نلعب في الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل. أدركنا الدقيقة 108 والنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الملعب الجيبسي بعد ما انتهت 90 دقيقة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1. إضافة الهدف الثاني لصالح السي اس اس عن طريق ريان الدربيلي. ترجع كرة من لصالح الدينيري حارس المرمى إلى خليل السيسي. موجودة ترابا والكرة إلى تميس. تميس لصالح السي اس اس. يمشي الكرة خليل السيسي يلعب الكرة في وسط الميدان لصالح إلى محمد جبالة. جبالة يرفع الكرة في محور الدفاع. يمشي الكرة التصويب. التصويب الأخير من ملعب اللاعب ملعب الجيبسي خارج أرضية الميدان. وفي هذه الآونة يعلن الحكم على نهاية الحصة الإضافية الأولى بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدفين مقابل هدف أمام الملعب الجيبسي. على كل أجر
2: شكرا نورتين. بعد شوية نرجع لك مع انطلاقة الفترة الإضافية الثانية. يبقى معنا سيمنظر مشكور يعطيه الساحة. سيمنظر يعني إلى حد الآن النادي الصفاقسي متقدم أمام الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي عنده ربع نهائي كأس تونس, عنده مباراة براج أمام اتحاد التويل مبدئيا يوم الاثنين القادم. يعني النادي الصفاقسي دون الأجانب كما كان يحكي نوردين واضح وبين بالكشف أنه الملاعبية الأجانب عندهم قيمة مضافة في البطولة التونسية. ممكن غدوة الترجي أيضا يلقى مشكلة أمام بعث وحجلة المنتمين للرابطة الثانية.
16: برشا والمدرب محمد البوكي اثر النقطه هذه عديد المرات حتى مباراه ضد جندوبه فوز معناتها كان صعب وترشح صعب على فريق جندوبه اللي سجل بعد من المباراه وترشح بهدفين لهدف. اذا معناتها نتصور اذا الملعب الجيبسي عنده الريسورس مونتال باش ينجم يرجع واكيد الافكار في مباراه ضد الترشح نتاع البراج مباراه صعيبه
2: تربي شويه يعني مش بلاي المونتال
16: 120 راوند قبل حسابها توا في نهايه موسم سباق فاسيل. معناتها انا نتصور ان لطفي القادري يحاول انه باش يعمل بعض التغييرات ممكن باش يلعب الكل في الكل لما لا يعود في النتيجه او النادي الصفاقسي باش يستغل المساحات باش يقوم الملعب الصفاقسي الملعب الجيبسي ولما لا يسجل هدف ثالث. مازال مباراة فيها كل شيء. مباراة كأس هذه غير معناتها ما تأثرش ولكن ترجي الجيس باش يلقى فريق لعب 120 دقيقة الشيء اللي باش يخلي ترجي الجيس ان شاء الله يكون عنده اكثر شانس ان شاء الله يمشي للنهائي ان شاء الله.
2: نحسك زي منظر متفائل برشا بما قدمه ترجي الجرجيس ومسيرة ترجي الجرجيس هذا الموسم.
16: صحيح للأمانة شوف ترجي الجرجيس بدا موسم كبير برشا مع اخونا انيس ومن بعد وقت فترة فراغ الناس كلها اكبر الفرق الريال كل الفرق عندها بالباساج بيت ولكن الباهي في كون حفظ الطالب والإدارة اللي معاه عملوا التوقيت المناسب وجابوا كنا مصف مشارك اللي شاف عدد الحلول وشوفوا كيفاش
2: هو الأمانة الموقف مصف مشارك وين يستحقوا ترجي الجرجيس يجد مصف مشارك حاضر يعني ويعطي الإضافة
16: حافظ على نفس الرسم التكتيكي غير بعض معناتها اشتغل على الكورتي مونتال خروج الأجانب زاد الثلاثة أجانب اللي خرجوا وممكن أنا نعطيك سعد الكريم المشكلة هو الشهرين هذوكم تاعكم الفريق أنيس بوجلبان وقت يخمو في المنتخب ما استغليناش الفترة نتاع التحضيرات هذيك تشوف اليوم دافيد روي لما كان في الجاهزية البدنية نتاعه كي تشوف المهاجم كيف كيف معناتها عطاو إضافة كي تشوف
2: عودة الفورمة لأشرف بن ضياف مؤمن الرحماني أكيد مع القيمة الثابتة للحارس شرف
16: والتصرف في الرصيد البشري كي تشوف المنصف معناتها مباراة بنزرت يلعب بتشكيلة مباراة بتسوي تشكيلة مغيرة معناتها سبع تغييرات في التشكيلة نجم الساحلي كيف عمل تغييرات معناتها الفريق قاعد يتشى ولكن رسم الرسم التكتيكي مع الثلاثة خمسة اثنين وفي الضغط العالي مع الترانزيسيون والتحولات السريعة بالتوفيق لكونا منصف مشارك إن شاء الله نشوفوه في الفينال إن شاء الله.
2: كنت سعيد جدا سي منظر أنك كنت ضيف اليوم وعطيتنا الإضافة على مستوى التحليل ملتقانا إن شاء الله معك في موعد رياضية قادمة وفي المباشر إن شاء الله تكون ضيفي في استوديو الرابطات فيما تبقى من الحصص. شكرا لك سي منظر بوزميتا. عودة لك نور الدين شرف الدين في الطيب المهري بصفاقس.
14: شكرا لك عبد الكريم انطلاق الفترة الثانية والحصة الإضافية الثانية هنا في ملعب الطيب المهيري بين الملعب بين نادي الرياضي الصفاقسي وضيف الملعب الكيبسي بتقدم فريق سي اس اس هدف ريان التربيلي في الوقت الإضافي الثاني الهدف الثاني لصالح سي اس اس ترجع كرة في وسط الميدان لصالح نادي الرياضي الصفاقسي التوزيع في عمق الدفاع كرة سهلة توصل إلى حارس المرمى ياسين التنيري حارس مرمى فريق الملعب الكيبسي يحاول فريق الملعب الكيبسي في الحصة الإضافية الثانية للعودة وتعديل النتيجة أشرف إلى حد الآن فترة ثانية الملعب الكيبسي ما عنده ما يخسر يبدو أنه مش يطلع كل الهجوم لمحاولة لتعديل النتيجة
15: حقيقة ما نتوقعش أنه يطلع الملعب الكيبسي كل الهجوم ممكن مش يكمل يلعب متوازن خلينا يعرف أن نادي الصفاقسي بوجود يد بالويف القدام مش يكون قوي في الكونتر لو كان هو طلع على كل الهجوم في نفس الوقت كما حكيت لك عندهم ماتش باراج اكيد يحاولوا يقسموا المجهود ويحاولوا يخرجوا باقل اضرار من المباراه هذه بالاخص بدنيا بعيد على الاصابات وبعيد على الانذارات
14: والاوراق الصفراء للانذار
15: اكيد بعيد على الاصابات وعلى الانذارات نظن انه مش يكمل مباراته متوازن ندرس فيكس يلقى اشكاليات في الـ 4-4-2 بدا المباراه بالـ 4-3-3 لكن بالـ 4-4-2 لقى بعض الاشكاليات شفنا تقريبا عمر بن علي واياد بالوريفي تقريبا مش عارفين يخبوا بالقدام بعضهم فوق تران على خاطر مش متعودين بالـ 4-4-2 ان شاء الله نقول المباراه تكمل كما بدات بالفرص مشيرتين ونشوفوا ريتم في الربع ساعة اللي مازالت أقوى برشا من شفناه
14: ريتم أكثر أكثر حاجة ريتم شفناه الملعب الكيبسي كذلك زاد قدم مردود طيب كان خلق عديد الفرص اليوم في 90 دقيقة
15: خلق برشا الملعب الكيبسي نادي راس فيقسي في وسط الميدان كما قلت لك غياب جانب نادي راس فيقسي بالأخص حسن مدو موتيابا اللي كانوا عاطين برشا إكليبر لوسط الميدان اليوم نادي راس فيقسي اضطر انه يلعب على الكور برشا العالي يطوف الكور على عمر بن علي او ايرون فيرس على علي معلول او راين دربيري من الضفة الاخرى السيسي سقى برشا اشكاليات اليوم
14: مع دخول خاصة الملعب الكيبسي مع دخول خليل سيسي كذلك طبعا. ودخول احمد ياسين الجماعي اعطاه توازن اكثر في الملعب الكيبسي
15: طبعا رغم اللي سمعنا وسط الاسبوع سيتم ابعاد لاعبين كما خليل سيسي شفناها بتدوينة كما لغلك رغم ذلك ملعب الكيبسي والكوتش لطفي القادري عمل مباراة كبيرة ضد النادي الرياضي الصفاقسي اليوم وقلق بالكدا سيسيس ممكن لو كان سيسيس يتعدى العقبة هذه مش كون اصعب عقبة عنده في الكاس خاطر ترجي جرجيس مبروك ليه تعدى، لو سيسيس تعدى مش كون هو وترجي جرجيس هوني بوجود الاجانب نتاعو ممكن يرجع للتوازن نتاعو اكثر وينجم يمشي بعيد للكاس.
14: على كل ترجع الكره الى التميس صالح الملعب الكيبسي، ترجع الكره والنادي الرياضي الصفيقسي، يمشي كره هشام بكار، بكار في تنفيذ رميه التميس صالح السيسيس، هشام بكار يلعب الكره طويله الى عمر بن علي، التغطيه من الدفاع موجوده، كره الى التميس، التميس لصالح السيسيس، مش يكون في التنفيذ علي معلول، علي معلول يخلي الكره، يبدو مش يخلي التميس الى هشام بكار، يربح بعض الوقت اكيد بما انه متقدم النادي الرياضي الصفيقسي، تمشي الكره هشام بكار في وسط الميدان موجود، لكن التغطية موجودة لكن توصل علي معلول، الكرة رتريت في دين الحارس ياسين الديناري، ياسين الديناري يلعب كرة إلى خليل سيس، خليل سيس يبدل الكرة إلى جبل موجود، لكن التغطية لصالح سيس، تبقى الكرة والحكم المساعد الأول يقول تميس لصالح الملعب الكيبسي، يلعب الكرة بسرعة مرة أخرى، ترجع خليل سيس، خليل سيس يمسك اليسار يبدل اللعب، يبحث فيها على وليد الجربي، الجربي بدل اللعب إلى أحمد ياسين الجماعي على اليمين، لك الكرة بعيدة عليه تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي الصفيقسي. شوفوا في الملعب الكيبسي بالحق بدنيا ضر الفرق أشرف، بدنيا الارهاق ضر على فريق الملعب الكبير.
15: زوز فرق حقيقه تقريبا زوز فرق ضر الارهاق، وهذا تكتشفه كي تشوف بكار تقريبا ما عادش يصعد برشا، كي تشوف راهي دربالي كيف كيف الاظهره نتاع النادي الصفيقسي تحسهم كابلين بدنيا، كيف كيف بالنسبه للملعب الكبسي نشوف مش نفس الفريشور فيزيك عند اللاعبين بالخص وسط الميدان اللي قاموا بدور كبير. نظن انه مش يكونوا اخر 10 دقائق رزان برشا بالاخص بدنيا على اللاعبين من زوز فرق، وهذا نشوفوه انه تقريبا المخالفات كثروا، كل ملاعب يعمل كنترول اي كونتاكت مش يطيح، تقريبا بدنيا زوز فرق ارهقوا نادي الصفيقسي، ممكن ما يضرش برشا قد ما مش يضر الملعب الجيبسي كما قلنا مقارنه بمباراه البراج اللي نتمناو له ان شاء الله حظ وفير، ونتمناو ان شاء الله نشوفوه عام الجاي في الرابطه المحترفه الاولى.
14: شكرا لك اشرف، ترجع كوره لصالح الملعب الكيبسي، تتنفذ الكوره طويله من لاعب احمد جماعي، كوره في العمق الدفاعي لكن سهله في دين الحارس محمد الهادي قالول، يمشي لوليد الجربي ياخذ الكوره، قالول حمزه المثلوث الى علي معلول، يرجع بالكوره مره اخرى، تمشي جماعي في وسط الميدان، الكرة ما زالت لصالح الملعب الجيبس في محاولة، كرة على اليمين على التوزيع على الرتري، والدفاع يتدخل علي معلول، يرجع بالكرة إلى عمر بن علي، هجمة بسرعة قوية ياد بالوافي والمتابعة من السودان، والتغطية موجود، يرجع بالكرة مرة أخرى لصالح السياسات، خاطر عمر بن علي يقود هذه الهجمة، بن علي لكن ترجع من دفاع الملعب الجيبس، يبدل الكرة على اليسار وين موجود خليل سيسي، والكرة إلى التميس، تميس لصالح الملعب الجيبس، تلعب الكرة بسرعة في محاولة مرة أخرى تعود، لكن الحكم يقول مخالفة لصالح الملعب الجيبسي، مخالفة لصالح الملعب الجيبسي، خليل سيسي
15: صبر السوداني ابن النادي الصفيقسي، هو ابن النادي الصفيقسي ولد مدرسه كوينة الصفيقسي، اما بما ان حكينا على الجمهور حبيت نحكي على حاجه، مازلنا برشا تيفو النادي الصفيقسي اليوم كان ساند فيه اهالي جابس في ديما نقولوا محاربتهم للتلوث والتلوث الموجود في جابس، كان تيفو النادي الصفيقسي اليوم مباشره مساند لولايه جابس ولاهالي جابس ضد التلوث الموجود في ولايه جابس.
14: شكرا مره اخرى اشرف، هذه فرصه كانت لكن الحكم كان رفع فيها الرايه بوجود تسلل على مهاجم الملعب الجيبسي
2: في توقيت لردين المباراه الان،
14: في توقيت الان ادركنا 114 يعني في الوقت الاضافي الثاني نلعب الان في 114 6 دقائق. تبصرنا عفوا 114 يعني في الوقت الاضافي الثاني, والنتيجه كما قلنا هدفين مقابل هدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي.
2: فقدت انا بالذكر بترشح الترجي الرياضي الجرجيسي امام النادي البنزرتي 2-0. المباراه انتهت منذ ربع ساعه تقريبا, ثنائيه اشرف بن ضياف في الشوط الاول ومؤمن الرحماني في الشوط الثاني مع ضربه جزاء ضايعه من ايمن العمري للنادي البنزرتي. غدوه دفعه ثانيه من مواجهات الربع النهائي, غدوه لقاء تقدم ساقطة لدير شبيبة العمران بتحكيم لسيف الدين الورتاني, ولقاء بعث بوحجلة ترجي الرياضي التونسي بتحكيم لنضال الطيف. المترشح من لقاء النادي الصفاقسي الملعب الجبسي سيواجه الترجي الرياضي الجرجيسي, والمترشح من لقاء تقدم ساقطة الدير هو شبيبة العمران سيواجه المترشح من لقاء البعث الرياضي ببوحجلة والترجي الرياضي التونسي. نوردين
14: شكرا مرة أخرى. نرجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي, والكرة إلى تماس. تماس تلعب بسرعة, تلعب بسرعة رمية التماس من صبري الصعيدي. نرجع كرة خليل سيسي في وسط الميدان لصالح الملعب الجيبسي. قاعد يحاول فريق الملعب الجيبسي نظم هجماته فيما تبقى من وقت 6 دقائق. تفصلنا على نهاية 5 دقائق, وصلنا على نهاية أشواط الشوط الإضافي الثاني والأسبقية, والتقدم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام الملعب الكيبس. الحكم يكون مخالفة لصالح الملعب الكيبس أو تميس يكون شتاسة خط التميس. يرجع بالكرة إلى تميس, حوار نشوفه من محمد الكوكي مع لاعبيه كذلك في المقابل لطفي الكادري موجود في توصيات للعبية فيما تبقى قلنا في 5 دقائق أو 4 دقائق الأخيرة في الوقت الإضافي الثاني, والأسبقية 0-1 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. للأمانة مردود يشكر للملعب الجيبسي في هذه المباراة في الدورة الرابعة النهائية لكأس تونس. ترجع الكرة لصالح السياسات في محاولة والكرة, لكن التغطية موجودة من الدفاع والحكم يكون مخالفة. يرفع الراية المساعد الحكم الأول وائل المحويشي بمخالفة لصالح الدفاعات فريق الملعب الجيبسي. ترجع كرة في محور الدفاع, الكرة طويلة ترجع لصالح السيدة في محاولة ويربح المخالفة, يربح المخالفة لاعب الملعب الجيبسي, والإنذار والكرت الأصفر لصبري السعيدي كذلك على لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. أرجع لكرة لكن الحكم يقول ما اعطيتش إشارة التنفيذ من ريان الدربيري, ريان شعبين عفوا, الإنذار لريان شعبين. كرة تتبدل عجية اليسار لصالح الملعب الجيبسي, التوزيع والكرة سالة في دين الحارس محمد الهيدي القعلول. نرجع الكرة للسي اس اس عمر بن علي, والكرة طويلة تمشي الهجمة المعاكسة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بمحاولة الهدف الثاني. تضيع الكرة, تضيع الكرة يمشي عليه معلول, ولكن كانت فما رفع راية لوجود تسلل, رفع الراية لوجود تسلل يبدو أنه كان رفع الراية متأخر الحكم المساعد الأول بوجود تسلل على مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. الحكم يقول توعد تنفيذ مخالفة التسلل من مكانها. يرجع مخالفة لصالح الملعب الجيبسي, كرة في وسط الميدان تمشي إلى الضفليوي, مرة أخرى إلى الجمعاوي, ضفليوي ضفليوي, والتغطية موجودة من الدفاع نادي الرياضي الصفاقسي. يخرج الكرة في رأس السكوحي, تمشي تميس لصالح السي اس اس. بكر دقيقتين نفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للشوط الحصر الإضافية الثانية, هدفين مقابل هدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. ترجع الكرة مرة أخرى لكن الشيس حتى التميز. الحكم يقول الشيس على أحمد ياسين الجميعي. في كرة تميز لصالح السيسيس. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب الطيب المهيري. علي معلول إلى بكار تمشي عمر بن علي. الدفاع أسبق. ترجع الكرة من محمد جبالة والكرة إلى تميز لصالح الملعب الجيبسي. تميز لصالح الملعب الجيبسي يمشي للتنفيذ لكن تنفذ الكرة بسرعة. ترجع مرة أخرى عمر بن علي فما بالويف يد بالويف يد بالويف والكرة والتصويب. التصويب الأخيرة التصويب التصويب والبعيدة برشا على مرمى ياسين الديناري. ترجع كرة مرة أخرى لصالح الملعب الجيبسي. نلعبوا في الدقيقة الأخيرة في الوقت الأصلي للحصة الإضافية الثانية. ترجع كرة مرة أخرى لصالح السيدة. كرة في وسط الميدان المتابعة من الجمعاوي سماعي عفوا والكرة في وسط الميدان لكن في محاولة والحكم يقول أنا مخالفة لصالح الملعب الجيبسي. مخالفة يتحصل عليها الملعب الجيبسي. دقيقتين يضيفهم الحكم كوقت بديل. إذا دقيقتين كوقت إضافي في الحصة الإضافية الثانية. الملعب الجيبسي 1 وسي اس اس 2. أمام الكرة خليل سيسي. خليل سيسي نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت البديل. فرصة أخرى خليل سيسي يرفع الكرة تمشي الكرة والتسويب والكرة والحكم يرفع الراية. يرفع الراية لوجود تسلل على مهاجم الملعب الجيبسي. بانتظار السناف اللعب بمخالفة. مخالفة تسلل لصالح السياس لصالح السياسيس. الهادي قالول او حمزة المسلوتي في تنفيذ المخالفة. حمزة المسلوتي حمزة المسلوتي ينفذ الكرة طويلة في وسط الميدان. البحث مرة أخرى على مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع كرة على اليمين. التوزيع على إياد بلويب. إياد بلويب كما جيت والكرة سالة في دين الحارس ياسين الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي. ترجع كرة مرة أخرى لصالح السيدة. عمر بن علي يأكل كرة. عمر بن علي بن علي بن علي كرة رتري. إياد بلويبي إياد بلويبي والكرة تضرب في الدفاع تخرج إلى الركنية. نلعب في الثواني الأخيرة في الوقت الإضافي. علما أن الحكم كان أضاف دقيقتين كوقت ضايع. في انتظار تنفيذ الركنية يبقى لزوز لاعبي نادي الرياضي الصفاقسي أشرف إلى حد الآن في طريق مفتوح نادي الرياضي الصفاقسي وترشح إلى دور النصف النهائي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي هنا في ملعب طيب الميري.
17: تقريبا بعد الركنية هذه الحكم سيطلق زفيرة النهاية. فنشوفها 6 أمتار والحكم ينهي المباراة كما
14: وفي هذه الهيونة كما قلنا الحكم ينهي تنتهي المباراة بترشح نادي الرياضي الصفاقسي هدفين مقابل هدف واحد.
17: مباراة كانت صعبة على زوج فرق. تشوف انت بعد مباراة كل اللاعبين تقريبا.
2: شكرا لك نور الدين. شكرا يعطيك الصحة. شكرا لضيفك. ترشح نادي الصفاقسي على حساب الملعب الجيبسي 2-1. عدنا نشر المسائل الاخبار. التحية لجمال فريعة عادل جرو نور الدين شرف الدين احمد حلاوت وكل المجموعة هادي غريبي وعادل الجميلة دور النصف النهائي يوم الأحد القادم النادي الصفاقسي وترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تحية للجميع وملتقانا تجدد معكم مستمعينا الكرام في مواعيد رياضية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.

0: نشرة أخبار المساء في هذا التوقيت الاستثنائي، ونبدأها بأبرز العناوين. الاتفاق على إحداث لجنة قيادة لمتابعة برنامج التوسع في مساحات زراعة الكبرى المروية بولاية تطاوين. كاتب الدولة للانتقال الطاقي يقول إن إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى هذه السنة. وفي العالم، استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. تم الاتفاق في عقب جلسة عمل حول برنامج التوسع في الزراعة الكبرى المروية بولاية تطاوين على أحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعة الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات زراعة الكبرى المروية بولاية تطاوين، تضم كافة المؤسسات المتدخلة مع الحرص على اعتماد مسار تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية. ودعا المشاركون في الجلسة التي انعقدت أمسية بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه حمادي الحبيبة، على إعداد تقرير للتقييم الفني والاقتصادي حول إنتاجية المياه بالنسبة للتجارب المنجزة خلال 3 سنوات الأخيرة، وجرد المساحات الممكن استغلالها خلال الموسم الفلاحي القادم. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان التابع للدائرة الصحية بتطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. الدكتورة لمية بن صالح، طبيب أول الصحة العمومية بمركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطاوين، تضيف حول هذا الإنجاز.
1: للمعايير هذه تشترط انها هي باش نحافظوا على جوده الخدمات الصحيه مع المحافظه على سلامه المرضى. تشمل كافه الخدمات الصحيه بالمركز في المرحله نتاع التزود بالدواء، زاده كذلك زاده مراقبه الامراض المزمنه المرضى نتاعنا، زاده ان احنا نحصوا على المواعيد نتاعهم، المراقبه نتاعهم حتى في ظرف 3 أشهر مؤشرات التحاليل نتاعهم تكون في المستوى اللي حاجتنا به، التلقيح زاده ديما ماذا بينا نحافظوا ديما على تغطيه صحيه ديما تكون في المستوى الوطني ديما في مستوى عالي، ديما نحافظوا زادة على تذكير المواعيد للتلقيح للصغيرات نتاعنا، فتحوا زادة على المحيط الخارجي نتاعنا، ديما في علاقات شراكة. البرنامج نتاعنا هذا يجونا خبراء على مدة 5 أيام من الهيئة، قيموا المؤشرات هذه، الحمد لله تحصلنا على نسب عالية، مكننا بالفضل نتاعنا احنا باش نتحصلوا على درجة عالية في درجة الذهب من الهيئة لمدة 3 سنوات. ان شاء الله نكونوا بهذايا تحصلنا من جودة الخدمات، تكونوا ديما في علاقة باش نرضوا المريض نتاعنا. المستخدمين المركز نتاعنا الحقيقة ديما كنا في علاقة ان فما نسبة ثقة كبيرة، تحصلت برشا حاجات في المركز نتاعنا، فما تجهيزات جديدة، فما وحدة الأشعة والمخبر، عنا الطب نتاع اختصاص الذي يجونا بصفة دورية للمركز، وإن شاء الله نكون بهذه ديما نحصل ثقة المواطن في الصحة العمومية.
0: انطلقت اليوم بولاية جابس فعاليات برنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل من خلال حملات تحسيسية بالدوائر الصحية بالجهة، وستتواصل هذه الفعاليات إلى موفى هذا الشهر. كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بجابس الدكتورة سعاد اليحيوية، تضيف في متابعة الزميلة هند رزق.
2: اليوم الأول الوطني لصحة الأم باش ينطلق بعده برنامج معناتها من 20 ماي إلى حد 31. كل الدوائر الصحية قدمت البروغرام تاعها ونسقت مع متداخلين. شنو الغاية منه؟ هو استعادة نسق استغلال العيادات ما حول الولادة، دونك قبل الولادة، وتعزيز العيادات ما بعد الولادة. هذا من شأنه أنه باش يحسن صحة الأم وتبع معناتها نمو الجنين، والأم تتلقى تثقيف صحي وكشف مبكر عن المضاعفات، هكاك باش نضمنوا ولادة إلنا. ونحسموا كذلك من مؤشرات كيما مؤشر ما حول الولادة اللي هي 1 على 10، احنا نحبوا نحسنوا في المؤشر نتاعها، ونحبوا هذيا نخفضوا بنسبه الوفيات الامهات، نوصلوا الى مؤشر 20 على 100 ألف، ونجم نوصلوا حتى اقل. كيف نحسنوا في المؤشر نتاع الرضاعه الطبيعيه من اجل انه تكون معناتها امومه امنه.
0: عبر مستعملو الطريق الوطني عدد 16 رابطة بين الحما وولاية قبيلة عن استيائهم من تتالي سرقات للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية بالطريق المذكورة، خاصة وأنها مركزة في منعرجات خطيرة. وفي هذا الإطار يتحدث الناشط بالمجتمع المدني بالحما محسن ثليبية.
3: تجأنا اليوم كمواطنين الحامة ونشطاء مجتمع مدني ومستعملي الطريق الرابطة بين الحامة وقبيلة

0: اللي باختفاء عدد من الأعمدة الكهربائية العمدة هذه اللي تستخدم بطاقة شمسية واللي تتكلف على الدولة كلفة باهظة تم تركيزها من قبل وزارة التجهيز والإسكان من أجل إنارة خاصة المنعرجات الخطيرة في الطريقة الحامة القبلي، لكن للأسف تم إتلاف الجزء منها وسرقة الجزء آخر، وهذه اللي أثارت أنا كمواطنين وكمستعملين. واليوم الدعوة موجهة إلى السلطات المحلية، السلطات الجهوية، السلطات الأمنية أن تتدخل في الشأن هذا من أجل إيقاف نزيف السرقات هذا اللي يخلي الطريق في عتمة. وإحنا معناها نحب الناس تحب تنور والدولة تساهم في تنوير الطرقات هذه والناس تساهم في الظلمة. للأسف ملايين الدينارات تمشي هباء منثورة وما تمشيش بطريقها ويتم سرقتها وإتلافها. اليوم الدعوة موجهة للناس كلها لمزيد اليقظة.
1: بعد أن تم تأجيله يوم 10 مايو الحالي لم يعقد المؤتمر العادي للاتحاد الجوي للشغل بمدنينة المقرر تنظيمه اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر عثمان الجلولي للزميلة تبرا الشيباني.
2: نظرا للاعتبارات الداخلية اليوم النصاب القانوني ماهوش متوفر من 127 نائب محضر، اليوم كان 27 فقط من نائبات النواب المحترمين، بالتالي نصاب ما يخولش إلى انعقاد المؤتمر وفق الفصل 79 من نظام الداخل الاتحاد عن توصيل الشغل. إن شاء الله الجهة معناها في قادم الأيام تدرك الطريق نحو الذهاب إلى الاستقرار النقابي في الجهة. المرة الثانية ما يلقاش المؤتمر طريقه للتنفيذ، بالتالي البلاغ الأول يعتبر كأنه لم يصدر، وفما إجراءات قانونية وفق التراتيب والنصوص القانونية الجاري بها العمل في النظام الداخلي.
1: في الشأن الوطني أكد اليوم الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مسلم المساوي أن القطاع الخاص يمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية في تونس، ودعا في تصريح إعلامي لإجراء إصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية مطالبا وزارة الأشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرضى والمقدرة ب 6.75% إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنامة، كما شدد على ضرورة مراجعة الأتعاب والخدمات الطبية العمومية والتعاقدية بشكل فوري ودوري باعتبارها لم تراجع منذ سنة 2019. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وإلا شوشان أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها أنجاح مسار الانتقال الطاقي. وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم خلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر والمتواصل إلى يوم غد بمدينة الثقافة بالعاصمة، قال وائل شوشان أن تونس تواجه عجزا طاقيا وأنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف. ولاحظ شوشان أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موافقة 2026 عتبة 10%، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030 والهادفة إلى بلوغ نسبة 35%. أكدت دلندا عز الدين المكلفة بخلية المستثمرين بوزارة البيئة اليوم أن وزارة البيئة أعلنت عن إطلاق خط تمويل جديد بقيمة 20 مليون دينار موجه للمؤسسات والباعثين والشباب الراغبين في إنجاز مشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائرية، على أن يصل سقف التمويل إلى 500,000 دينار. وأوضحت خلال تدخلها اليوم أن هذا الخط يندرج ضمن صندوق مقاومة التلوث ويتميز بجملة من التحفيزات تشمل فترة إمهال تمتد على 3 سنوات مع سداد على مدى 10 سنوات دون فائدة بنكية، حيث يتم الاكتفاء بخلاص نسبة الفائدة فقط. في العالم، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا 116 إصابة، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 881 وإجمالي الإصابات إلى 2621 فيما جرى انتشال 776 جثمانا. شن طيران الاحتلال الصهيوني اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان أسفل فرتا عن استشهاد 7 أشخاص وجرح آخرين، فيما تحدث حزب الله عن خوضه اشتباكات مع قوات الاحتلال وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن حزب الله تنفيذه هجمات عدة ضد قوات الصهيونية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية. هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على إيران. تأتي هذه التصريحات ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يؤجلها. وذكر ترامب أنه حدد لإيران فترة زمنية محدودة لإبرام صفقة والوصول إلى اتفاق متحدثا عن يومين أو ثلاثة، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، ربما بداية الأسبوع المقبل. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الاتفاق على أحداث لجنة قيادة لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعة الكبرى المروية بولاية تطاوين. كاتب الدولة للانتقال الطاقي يقول إن إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى هذه السنة. وفي العالم استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الأخراج التقني هادية الغريبية، وبعد قليل انطلق المشوار مع مجيد في أصيل.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الأشهر الحرم هي 4 أشهر عظمها الله تعالى وميزها بمكانة خاصة في الإسلام، وهي أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. وقد ورد ذكر وصراحة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، مما يدل على أهميتها ورفعة شأنها في ميزان الشريعة الإسلامية. سميت هذه الأشهر بالحرم لأن الله حرم فيها القتال والاعتداء تعظيما لحرمة الزمان وحفظا للأرواح وإشاعة للأمن والسلام بين الناس. وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر أيضا، فجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم وزاده توكيدا وتنظيما وربطه بطاعة الله والالتزام بأحكامه. وتتميز الأشهر الحرم بأن الأعمال الصالحة فيها أعظم أجرا، كما أن المعاصي فيها أشد إثما، لأن انتهاك الحرمة في الزمن المعظم أعظم من غيره. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر فيها من الطاعات مثل الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله، وأن يبتعد عن الظلم والعدوان وسائر الذنوب. كما أن لهذه الأشهر ارتباطا وثيقا بشعائر عظيمة في الإسلام، فشهر ذو الحجة يشهد أداء فريضة الحج، وشهر محرم يستحب صيامه خاصة يوم عاشوراء. أما رجب فهو شهر تهيئة واستعداد روحي لما بعده من مواسم الخير. وتعد الأشهر الحرم فرصة ربانية لتزكية النفس وتعميق معاني السلام وتعظيم أوامر الله، وهي تذكير دائم للمسلم بقيمة الزمان وأثره في السلوك والإيمان.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
3: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6:37 دقيقة في توقيت بطبيعة استثنائي، أصايل من توا حتى الثمانية. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعونا ويسمعوا إذاعة تطاوين في ربوع الجنوب الشرقي، وأيضا يسمعوا فينا عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. مرحبا بكم. نحاول نحافظ ولو شوي على فقراتنا في التوقيت هذايا، وأيضا استضافتنا هادي الغريبي وصل معكم الهندسة الإذاعية مباشرة من سيديو 2. تحية زملائنا من اللوحة الهاتفية عماد عزيز، الأغنية الأولى اليوم في أصايل.

0: وهذا يا عماد عزيز أول فقرة اليوم معنا في الصايل حكاية وطن مع عالمة الأثار الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور.
2: مساء النور. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا بك وتحية ربيعية صيفية وبالأحرى صيفية اليوم.
2: صيفية انتهى شهر ماي هو شهر الصيف بالنسبة لنا واستقبلناه بكل رحابة صدر وننتظر الحرارة وسنتحملها وسنذهب للشواطئ وسنتجول في المواقع الأثرية وكهو ذكاء.
0: الحمد لله نعمل جولة باهية هيك في تونس الجميلة الرائعة اللي كل شبر فيها غالي وفيه فيه مميزات رائعة جدا. اليوم الدكتورة اختارت قصر الوردة بمدينة منوب اللي هو زادة يعتبر تحفة معمارية ومتحف زادة وطني متحف عسكري قبة النحاس وحناية منوبة. اليوم وتنطلق الرحلة معاك. المكان مميز. أنا تفرجت شوي هيك ممكن على بعض الفيديوهات وأيضا الصور. من حق زادة المستمع مستمع إذاعة التطوين اللي يسمع فينا الآن ياخذ هيك فكرة باش نشجعوه شوي على الأقل يزور هذا الموقع بإذن الله.
2: أي اليوم نتحول لولاية منوبة وبالأحرى مدينة منوبة لأنه أي يعني تونس الكبرى أي واحد من أي جهة يعني كلنا عن علاقة بتونس العاصمة وكلنا نمشي بعض الأحيان يسكن في منوبة يسكن في أريانا يسكن في رادس ولكن ما ينتبهش هو يجي العاصمة لأنها العاصمة الإدارية والاقتصادية ويقضي مصالحه ولكن ما فيها بيت إذا كيمشي المنوبة يقيم يومين أو ثلاثة أو أسبوع يفكر في أن منوبة هي راهي وجهة سياحية جميلة جدا وراقية جدا. هي سياحة القصور بأتم معنى الكلمة. ولاية منوبة هي ولاية فلاحية اليوم بالأساس تحيط بها يعني السهول الخضراء فيها الطبيعة الجميلة فيها يعني أيضا المركب الجامعي فيها عدة مرافق يعني تجلب وتستقطب يعني من كامل تراب الجمهورية. ولكن لا أظن أن الجميع يعرف أن منوبة هي مدينة القصور اللي تخرج من باردو وأنت في حضرة قصور بيات وملوك تونس القدامى حيث كانت هذيك المقرات الرسمية وفي بعض الأحيان مقرات الحكم وبنيت فيها العديد من القصور وما فماش كان قصر الوردة وقبة النحاس العديد من القصور المنتشرة والجميلة جدا واللي تستحق أنها تزار لأنها اليوم معالم مازالت واضحة تحكي تاريخ يعني بالداخل هناك تاريخ كامل. نبدأ بقصر الوردة اللي تحول إلى متحف ومتحف جميل جدا هو تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني ولكن فيه ناس مختصين و يعني فريق عمل يحبك في زيارة هذا المتحف اللي فيه تاريخ تونس كاملة من حيث الناحية العسكرية ولكن أيضا فيه التاريخ المجتمعي وكل الحقب اللي مرت بها تونس واللي كان الجيش الوطني يدافع فيها على الراية الوطنية وتلقاها حاضرة في كل يعني المجموعات المعروضة في الأروقة متاعه وأيضا تجدون صور عملاقة ومجسمات ولكن الأهم من ذلك هو المعمار ونحن نحتفي بمعمار وفن العمارة يعني قصر من أروع ومن أجمل ما بنى البيات الحسينيون في تونس.
0: نعم يرجع تاريخه معناها تقريبا
2: 1798 تأسس بناه.
0: والله أنا نتفرج أنا في نفس الوقت الدكتورة أنا نتفرج في الصور ونشوف ما شاء الله. أما زدتي شوقتيني شوية زادة القبة النحاس هذه أي هذه زادة فيها تشويق زادة
2: لأنه كما قلت لك اللي يمشي المنوبة باش يشوف قبة النحاس يشوف قصر الوردة ويشوف الحناية وعناول تخلق يعني مهرجان وإضاءة فنية حول الحناية ومهرجان يعني منوبة أصبحت فيها حركية سياحية واصبحت معروفة بفضل قصورها. قبة النحاس اليوم تقام فيه يعني الحفلات ويزار كوجهة سياحية، من يعني هو تحفة من أجمل القصور، قصور البيت، وبني وأقدم من قصر الوردة وبناه يعني كان يسمى بالبرج الكبير، وبناه البي الشيط. نعم. وكان حمودة باشا يعني يقيم في قصر الوردة وأدخل عليه بعض التحويرات، ولكن هو عندما بني للإقامة الثانوية للبيات، وكان تقام فيه يعني الفترة الصيفية أو الحفلات ويقيم فيه أيضا زوار الضيوف البيات. فبني بشكل يعني كان يعني كأنه تحفة فنية من خلال عمارته، من خلال الزخرف اللي فيه، واللي يجمع بين العربي الإسلامي الأندلسي وأيضا العثماني والإيطالي.
0: ما شاء الله، علاش أنا قلت الإيطالي؟ بس نرجع لك أنا زادة، لأنه مهم جدا هي خسن الغرف، وهي فما قاعة العدالة هيك ذات الطابع المعماري الإيطالي، فما مميزات يعني،
2: لأنه زوجة أحد البيات أظن نصف صبي كانت إيطالية
0: هكا حلاس معنا،
2: وكان يعني تونس هي جرات العادة من فترات قديمة يعني فترة العثمانيين يجيبوا العمال في العمارة وفي الزخرف من فلورنس الإيطالية. كانوا معروفين يعني بهذا الفن وبهذه المهارة.
0: نعم دكتورة، إضافة إلى هذه ممكن احنا فقط ممكن عندنا صور، لكن هل الثريات الضخمة هذوما اللي زايدينها زادة هيك جمالية زادة المكان، نشوف زادة في اللون الأسود والأبيض اللي موجود ممكن على الأعمدة والكل معناها مزين، فما حاجة هيك صورة حلوة.
2: هو هذا اختصاص بني فلورنس هي الثريات وهذا البلور، حتى أنه اللي ما يعرفوش الناس قصر بورقيبة كان استعان بالمهارات في فلورنس وفي فينيز وللإضاءة للثريات هذوما اللي كانت خصوصية، وهي خدمة حرفية وليست صناعية، حرفية يدوية، واللي موجود يعني في القصور هذه هو تقريبا كله من فترة البيت، يعني التراث هي مجموعات تراثية تم المحافظة عليها والحفاظ عليها. واليوم مثلا قصر قبة النحاس يستغل من قبل خواص وتم تثمينه بشكل رائع جدا.
0: نعم.
2: وممكن زيارته وممكن التمتع بمعماره وبزخرفه.
0: نعم تسلم عليك هاجر، تحية لي هي أيضا أعلامية، شكرا لك هاجر بن كرم أيضا من تونس تتبع فينا، تحية للدكتورة هاجر الكريمي دائما نسافر معها في رحلة شيقة. شكرا يا هاجر، ولي الرحلات أنا أولهم يعني المستفيد، نحاول كل مرة أن نتعمق أكثر في هالمواقع، كل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إذا عندكم اقتراحات ما فيها بس علاش لا، نحاول ننوع ما بين الشمال الوسط الجنوب، ممكنش فما بعض احنا عطينا شويه رم المواقع كما قالت الدكتوره المره اللي فاتت، مازالت برشا مواقع ان شاء الله في الانتظار ان نعرفوا بها اكثر. قصر الورده بمدينه منوبه اللي هو تحفه رائعه جدا. اليوم كانت حلوه الجوله معاك، ننتظر حتى الاسبوع القادم ان شاء الله الاختيار وين باش يكون، وايضا الرحله ان شاء الله ان شاء الله نمشوا شويه للوسط. دكتوره اش قولك؟ الوسط
2: نمشي
0: كل وقت إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة، إن شاء الله ديما
2: منو زيارة الوسط ولا الزيارات
0: بإذن الله يا رب. يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما موفقة وديما نستفيد طبعا من خبرتك الكبيرة. عالمة الأثار الدكتورة هاجر الكريمي، مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. شكرا لك دكتورة. شكرا
2: شكرا
0: تحية لك. شكرا.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا بعد شوية بعد الموجز. لقاء مميز لهنا في الاستوديو، لا تليفون ولا اتصال، لا لا لا، هذي اللي هنا في الاستوديو باش يكون معنا شخصية رائعة جدا. تنجموا زادة تحضروا زادة حتى على الفيديوهات الخاصة بهم، هي السيدة ليلى عبد القادر اللي هي أخصائية في الطاقة. بتشوفوا برشا حاجات اليوم، أنا نحاول أن جس شوية نبض لهنا هذه الكواليس، نعطيكم شوية كواليس. شكرا عادل البريني، يعطيك الصحة صديقنا. والله شكرا، إن شاء الله بعد موجز السبعة أكيد باش تستمتعوا بالحديث معها. الأول مرة يجمعني بها المباشر عبر إذاعة التطاوين إن شاء الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ اليوم. مرحبا، يعطيك الصحة يا هادي، الله يبارك لك هادي. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، أغنية جديدة في القلب، الفنان العربي عزيز عبدون اسمها مباشرة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز السابعة مساء للأنباء. تم أمس الاتفاق في عقب جلسة عمل عقدت بمقر وزارة الفلاحة بالعاصمة حول برنامج التوسع في الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين على إحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية تطاوين. عقد المجلس الجهوي لولاية مدنين الصباح اليوم جلسة عمل مخصصة لمعتمدية مدنين الجنوبية، تم خلالها التداول حول الوضع التنموي بهذه المعتمدية والتدخلات وبرامج العمل المقترحة لتحسين المؤشرات التنموية وخاصة المتعلقة منها بالرفع من نسق إنجاز المشاريع العمومية وتحسين الوضع البيئي وجودة الخدمات والمرافق العمومية ودفع الاستثمار الخاص. أكد اليوم الكاتب العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مسلم المساوي أن القطاع يمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية في تونس، ودعا إلى إجراء إصلاح هيكلي للصناديق الاجتماعية مطالبا وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض 6.75% إلى صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة يوم الغد، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى تسوية المنشودة في هذا البلد. ضمن آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، استشهد 7 لبنانيين فيما أصيب 4 آخرون مع تجدد الغارات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار جنوب لبنان اليوم. أعلن الجيش الصهيوني إصابة قائد لواء المدرعات بجروح خطيرة وضابط آخر بجروح متوسطة وجندي جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 و3 أيام للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل، أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

تحسي ويا صايمة بالصبر مر تحسي دمعك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا الآن أصايل عبر إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالجميع. منيش وحدي في الأستوديو، تنورنا طبعا ليلى عبد القادر اللي هي أخصائية في الطاقة بإطلالة أنيقة ورائعة جدا. الأول مرة تقريبا مع بعضنا في إذاعة تطاوين، هيك ولا
1: الأول مرة في تطاوين كلها؟
0: ليلى نورتي وأهلا وسهلا بك، مرحبا بك في ربوع تطاوين. واليوم في الإذاعة تحديدا سعاد البريني، أهلا وسهلا ومساء النور ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا صديقي مجيد، ومرحبا بصديقتنا ليلى وبكل السادة المستمعين في الفقرة المميزة هذه.
0: يعطيك الصحة. أما باش نستفيدوا، أنا نأكد لكم من الآن الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، أخصائية في الطاقة معناها تنجم تو تركز وتعطينا شوية شوية هكا من كيفاش يقولوها، من بالك وفكرك الكل. يلا مرحبا ليلى. نعرف أنه ما شاء الله تعديتي في برشة تلافز، برشة انترفيوهات، الناس حاولوا يستفيدوا من خبرتك أنت. أعطيني بعد هالتجارب هذوما الكل على الأقل، باش شنو نجمو نبدو اليوم على الأقل كأول
1: نبدأ
0: لقاء.
1: بأول حاجة اللي هي منورة بوجودكم من توما.
0: شكرا.
1: وبالنسبة لي أنا تجربتي في تطاوين أو اكتشافي لهذه المنطقة الجميلة، يعني منطقة كلها الجميلة وثرية جدا جدا جدا جدا. نحب قبل ما نحكي على ليلى وإنا شنو ممكن كيفاش نجمو نتعاونوا الناس كل مع بعضنا، نحب دعوة للي يسمعوا فينا من أي بقعة في أنحاء الجمهورية، إجي وزوروا تطاوين يا بوكو تشوزافوا، برشا حاجات تستحق الزيارة وبرشا حاجات عنا كنوز. أي. عنا كنوز هذه لازمها حلقة واحدة نحكيو فيها مرة أخرى. توا خلينا نحكيو على الطاقة. أنا نحكي لكم شوي على ليلى عبد القادر. أنا كنت مقيمة لبرا منذ سنوات عديدة جدا جدا جدا جدا، ما نقول لكمش قديش باش ما تخافوش تقولوا هالمرأة قديش عمرها، مي سان ديرونج با سي با غاف. دخلت الميدان الطاقة عندي سنوات، عندي أكثر يعني 18 سنة، لكن 15 سنة على المستوى البروفيسيونيل، المستوى المهني. أول حاجة عملت لي انقلاب في حياتي من إدارة، كنت أنا مدير عام شركة دعاية وإعلان، فإذ بليلى أصبحت مدربة ومعالجة، وبعدين شديت العلاج بالطاقة، ثم التدريب كان حاجة ثانية، لا أقول ثانوية ولكنها ثانية أحتاجها في شغلي أكيد. بديت اللي عمل لي ديفياسيون في حياتي أو تغيير مسار حياتي هي الانيمولوجي، علم العدد. وهذا وحده يحتاج زادة برنامج كامل باش نحكيو عليه، خلينا نقوسين ونعديوه. بديت بالبرانا هيلينج. البرانا هيلينج اللي هو العلاج بالطاقة. البرانا هي كلمة هندية سنسكريتية والمعنى متاحة انرجي أو طاقة، اللي هي تستعمل فيها إيديا وطاقتي أنا كوسيط بين الطاقة الكونية متاع رب العالمين اللي هي جند من جنود الله اللي ينفعنا احنا البني أدمين، وطاقة الشخص احنا نقوله الكليون ما نقولوش المريض، لا نعتبر حتى حد مريض على فكرة. ومن بعد اللي عاد بديت تنطلق نفوت تدخل في الميدان هذا، محليكم قلوبنا ونعطيكم قلبي زادة. انطلقت عاد في الميدان وبديت داخلة من ميادي، معناتها بديت نطور في حاجاتي وننمي في معرفتي، لأنه أول ما تبدأ في لول أنت بيدك تبدأ ماكش فاهم، خاصة أنه ما يقال وما يتداول بين الناس مش نية الطاقة والحكاية الفارغة هذه. ليه مش حكاية فارغة؟ ونحب نعطيكم معلومة صغيرونة يريد تتقبلوها مني بكل صدر رحب. الطاقة موجودة شئت أم أبيت، الطاقة موجودة آمنت أو لم تؤمن بها فهي موجودة، حتى رب العالمين ذكرها يعني. اللهم لا تعطينا كيفاش هي
2: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: فأحنا كل واحد منا عنده طاقة، هذه ما لا تحملنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما الطاقة فهي موجودة في الخلايا متاعنا، مش في بقعة بعيدة، في وسطنا من الداخل. هي شي حاجة ماجيك ونحلم بها أو نتخيلوا فيها، هي حاجة فعلا موجودة. وهذه زادة كنت تحبوا نحلوا قبسين فهما شنية. أوكي سينو نتعدي
0: مذبية مذبية.
1: احنا الخلايا متاعنا معروف انه فيها نواة بروتونات وإلكترونات وما يسمى قديما بذا فويد او لفيد او الفراغ، اللي هو يفصل بين النواة والإلكترونات والبروتونات والحاجات الاخرى اللي تدور في الخلية. كانوا اكثر من 100 سنة يقولوا اللي هذا اسمه لفيد او ذا فويد ان انجلش او الفراغ بالعربية، ولكن اتضح اكتشفوا او فهموا انه الطاقة الحيوية ما هي الا ذلك الفراغ اللي هم كانوا متخيلينه فراغ موجود في ذلك المكان. ايش يصير في هذا الفراغ او ايش يصير في تلك الطاقة الحيوية؟ هي ثلاث مشاكل لا رابع لها، اما انعدام طاقي أو احتقان طاقي أو ذبذبة طاقية، وهذه هي ثلاثة أسباب الطاقية اللي ممكن تسبب لنا برشة مشاكل جسدية، برشة مشاكل نفسية، وبرشة مشاكل عصبية. مش معناتها حتى شيء آخر ما هو مهم. نزيد نمشي
0: أي أنا تو باش نبسطولهم شوية، لأن
1: هاني باش نبسط، هاني باش نهبط، هاني باش نهبط.
0: صحيح،
1: أنا فهمت باش نستوعبوا، خاطر أنا عارفة اللي فما برشا معناتها عباد قد تقول شنو اللي كان تحكي ولا فيش تحكي فيه. أنا راني كنت كيفكم، أنا بيدي كنت نقول ما هذا. وقت اللي واحد ينرفزك، وقت اللي واحد يغشك، وقت اللي تتفجع، وقت اللي لا قدر الله عليكم تصير لك حاجة خايبة، تفتقد إنسان أو أي حاجة، تجيك مشاعر سلبية، تلك المشاعر أنت شنو تقول؟ تقول والله دمي فار، صح ولا لا؟ تقول تحس نحس في دمي كله ولا يغلي، صح ولا لا؟ هو دمك يغلي؟ لا. هو دمك فار؟ لا. هو اللي صار، صارت فوضى طاقية في تلك الخلايا متاعك. احنا عندنا 27.27 صفر خليه في بدنا، اللي هي والله نسيت كيفاش تتقرا 27 برشا هذيا تريليونيت اي دونت ريمبر، يعني ما نذكرش قداش الخليه هذه كلها تتهز وتتنفض وتدخل بعضها. هاكا بدينا نحط هاكا ولا شنو يصير؟ يصير عندنا فوضى طاقويه في جسم الانسان اللي بعدها تنجم تصير لنا مشاكل جسديه، مشاكل نفسيه، تكون واضحة للعيان، اللي وقتها احنا نمشيو للطبيب. خاطر عمر ولا واحد مثلا يتفجع ولا يتقلق ولا يتغشش ولا يتنرفز ولا يتنبز ولا يفقد حد يمشي للطبيب جست على خاطر صار له الحدث الفلاني، صح ولا لا؟
0: هذا هو،
1: احنا نمشيو عندما يظهر المرض، فنمشي للطبيب باش يعالج ما ظهر من المرض. فبالتالي احنا نعالج دائما، ان صح التعبير، وهذه كان سؤال من اسئلتي وانا صغيره، السيمتومز نتاع الامراض. انا كنت صغيره، بابا كان الله يرحمه كان مريض عنده السكر، كنت نقول لامي، يعني مش صغيره برشا معناتها صغيره بارابور لتوا، كنت نقول يا اخي شبي ياخذ دواء وما يبراش، الى كومونسي بالجلوكوفاج باب، بعدتالي ولا يضرب في ثلاثة مرات انسولين دون لا جورني. يعني كيفاش انا ناخذ؟ هذا كان تساؤل متاعي، رغم انه انا ما كنتش في الميدان هذا. كيفاش انا ناخذ دواء وانا ما نبراش وعمال ونمرض؟ ما يتغشوش منا الطب ولا الصيادله، ولكن هذا سؤال يساله اي انسان يفكر بواحد واحد يساوي اثنين. انا ناخذ دواء المفروض اسمه دواء لازمني نبرا، بابا ما براش، بابا تطور به الحال وزاد مرض اكثر، وحتى انه وصل الى بتر رجله، لانه تعرفوا السكر قد يعمل الكونكرين او اللانجريا ولا يسميوها بالعربي.
0: نعم
1: داكو. فكان هذا من الاسئله اللي انا كنت نتسائلها، اللي بعثت لي وجدت الاجابه عليها بالنسبه لي انا، يعني في ميدان الطاقه والعلاج بالطاقه. مش معناتها انه الحاجات الاخرى مش مهمه، احنا ديما نقولوا انه احنا في الدنيا هذه عندنا أربعة طاقات مهمة للإنسان، أو أربع حاجات نعيش بها أحنا، اللي هي الماء، الهواء، الأكل والطاقة الحيوية. الماء والأكل تنجم تختاروا، الماء إلى حد كبير تنجم تختاروا، الهواء تنجم تختاروا، ولكن الطاقة لازم تقرر وين تحب تعيش، كيفاش تحب تعيش. تحب تعيش ديما متنرفز وديما أعصابك متوترة؟ تحب تعيش متفائل ولا تحب تعيش تعيس وداخل في قوقعة وحالتك حليلة؟ هوني تاخذ انت قرار.
0: هذا هو، يلزم الواحد يقرر لهنا. وباش مش نعطيكم تو الإجابة، لأن بعد شوية أكيد، لأن في الجزء الثاني باش نمشي أكثر. لأن الطاقة، شوف تقول الكلمة الطاقة راهي بحر كبير. ثم ممكن الحالات اللي تنجم تعالجهم الطاقة هذية، ثم كيفاش نجم نعالجوهم، والكل تو كل واحد يسأل يقول والله أنا مذهبي وأنا زاد، كل واحد باش يمشي في بالي أنه هو المعني بالأمر. شوية بركة، لأن الجزء الثاني أكيد يعطينا تفاصيل أكثر باش نغوص أكثر. احنا هذا الكل تقديم راه تو باش نعطيكم كما يقولوها الفايدة، ونفرح برشا خاصة لأن هي مجالها ليلى عبد القادر، مجال أخصائية في الطاقة. نعود إن شاء الله بعد شوية نعطيكم الجزء الثاني إن شاء الله اليوم في أصايل بإذن الله. مرحبا بكم.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
3: ونواصل معكم الجزء الثاني من أصيل مع طبعا ليلى عبد القادر أخصائية في الطاقة. عملنا الكل هذي الجزء الأول عملنا في تقديم طبعا، باش ندخلوا في لب الموضوع مباشرة، باش نمشي شوية أيضا للحالات اللي يتم ممكن علاجها بالطاقة، الحالات اللي نجموا أنا نقول هم مستحقين الطاقة هذوما العلاج بالطاقة، وخاصة منش عارف أنا ممكن تو كل واحد يقولك أنا تو كل واحد منش عارف كيفاش نجم نقرب لهم الصورة أكثر.
4: خلينا أنا ننطلق من كلمة يسر عجبتني، ألوان الحياة.
3: أي
4: اختيارات. شكون اللي يحتاج العلاج بالطاقة؟ كلنا بدون استثناء، ولا واحد منا ما يحتاجش الطاقة، خاطر مش ضروري رجلينا ولا تمشي لغيري، تبدأ بروحك. بروحك كيفاش رؤيتك للحياة، رؤيتك للألوان. فما عبد مثلا تنجم أنت توريها لون البرغندي مثلا، نيعة نو مش حلو ما عجبنيش، طب لون سعيد يعني لون حلو ولون ممكن يبدلك حياتك، لا لا أنا نحب الأكحل مثلا، مش سيبا كونتر لي كولور على فكرة، أنا نحكي على الألوان كمعاني اللي هي نرجو نحكيه فيه. الموضوع يسر يعجبني، اللي هو احنا ديما نحكيه فيه، حكيت الكأس النصف المليانة أو الكأس النصف الفاضية. إذا كل واحد منا يحاول يخزر كل حاجة عنده ويمتن رب العالمين ويحمد ربه على كل حاجة عنده مهما كان وضعك، نعودها مش ثلاثة مراكش، نعودها مهما كان وضعك، مهما كان وضعك وعلى جميع المستويات. اللي يحب في الدنيا هذه يرتاح ويشوف ألوان الحياة الجميلة يثبت ويركز في ما لديه مش ما ليس لديه، لأنه ما ليس لديه ما عندوش نهاية infinite. أوكي، هذه أول نقطة. مش معناتها أنا أدعو للناس للاكتفاء وما تطورش روحك وما درش، ما تقارنش روحك. مبدأ من مبادئ الحياة الجميلة أنك لا تقارن نفسك ولا وضعك على أي مستوى بأي شخص آخر إطلاقا. هذا واحد، هذه حاجات باش تسهل لنا الحياة. اثنين، لا تصدر أحكام على الآخرين ولا تصدر أحكام على الأشياء. بمعنى تشنية هذيش باش تقول لنا باش نفهمه منه، تي ما تفهم حتى شيء، تي كذا، ما أنا مش نقعد نقوله في كلمات وأصدار أحكام. نبعد على أصدار الأحكام، ناخذ الأمور كما هي، يعني نتقبل الآخر كما هو بدون إصدار كلمات. اثنين، we accept things يعني

0: نقبل الأشياء بدون صراع. يعني أحكي لكم لي زيكزامبل اللي أنا نعيشهم وعشتهم وما زلت نعيش فيهم في تونس العاصمة بما أنه أنا نسكن غادي. الزحمة، ناس الكل تقف اف اف، ناس الكل تعيط، ناس الكل تعارك على الزحمة. أنا عندي سؤال، أنا أعطيت زيكزامبل متاع الزحمة، إحنا قد يكون مثلا غلاء الأسعار، قد يكون وضع عائلي، قد يكون ما نعرفش أي حاجة، أنت كيف تعيط وإلا كيف تعارك؟ أنا باش نحكي لك كيفاش أنت تحمي نفسك طاقيا باش قبل ما تجي الليلة ولا تلوج على ليلة ريقل أمورك أنت. شنو استفدت؟ ما الذي تستطيع أن تغيره أنت بالعياط متاعك، بالتنرفيز متاعك، بالتخرنين متاعك، بإعادة وتكرار الأمور السلبية في راسك، بالشكوى اللي هي كما نعلم من أبشع الحاجات السلبية، الشكوى وتكرار الشكوى اللي هي حاجة تهبطنا حتى في المناعة نتاعنا. تخيلوا قلكم كيفية معنيها فريمو، يعني فما عنا جزء في المخ أوكي يتضرب من كثر ما احنا نشكي وننا، وما لغزمو ما يعني يا ربي منحبش نقول انا مصطلحات سلبية، ولكن هذا وضع وعي جمعي عنا في تونس. انا من هارت اللي دخلت لتونس وانا متفاجئة يعني انه هذه العباد الكل تشكي، العباد الكل تنعي، حتى حد ما يفرح مهما كان وضعه صدقوني.
1: هو هو هو باش نعملوا لهم فرق ما بين يفضفض ويشكي، فما فرق. يفضفض انه يخرج يشكي
0: على راسه،
1: يفضفض اي، والا يشكي معناها من وضعه، من حياته، من الدنيا الكل نهار كامل.
0: نجم نشكي مره
1: اي
0: مرتين كان خليل، اما فما عبيد صدقني الحاجه تصير مره ينجم يعاودها لك 30 مره، وينجم يقعد قديش من نهار قديش من شهر وهو يعاود يعارك او يعاود يعدي يحكي في الحكايه ويخرن على نفس الحكايه ويشكي وينهي على نفس الموضوع. سؤالي وين تنجم توصل كي تعمل لكيك؟ هل احنا نوصلوا الحل هوني؟ انت لازمك تعرف انت بالطريقه هذه قاعده تضيع في طاقتك، نحكيوا على الطاقه الباور القوه اوكي، وقاعد تخرب في خلايا في جسمك. انتم الكلكم تعرفوا، الناس الكل تعرف انه احنا عندنا خلايا يوميا تتجدد، والخلايا القديمه تسلم الميموري الذاكره للخليه الجديده. انت تسلم ميموار للخليه الجديده تعبه، بعد تيجي تقول لي والله اليوم صباح تعبه اكثر من امبارح، خذ فوتوكوبي انت ماشي واعمل فوتوكوبي اليوم، وغدوه عاود اعمل فوتوكوبي على الفوتوكوبي الاخرى، واقعد اعمل هكاك على مدى 30 40 50 60 سنه، كيفاش باش تطلع الكوبين بعد تالي؟ هو بالضبط ما يحصل في الخلايا نتاعنا. فاحنا اللي نحاول نعملو ننظفوهم الخلايا نتاعنا، نساعدوهم انهم يقعدوا لاباس. لو احنا نحكيو على الخلايا او نحكيو على الطاقه، كيفاش باش نقعد انا متوازنه جسديا، خاطر مش نحكيو نفسيا وعصبيا، الحديث سيطول، بس انا مهم جدا اني نقعد متوازنه جسديا، مهم جدا. عاون روحك
1: شنو، اعطيني بعض النصائح اللي نجموا قدموها ونجموا ايضا يستفيدوا منها الساده المستمعين حاليا.
0: نصائح في بشكل عام،
1: عامه
0: التنرفيز اللي ما عنده حتى فايده، اللي هو احنا فما قاعده اسمها 90 10، يعني هي 90% 10% اغلب مشاكلنا في الحياه تلقاها الفعل 10% يمثل رد الفعل متاعي 90%، وهوني الطامه الكبرى. فما حكينا نحكيها ديما متويكه باش نطولوا على المشاهدين وعلى المستمعين، مش باش نحكيها، ولكن فكروا فيها انه ساعات يكون الفعل فعلا بسيط جدا، ولكن رد الفعل ينجم يقعد اولا يكبر، وثانيا ينجم يقعد شهر وشهرين. وفما ناس على مجرد فعل بسيط جدا، وهذا انا شفته، يعني يوصلوا مثلا كوب للطلاق وللفراق، فعل ورد فعل
1: للأسف.
0: فبالتالي مراجعة ردود أفعالنا قبل ما ترد فعلك بشكل عام، أيها الشخص، لنقول مرأة ولا نقول راجل ولا نقول صغير ولا نقول كبير ولا نقول عائلة ولا نقول مدير، دور الفكرة في مخك مرتين ثلاثة، ولسانك 7 مرات قبل ما تخرج أي كلمة، فكر فكر شوي قبل ما تعمل أي رد فعل، لأنه ساعات نجم كلمة تشعل نار.
1: أنت البكري قلتي كلمة، قلتي هذاك اللي دمه يغلي يفور، هذا هم هو هيك للسبب بكي يقولك أنا والله من نجمش وأنا أي. لا بالعكس، نجم تسيطر على روحك بكل بساطة.
0: مليون في المية
1: أي.
0: مليون في المية. وعليش نقول لكم مليون في المية؟ اسمعوا المحلييني وأنا نعترف على روحي. أنا كنت كانوا يصنفوني نرفوزية، أنا كنت أصنف إنسانة نرفوزية وإنسانة جو مو كونترول با وإلى آخره. تعلمت واتضح إنه إحنا لا نؤمن إنه هنالك طبع، هنالك طريقة أنا كبرت عليها وكبرت بها وفكر أنا كبر معايا ومعتقد منيش نحكي ومعتقد ديني نحكي عن المعتقدات الحياتية كبرت بهم فأصبحت هذا الإنسان وبالتالي فما إمكانية أنه أنا نعمل مرشرير بمعنى أنه نجدد أو ننظف كل شيء ما يعجبنيش في حياتي باش نمشي في حياتي قدما باش نواصل في حياتي كما أريد لأنه حياتنا اختياراتنا وبيدينا وما ومن يقول عكس ذلك ينحي البلوكاج هذايا
1: 100% يعطيك الصحة. نمشي لحاجة أخرى زادة مهمة جدا.
0: سمحني سألتني قلت لي شكون اللي يتشافى؟
1: أي
0: ناس كل
1: كل
0: ناس كل أي حد أي حد أي حد عنده استعداد أو قرر أنه يتشافى على أي مستوى من مستوى من المستويات يعني يقولوا جسدي فكري نفسي مش من نطلعوش لحاجات أخرى يستطيع ولكن يأخذ قرار أولا ثم ينطلق في مسيرة التشافي ومسيرة التشافي ماهيش مستحيلة
1: بهي مع التول يقول لك أنا تو كل واحد يسمع في إذاعة تطوين يقول لك أنا تو والله ساعات فكري منش عارف وإنه وين هازني فكري هذا وين واخذني
0: شكرا
1: فهمتني هل كيفاش يقول لك نجم نعالج روحي معناه بهالطاقة اللي كل إنسان عنده هالطاقة هذية كيفاش نجم نستغلها أنا إيجابيا
0: باش نجاوبك ساعة على كل إنسان يبدأ قاعد ويهز فكره أمان أقعدوني تمشي أي. بعيد أي شخص موجود فما حجم الحاجات اللي أنا تعلمتها وكيف تعلمتها كنت ياسر في الأول ما فهمتهاش أما بعد كيف فهمتها واستوعبتها ياريت كل واحد يسمعني ويسجلها To be here and now أن تكون هنا والآن إيسي إمانتنو بمعنى كل لحظة تعيشها بحذافرها في مكانها وأوانها وصلت
1: أي
0: مبدأ أنك تعيش هنا والآن مبدأ مهم جدا
1: هذا يزيد بشجرنا احنا تورا وقدمين على تو فترة امتحانات فما زاد امتحانات زاد تلاميذ البكالوريا اللي هما سعاد اللي همنا الأمرة كيفاش نجمو نستغلوا زاد الفترة هذية ونجمو إيجابيا لتلاميذ البكالوريا فترة مراجعة وأعطيني أعطيني
2: إضافة مجيد ومرحبا بالأستاذ ليلى وربما هذا أيضا يعني داعي من دواعي قدومها إلى التطوين في الفترة هذه يعني هو معناها مساعدة كل التلاميذ مش كان فقط الناس العاديين على تجاوز يعني صعوبات الامتحانات لأنه تلامذة هم أيضا فئة اجتماعية يستحقوا طاقة إيجابية هكا ولا مدام ليلى يستحقوا يعني تجديد الخلايا متاعهم لخوض المعركة هذه بين قوسين المشقة هذه مشقة الامتحانات ويعني أعتقد وأنه يعني التلامذة يعني لازمهم هم أيضا يعني نوع من التدريبات النفسية في الفترة هذه وإحنا ديما ننصحوهم أنهم في إطار تطبيق راهو يعني هالطقوس هذه اللي كانت تحكي عليهم مدام ليلى أولا يعني يكفوا على استحضار سلبيات العام الدراسي توا الناس كل متساويين وهذا يلتقي مع ما كان تحدث عليه الأستاذة ليلى منذ حين الكف عن التذمر والتشكي ويعني الانطلاق من جديد احنا امامنا يعني امتحان الناس كل على نفس الخط خط الانطلاق الناس كل الآن بنفس الحظوظ المعدل وهذا النجم أنا المساج نجم نعديها لتلامذة الكل توا الآن على باب الامتحانات تعرف تلامذتنا توا دخلوا في المرحلة الحساسة جدا جدا أربعة
1: جوان
2: وعلى أعصابهم بقي أقل من أسبوع لخوض امتحان البكالوريا احنا نوصوهم الآن بنسيان كل آلام العام الدراسي يعني تفريغ كل السلبيات اللي في العام الدراسي والانطلاق الآن من جديد في مراجعة يعني كل دروس البرنامج الثقة بالنفس الاعتقاد وأنك أنت وهذا اللي كانت تحكي عليه مدام ليلى تستاهل النجاح وستنجح يعني إذا كان لزم احنا نوصف فيهم وأنه التلميذ بينه بالروحة ديما يقول أنا سأكون من الناجحين ما ثم حتى مانع وأني نكون من المتفوقين مش نحصل على المعدل متاعي بحوله أكثر من المعدل متاعي يعني مع التحضير المادي مع الاستعداد يعني الدراسي اللي هو موجود بطبيعته ولكن ينتظر هالمحفزات هذه أعتقد وأنه هذه هي الثقة بالنفس اللي كانت تحكي عليها معناها مدام ليلى هذه الإرادة إرادة التغيير الذاتية ويعني محاولة الانطلاق نحو يعني عالم أرحب بالنسبة للتلامذة ذو ما تلامذة الباك اللي هو عالم النجاح لازم نشوفه يعني نافذة النجاح هي الأولى من بعيد نشوفوها ساعة معناها بقلوبنا نشوفوها بأرواحنا، ثم بعد ذلك سنراها بعيوننا. وهذا يروي ينطبق اللي كان تحكي فيه معناها الأستاذ ليلى، ينطبق حتى على تاريخنا وأشعارنا. احنا الشعراء الكبار المتنبي وما أدراك قال هذا بطريقة أخرى، قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عيني الصغير صغارها، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. مش معناها معناها أي حاجة كبيرة وصعبة راهي في عين الإنسان العظيم معناها مع نفسه تصبح صغيرة.
1: هذا هو. يعطيك الصحة، الله يبارك لك، وفي إضافة كبيرة. باش نختم الموضوع هذا، كل هالمداخلة الرائعة والجميلة معك ليلى، بعد نقول أنا هالتجارب والتجربة السنوات هذوما الكل، خلينا ممكن عصارة هالتجارب نجم نعطوها اليوم في إذاعة التطور.
0: نحب نقول ولادي كلهم اللي تويك باش يدخلوا للباك حاجة مهمة جدا جدا، حياة هذه كلها تجربة. حياة هذه كلها تجربة،
1: نعم،
0: ومجموعة تجارب. الباك ما هو إلا تجربة من هذه التجارب. النجاح ما يتبنيش على ستريس وما يتبنيش على الخوف. خوف ستريس حاجات ما توصلنيش. التفوق تخي غلاتيف نسبي.
1: كيفاش ينجم يتغلب على التوتر؟ التوتر اليوم
0: باش نرد عليكم قد تعاتبوني يمكن على رد. بالحق أنا مضطرة أن نقول إحنا وين نتربيه؟ البيئة الأولى متاعنا وين؟
1: دار.
0: البيئة الثانية
2: هي الشارع
0: أو المدرسة.
1: من المدرسة
0: من مني باش نتعلم التوتر
1: يا من يا واحد
0: ولا في الاثنين. فبالتالي مهم جدا جدا الإطار العائلي والإطار التربوي يخفف علينا
1: العبء
0: التفكير في موضوع. يعني لو احنا الموضوع عادي داخل امتحان والموضوع عادي سامحني مش لازم تكون انت الاول، مش لازم، المهم انت تنجح وتعمل اللي انت تحبي بدون توتر على فكرة، بدون توتر. ولكن التوتر صدقني ينطلق من البيت وإنما يعني كنا تلام ذا كنا وطلبة أوكي؟ فنعرف التوتر وين، قريتش عملتش دروسك ولا باك صعيب وانت تحضر في الباك وباقي تلعب. هذي الأستاذ مش لوم أو عتاب ولكن توضيح، مثالش تحملوني في الكلمة هذي. فبالتالي الكلنا لازم أنا مرة طلبوني باش نحتيك طلبوني باش نعمل دورة تحفيزية لشركة عندهم 5000 موظف وعامل. فجاني صاحب الشركة في دبي، في الشارقة، هي في الشارقة مين وقتها في دبي، طلب مني إني نحفز العمال اللي هون أنا هما أكبر نسبة كانوا 3000 عامل. فقلت له what about الإطار الإداري، يعني الإدار الإداري اللي هما 20 و25 بني آدم. قلت له شوف العملية تتم كالتالي: الكبار مديرين كبار، رؤساء الأقسام، الموظفين، ثم العمال. العملية تتم بهذا الشكل، خاطر إذا أنت نرفوزي وعندك العصب وهذاك ما عندوش مثلا حسن إدارة وقت، وهذاك ما عندوش حسن إدارة أعصاب، وهذاك ما عندوش ما نعرفش درا شنو، ونحط أنا تحتهم خرجكم من موضوع
1: لا لا لا.
0: فبالتالي أنا العامل شنو تطلب منه أنت؟
2: بدله هو رسالة، يعني
0: بدله هو وأنت الفوق.
2: معنى شنو المساج تعديها تول الأولية والعائلة؟
0: المساج اللي أنا نحب نعديه لتويكا إنه شوية وعي. الضغط ما ينفعش، التوتر اللي أنت تعملوا وحزي لما في الصدو لا مازال عندهم شوية يبعدوا على التوتر وخفف عليه. ما تحسوش انه تنجح وتتفوق او الدنيا بشتوفة، الدنيا ما توفيش راي بهذا الشكل. يتوفى كان كل واحد يعمل لك بخ يموت عادي. هذه الحقيقة الوحيدة المؤكدة في الحياة، أوكي؟ داكوردو. فبالتالي شوية نخف شوية الأمور. بالحق القراية باهية، بالحق النجاح باهي، بالحق التفوق باهي، ولكن من غير ستريس، بكل حب.
1: هذا هو، بدون ستريس وبكل حب. كما قالت، هو لقاء أول يجمعنا طبعا مع أخصائية الطاقة. أنا نقول مش في الطاقة لكن أخصائية الطاقة، كجميلة التسمية. ليلى، سعد جدا انك حاضر معنا في اذاعه تطاوين. عادل، والله الشكر موصول لك شخصيا، يعني يعطيكم الصحه، عملتوا جوله رائعه،
2: رائعه، يعني تطاوين ثرية جدا وغنية جدا, وكل ضيوف تطاوين ينبهروا بكنوز تطاوين كما سميتها. ويعطيك صحة مجيد لأنك دائما نعرف هذا لأني قريب من الإذاعة جدا تقتنص يعني اللحظة المناسبة والكفاءة المناسبة.
1: الله ينوركم, سعد جدا, نتمنى لك كل التوفيق. تحية للبنوتة زاد ربي يفضلها إن شاء الله, ربي يخليها وإن شاء الله نسمع أخبار
2: تصور قائمة بمهمة التصوير
1: والتصوير والتوثيق طبعا, فيعطيها الصحة. شو اسمها؟
0: سمر.
1: سمر تحياتي يا سمر, تحياتي لك. شكرا
0: ليلى, شكرا جد كبير على الاستضافة, شكرا على تطاوين وأهل تطاوين اللي أنا عرفت منهم القليل اللي فعلا يشرفني أن أنا التقيت فيهم وتعرفت عليهم الناس الكل. والحديث هذا راهو كبير برشا, وأنا أمنيتي في الدنيا وقت اللي جيت لهنا أنا قلت لهم وقتها تبرعت نجي ندرب تلامذة أوكي بليش عطيوني هذا المجال, يعني قلت لهم تصرفوا الإدارة, قلت لهم تصرفوا نجيكم بليش نجيكم بليش, كان عندهم مشاكل أخرى طبعا مش نجاح
2: سيكونوا لك ذلك
0: طبعا إن شاء الله
1: إن شاء الله سنلتقي ونرجع إن شاء الله لقاءنا مرة أخرى. شكرا وبارك الله فيك.
0: شكرا
1: شكرا, شكرا. شكرا.

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين. تحية لكم، بربي قالوا لي تحية كبيرة لتطاوين، تحية لتطاوين يا سيدي وشكرا لكم. ريحة البلاد وين بس أخذنا؟ تأخذنا إلى باريس لفرنسا. وخلنا نتعرف على الشخص اللي معانا اليوم مباشرة. ألو، مساء النور.
1: السلام عليكم أخويا مجيد.
0: أهلا وسهلا، شو أحوالك؟
1: سريك
0: الحمد لله لاباس. خليني نتعرف عليك صديقي منير.
1: تحية لإذاعة تطاوين.
0: شكرا. أي منير، أنت من تطاوين، أصيل ولاية تطاوين هكا ولا؟
1: منير القلعاوي من تطاوين، أصيل قلعة، أصيل منطقة قلعة غربية.
0: أي يعطيك صحة. تعيش في باريس، عندك برشا غادي في باريس منير؟
1: خمس سنين
0: ما شاء الله، الله يبارك. الخدمة تقريبا في مخبزة تخدم، ربي يعاونك. أما ريحة لبلادك تقريبا توحشت تطاوين، توحشت القلعة، توحشت البلاد، الوطن هكا؟
1: وي صحيح، توحشنا برشا، توحشنا العائلة، توحشنا الأصدقاء.
0: الحومة
1: والأصحاب والأصحاب
0: والأصحاب كلهم أكيد. إن شاء الله إن شاء الله اللي يسمعوا فيك الكل يا منير توا يتذكروا هكا ويقول لك وين وين وين، يعطيه الصحة. كلهم قالوا لي والله صحيح الغربة صعيبة، وصعيبة أما كان صعيبة على اللي عايشها، فهمتني ولا لا منير؟ فرب يكون في عونك.
1: عايشك يا حنان. نعمل حب تحية لأمي وبابا
0: أخوتي. ربي يفضلهم إن شاء الله لكل العائلة كلهم، خاصة اللي موجودين هنا في البلاد. سلم لي زاد على رضا، زاد اللي معاك، زملائك زاد اللي معاك زاد في العمل. سلم عليهم، سلم عليهم الكل زاد زملائك. إن شاء الله ديما موفق. نعرف تحضيرات الكل العيد، العيد زاد في الغربة ممكن عنده طعم آخر، فربي يرجعك على خير إن شاء الله الأرض الوطنية منير.
1: إن شاء الله يا أخويا مجيد.
0: شكرا.
1: إن شاء الله كل عام، إن شاء الله عيدكم مبارك كل عام
0: حيوة. وإنت بألف خير إن شاء الله وديما منور يا منير. شكرا ليك، يعطيك الصحة منير. شكرا شكرا ليك. الغربة قطعة من العذاب. قال لك الكل تعدينا بها والحمد لله، توبين تطاوين وباريس وسويسرا. فتحية هام زاد الأصدقاء زاد متفعلين معنا، فتحية ليكم وإن شاء الله ديما ربي رجعكم على خير إلى أرض الوطن، إلى الوطن. شكرا شكرا.

0: صحة هادي. شكرا هذه راي تحية لكم انتم، هذه من عند هادي، الله يبارك لك يا هادي. قال لكم يا سيدي ان شاء الله ربي يرجعكم على خير، وعارف الغربة الغربة صعيبة صعيبة باش مو اي. شكرا للجميع، مرحبا بكم الناس اللي سمعونا ويتبعوا إذاعة تطاوين.
1: إذاعة تطاوين

0: حكاية
1: إذاعة تطوير
0: حبيت فيه الحب كله زمان كله أنا عشت ليه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم بولاية جابس فعالية البرنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل من خلال حملات تحسيسية بالدوائر الصحية بالجهة، وتتوصل هذه الفعاليات إلى موفى هذا الشهر. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عدت بلدية جريس خطة عمل لرفع الفضلات المنزلية قبيل العيد وتحديد 10 نقاط لتجميع جلود الأضحية. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه غدا العاصمة المصرية القاهرة. في العالم، استشهد 7 لبنانيين وأصيب 4 آخرون مع تجدد الغارات والخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 و3 أيام للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجبهي
0: والجنيدي الجامعي.

وانا وعم الجنيدي موجودين وجاهزين حتى نكون معاكم في رحلة نحو تاريخنا، نحو حكاية جدودنا، حكاية أهلنا، نتحدث عليهم، نتحدث على ما خلونا من كنوز في أدبنا الشعبي. يا ترى استحفظنا على هالكنوز وإلا لا؟ ما استحفظناش، ممكن ما عرفناش قيمتها، ممكن في وقت ما، ولكن في كل الحالات احنا مع بعضنا نتفكروا ومع بعضنا نحاول انه عبر المساحة هذية نوثقوا شوية من ما هو موجود من أدب شعبي عنا في جهتنا وفي تراثنا المحلي. إيش حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال، إن شاء الله يا ربي يكون نهاركم تعدى بخير، وإن شاء الله كل أياماتكم بخير وسلامة، وإن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم في هالأيام الفضيلة، الأيام المباركة من أيام ذي الحجة. طبعا أكيد الأيام هذه الناس كلها تكثر من الدعاء، الناس كلها تعيش أجواء روحانية ممتازة، إن شاء الله كل العائلات التونسية تكون مجموعة على الخير، وإن شاء الله يا ربي الأجواء تكون أجواء فرحة أو عامرة في كل الديار التونسية. مساء النور نحب نقولها الزميلي مفتاح الخبير اللي منسنا الليلة في الهندسة التقنية، وعائلة المراحيل اللي موجودين بعد شوية ينضموا لي في الاستوديو، وكل الناس اللي تسمعنا وانتم المتابعين اللي تسمعونا عبر موجات الإذاعة، سواء في إذاعة تطاوين أو على موجات البانوراما، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أول الكلام وأول بادي الكلام ديما نقولوا يا سامعين الكلام، أول حديثي ذكر اسم الله، وثاني الصلاة على الرسل يا حضار، يا جلسين توحدوا بالله وبذكر ربك تنفتح لشوار، هو المعين المن الغطب اسماه والمستجاب لدعوة المحتار، هو المعين المن الغطب اسماه والمستجاب لدعوة المحتار، يفرج علي منعك اسم استاه، يباعد عليه الكدر والتكدار، شفي عمته يم الحشور قداه، وتاقي عباده من عذاب النار، يوم اللي درته في دنيتك تلقاه ومكتوب ومدون قداه استار، يوم اللي ما ينفعش لبضناه ولا عاد منه ينفعوه صغار، هو المالنا رحيم سواه، وهو الوحيد الواحد القهار، واحد وما عنده شريك معاه، وبذن منه اليابسة تخضار، هو قبلت للمسلمين صلاة، ومنعوت بيته للعباد مزار، يا سعد من عطف الكريم شراه، مش يزار للكعبة وعليها دار، تم مفروضة وبلغ مسعاه، وزار قبر محمد عظيم الكار.

0: الحج شوق للحج زرم، وإن شاء الله حج مبرور لكل حجاجنا الميامين في مناسك الحج. وطبعا مع كل موسم حج نعيشوا معهم الأجواء وتبدأ قلوبنا عندهم هناك في مكة والمدينة، فإن شاء الله ربي يقويهم وإن شاء الله يكملوا مناسكهم بالخير ويروحوا لأهلهم وناسهم بخير وسلامة يا ربي. هذا موضوعنا لليوم وحديثنا اليوم معكم مستمعينا على 75-78-900 في آخر الساعة هذه وفي نصف تقريبا الساعة الثانية ناخذ عدد مهم من المكالمات حتى نتحدث في الموضوع هذايا، لأنه وعدت عم حبيبة غريب في حلقة الأسبوع اللي فات أنه نعدل التسجيل بسبب المادة وضغط المادة والمحتوى اللي عنا، فباش نوخروا الغزالة شوية ونمشوا نسمعوا عم حبيبة غريب شنو حكينا وشنية المهجة اللي هجهانا في موسم الجز وعرس الغنم كما يحكي هو وكما يقولوا كل الأهل هنا في الجهة متاعنا. باش نسمعوا عم حبيبة غريب هو وزوجته، وتحية ليهم وتحية لعائلتهم وتحية لكل الناس اللي متبعتنا والعائلات اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين، وبعدها مباشرة ننطلق في موضوعنا لليلة وفي كل المحتوى اللي أعديناه في علاقة بموسم الحج.
1: سموه عرس الغنم، هي سموش زيزة، هي عبارة تتحدث على البلايس ومنطاع الغنم والزيز كيفاش قبل الناس تزز وكيفاش يبدو وكيفاش يتمموا معها بالتفصيل. قبل يبدأ لك من الأول بالصلاة وبعتالي يمشي للغنم اللي خاص بالنعجة وبعتالي للكبش، أنا مرتب بترتيبا. ثم الناس أنا مشيت بحضام للزيز، الكتاف نتاع الناجة يفتلوه بالحسين نهار الزاز الصباح، يفتلوه عندهم سبر به يديروا شوية حاجة هيك معنا بسيسة ولا حاجة هيك ويفتلوا الحبل باش يززوه، ما يجيبوش حبل ماخذا ياخذوه بسوق من الفلوس بسوق ولا حاجة، لا أنا سبرهم هو حل فيها ذيك يعملوا منها حبل. وقت اللي يبدو في الزاز قدام يبدو أنا يجيبوا الحبل اللي قلت لك عليه ويحضروا الواحد ويجيبوا سلامه وما لازمهم كل، وبعد اللي يرسموا يكتفوا في النهاج ويرسموا عادي زوزو. أول ما يبدو زوزو يقول

0: الرسول. الله يخفف يقول البداية نتاعها بعد نمشوا للنعجة. حبسة طلبات بتمد والقلب يفد يوم حضر لك والي سد عليك دايا عاكروطة في واسط خوطة يوم الفت لك زانا غرطة بين الزغاريت لومك على مولاتي البيت قالت النعجال عكروت الذبح والموت يا ولاج ما عايزه سكوت ناس دارت منك المال وخرس وخلال وانتي ذهب في ديد دلال ناس دارت منك المال وخرس وخلال وانتي ردي على ام شمال يا ام الخرس عاي وجدها ناير الخد وهاتي البسي سلكاب شرقاد يا ام الخرس لماعها يوم مقنع وهاتي البسي سكاب شكضاع يا ام حليبك حلبوه والسمن خزنوه والصوف على ظهرك ززوه يا اما مرتع جرجر في الصوف تنجر يا خير من قطيس الشر يا اما مرتع زميته كالمصابيط يا خير من شبكات مرصيط على فكرة مرسيدة هذه توجد بحثة للموازين مطمئة يا أما قد حين البن خافر بلاشن أو قربوهم للعافن بجل ما يكلت وين يرفع وين يحط وهاتها لي باركوسة وجلم سوسة ويدي فجل المحبوسة هاتها لي يا كتاف من سامح لوصاف يا بالك لضر على توعاف يا اما فرحة لقدام قول ما برك العام توين جيتي من الاسوام يا اما مزيان ملفاك ونغم تصدق وقت المشد دلال وجاك هذه مختطفات من نعجة توا باش نرجعوا كي العاد اختي فيروز للصلاه هذيك
1: الله الله الساعه على خالتي عيشه لي

طريق كبار والسهم مفور ويسرحوا لدرع على بار الكابش لدرع بو ولحلوح يا

0: البجرح لنسوت تباح وتقول حضرة في الصلاح بيت بيت الظفر وينين مدروك مسكين وتقول حضرة في يوم الزين.
1: بفضلك يا عم حبيب يعيشك ان شاء الله.
0: هذا يا اختي فيروز العبارات اللي قلت لك عليها منظومه كلها راهم كما قلت لك في الاول يتغنى بهم وهم فيهم عبر اللي يفهمها وشبابنا الصين يحبوا يفهمهم يحبوا يستوعبهم الكلمات منظومه خاطر تذكر هي برشا المقالات ياسر اختصرنا منها شوي برك تذكر فيها المناطق من طلع الغناء ويذكروا فيها العنصر النسائي هنا وقت اللي يقول يوم الخرس اللماع هاتي البسيسة كبش شجاع ماذا يذكر فيها العنصر النسائي خاصة هم نسوين في اللحظة هذه مهمتهم هم الصغير
1: عاد يحذروا كل شيء نسوين قد هي كلها عملوا فيها هم هو مجهود مشترك ما بين الرجال والنساء أكيد ولكن نهار تزاز نهار رجالي بامتياز والمرأة حاضرة حاضرة في الأعداد والاستعداد لنهار هذا
0: أي ما أشوف أختي فيروز يخبزوا العيش بالدهان ويعملوا البسيسة بالدهان والعظام والتمر حاجات تقعد ما شاء الله تقعد حاجات سمحة ياسر ياسر ياسر
1: صحيح صحيح نحب نسألك على الألعاب اللي بعد ما يكملوا الزاز الصغار
0: الصغار أبقى الصغار تلاقيهم يستنوا وهنا شدين الدورة شكل باش يصرف الحظ يركبوا على الكفش نجيب لك طرفة ولد بنتي جاب حذاي ولامس لقاني زاز في العاجة قال لي بابا ركبني عليه
1: مادام تحكوا له على العلوش والكبش وقت لي زيزوه ويركب عليها صغير لازم يركب حتى يجربها وتقعد للصورة هيك في ذهنه راهو وقت يكبر تقعد الصورة
0: علينا قال مش مش مش نركب برك باش تصوروني قال باش نشوفها كيفاش
1: هكا هو ربي يونسكم به يا عم حبيبي يحيشك وياخذ بخاطرك وشكرا انه شاركتنا كل هالتفاصيل وهالمجهود واكيد تحية لخالتي عايشة معاك
0: إيه عايشك يستحالك بالمناسبة نحب نوجه تحية إلى كافة الشعب التونسي حكومة ورئيسا وشعبا وإلى كل من أهلينا في ذهب ومصمطة تحية لأخونا عادل بالطيف وإلى كل من يعرف الحبيب غريب وإلى كافة العمال بإذاعة عروس الصحراء وفي الجنيد الجامعي
1: يعيشك عم حبيب وتحياتي خالتي عايشة وكل العائلة حمزة نورة صبرين وأحفادك أكيد هذا كان عم حبيب غريب وطبعا تحية له وتحية لعائلته وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا في كل الأماكن في جابس في مطماطة في زمرتن في تمزرط في زوارة في تجان في كل مكان تسمعونا أهلا وسهلا مرحبا بكم احنا سعيدين برشا بأنه تشاركونا المعلومات اللي تعرفوها في مواضيع حلقاتنا كنا نسمع في عم حبيب غريب والإضافات اللي قدمها لنا في موضوع الجز والمهاجاة اللي حفظها اللي صعب جدا ساعات أنه نفهم الكلمات متاعها ولكن عم حبيب غريب من الأشخاص اللي ضروري أنه نسمعوهم وشهاداتهم مهمة جدا في الموضوع هذايا فشكرا لعم حبيب وشكرا لكل الناس اللي تتفاعل معنا حتى تعطينا الإضافة وحتى تقدمنا شوية من الحاجات اللي حفظتهم على الجدود ولهل في مواضيع الحلقات. موضوعنا لليلة الحج وعم عبد المجيد ببرديعة قال كل من مشال الحج يرجع سالم شاشوا الخواطر بيهم وربي عالم وقال زادة تمنيت

0: نوصل قبر النبي ونزوره ونطوف بالمحراب ونشبح صورة. قال حجاج بتربي في المدينة يطوفوا ذنبهم مغفور وقبر الرسول إن شاء الله يشوفوا. يا ربي تستر الحجاج لين يجونا ويرجعوا سلمين وبيهم فرحانين يلقونا. وقال الشاعر أيضا مما موجود في أدبنا الشعبي: يا ريت بيني وبين مكة خطاوي وشبح الكعبة من بعيد يداوي. هذا اللي قالوه الشعراء واللي حفظناه من أبيات وأمثال شعبية في الحج، وبنسمعه من عندكم ياسر حاجات وياسر حكايات على الحج أيام زمان. لكن الغزالة زاد عندها ما تقول في الموضوع.
1: ضاقت بيا مترحال، قلت نرتاح ونرتح البال، داروا بيا زوز أجيال، العمة والدخوها والخال، برشا نساء وبرشا رجال. قالوا لي في هالأيامات المبروكات، احكينا يا غزالتنا على الحجاج والحجات. باهي صلوا على نبينا الزين، صليتوا زيدوا صلوا على اليمين، اللي جانا بقرآن متين، حافظنا الوالد الوالدين، يشفع فينا اليوم الدين، قولوا امين. نقول من كل عام وكيف اليوم فرحنا على الوجوه مرسوم، ان شاء الله لا بينا مهموم ولا معدوم. يا ربي كل عام هالفرحه على المسلمين تدوم، واليوم والله فرحي فرحين. ازهى يا قلبي ويا العين، خليكم ليا متابعين، علوا الرايه للحجاج الميامين، حجاجنا الغاليين ببياض القلوب، على ربي متوكلين فيه شدين وعليهم عاملين، يقبلهم مع زمرة المسلمين بالعطور فيحين، مسك وعنبر وياسمين، ملعين يا ربي محفوظين، ربي معاكم يا غاليين، طيروا علوا مع الحمام بين الزحام، ما ينظام عند العالي حد، والله ما ينظام. طوفوا بالكعبة الشريفة، ادعوا لبوا بروح خفيفة ونفس نظيفة ويد عفيفة، إن شاء الله مسعاكم ما يخيب والنفس الطيب، وما زمزم ليكم دواء وطبيب، وإن شاء الله العقبة الكل حبيب. السعي سبع أشواط ورد بالك من الغلاط، أجرك إن شاء الله حاصل للممات، وفي عرفات وقف بثبات، سبح هلل كبر كثر من الدعوات، مازال المبيت في منى ورمي الجمرات، أرجع طوف سبع أشواط ودع الكعبة بالعبرات، وما تنسانا بالدعوات بين يدين خالق المخلوقات. وإن شاء الله حجتكم مبرورة وذنوبك يا حاجة مغفورة، ويا الحاج فبها صورة وبرنامج المراحيل فاح بخورة، وبالحجاج شعشع نورة.

0: عشرة آلاف ومية وزيد. 10,100 وزيد طبعا، 10,000 من الصلاة على سيد النبي ما تكفيش وما تزيش سيد النبي. فإن شاء الله يا ربي جميعا ما يتحرم حتى حد من زيارة البيت ويكون موجود في مكة.
1: آمين
0: يا رب. آمين. طبعا باش نقول لكم مرحبا، أهلا وسهلا لكم جميعا بعد ما سمعنا، اي مرحبا بهم جميعا ومرحبا بالمستمعين. خلينا نسلم الساعه على العيله اللي موجودين حدايا في الاستوديو. باش نبدا من عندك استاذ علي، مرحبا.
2: السلام عليكم الناس كلها، تحياتنا خويا وزميلي الدراسه خويا مفتاح تحياتنا لكافه التقنيين والدياريين والمسؤولين على الهاتف في داتا طويل، للوالد والوالده تحيه كبيره نسوقها لعم جنيدي الجامعي، عم مصباح قدامه بقدمه، وعلى الناس اللي حضرت نهار لحد معنا في اللمه الجميله، لمه العفويه، لمه التراث، اجواء صدقا كانت رائعه ورائعه ورائعه جدا. سلم عليهم بالواحد بالواحد تحياتي القلبيه الخالصه على تلك الاجواء الرائعه.
0: واحنا اكيد نسلم على كل الناس اللي كانت موجوده معنا والناس ممكن اللي ما نجمتش تجي، فان شاء الله في اللمه القادمه ومرحبا بالجميع. اكيد احنا في اللمات نعرفوا بعضنا اكثر ونحسوا المحبه نتاع الناس، وحسيناها ياسر نهار لحد استاذ
2: الامانه معناها محبه كبيره ياسر من في الاستقبال، في العبارات، في السلام الحار من غير سابق معرفة، تحس ما دخلنا قلوب العباد وربي يستر إن شاء الله. هي مسؤولية كبيرة برشا برشا برشا، إن شاء الله نبدوهم نفس الحب وأكثر
0: إن شاء الله يا ربي. من عندك باش نمشي لعم عمار، شحالك عم عمار؟
3: أهلا وسهلا، السلام عليكم الأخوة المستمعين والحاضرين والزملاء المشرفين على تأمين هذا البث والتقنيين واللي على الهاتف وعلى كل الإداريين بصفة عامة. إن شاء الله تكون سهرة طيبة إن شاء الله. ما ننساش باقي ان حتى نعقب على كلام خويا علي، معناها احنا اللمه اللي فاتت هذه كانت معناها لمه طيبه جدا، وحسينا ب ب ب ب ب اللي الناس معناها قاعده تتابع وقاعده تسمع وقاعده ما زال البرنامج عنده معناها عمالي حس براينا معناها كل مرة نزات فيه شوي
0: نتطور، وهو
3: هذا هو
0: مطلوب انه نتطور بشوي بشوي
3: نتطور ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقدرنا على كل حال. انا ماشيين معاهم ان شاء الله، يا ربي يستر معاهم
0: ان شاء الله. مين يا ربي ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين مع بعضنا بالمحبة يا ربي اللي تجمعنا مع كل المتابعين. محمد،
4: مساء الخير فيروز وكل الحاضرين، مساء الخير خويا علي، خويا فتحي، خويا عمار، تحية طيبة لكل المستمعين.
0: مفتاح فتحي فضاء،
4: مفتاح مفتاح فتحي هو نفس نفس الوزن إن شاء الله دائما مفتاحه قدامه
0: إن شاء الله. إن شاء الله
4: تحية طيبة لكل المستمعين وكل العاملين بإذاعة تطاوين، وإن شاء الله تعقيب على كلام خويا علي خويا عمار، إحنا كانت لمة طيبة، كانت حسينا فيها بالحق أننا محطوطين في مسؤولية كبيرة ياسر، وإن شاء الله نكون قد هالمسؤولية، وإن شاء الله نسعد الناس المستمعين، وإن شاء الله بيشبحوا منا كان الخير ومنشوفوا منهم كان الخير
0: إن شاء الله،
4: وربي يقدرنا على فعل الخير يا رب.
0: يا رب يا رب. أكيد إحنا باش نقدم تحية كبيرة لعم صباح بوقديمة اللي ممن بالبرامج التراثية وفي كل لما يكون موجود معنا، بفرحة كبيرة بالهدايا اللي يجيبهم للمستمعين الفايزين في الألغاز مع كل حلقة، وبمحبته هو للبرامج التراثية وللأجواء التراثية. فأكيد مشكور جدا، وبعد العيد باش نعلنوا لكم على مفاجأة ياسر محلاها في برنامج المراحيل، أتوا نقول لكم عليها مش الليلة في الأول حلقة بعد العيد إن شاء الله، ثم مفاجأة تنتظر في المستمعين متاع المراحيل من عند عم صباح بقديمة. إن شاء الله يا ربي يكون ديما موجود معانا بدعمة وبإيمانة بالبرامج التراثية وعمل جنيد الجامعي. طبعا ربي يبارك في صحته ومنورنا دائما في المراحيل، وكل المستمعين اللي جونا وفرحوا بينا وفرحوا معانا إن شاء الله ربي يفضلكم، والناس اللي ما نجمتش تجي كيف كيف إن شاء الله في فرص أخرى في مناسبة أخرى تكونوا موجودين معنا وتفرحوا ديما معنا. أكيد في موضوعنا لليلة الحج وزيارة البيت الليلة، الناس اللي حافظة الأذكار والمدحات أهلا وسهلا بتليفوناتكم، الناس اللي مشت للحج وتعرف الأجواء تحكينا، واللي سمعت على أهلها وناسها وماليها وتعرف حكايات

0: كانت وشنو يصير قبل في 6 اشهر نتاع المشي وفي 6 اشهر نتاع المرواح، وكانوا يمشوا على الجمل والبل باش يوصلوا البيت، والرحله كلها كيفاش تكون. بعث لي ولينا بالبابور، وبعث لي ولينا باللواج، وتوا ولينا بالطياره، وان شاء الله ديما في تطور وديما في ما يهم الحاج يكون في افضل الاجواء ان شاء الله يا ربي. عم حسين دادي موجود معايا على الخط. عم حسين اهلا وسهلا.
1: أنا وسهلا فيروز، ألف سلام والافتحية لك ولكل المستمعين والمستمعات وكل الطاقم العمل معك في هذه السهرة الرائعة من سهرتك الروية.
0: يعيشك.
1: تحية عمي محمد وعمي عمار وعمي علي ولكل المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا بك عم حسين، اسمعوا فيك اسمعوا فيك.
1: حبيت أشارك معكم بقصائد بسيرات مش منطولش ياسر على المستمعين.
0: إيه قول.
1: بالطبع هم كلمات الحاج الحومة بن دادة.
0: إيه.
1: يعني على الحج. يقول لي يلي ناوي تزور البيت وراك بطيت السقد ما تطولش الخيط.
0: ايه.
1: قول لك انك ناوي بتمشي له موش بحيله من المال معبي تهليله بايع بيهم قمح وزيت. قول اسطوشك فيه المال نصيب 6 سوايع بالتقريب، ولنك في جده رصيت. كيف توصل جده بصبورك للشرطه تمده تشاير لك فيه وتتعدك بشور الكعبه شبيت. قول تعدي نهارات تقضيها اللي تركتها فات بعد الوقفه في عرفات، من ثم حاجه سميت. من ثم ولي وهبط في المزدلف وصلي ولم المرشة، راك تخلي الصبحة للرجم توتيت. من بعد تزورة قبر الهادي ضاوي نورة في الجامع قبة مشهورة قدامك وقت الصليت. تشبح ثابوت شبابك ما تجيبش تفوت، ريحك ما عطر الحنوت بخشمك تنشق شميت. ويلي ناوي تزور البيت وراك بطيت السجد ما تطولش الخيط. يقول يا عين يا عين نوحي بالدموع صخية على جسم مزارش سيد رقية. يقول يا عين نوحي على الدوام ورطبط لي نوح ديما، على صغرك الراح معدوم لا فايدة لا غنيمة، عقلك مع الطير يحوم وبليس هو زميمة، لا تعرف في صلاة لا صوم حيوان مثل البهيمة، لا تتبع طريق مخدوم كانت ثنايا رديمة، لا حاسب الموت كل يوم لا شادة مستقيمة. قلت لك ولي ويا نفس توبي للكريم وصلي والصغر، راهو مش بيدو ملي وبعد انظهر الشيب بان عليا، ويا عين نوحي بالدموع وسخية على جسم مزارش السيد رقية. قول إذا تحب في القدر تنقام، إذا تحب في القدر تنقام، حسن أخلاقك هنية وصدق إذا لقيت ليتام كل حد يأخذ شوية. يا خالقي جيت موضام من فتح وبسط يدي تكون سكتي، تحسن مقام درجات تبدأ عليا، مع الهاشمي سيد الإسلام الحسنات تغلب السيئة. يا عين نوحي بالدموع وسخية على جسم مزارش السيد رقية.
2: صلي عليه
0: وسلم. ان شاء الله يحرم حتى حد
1: مزيد.
0: امين يا رب.
1: تحياتي لاهلي واحبابي في كرشاو، واهلي واحبابي واصدقائي في تونين.
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله عيد خير، وهنا على الامه العربيه والاسلاميه جمعاء.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله حجاجنا يمشوا سالمين ويجوا سالمين بجانب البشير.
0: يا ربي يا ربي ان شاء الله.
1: هيا تصبر خير وفي امان الله.
0: يعيشك عم حسين. شكرا ليك، وديما في المداخلات نتاع عم حسين فما الاضافه في الماده الشعريه او الماده المغنيه اللي قدمها لنا عم حسين. اكيد الاجواء نتاع الزياره واجواء الحج كل تفاصيلها، من اللي يعزم الحاج ولا من اللي ينوي الحاج حتى لين يوصل، وبعد رحله العودة قالوها الشعراء وكتبوا عليها كتابات محلاها لنسمعوها من عند الشعراء، من عند المغنيين، من عند المداحة، الناس اللي تقول مدح وتقول ذكر. فهذه شوية من الأجواء اللي كنا نسمع فيها من عند عم حسين دادي اللي حفظها شعريا. المستمعين بش يشاركونا في الموضوع هذايا. نبدو في استقبال تليفوناتهم. ألو مرحبا.
3: ألو أهلا وسهلا.
0: مرحبا سيدي. بخير الحمد لله. شحال كنت؟ بخير الحمد لله.
3: اخوك الطيب من شانشو.
0: اخوي الطيب شانشو مرحبا يا عم الطيب، اش حالك؟
3: بخير
0: الحمد لله الحمد لله.
3: نجيت حتى حلك الهديه.
0: هاي موجوده تستنى فيك يا عم الطيب.
3: استنى هي نجاه.
0: اي مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا.
3: نجاه هذيك
0: مرحبا. موجوده يا عم الطيب.
3: اي انت نجيتي وعم انت بخيها لي.
0: لا مي
3: لا
0: لا لا عم الطيب عم الطيب. عم الطيب انت في المباشر، انت الان في المباشر راك، والحديث على الهدي اكيد نحكوه في الكواليس ونكلمك ونتواصلوا ونحكوا في الكواليس على هدايا، ولكن اذا عندك اضافه في الموضوع متاعنا لليله مرحبا. عم الطيب عم الطيب عميري طبعا هو من شانشو من المستمعين الاوفياء للمراحيل. مازال معنا عم الطيب. الو
3: أيه حبيبي نتمنى فصوله وحيزاتها لابعاد، محمد شاهين نمشي له برا جاني بعيد، نفتح شباك نحكي له نقول المفيد، نقول له وردت لك النية جيتك في طيار يمغدوها تشفع فيا تنجيني من النار تنحكي لك على المبين يا قلبي مليان ترحمني ترحم والدي بجهة السادات العيد الحين نرجع عرفات بكرعية في اللي رقعات نشرب من زمزم وندوق ناقص صدقات الله يجعل السيء مغفار بجهة السيد مسيح
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كلنا نشربه من ماء زمزم. شكرا لك عم طيب وشكرا على متابعتك للمرحيل. تليفون آخر في الانتظار. ألو مرحبا.
4: اسمي الغالي أوجي صلي واطي حق الله يا جالة بالمولي يشفع فيك رسول الله
0: سلام سلام
4: يشفع فينا وفي ملكون جاي الكعبة ومنظرة وانظر ومخلوف الكم وبنظل وحيزين رضا. أنا أخذ فيروز.
0: مرحبا سيدي.
4: عمك الطاهر حفيان.
0: ايه عرفت صوتك عاد بهيشي توا نعرف صوتك عم الطاهر شحالك.
4: لبس عليك انتي.
0: عايشك الحمد لله الحمد لله.
4: أقدم التحية للأخوة الموجودين في امتلاف المراحيل كل أسبوع.
0: يفضلك.
4: واللي هز علي التليفون وسي مصباح بقديمة وعم الجنيدي وسيد المدير وشكرا وبارك الله فيكم على هاللمة الباهية الطيبة فهمتني ولا انتم راكم من بعد ال
0: مسالش لا إله إلا الله مسالش لا إله إلا الله مسالش عم الجنيدي
4: ميعاد الجداد
0: ايه؟
4: تبدلت للمراحيل برمو حاجة خلق العادة وهذه فهمت لها الإذاعة بتاعنا اللي زاد ثقفتنا وشيعتنا فهمتنا الله على برشة إذاعات وشكرا وبارك الله فيكم وإن شاء الله ديما مصورين
0: ياخذ بخاطرك وشكرا لك عم طاهر وشكرا على مشاركتك معنا الليلة. تليفون آخر في الانتظار. ألو مرحبا. ألو مرحبا
5: اختي فيروز في حالي
0: بخير الحمد لله. شحالك انت؟
5: الحمد لله اخويا محمد لاباس اخويا عمار لاباس
2: سلام عليك فيك
5: عايش وعايشكم يا حم والديكم
0: يعيشك. ها تليفون من وين يجينا؟
5: نجيك من ناجي ناجي.
0: عم ناجي عم نول كنت معانا في الحلقه حيرناك الليله ولا لا
5: حيرتوني نجيب لكم مقطع مش طويل ياسر
0: هات نسمع.

0: علي ربي بلغ كلامي للم يتخير البرية آتاني عند المنامي في ليلة بمهنية.
1: حي شيخ حي شيخ عبد الناجي طول في عمرك وبارك لك ان شاء الله. ايه هذه مدحة من اجمل المدحات اللي تقولوهم وتقولوا فيهم عبد الناجي انت والمجموعة.
0: اخر ما قلت بعد زيارة بعد ما خدت زيارة اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام
2: وصحة
1: لي
0: وشاهدته كان ملتفت يجيني شخص يقول لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان شاء الله ربي
0: قلتها من غير ما ان شاء
1: الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. شكرا لك عم الناجي وان شاء الله يربي ما يحرم حتى حد من شفة النبي عليه الصلاه والسلام ومن زياره النبي عليه الصلاه والسلام وزياره الكعبه. اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين حان الان موعد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.
1: اللهم صل وسلم عليه لركب حنجولة لمشد ليه الهوشة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحصل مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان تطاوين التابع للدائرة الصحية تطاوين الشمالية على شهادة الاعتماد والتقييم في المجال الصحي من قبل الهيئة العليا للاعتماد والتقييم في المجال الصحي. تنظم الدائرة الصحية بجرجيس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري حملة وطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة بداية من اليوم وإلى غاية 31 من ماي الحالي. افتتحت اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج للمستهلك. تأتي هذه البادرة في إطار الضغط على الأسعار والتصدي لظاهرتي الاحتكار والمضاربة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه القاهرة غدا الخميس بمعية كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وأحمد عطاف وزير الدولة ووزير الخارجية الجزائرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3370 شهيدا و9362 مصابا، وذلك منذ الثاني من مارس الماضي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. نهاية الموجز في أمان الله.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي
1: تصحبكم فيها فيروز جباهي
0: والجنيدي جمال.
3: وسلم قد صحه اللي يتكلم بان مدلهس ومظلم، والصب متاعه كند كيف المخلول الحين، عشقي جا في محمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد حبيب الله المجد. صلوا عليه يا ولادي، يا صلوا على بين الهادي سعد اللي مشال وغادي، صلى في الصف ملمد يخطب الإمام ينادي رغزوا باسم محمد. صلوا على محمد، صلوا على

0: بيته قد الرياح اللي هبت قد المطر اللي صبت قد اللي يذكر ويشرد راي القلوب تعبت ناي على قلبي مبرد.
1: صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله نمجده
0: صلوا بين الطهر سيد اللي نور وظهر ما بين كتاف وبهر وسط خيال وقلد نذكر اسمه ومسير خايف نبكي ونهرد.
1: صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله لمجده.
0: يا ناس التسخوا فيا صلوا والباب رقيا نيلاني نهبت حيا تقدره وتومد نذكر اسمه بالنية لطف النار ترمد.
1: صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله لمجده.
0: صلوا غزين التاج سيدنا النور والعيش كالبرك الفوق براش سيد الأمة محمد ويذكر اسمه.

وشاشة قد ما حركت الأصبع قد الطير ويمرد ونصلى في الأشباح وجبد السبح يورد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله دمجد صلوا يا من حضر على سمح البشر حليل يا ملك بشر لو صم نهار امتلك اذكر

0: ثمانية دقائق بعد التسعة متاع الليل، المراحل متواصلة إلى حدود العاشرة ليلا. أجواء الحج والمناسك متاع الحج وأيامات الحج، كيفاش يعدوها الحجيج، الحكايات اللي سمعتوها من عند أهلكم أيام زمان، ياريت كان عندكم حكايات وإلا عندكم متحات كما سمعنا عم الناجي وكما سمعنا عم حسين في الساعة الأولى، نسمعوكم ونعيش احنا وياكم الأجواء الروحانية هذه. وتحية لكل المستمعين المتابعين اللي جينا منهم التحايا و هم كثر جدا. باش نبدا من عند حفصيه من تطاوين اللي كلمتنا في حفصيه من صفاقس وجدت معانا وحضرت معانا في اللمه، فشكرا لك حفصيه على متابعتك وعلى محبتك، ويا ربي تكوني موجوده معانا في حلقه من حلقات المراحيل قريبا. عم محمد مديهين يقول التحيه لكل العائله وتحيه خاصه المريم غراب والمريم حرابي. وعم علي العماري يقول تحيه للجنيدي وتحيه المحمد الغمد وعمار الأسود وعلي الدردوري وكل عائلة المراحيل وكل الناس اللي تعرفني في العمارات وفي العكاريت، عم الشريف وزوجته كل المحبة والاحترام والتقدير لكم عم الشريف. المستمع حمادي من زوارة جديدة، أهلا وسهلا ومرحبا بك مستمع وفي ومن المستمعين اللي كل مرة يكلمونا وفي كل مرة ننسى باش نقدم التحية متاع عم حمادي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك. عم مصطفى رجيلي وخالتي زهرة أهلا وسهلا مرحبا بكم، وهما كيف يقدموا تحية لكل عائلة المراحيل. زميلي مولدي الحسناوي تواصل معايا في وسط الأسبوع وكلمني على مستمع يحب يتواصل معنا في برنامج المراحيل، عم البشير دادي نتواصل معك عم البشير قريبا وتكون موجود معنا، ونحن نكون سعيدين جدا بوجودكم معنا بإضافاتكم وبشعركم وبحكاياتكم. هذايا الكل راهو جزء من أدبنا الشعبي ومهمتنا الكل أن نحافظوا عليه. حكايتنا الليلة وميعادنا الليلة ولمتنا الليلة وجمعتنا الليلة تحكي على الحجة أيام زمان، كيفاش كانوا أهلنا يحجوا، شنو كانوا يعملوا، العادات متاحهم قبل ما يمشوا، ووقت ما يروحوا زادة، ورحلة الحج كيفاش هي. هذا الكل نعرفه من عندكم، لكن قبل كل شيء خليني نسلم على عم الجنيدي اللي موجود معي على الخط. عم الجنيدي شحالك؟
1: مرحبا بك فيروز، تحية ليك ومن خلالك إلى ضيوفنا في المراحل محمد وعمار وعدي وكل المستمعين والمستمعات اللي تابعوا في المراحل سواء على أمواج إذاعة التطاوين أو عبر إذاعة بانوراما. أنا حبيت قبل ما نسمع الخرافة حبيت نحيي كل المستمعين اللي بلغولي التحية خلال اللمة لمة 17 ماي، واللي نشكرهم لأن التحيات وصلتني عبر سيم صباح وعبر كنتي برشا مستمعين يتسلموا عليا، وتم لي كلموني كلمتني بوتينا كلمتني حياة ولا اللي من زرزيز.
0: رجاء عم جنيدي، رجاء طبعا كل التحية ليها، كانت موجودة معنا وقالت أنها من المستمعات الوفيات ليك في الميعاد ومواصلة مع إذاعة تطاوين منذ البدايات إلى حدود اليوم، فأكيد كل التحية ليها رجاء.
1: تحية لرجاء وكل المستمعين في زرزيز وفي تطاوين، وكذلك حبيت أن نوجه تحية للحبيب الدبابي عازف قصبايا في تطاوين، وكلمني برشا مرات ومتابع وفي للمراحل. نحيو بالتأكيد في مصباح فوق الديمة وكل من حضر اللمة، دون أن أنسى زميلتي هادية عبد القادر وكل التقنيين اللي مفتاح خبير عنده يجي 5 سنين ما سمعت الصوت.
0: إن شاء الله ربي يجمع الشمل بالخير وعلى الخير عم جنيدي.
1: أو موجود الليلة باش نسلم عليه، كذلك فيصل شوشان في غرفة الهاتف
0: طبعا،
1: وكل الزملاء والزميلات بإذاعة تطاوين. حبيت فقط نقول لك بعد ما نسمعوا الحكاية وغنايتها وقمت عندي زوج طرايف قصار ياسر تنحكيهم وعندهم علاقة بالعيد الكبير عيد الأضحى اللي هو يتزامن وموسم الحج
0: إن شاء الله مباشرة إلى الكنوكين من عندك مفتاح.

0: أصدقاء المراحيل، تو جي موعد الحكاية الخرافة.
1: خرافة هذه من نوعية اللي تعرفوه في كليلة ودمنا حول الحيوانات.
2: الكانو كان
1: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على زوز رجال سارحين بالغلم، كل واحد عنده رسل شياه. واحد جاب أرنب وسرح بشياه، والآخر جاب ذيب وقال له باش تسرح لي بشياه. وانتم تعرفوا المثل الشعبي، وقت اللي قالوا للذيب غتوه بتسرح بشياه قعد يبكي. قالوا له عجب، باش يبكي فيك يا ذيب؟ قال لهم خايف هالحلمة ما تثبتش. ونرجع تو لخرافتنا، وزي ما قلنا الأرنب سارحة برسلة والذيب سارح برسلة. قول قعدوا شوي والصراح معاهم، وبعدها مشوق الصراح الزوز بيتعشوا. ما غابوا شوي ورجعوا، كان يلقوا الدنيا مش هي. السارح اللي مسرح الذيب ما لقيه حتى نهار نعزه، والآخر اللي مسرح للنب يلقى رسلته كاملة. كانت من الأول طرد الذيب، والثاني عطال هيك الأرنب عنس، قال لها ربيها على خطر هنيتيني على الغلم. هاي يقول هزت هيك الأرنب العنس وبنتله دويرة وسمتها زي ما نقولوا عبيردان. وكل يوم تمشي تجيب لها العشب وتقول لها حل الباب يا عبيردان، العشب لقريناتك والحليب في ذريعاتك. تحل لك العنز الباب وتاكل الحشيش وتعدت مديدة على هيك الحال. ها ونهار من النهارات اسمع هذي اللي كان سارح معاه وقعد يعس عليها، الأرنب مشت صرحت، وهاك الذيب جاب شوي حشيش ومشي للعنز. قال لها حلي الباب يا عبيردان، العشب لقريناتك والحليب في ضريعاتك. حلت هيك العنز وينقز عليها الذيب يصلخها وياكل. وروحت الأرنب لقيته يتكسل قدام دار العنز، قالت لي عملتها معه كليتها. أحليلك قدوة، هام جايين يا عمامي وعمام عمامي حتى يقتلوك وترتاح. أما كانت تحب هات ندسك فيها الجلد ومنين يروحوا نسيبك. الذيب خاف وقال لها هاي، حطتها فيك الجلد وربطت عليه مليح وجابت رزام ورسمت الدق وتقول دق رزام يا خدام هذا حقك يا عبيردان، ودزت عليه حتى لانقتلتها. وخرافتنا هابا هابا، العام الجاي يجينا سابق.

ها.

0: صلي على السادات. غنونا أغبنتن بعد ما سمعنا الحكاية وحكاية عبردان من عند عم الجنيدي. باش تحكينا زوز طرايف عم الجنيدي في علاقة بالعيد الكبير.
1: طرايف مراح رأي شفته غبنتن يتناولوا كل المواضيع.
0: أيوة.
1: من المواضيع الدينية للنجع للولدين لكل الأغراض. فتحية لفرقة بنتن في القصبة في سيد المخلوف وفي كل مكان يحبوا فيه الناس أغاني بنتن.
0: فما حاجة فقط في علاقة فما حاجة فقط عم الجنيدي في تفاعل مع حديثك على طوايف غبنتن. أنا حضرت لهم في بعض المناسبات يرتجلوا, معناها قوة طوايف غبنتن أنه في لحظتها يقول الشاعر أو الجوال اللي موجود في الفرقة يقول بحسب حاجة شدت انتباهها ولا أطلب منه الجمهور اللي موجود فيقول, والجوالة في الوقت هيك صعبة جدا. فهذه من نقاط قوة طوايف غبنتن
1: من الموهبة, لأن في فرقة غبنتن كما ناس كبار تم يتجاوزوا 90 سنة. يعني تولي يولوا متعودين في الارتجال ويعطيهم الصحة. من حبا حبيتش نسميهم يعني خفت ننسى حد ولا حاجة. فتحية لكل فرقة غبنتن في معتمدين سيدي مخلوف. الطرف الأولى فيها من معتمدين سيدي مخلوف وتحديدا المرقوبة الشاعر المتميز اللي عندي ياسمها لكلمني لكلمت ومشتاحشة مشتاحشة, وحتى هو كذلك الشاعر الجيلاني المخ اللي يقول
0: وينك جيلاني
1: اللي يقول على كبش العيد يقول بعد وزيد البع يا باركوسي اليوم ناكلك زي ما كليت فلوس.
2: برشا
0: فلوس العامل الاخرين ياسر فلوس عم الجنيدي.
1: بعض عزيز البع يا باركوسي اليوم ناكلك زي ما كليت فلوسي. الطرفة الثانية للمرحوم شقيقي المكي جامعي الله يرحمه, حبيت نحيي عائلته وخاصة ولده هيثم وكل أفراد العائلة. السنين القديمة ساكن قد خالة وحيد, معناها ما عندهاش مراه ولا حاجة. خبط للسوق بينشري الجديد من دار السوق من فوق اللوطة كذا في الأخر يلقي واحد عنده جدي يركب الكيس يعدي السوق فيه كذا.
0: انقطعت المكالمة مع عم الجنيدي. كان فما إمكانية نرجع لعم الجنيدي حتى نسمع من عند الطرفة اللي بدأ يحكينا فيها, وإذا ما فماش إمكانية أكيد نسمعوها الطرفة في حلقة قادمة من المراحيل. ولكن ديما عم الجنيدي الجو متاعه ومن الصفات اللي الناس كلها تحبها في عم الجنيدي وتعدل الموجة إنها تسمع حديث عم الجنيدي هي الطرف, وهي المسحة من تاع الفكاهة اللي موجودة في حديث وفي حكايات عم الجنيدي. أكيد احنا مواصلين معاكم في حلقتنا لليلة ودفعة أخرى من التحية. خليني نقدم تحية ساعة قبل كل شيء لنجمة البادية اللي جبتنا هدية في اللمة وبعثتنا هدية في اللمة وهدية بإمضاء نجمة البادية إلى كل أسرة المراحيل الكل. واحد فينا هدية تبقى لأسرة المرحيل. فشكرا نجمة البادية وشكرا لكل محبة سواء بهدايا أو مجرد أنكم تجوا وتكفوا معنا وتفرحوا معنا راهو حاجة تعز ياسر على قلوبنا. شكرا لكم جميعا. عبد اللطيف أو طاهر عبد اللطيف مساء الورد والسرور لك طاهر وأيضا لوالدتك سيدة مريم والحاجة مريم ربي فضلها. هاني جيت عم الجنيدي أو أنت جيت رجعت
1: طلب في الحكاية قعدت نحكي
0: عودها
1: والتليفون
0: عودها عودها عم الجنيدي
2: وصل
1: العودة ايه؟ هذا سيدي قلنا المرحوم المكي الجامعي قد خالة سامتني ولا خال الله يرحمه خالي حتى نعم. المهم من شير السوق بشير الجدي قصد الهاك السوق دار منا دار منا دار من غادي بعتلي شيء واحد سامتني ولا عند جدي اسمه قال لك قداش الجدي يعني المهم تفهم هو يا وصل للسبعين دينار والراجل اللي هالبيع في جدي عنده حتى اشياء اخرى قال للمرحوم قال له اطلق من الحبل وهاته وها عم فلوسك طلق منين طلق يوم طلصك الجدي هاك الجدي جدت في السوق مهمو الأشياء قال للمكي الله يا رحمة قال له اقعد بالله اقعد لي شوي بالأشياء خذ بنا الحق بنا نجيب لك الجدي هاي السيدي تم يمشي تم يمشي يمشي يجري لقاها كجدي نقل في كرهبة واحد يبيع في الأشياء حتى هو قال هات عطيني هاك الجدي فهمتني ولا قال له قداش ثم قال له 70 دينار في ديني هاك بنوصل الواحد من يستنى قال له احنا عندنا سبر الجدي اللي ينقذ في الكرهب ومع الشياطب ورجع للراجل قال له وين الجدي قال له والله ما بغى قال له مول الكرهب قال الجدي ما يهبط ورصد معناها ما نجمت يشري جدي هكا ويشري جدي آخر وإن شاء الله عيدكم مبروك
0: يعيشك
3: إن شاء الله عيشك
1: وأنتم حيين بخير وبقية سهرة ممتعة المراحل
0: يعيشك احنا وانت عم جنيدي ان شاء الله كلنا نعيده بخير وسلامة وصحة احنا وكل عائلاتنا واسرنا. شكرا لك عم جنيدي وممتنين جدا لكل المحتوى اللي تقدم هنا والاضافة اللي تقدم هنا كل حلقة من حلقات المراحيل. موصلين معاكم في المراحيل نسمعوا حاجة كانت حبوا من عنا من الاستوديو حتى نرحبوا بالمستمعين. احنا في كل حلقة في بداية الحلقة نسمع أغنية جديدة بلحن جديد وكلمات جديدة الليلة لأنه الأجواء أجواء الحج وهالأيام المباركة غنينا بالصلاة على النبي وبدينا بالصلاة على النبي وبالتشويق للحج وسمعنا هدايا من عند المستمعين باش نمشوا نسمعوا الغنية اللي محضرين هنا اليوم محمد وعم عمار وعلي. إيش تقول الكلمات محمد؟
4: الكلمات تقول حكم الزمان وجور هالأيام وكثر الثنايا تلفت الأفكار تحس واقعك هالوقت صار أحلام والهم كثرة فيه ما تختار حكم الزمان وجوره يلعب بكل الناس كيف الكورة دنيا صعيبة وعرة وغرورة لا جار فهي حس خوه الجار بقت في العباد اليوم كان الصورة كثر الدعاوي وشيطنة الأخبار حكم الزمان علينا خلى القلوب البيض دوم حزينة تناهيد وماجع ونار دفينا قليل منه ولا عد رك صبار ما هو الزمان الدار فين الشينا احنا البيتنا فوضعنا نختار احنا البيتنا فوضعنا نختار

0: اللطف على الجميع من الهم، ولكن ظهر لي الموسيقى والكلمات محمد من ما يعيش المواطن
1: من واقع الأيام
0: والالتزامات الكثيرة اللي عايشها.
1: شوف التو الفرد يعني باش ياخذ عيد ولا باش يعبط السوق باش ياخذ عيد وهو في جيبه ميزانية معينة،
0: صحيح،
1: يلقى العلوش متاع مثلا 10 كيلو يعمل في 14% 15%،
0: أي
1: تولي بالحق هم الزمان هذا هو.
0: ان شاء الله ربي يعين الجميع، وان شاء الله اي والله، ونحس ببعضنا، وهي مناسبه في ايام مباركه انه نتذكروا التسامح ونتذكروا اخلاقيات الدين نتاعنا وهالحاجات الباهيه اللي جابها ديننا، فنذكروا بعضنا واللي ما عندهاش اي ونرحموا بعضنا.
2: تراحم صحيح.
0: ففي هذايا اكيد نتحدث معكم مستمعينا على 75 78 900. بعد 5 دقائق او 6 دقائق نبدا في استقبال التليفون. قبل ما ناخذ عم الساسي وهو موجود معنا على الخط، خليني نقدم التحية للجي من عند عم محمد بصرة، يقول كل الدعم والتشجيع لأسرة المراحيل بقيادة كل عيلة المراحيل، من عم عمار، من محمد الغمد، من القيدوم الجنيد الجامعي، وطبعا مقدمة البرنامج، ومن خلال المراحيل أتقدم بأحر التهاني بعيد الإضحى المبارك لأبنائي وبناتي المغتربين وداد بصرة وأبنائها، ابني ذو بصرة وزوجته أحلام ببلجيكا، وكل أصدقائي وأخواتي بجمعية قدماء معهد مدنين جيل السبعينات، وللأختين مريم لونيسي ومريم الحرابي، والصديق بوادي السدر معنقر الكبوس، وكل من يعرف محمد خليفة بصرة. وكل أسبوع يبعث لنا التحية عم محمد خليفة، وساعات ما نلقاش الوقت باش نقرأ التحية متاعها فيتغشش عليا، فما تتغشوش عليا مستمعينا، لأنه ساعات ما نخلطوش باش نقرأ كل التحية. تحية من عند بالقاسم بن محمود لكل عائلة المراحيل ولأسرته أيضا ولكل المستمعين. تحية من عند عم زين العابدين الحميدي لكل أسرة المراحيل، وتحية من عنا لك عم زين العابدين وعلى جيتك العزيزة والغالية اللي ونسنا بها انت وعم صالح عبد الرحمن وكل المجموعة اللي كانت موجودة معنا في المراحيل. مباركة عطوي في المتابعة، أهلا وسهلا مباركة ومرحبا بيك. الأستاذ حسن العميري الموسيقي والفنان حسن العميري كل أسبوع معنا في المراحيل، فأكيد تحية كبيرة.
2: تحية لي أستاذ حسن.
0: طبعا
1: يرد غربت على خير يا رب.
0: إن شاء الله أمين قريبا يكون موجود مع أهلا وناسا وحبابا، وإحنا منهم أهلا وناسا الأستاذ حسن، إحنا منهم طبعا الأستاذ حسن العميري، فمرحب به وبكل الناس اللي متغربة. عم ثابت المسعود يقول كل التحايا والشكر لعائلة المراحيل، وصابرين غريبي منورين أحلى عيلة فيك إذا عطتوين، طاهر عبد اللطيف اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. وطبعا إحنا في الأجواء متاع الحج والأجواء الروحانية هذية ما ننسوش القيم متاعنا وما ننسوش حكاياتنا وحكايات جدودنا اللي فيهم الكثير من العبر. عم الساسي شحالك؟
3: السلام فيروز.
0: لبس عليك
3: فيروز وفايز، انت فايزة فيروز، فايزة في البرامج بتاعك.
0: ان شاء الله يا عم الساسي بارك في عمرك. قل
3: عليكم
0: بخير. الحمد لله الحمد لله.
3: تحية ليك وللي اتكلمني تو بالتليفون
0: فيصل ومفتاح،
3: في محمد الغمد وسي عمر الأسود وفي علي الدردوري والجماعة اللي حرضنا لما المريفات كل
0: يعيش
2: سلام عم الساسي.
3: وسي محمد قول حضرنا الحسن كما كنا نحكو، حضرنا عجماعة كما كنا جيبنا القصبة يجيبنا ناقل الصيدك
2: يعرفه هو إن شاء الله
0: ترق الصيد.
3: طيب وللشيخ سي بالنسبة لعم جنيد الجامعي يعطيه الصحة
0: يعيش
3: وإن شاء الله ما نفقدوش وديما نسمعوا صوته
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي.
3: وتحية ليك ومرحبا بيك في كل وقت.
0: ينورك عم الساسي، وتحية راهي تجيك من عند عم صادق رابح يقول لي فيروز لازمك تعطيني فرصة وتليفون حتى نتحدثوا على اللمة وحتى نقولوا الحاجات والفرحة اللي فرحناها والحاجات اللي عشناهم والتفاصيل اللي عشناهم. عم صادق رابح راهو يسمع فينا الليلة إن شاء الله، نخلطوا ونكلموا كل المستمعين ولا نسمع أصواتكم المستمعين الكل. عم الساسي رحلة الحج
3: رحلة الحج بالنسبة قبل نحكي الأجماعة قبل الحج يقعدوا حتى بالعام يقعدوا من الجزائر ومن الواحد وكذا.

0: حد زاد كيف يضيفوهم ويكرموهم ويقعدوا نهار اثنين ويتعدوا باقي أمني
1: الجيش لا
0: جايين من الجزائر يجوا الحسر في مساكين أمني تعال ساعة على ساعة عندما رحلة تقيم ساعات حتى لقريها ما كانوا يجوا مشوا مساكين مغادي ويبطوا يقعدوا بالعام واللي حجوا ياسر يوصلوا وياسر وما ياسر ما يوصلوش
1: ويصير فيهم
0: في الثانية واحد هم ناويين الحج وياسر. بالنسبة للحج قبل كان معناها مشقة من زي تو كما كل كل مرة في البابور وبعتلي في الطيارة وبعتلي تو في الطيارة تو معناها يقعد بثلاث سبيعات ولا كيف يوصل الحج.
1: وإن شاء الله ربي يبلغ الجميع إن شاء الله يا ربي
0: واللي ولا يحرمنا منها ويحرمكم منها إن شاء
1: يا رب يا رب
0: وزيارة قبر النبي معناها مشوقين منها الناس كله إن شاء الله ربي سهل لكل مسلم ومسلم إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: الله يرحم والديك
0: وربي يعاونك أنت وجماعتك وربي وشل عيدكم مبارك وعيد الأمة الإسلامية كاملة
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله على الجميع عيشك عمساس
0: تحية ليكم وتصبر أخير
1: يعيشك ليلتك أسعد الليالي. نبدو في استقبال تليفونات المستمعين على 75-78-900 أكيد مستمعين ننتظر المداخلة متاعكم وننتظر إضافاتكم في موضوعنا لليلة. في بداية الحصة حكيت وتحدثت أستاذ علي وعم عمار ومحمد على المدحة ولا الذكرى ونقوله ذكرى ولا نقوله كما المدح في المفرد
3: المدح هو المدح رسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
3: المدح اللي حكيت عليه في كتاب
1: أذكر الربايع والجديدات
3: الشعر الجديد العويني هي ذكرى معناها تكاد تكون معناها يذكر فيها أهل الجنوب خاصة الشرق كل تقول صلوا على زين الحلة يا ناس بالله وعلى حبيبي رسول الله فبتها من عن طريق جدي وعن طريق أخوالي تقول
1: قلت صعيبة قولتها
3: صعيبة شوية مش الناس كل تنجم تجيبها لكن واحد يحاول يقول صل

0: لا
1: عاود لي اعطيك الصحه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. كان ممكن تعود لي الاول البدايه نتاعك فاش تبدا
2: صلوا.

0: الله
1: يعطيك الصحة يبارك لك. هذه شوية من الأذكار والمدائح اللي نقولوهم تغنيا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتغنيا بشعائرنا الدينية في كل مراحلها اللي نعيشوهم في كل مناسبة في كل فرح في كل لمة عائلية. ضروري البداية بالصلاة على النبي الهادي. فشكرا ليك على الإضافة هذه أستاذ علي، وإحنا سعيدين جدا أنه نسمع صوتك بعد ونسمع عزفك على الإيقاع. التليفونات اللي في الانتظار. ألو مرحبا.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
2: أهلا فيروز. لاباس
1: حالك عم أحمد؟ لاباس عليك
2: والله بخير الحمد لله. تحياتي لعائلة المراحيل.
1: أهلا وسهلا
2: لكلكم. سي عمار سي محمد سي علي وانتي ومنورة وكلكم معناها إشعاع وإبداع في هالبرنامج.
1: بيكم وبوجودكم عم أحمد.
2: وسلامي أيضا إلى إخوة الشريف والحاج مسعود وإلى محمد خليفة أبو سرة وضو اللزلم ومصباحة ليلي وضو الكمالي. وصلاتي وتسليمي وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
3: سلام السلام يا أخوي.
2: يا سعد اللي عبد الله في صغر وكبرى واستغفر ذنوبة في الحج والعمرة. يا فرحة من زار النبي وأصحابه وطلب شفاعة تنجيه من جهنم ونارها اللهابة. مع خاطري في زيارة النبي والكعبة نكمل طوافي ومن زمزم نغرف شربة. ألو
1: معاك نسمعوا فيك ما شاء الله.
2: يا سعد اللي غالب نفسه قادع عينه من شور الشهوات. ثابت رزقي خالص دينا بخصوص الزكاة. صام فرض قام بمسانينا يعني سنن من كل الجهات. يا كان المولى عطينا وقفة في عرفات
1: يا رب
2: يسهل الأسباب واتينا نتم الواجبات. صلي على المشهور نبينا باشر بالخيرات. إن شاء الله غدوة يشفع فينا في قطوع الصيرات.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وهذا أبيات تسمحي لي بالعربية الفصحى مين سالش المراحيل لا تقبل الكل
1: طبعا ما دام نحكوا على الأدب
2: أي على الأدب يعطيك الصحة. الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إن أتى ذكراه. فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليها الله. تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته حارت عقول الورى في فهم معناه. محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قال موجع إلا وداواه. فيا خير رسل الله قدرك قد سما فاشفع لمن صلى عليك وسلم. وتحياتي لكل أهالي بن 11 وخاصة مصباح ليلي وإليكم جميعا وبارك الله فيكم وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: إن شاء الله إن شاء الله مين يعيشك. يبارك لك عم أحمد وشكرا على مداخلتك وعلى إضافتك. ممتنين جدا لكل الكلمات اللي قلتها لنا وإن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله عيد هنا عليك وعلى كل الأمة الإسلامية. عم أحمد تليفون آخر بعد عم أحمد. ألو
4: ألو عسلام. مرحبا
1: مرحبا.
4: أهلا فيروز.
1: مرحبا عم محمد.
4: صحة
1: عم محمد من بنقردين.
4: عمك محمد
1: ايش حالك؟
4: غايبة طويلة.
1: نطف عليك انت لباس ما الفايدة ما لباس ما فيك شيء.
4: لا لباس لباس الحمد لله. تحية بالله الأستاذ علي وعمي محمد عمي عمار.
3: تحياتي تحياتي أخوي.
4: مزينين يعني الاستديو ما شاء الله عليهم يعني واتمتعونا بكلماتهم الجيدة الواقع يعني بدون تلويح ورود راهو ما نقولش هيك ولا هيك.
1: مرحبا وبالعكس نعرف محبتكم للمجموعة الكل أكيد محبة كبيرة. عم محمد قل لي.
4: والله يقول لك احنا تو يقولوا الحج يعني اللي نداها المولادة هذا من غير فلوس لابد يزور بيت الله. هذا الناس تقول لك اللي عنده الفلوس يعني باش يوصل لكن لا بالعكس اللي نديها المولادة هذا باش بيوصل. ونسمعوا بالله بالنسبة سي عمار نسمعوا بحاج بوزلفة كيفاش هذا
3: خويا انا ايش بنقولك سي محمد
4: نسمع بيه ولا يا خارج
3: نسمع بيه نسمع
4: مجرد يعني سؤال
3: نسمع نسمع بيه وانا حسب ما عنديش نسمع بيه الكلمه هذه
1: اما شنو شنو اصلها او شنو حكايتها ما يعرفش ما يعرفش
4: وانا وانا قعدت ابحث عليها وما زلتش لقيتش الحل بتاعها الحجاج قبل صحيح يعني حسب ما يقولون الكبار عندها مثليه من تونس حتى تشق ليبيا يعني مش معاها اللي مترجلين وبعدين هولي يمشوا نقولوا احنا على الكل وبعدين بدت الكرهب مشت سنيات هنا وما
3: بتوش ياسر
4: بعدين هنا في الطائرة وإن شاء الله ربي يوصل كل مؤمن لها
1: إن شاء الله يا ربي
4: المقدسة إن شاء الله كل المجموعة اللي حذاك وانتي ولو
1: إن شاء الله مين ما يحرم

0: حتى حد يا ربي, ما يحرم حتى حد.
1: إن شاء الله, والتحية بالله كل المستمعين, وتحية العم محمد صولة, وتحية لكل الناس اللي تعرفني.
0: يعيشك عم محمد, شكرا لك من بنقردين. عندنا تليفون آخر, يفضلك عم محمد. وطبعا المداخلات أكيد في حديث على الحج وعلى التشويق للحج وشوق كل واحد, قلب كل واحد وخاطرة أنه يكون في موسم الحج متاع كل عام, إن شاء الله ما يتحرم حتى حد. رسالة جتنا الأسبوع هذايا من عند غفران, تقول الصلاة والسلام على أشرف المرسلين, عسلامة, أنا غفران من تطاوين, أجمل التحايا والتقدير لكم وبارك الله فيكم. تعجز الكلمات عن وصف العرفان والامتنان, فأنتم أهل التميز والوفاء, ونسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم. فما شاء الله عليك يا غفران, إن شاء الله ربي يبارك لك, وظهرة اللي هي بنوتة صغيرة, فإن شاء الله ربي يبارك لك في عيلتك وفي أهلك اللي موجودين معاك وتسمعي أنت وياهم في المراحيل. شكرا لك غفران, وشكرا على الرسالة, وأكيد ننتظر رسائلكم جميعا إلى مؤسسة الإذاعة, إذاعة تطاوين, والرسائل نفرح بهم برشا. وطبعا بعد سنة أكيد عنا عدد مهم من الرسائل, ولكن نحب أكثر وأكثر رسائل المستمعين اللي يكتبوها لنا, لأنه فيها برشا محبة الرسائل. مستمع في الانتظار, ألو مرحبا.
2: أهلتين أخت فيروز.
0: مرحبا
2: بيك, عايشك معك أخت عايشة بنقردان.
0: مرحبا يا عايشة, إيش حالك؟
2: والله لاباس, مستمع وفي ليك وشاركت مرة واحدة معك.
0: مرحبا,
2: هذه مرة ثانية.
0: هذه مرة ثانية باهي, تحصلتي علينا ومرحبا بيك,
2: بيك
0: ومنورتنا يا عايشة.
2: سلمك, والله برنامجكم سمح, ونقدم تحية للجنيدي جامع ولأخوي محمد الغمد ولكل الضيوف اللي معك, والله تشرفوا فينا وتمتعوا فينا بكل كلمات.
0: يعيشك يا خلب خاطرك. تعرفي حاجات على الحج ولا لا؟ وحكوا لك حكايات على ايام زمان.
2: ان شاء الله يا رب يطعمنا
0: ان شاء الله, مين
2: يحرم من حتى مؤمن ان شاء الله
0: يا رب.
2: وكب الكرهب, لحق كل على الكرهبني ما الحق سعد على البلو هيك الدنيا حق, وان شاء الله يطعمنا بها ربي
0: بالكرهب. وكانوا يتعبوا راهو, فما بالك يقبلها
2: يجوا على ما يجوا على مصر ويمشوا, لو يجوا على ليبيا ومصر من هنا, خاصه الجهات هنا من معنا الجنوب. والحمد لله ان شاء الله يطعمنا بها ربي
0: ان شاء الله. ان شاء الله, مين يا ربي جميعا. شكرا لك يا عايشه, شكرا على
2: تلفونك. وبلاي قول لمحمد غمد سمعنا واحد من اغانيه القديمه الاولى, نتبع فيه قبل في محمد مرافق قبل عنده فاش اغاني
0: اغانيه القديمه اللي عمرهم 20 عام اكثر ما هذه حاجه ممكن للناس اللي تسمع فينا.
2: قلت الحين هارتي في قصر كرشاوي سمعتهم, ولكن كملت البرنامج قلت الفتح الجوادي, قلت له راني سمعتكم والشعر ما شاء الله عليكم, وان شاء الله كل في كل بلاصه ان شاء الله نسمعوكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله اجواءنا اجواءنا المحليه هذه, اجواءنا المحليه هذه من شعر واغناء واصوات نصوص متاعنا وكل الكلمات وكل الاجواء وبتفاصيلها, ان شاء الله نحافظوا عليها وننقلوها من جيل لجيل. تليفون اخر بعد عشاء من بنقردان. الو مرحبا محمد. مرحبا.
3: هلا روحي فيروز يا هوليك.
0: مرحبا, الحمد لله بخير.
3: طيب رجعتك بالله حتى في الإذاعة.
0: عام الطيب, نخدمه في كل عام الطيب. أنا عندي رقمك ونتواصل أنا وياك في الكواليس يا عم الطيب, ونكلمك بقدرة ربي في الكواليس, يبارك لك ويحفظك.
3: حتى في الإذاعة نمشي نجيب.
0: عم طيب, موجودين في كل وقت, احنا موجودين في كل وقت. أهلا وسهلا ومرحبا بيك, شكرا لك. بعد عام طيب تليفون آخر. ألو مرحبا. ألو محمد النصري. غنى فيما غنى من أغنيات الحجاج والرحلة الحج, يقول هاني نطلب في المولى ربي ما يخلي بي تجيني الحجة مقبولة نوصل لمجد برقية هكا ولا لا. ربي ربي طلبي ومنايا نوصل عزي وغلايا, ونطوف الصلايا والكعبة المبنية, زمزم يبدأ بحذايا, نشرب نروي بكيفية, نشرب نروى بكيفية. ربي هوايا وبشارة القبرة نمشي في زيارة, راهي عيني مدرارة نبكي صبحة وعشية, قلبي شايش ليه مزارة عبدك ناقص مالية. هاني نطلب في المولى ربي ما يخلي بي تجيني الحجة مقبولة نوصل لمجد برقية. والتليفون في الانتظار. ألو غادرنا التليفون. مش مشكلة، أكيد التليفونات ناخذوهم في حلقات قادمة من المراحيل. فقط قبل ما نسمعك محمد في وصلة نختم بها اللقاء معك، خليني نعتذر للعم إبراهيم خطروش وعم محمد بن عبد الله دادي. أنا بكري قلت البشير دادي اللي كان همزة الوصل ما بيننا وما بين زميلي مولد الحسناوي، غلطت في الاسم فسمحني. فتحية البشير دادي، وتحية أيضا العم محمد بن عبد الله دادي. نتواصلوا معاكم إن شاء الله وتكونوا موجودين معنا في الحلقة القادمة من المراحيل، ونكونوا سعيدين بالتواصل معاكم كثيرا. أش بنسمعوا محمد؟
4: نسمعوا صعيب نكره وصعب علينا نذمه، هل المحاسن كل فيه التمو.
0: إن شاء الله كل واحد فينا ملمومة فيه المحاسن، إن شاء الله ما يتحرم حتى حد من القبول يا ربي.

0: وقت رافق من يحس إحساسك ويبغيك لن يحلف يمين براسك ويبغيك لن يحلف يمين براسك.
1: إن شاء الله يا ربي حتى حد ما يتحرم من محبة حد عزيز وغالي. وإن شاء الله أحبابكم الكل موجودين معاكم. أنا كل شوق نزور النبي المعشوق، ذاقت الخلوق عجعج في سمانة يطلوق، بخر وعبي لرواح وما فيها من شقوق، والقلب ما عاد يتوق، روحي وقلبي طاروا مع الطيور الفوق. إن شاء الله ما يتحرم حتى حد من الزيارة ومن الحج يا ربي، نتقابلوا في ساعة سعيدة
2: يا رب إن شاء الله.
3: مهما كان الطريق طويل،
4: نطول النهار مع الليل،
3: بشعرنا والمواويل
4: مهما كان الطريق طويل،
3: جيل ورا جيل
4: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
5: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخراف محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
4: مراحيل
3: رحلة الأدب الشعبي
4: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
3: والجنيدي الجامعي.
6: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: نشرة الأخبار
7: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الليلية، والبداية بالعناوين. في جابس انطلاق فعاليات البرنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل. كاتب الدولة للانتقال الطاقي يقول أن إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتزاوج 10% مع موفى السنة الحالية. مؤسسة فداء تتكفل ب 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة لأداء الحج هذه السنة. دوليا إيران تتوعد وتباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص إنهاء الحرب. إلى تفاصيل النشرة. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم سهرة فلكية مميزة يوم السبت 23 من ماي الجاري، وذلك انطلاقا من الساعة 8 مساء. كما تهدف هذه السهرة إلى تقريب علم الفلك من مختلف الفئات العمرية من خلال تمكين الحاضرين من رصد الأجواء السماوية وخاصة القمر وكوكب المشتري باستعمال التلسكوب وتحت إشراف مختصين. في تطاوين كذلك نظمت اللجنة الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين قافلة صحية بمنطقة السعادة، وذلك يوم الجمعة 21 من ماي الجاري بمركز الصحة الأساسية بالسعادة بداية من الساعة 9 صباحا، ويشمل اليوم الصحي عيادة طب النساء والتوليد وعيادة طب الأطفال وعيادة طب عام وحصص تثقيف توعوية وتقصي السكري وضغط الدم وتقصي سرطانات الأنثوية والالتهاب الفيروسي الكبدي جيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك عدت بلدية جرجيس خطة عمل لرفع الفضلات المنزلية قبيل العيد وتحديد 10 نقاط لتجميع جلود الأضاحي. كاتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني تحدث في هذا الإطار لزميلة شعلة المجري.
8: سعادة بلدية جرجيس كبرفيق البلديات بالنسبة للنظافة إن شاء الله بشكون بلدية بحملة استثنائية نهار قبل العيد وليلة العيد إن شاء الله بشنخدمه كيف يوم العيد في الليل إن شاء الله باش نأمنوا خاصة الطرق الرئيسية والمنطقة السياحية إن شاء الله بنخدموها كيف ثاني يوم العيد إن شاء الله بترجع العمل العادي تاع العوان تاعنا معرفوا ما برشا فضلات تاع الأضاحي إن شاء الله باش العوان الكل يكونوا في ثاني يوم العيد باش يخدموا إن شاء الله. حاجة ثانية بالنسبة للجنود إن شاء الله كيف حاولنا نقربوا الخدمات للمواطنين، حطينا في كل عمادة فرنسية تم تجمعات سكنية ثم آلة بالسكان فتينة جرار إن شاء الله الصباح معنيد بكي 6 الصباح يكون موجود على المكان في آخر النهار تلعيد إن شاء الله بستكمل رفع هذه الجهود الفوضى وهي فرصة باش ندعو أهالينا في الجزائر إن شاء الله باش يعاونونا كبلدية في النظافة والجمعية المدينة باش مخلوش كيشدو بلوت الروايح أنه عندهم نهار كامل يذبحوا ويحطوا الفوضى بتاعهم في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق يضعوها في المجروعة الموجودة فما على المكان كيف كيف إن شاء الله كما قلنا فواضى المدنيين إذا كيف كيف تعيشوا مشلوطة سواء في الحاوية سواء في المجروعة هاكي باش آخر وقت إن شاء الله يتم رفعهم بديك إن شاء الله جريس ديما نظيفة وديما مزيانة إن شاء الله.
7: انطلقت عملية بيع الأضاحي في عدد من الأسواق ونقاط البيع في ولاية جبس أين تراوحت الأسعار بين 900 و 2500 دينار ووسط تراجع الإقبال وتشكي المواطنين من الارتفاع المشت للأسعار. عدد من المواطنين تحدثوا في هذا الإطار في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكشة.
2: ظن نشوفه وكو نفرجها ربي وكو هذه مش مقابلة طول الأسعار مش تحسبها ممكن باش ياخذ بالميزان بالكيلو ممكن منطق شوي أما بالواهية هكا حليل للمواطن وكو
9: صدمة الأسواق صدمة بصراحة أنا علوش بتاع 900 بتاع مليون يقول لك 13% 14% رغم أنك تشوف العرض والطلب ما فماش رغم هذا والأسواق طالعة معنا هني وين المسؤولين تاع الدرجة والتجارة صحيح هو توا ياخذ على العرض والطلب لكن فما منطق زاد 15 كيلو هكا قال لك 12% أنا كيلو الحمة تيح 80 دينار الوضع هذايا معناها أني نقول لك معناها أغلب العائلات التونسية مش بشتعيد بصراحة وضع غير عادي.
7: انطلقت اليوم بولاية جبس فعاليات البرنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل من خلال حملات تحسيسية بالدوائر الصحية بالجهة وستتواصل هذه الفعاليات إلى موفى هذا الشهر. برنامج تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة وطب الشغل والديوان الوطني للعمران البشري وغيرهم. كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بجابس الدكتورة سعاد اليحياوي تتحدث الزميلة هند رزق.
10: اليوم الأول الوطني لصحة الأم باش ينطلق بعده برنامج معناتها من 20 ماي إلى حد 31 كل الدوائر الصحية قدمت البروغرام تاعها ونسقت مع متداخلين. شنو الغاية منه؟ هو استعادة نسق تغليل العيادات ما حول الولادة دونك قبل الولادة وتعزيز العيادات ما بعد الولادة. هذا من شأنه أنه باش يحسن صحة الأم وتبع معناتها نمو الجنين والأم تتلقى تثقيف صحي وكشف مبكر عن المضاعفات هكاك باش نضمنوا ولادة إلنا ونحسنوا كذلك من مؤشرات كيما مؤشر ما حول الولادة اللي هي 1/10 احنا نحبوا نحسنوا في المؤشر نتاعها ونحبوا هذه نخفضوا بنسبه الوفيات الامهات نوصلوا الى مؤشر 20/100,000 ونجم نوصل حتى اقل كيف كيف نحسنوا في المؤشر نتاع الرضاعه الطبيعيه من اجل انه تكون معناتها امومه امنه.
7: عبر مستعملو الطريق الوطني عدد 16 رابطة بين الحامة وولاية إقبلي عن استيائهم من توالي السرقات للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية بالطريق المذكورة خاصة وأنها مركزة في منعرجات خطيرة. وفي هذا الإطار تحدث الناشط بالمجتمع المدني بالحامة محسن أثليبي.
11: جاءنا اليوم كمواطنين الحامة ونشطاء مجتمع مدني ومستعملي الطريق الرابطة بين الحامة وجبلي باختفاء عدد من الأعمدة الكهربائية العمدة هذه اللي تخدم بالطاقة الشمسية واللي تتكلف على الدولة كلفة باهظة تم تركيزها من قبل وزارة التجهيز والإسكان من أجل إدارة خاصة المنعرجات الخطيرة في الطريق الحامة وجبلي لكن للأسف تم إتلاف الجزء منها وسرقة الجزء آخر وهذه اللي أثار استياءنا كمواطنين وكمستعملين. واليوم الدعوة موجهة إلى السلطات المحلية السلطات الجهوية السلطات الأمنية أنها تتدخل في الشأن هذا من أجل إيقاف نزيف السرقات هذا اللي يخلي الطريق في عتمة وإحنا معناها نحب الناس تحب تنور والدولة تساهم في تنوير الطرقات هذه والناس تساهم في الظلمة للأسف ملايين الدينارات تمشي هباء منثورة وما تمشيش بطريقها ويتم سرقتها وإتلافها. اليوم الدعوة موجهة للناس كلها لمزيد اليقظة.
7: ومن جهتها أكدت مصادر من الإدارة الجهوية لتجهيز بجابس أنه قد تم تحرير مخالفة في الغرض وستتولى السلطة الأمنية البحث في الموضوع. وطنيا أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الطاقي. وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء خلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر والمتواصل إلى يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة، قال وائل شوشان أن تونس تواجه عجزا طاقيا وإنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف. انطلقت اليوم الأربعاء في حدود الساعة 7:30 مساء رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج، وعلى متن 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها. بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب بداية من اليوم الأربعاء ووفق بلاغ للبريد التونسي. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجزي بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة بما من شأنها أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف اليوم الأربعاء في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه القاهرة غدا الخميس بمعية كل من بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري. دوليا، في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأكد مصدر لأكسيوس أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب نهاية مكالمته مع ترامب. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده بلاده ليس مطالب بل هي حقوقها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتنياهو سيفعل ما يريده منه بشأن إيران. وبعد ساعات فقط من بث تصريحات أوحت بقرب انتهاء الحرب مع إيران، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء لنبرة التهديد المعهودة مشددا على أنه ليس على عجلة من أمره، وسط حديث كبير المفاوضين الإيرانيين محمد قليباف عن رصد بلاده إشارات خفية وواضحة توحي بسعي الولايات المتحدة لجولة جديدة من القتال. وفي رسالة صوتية نشرت على حسابه في تطبيق تيليجرام أضاف قليباف أن تورط أمريكا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا، معتبرا أن العدو لم يتخلى عن أهدافه العسكرية بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية والسياسية على حد قوله. يحدث ذلك بينما يوجد وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية في أقل من أسبوع في طهران في مسعى لاستئناف مسار التفاوض، وفي ظل تهديدات شديدة اللهجة من الحرس الثوري الإيراني إذا عادت الحرب وإعلان إسرائيل مجددا عن أن جيشها في أعلى درجات التأهب. وفي الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الصهيوني إصابة ضابطين وجندي في هجوم بمسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. من جهته أفاد موقع واللا إسرائيلي بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأشهر الحرم هي أربعة أشهر عظمها الله تعالى وميزها بمكانة خاصة في الإسلام، وهي أشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. وقد ورد ذكرها صراحة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، مما يدل على أهميتها ورفعة شأنها في ميزان الشريعة الإسلامية. سميت هذه الأشهر بالحرم لأن الله حرم فيها القتال والاعتداء تعظيما لحرمة الزمان وحفظا للأرواح وإشاعة للأمن والسلام بين الناس. وكان العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر أيضا، فجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم وزاده توكيدا وتنظيما وربطه بطاعة الله والالتزام بأحكامه. وتتميز الأشهر الحرم بأن الأعمال الصالحة فيها أعظم أجرا، كما أن المعاصي فيها أشد إثما، لأن انتهاك الحرمة في الزمن المعظم أعظم من غيره. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر فيها من الطاعات مثل الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله، وأن يبتعد عن الظلم والعدوان وسائر الذنوب. كما أن لهذه الأشهر ارتباطا وثيقا بشعائر عظيمة في الإسلام، فشهر ذو الحجة يشهد أداء فريضة الحج، وشهر محرم يستحب صيامه خاصة يوم عاشوراء. أما رجب فهو شهر تهيئة واستعداد روحي لما بعده من مواسم الخير. وتعد الأشهر الحرم فرصة ربانية لتزكية النفس وتعميق معاني السلام وتعظيم أوامر الله، وهي تذكير دائم للمسلم بقيمة الزمان وأثره في السلوك والإيمان.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على أوتار

0: مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا المباشرة ليلة مع الموسيقى، ليلة ننصت فيها وتنصت فيها القلوب قبل الأذان، ونسافر فيها بلا وجهة فقط حيث تقودنا الألحان وتدلنا النغمات، نفتح في القلب نوافذ الحنين حيث لكل وتر حكاية ولكل صوت عبور نحو الزمن الجميل. نترك للموسيقى حرية الكلام وللروح متعة الإصغاء، فالموسيقى دايما على موعد معنا، وأنا معكم في ليلة مع الموسيقى.
1: أهلا أهلا

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل السهرين وكل عشاق السهر والسمر وكل من اختار رفقتنا الليلة في سهرتنا ليلة مع الموسيقى كما تعودنا في زوز أجزاء السهرة خدنا نتواصل معكم بعضنا أكيد لمنتصف الليل. ففي في زوز أجزاء سهرتنا الليلة قسمناها في الجزء الأول حبينا لحقيقة نخوض موضوع مهم لكن أكيد في قلب الحدث ودائما مع الموسيقى لما نتحدث عن صناعة الموسيقى ولكن في يعني أو وسط هيمنة الذكاء الاصطناعي. فنعرف الذكاء الاصطناعي اليوم موجود في كل شيء ودخل كذلك واقتحم ربما هذه الكلمة الأفضل أو هذا الوصف الأكثر معناها يعطينا شنو نقصد الليلة في من وراء اختيارنا لهذا الموضوع اقتحام الذكاء الاصطناعي للمشهد الموسيقي. وفي هذا الإطار أكيد باش نسمع برشة تجارب عدة تجارب في هذا المجال باش نسمع عليها في الجزء الأول. الجزء الثاني باش ندخل عالم آخر من الفنون وتعرفوا لي سهرتنا تتحدث وتغوص في أعماق الموسيقى وكذلك في كل الأنماط الموسيقية. فالجزء الثاني باش يكون مخصص لفن المونولوج بدايته تاريخه جذوره وهل فعلا فن المونولوج اندثر أو أنه لازال يصارع من أجل البقاء. في زوز أجزاء أكيد كلها متعلقة بالموسيقى وبالمشهد الموسيقي. نوصل معكم أكيد سهرتنا وشكرا لكل من اختار الرفقة والمتابعة وشكرا لكل من اختار موجة الأولى والحرة واختار السهرة الليلة معنا إلى حدود منتصف الليل من خلال ليلة مع الموسيقى.
1: كده برضو يا عمر تصاحبني عصر كده برضو يا عمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا عمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا عمر.

وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

وهو بكرة خد منك منك حتى الأمان. صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني، وهو بكرة خد منك منك حتى الأمان. وكده برضو يا عمر تصاحبني عصا، كده هو برضو يا عمر تصاحبني عصا، كده هو برضو يا عمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك.

دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي اللهفة والحنين والزهد والعزابي تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي

اللهفة والحنين والسهل بالعذاب تعرف الوقت حياتي بقول صحابي اللهفة والحنين.

هنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مشينا وكده برضو يا قمر صاحبني عصر كده هو برضو يا قمر صاحبني عصر كده هو برضو

مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في سهرتنا المباشرة. انطلقنا بالفنان القدير نجم العربي هاني شاكر كده برضو يا أمر تصحبني على السهرة. أكيد أنتم مصحبين وإحنا زيدا مصحبينكم على السهر إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل. قلت أن الجزء الأول باش نخوض موضوع مهم برشا. اليوم باش نحكيه في هيمنة الذكاء الاصطناعي اليوم في معناها في صناعة أو على صناعة الموسيقى، وهي الحقيقة برشا أسئلة نجم نسألوها في الشأن هذا. يعني هل بالفعل هيمن الذكاء الاصطناعي على صناعة الأغنية، وشكون ربما يتحمل مسؤولية انتهاك الذكاء الاصطناعي إذا كان صحت العبارة للملكية الفكرية؟ وعديد هي الأسئلة أكيد باش نرجع عليها. وقديما نعرف كانت الأغاني يعني نجم نقول تولد من قصة أو من وجع أو من تجربة، اليوم أصبحت من الخوارزميات مصانع أغاني، وليت اليوم تنتج عشرات الألاف من الأغاني طبعا بالذكاء الاصطناعي. ربما البشر ما معناها ما ينجمش ربما منافستها، وتقارير كبيرة برشا وتقارير حديثة زادة أشارت لأنه جزء كبير من الموسيقى الجديدة اللي هي على المنصات أصبحت معناها مولدة بالآلية معناها بالذكاء الاصطناعي بالطبيعة. والأخطر مش فقط في الجودة، الأخطر كذلك في التشابه، يعني تشابه أغاني كثيرة وهي تبدو مختلفة لكنها في الحقيقة مبنية على نفس القوالب. السؤال هنا، هل يمكن أنه يحصل الإحساس من خلال هذه الأغاني؟ وبالفعل سؤال مهم جدا، هل أنه ينجم يتعدى معناها الإحساس؟ وإحنا كي نسمعه غنية وكي يقدمها فنان، الفنان يقدمها بكل إحساس يعيشها هو، وأكيد يعدينا الإحساس هذاك. اليوم هل هذا ممكن بين الآلة؟ لأنه في نهاية الأمر هي آلة، يعني الحقيقة من الصعب ربما جدا زادة هو الاستغناء عن اللمسة البشرية في العمل الموسيقي. والجمهور أكيد هو دايما في حاجة ومحتاج جدا لشعور وإحساس المطرب، وكذلك اختلاف ربما أيضا حتى اختلاف أدائه من حفل لحفل. لأنه أحيانا يعني تشوف الفنان يتنقل، مثلا ناخذه على سبيل المثال مهرجانات، سهرات مختلفة في مهرجانات في مش فقط نحكي في تونس، في العالم العربي الكل، كل سهرة إلا وتلقى معناها فيها شوية معناها اختلاف وتختلف راه، وحتى الجمهور يكون عنده معناها نسبة مهمة برشا في معناها اعطاء معناها جو خاص للسهرة. فهذا اكيد ماهوش باش ينجم يحضر مع الذكاء الاصطناعي. باش نسمع أغنية ليلى هي معناها مولدة بالذكاء الاصطناعي، صحيح الكلمات شناخذوها من قصيدة لامرئ القيس، ولكن الخدمة كلها خدمت الموسيقى يعني تولدت بالذكاء الاصطناعي. فخلينا نسمع هالمقطع هذا، وأكيد نرجع نواصل معكم في حديثنا الليلة فيما يخص هيمنة الذكاء الاصطناعي أو اقتحام أو انتهاك الذكاء الاصطناعي لهذا النوع ولهذا للمشهد الموسيقي. تفضل فتحي.

من أشهر قصائد امرؤ القيس. خدمة الغنية هذه شفتوا الصوت، شفتوا خدمة الموسيقى، شفتوا التوزيع. يعني في دراسة حديثة تقول أنه أكثر من 14 مليون أغنية تم إنتاجها عن طريق الذكاء الاصطناعي من دون توظيف كاتب لكلماتها ولا ملحن ولا حتى موزع أو منتج، يعني وحتى من دون شراء حقوق ملكية. هذاك علاش فما برشا أسئلة قلت احنا الليلة نسألوها. الغنية كي تسمعها اللي هو ربما نجم نقول متمكن شوية، نجم تفهم أنه ماهوش صوت عادي، نجم تفهم أنها موسيقى كما قلت مولدة بالذكاء وعن طريق الذكاء الاصطناعي، ماهيش خدمة متاع تلحين معناه ملحن، ماهيش توزيع متاع موزع موسيقي. ولكن في نفس الوقت فما برشا ناس في تبعنا يعني في برشا دراسات معناها تخدمت حديثا، معناها نسبة كبيرة برشا من الناس زادة اللي تسمع الأغاني وما عندهاش قدرة فيه، ما عندهاش قدرة كبيرة باش تنجم تقارن من أنه هل أنه الموسيقى هذه مخدومة مولدة بالذكاء الاصطناعي أم أنها موسيقى يعني عادية. ولكن نتصور كل واحد عنده شوية حس فني أكيد تنجم تعرف الأغنية هذه كيفاش تخدمت. والذكاء الاصطناعي هو اللي لما محور حاستنا أكيد هو يشكل نقطة تحول تاريخ في مسار الإبداع البشري معنا بصفة عامة، والموسيقى خاصة تشهد اليوم انتقال العهد الجديد، عهد ما بعد راوش نتجاوز وحتى الذكاء الاصطناعي. ويمكن مقارنة التحول هذا بتأثيرات تاريخية سابقة كما اللي أحدثتها الكتابة الموسيقية مثلا في مجال التلحين من خلال تدوين نوتات موسيقية اللي كانت في القرن العاشر، ولا ما أضفت زادة طبيعة جوتوبورغ في القرن الخامس عشر اللي هو يعني تسهيل ربما أكثر لنشر ولا توزيع المدونات الموسيقية. شفتوا قديش العالم في تطور، أو حتى دخول الأصوات الإلكترونية لعالم الموسيقى الحية والمسجلة في منتصف القرن العشرين. فما اللي يقول أنه فما برشا من الأفاق ربما الإيجابية والفرص المتاحة لمواكبتها النقلة الرقمية، ونذكر من بينها دمقرطة عملية الإنتاج الموسيقي. يعني يمكن للجميع بغض النظر عن خلفيتهم الفنية أو مواردهم معناتها المالية أنهم يشاركوا في إنشاء موسيقى جديدة، وكذلك تقليص كلفة الإنتاج. فاليوم أصبح بالإمكان إنتاج موسيقى ربما عالية الجودة ولكن بتكاليف أقل، وإنشاء ربما كذلك أشكال فنية جديدة وفريدة من الموسيقى والفن ما كانتش ربما ممكنة في السابق. وأيضا نجم يكون فيما تطوير أدوات إبداعية جديدة للموسيقيين للفنانين اللي هي بيدهم تمكنهم من تحسين أعمالهم وتوسيع أفاقهم الإبداعية. يعني ينجم يمكن الذكاء أو استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تجربة موسيقية وفنية نجم تكون أكثر تفاعلية وشخصية. ولهنا بتبيع الآراء تختلف، كل واحد كيفاش يرى معناها دخول الذكاء الاصطناعي لعالم الموسيقى. وأصبح اليوم منافس كبير برشا للملحن للموزع وحتى للفنان. احنا باش نسمعوا تجربة أخرى حلوة، معناها هو راهو الحقيقة ما تنجمش أن تقول ما هي جميلة الموسيقى ولا ما تمتعش، ولكن ما تنجمش تقارنها بطبيعة بالصوت البشري، وما تنجمش تقارنها بالخدمة البشرية يعني في معناها الإنتاج البشري للموسيقى. هذه تجربة لصديق مفتاح بكريع وتحية ليه. كلمات الأغنية للشاعر وزميل حاتم غرياني، خذوا خبي نسمعوها ونرجع نواصلوا بعدنا.

هذه زادة تجربة أخرى من التجارب هذه نجم نقول مش تونسية فقط، هذه جنوبية 100%. كلمات طبعا واشتغال موسيقي، خلينا نقول خاطر ما نجمش نقول تلحين ولا توزيع، اشتغال موسيقي اللي صديق اللي أكيد نحيوه مفتاح بكرية، وأكيد باش تكون فما تجارب أخرى في المستقبل. الذكاء الاصطناعي حبينا ولا كرهنا دخل حياتنا، معناها في كل شيء مش فقط في الموسيقى، ولكن باعتبار أنه أحنا سهرتنا وأكيد تهتم بكل أنواع وأنماط الموسيقية، حبينا اليوم أحنا زادا نواكب العصر ونكون في قلب الحدث ونتحدث كما قلت عن ظاهرة الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، وبرشا باش نسمع مقاطع حلوة وموشحات كذلك تونسية وأغاني بالذكاء الاصطناعي. الملحمة الخالدة اللي أكيد نذكرها الناس الكل هي جاءت الحقيقة في المدونة الغنائية التونسية وقت اللي نقولوا صليحة، برشا أغاني غنيتهم صليحة حلوين، برشا أغاني من الذاكرة الشعبية التونسية تغنيت، علش أنا قلت الغنية دي بالذات نجم نقولوا عليها ملحمة. تذكروا أكيد أغنية الفنانة صليحة، بالله يا أحمد يا أخويا يا راكب العتيد جيب الخبر منك نسمع عن نجعنا دريد. عن نجع دريد طبعا، نجع بن دريد

بالله يا احمد يا خويا، هي الاغنيه معناها باهي سمعنا ذكرنا شويه من اغانينا التونسيه، وهذه كما قلت بالنسخه الجديده اللي هي نسخه الذكاء الاصطناعي. ذك علاش نرجع نسال السؤال، اغنيه كيف من هكا عندها كاتبها، معناها عندها مؤلفها وعندها ملحنها وعندها صوت، معناها فنان اللي هي معناها على ملكيته هو، يعني شكون اللي يتحمل اليوم مسؤوليه انتهاك ذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية؟ يعني شكون اليوم اللي يملك حقوق الملكية الفكرية الرقمية، مادام احنا اليوم اللي نحكيه بالرقمنا للأعمال المنتجة من خلال الذكاء الاصطناعي؟ ثم هل يحصل معناه الفنانين ذوما اللي أغانيهم تخذيت وتعاودت بالطريقة هذه، هل أنهم من نجموا يحصلوا على تعويضات من شركات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تخدم بالطريقة هذه؟ وثم إذا كان بالفعل نجموا يحصلوا، كيفاش تدار هالنزاع هذه القانونية حول تشابه الأصوات والمقطوعات الموسيقية وكذلك الألحان؟ أسئلة عديدة نطرحوها في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت نواصل كذلك مع التجارب في الاشتغال بالذكاء الاصطناعي على الموسيقى. نمشي لليمن، هذا طرب يمني في غنية قديمة من الفولكلور أعيدت ووقع الاشتغال عليها كيف عن طريق الذكاء الاصطناعي.

0: الغرام.
1: هو الحقيقة ظاهر برشا خاصة كي تسمع الأغنية هذه، ظاهر الاستنساخ نتاع الصوت بالنسبة للصوت الغنائي، وظاهر أنه ما فماش يعني خدمة كبيرة برشا في الموسيقى، في التوزيع الموسيقي من خلال الأغنية هذه اللي هي طرب يمني، ويعني مش قصيدة جديدة تخذته فولكلور وتخدمت بالطريقة هذه. تخوفات يراو الحقيقة كثيرة برشا من بعض صناع معناها الأغنية حول ربما هو احتمال، ولكن الاحتمال يبقى وارد بالطبيعة، احتمال هيمنة الذكاء الاصطناعي على المشهد الفني خاصة خلال الفترة الفنية القادمة، لأنه هذه كلها تعد تجارب، يعني تبقى هذه كلها بدايات. الخوف، كل الخوف من المستقبل، فجأة معش نلقاو ملحن، معش نلقاو موزع، معش نلقاو حتى المغني، ويصير التعامل كله بالآلة. نواصل أكيد ديما نحاول نوع لكم في المقاطع هذه، تاخذوا أكثر فكرة على الأغاني اللي التجارب، خلينا نقول مش الأغاني، التجارب اللي هي بالذكاء الاصطناعي، والغنية هذه مرة أخرى والتجربة هذه كيف هي تجربة لمفتاح بكريع في كلمات، كذلك مرة أخرى لحاتم الغرياني. الغنية هذه اسمها أول كلمات كثرة نهيت.

شوية تعطي على الموسيقى ربما الأوركسترا شوية فما تحسن نغمة الأوركستر في هذا المقطع لكثر التنهيد باش أكيد الوقت ما شفيك فينا برشا باش نسمع بعض المقاطع ولكن أكيد اللي حبيت نأكد عليه أنه استخدام الذكاء الاصطناعي اللي هو تسبب معناها الاستنساخ أصوات مغنيين راهو أثار معناها جدل كبير برشا في الأوساط الفنية ما نحكيش فقط على العربي لأنه الموضوع معناها عالمي كذلك في الأوساط العالمية وخاصة تبعنا الموضوع خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني ما بين مؤيد ومعارض طبعا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في استحضار أصوات مطربين رحلوا أو استنساخ أصوات مغنيين ما زالوا بينا وتذكروا معناها الجدل الكبير اللي صار في أول تجربة عربية كانت مع صوت الفنانة القديرة سيدة رب طبعا سيدة أم كلثوم يعني دار الجدل بين صناع الموسيقى والغناء من جهة وبين الجمهور كذلك ورواد التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي فيعني ربما لأنه من الصعب اليوم إيقاف مسيرة التكنولوجيا فيبقى السؤال هنا معلق هل نحن بصدد يعني أصوات تبعث من جديد أم هو تزييف للحقيقة لأنه مع الأسف الشديد الأصوات اللي سمعناها توا تقريبا مدة 20 دقيقة في هالمقاطع اللي اخترناها الليلة كلها أصوات مزيفة ماهيش أصوات فنانين ماهمش فنانين قاعدين يغنيوا ويطربوا فينا هذه كلها أصوات مزيفة أصوات موسيقى مولدة بالذكاء الاصطناعي كيف كيف انتقال أصوات ذاتها كيف كيف بالذكاء الاصطناعي فهذاك علاش من البداية قلنا أنه من الصعب جدا الحقيقة الاستغناء عن اللمسة البشرية في العمل الموسيقي والجمهور والمتلقي والمستمع أكيد يبقى ديما هو في حاجة أنه يوصلوا الإحساس متاع المطرب أنه معناها يخليني نقول معناها هو زاد يتفاعل مع الأغنية يوصلوك الإحساس سواء كانت أغنية فيها فرح ولا فيها وجع ولا فيها الحكاية اللي تغنيها لنا طبعا الأغنية لأنه تعودنا أنه أغانينا كلها من القصص سواء التجارب المفرحة ولا التجارب الموجعة ماهيش من الخوارزميات طبعا تبقى هي تجارب ولكن احنا ديما في حاجة للإحساس المباشر جزء الأول نكملوه أكيد مع الذكاء الاصطناعي ورجعيني معكم إن شاء الله بعد موجز 11 للأخبار خليكم مع قبلة الروح ورجعيني

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على أوتار القلب.
2: قلبي دق إيدك دق، قلت مين علّ.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت اليوم بولاية قابس فعاليات البرنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل من خلال حملات تحسيسية بالدوائر الصحية بالجهة تتوصل إلى غاية موفى هذا الشهر. تنظم اللجنة الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين قافلة صحية بمنطقة السعادة، وذلك يوم الجمعة المقبل بمركز الصحة الأساسية بالسعادة. افتتحت اليوم بمعتمدية غنوش من ولاية قابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا الذي تحتضنه غدا العاصمة المصرية القاهرة. في العالم، استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت اليوم مناطق عدة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أين مع الموسيقى؟ إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة

نعود في الجزء الثاني من ليلى مع الموسيقى والعودة منها صبر ربيعي بأذكرك مرحبا بالجميع في سهرتنا المباشرة نوصل معكم أكيد دايما على موجات الأولى والحرة. قلت أنه الجزء الثاني من ليلى مع الموسيقى اللي لاش نخوض في فن آخر من الفنون اللي هو فن المونولوج بدايته وتاريخه وجذوره، وهل أنه فعلا هذا الفن اندثر ولا أنه مازال يحاول مازال يسارع من أجل البقاء. والمونولوج الغنائي هو من القوالب معناها الحديثة لفن الغناء العربي، وكان قدمه لأول مرة الفنان سيد درويش كان هذا عام 1920. الفن هذا ازدهر في مصر الحقيقة واتيحت له فرصة نجاح يعني ما حضرش بها فن آخر غنائي، خاصة أنه البيئة الثقافية والاجتماعية في مصر كانت مهيئة لازدهار الفنون يعني بصفة عامة. منها توجد المونولوجيست اللي هو ولا هو نفسه لقى فرصة وفرص الحقيقة عديدة لإثبات حضوره من خلال المسرح اللي ضمن فقرات كوميدي غنائية بين الفصول، بالإضافة للمسرح الغنائي اللي هو ازدهر في مصر وما يقدمه من أغاني كوميدية ضمن العرض، وكانت تستقطب جمهور برشا جمهور مشاهدين في الوقت ذاك. ثم ما عادش فما يعني كيفاش معناها ما عادش فما فقط العمل معناها الفنان اللي على الخشبة اللي يغني في العمل المسرحي، فما المونولوج اللي هو في نفس الوقت هو اللي تسمى المونولوجيست بطبيعة، واللي هو يقتصر عليه فنان واحد في الوقت ذاك ووحيد، وأصبح هو اللي قدم بشكل معناها في من بعد ثنائي وحتى ثلاثي وبعمل كذلك جماعي ضمن ما يعرف بالسكتش الغنائي. والمونولوج يتكون معناها نظما من عدة أبيات سواء الطول ولا تقصر، سمتها الأساسية هو عدم تقسيم النص المذهب ولا مقاطع حتى وكان اختلفت قوافي، تسترسل أبياته في نسيج واحد للنهاية، وبالتالي عدم العودة للمدخل لا نظما ولا غناء في معناها في السياق. تبينت أغراض شعر المونولوج بين الحب والوصف، غلب عليه الطابع الرومانسي. وعلى الرغم من أنه المونولوج ولا فن المونولوج هو كقالب معناه فني يمنح الملحن حرية واسعة في صياغة لحنه، ربما ما توفرتهاش أو ما وفرتهاش معظم الأشكال الفنية الأخرى، فكان التزم سيد درويش بنهج المونولوج، نجم نقول هو رائد المونولوج في مصر، التزم سيد درويش بنهج المونولوج المسترسل وما كررش فيه حتى جملة لحنية، في حين أنه بعض الفنانين ولا بعض الملحنين خلينا نقول الأصح لجؤوا إلى سلوك ربما آخر اللي هو التلحين التقليدي، يعني بالعودة إلى لحن المدخل دون وجود مذهب نصي، وهذا معناها بصياغة بيت في وسط النص على لحن المدخل بعد وقفة غنائية ربما معناها تتبعها لازمة موسيقية حتى تمهد بقية النص اللي نجم يصور موقف جديد يحب الملحن التعبير عنه بمقام جديد أو إيقاع مختلف. وبالفعل معناها هذا اللي قدمه محمد عبد الوهاب في مونولوجه هو الشهير اللي عنوانه أهون عليك، اللي كان في بداية تلحينه للمونولوج عام 28، يعني جاء بعد 8 سنوات من سيد درويش، وهذا التصرف نجم نقول يشبه شوية تلحين الدور اللي يعني حتى كان ما نجموش نقولوا أنه معناها فيه إعادة ربما نصية للمذهب، لأنه ينجم يعاود لحن المذهب على أول أبيات المقطع ولا الغصن التالي بعد يعني ختام الغصن الأول كما في أدوار سيد درويش، لكن يبقى سيد درويش هو رائد المونولوج، هو اللي بدأ بالمونولوج اللي قدمه هو لأول مرة كان كما قلت في البداية سنة 1920، وفي من بعد جاء محمد عبد الوهاب بأهون عليك. سيد درويش شنو قدم في فن المونولوج لأول مرة؟ قدم والله تستاهل يا قلبي، نسمع منها شوية.

سيد درويش بأول مونولوج كما قلت اللي هو بعنوان والله تستاهل يا قلبي، الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا، ومعناها رواد الفن هذا نجم نقول أنهم وجدوا ظلتهم زادة، لأنه في الفترة هذيك كان يعني ضارب برشا هذا النوع من الفنون، فن المونولوج، فهما وجدوا ظلتهم وحققوا نجاح وشهرة كبيرة برشا، لأنه كان زادة يتقدم من خلال الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الصالات الغنائية اللي كانت هي تخصص فقرات من المونولوجات، يعني هي تنظم سهرة فنية معنية موسيقية، ولكن تتخللها فقرات من المونولوجات الفكاهية. طبعا بعد شوية نرجع على اللون الثاني في المونولوج اللي هو اللون الفكاهي. فكما قلت معناها حققت نجاح وشهرة من خلال حضور الفقرات هذه في الصالات الغنائية، وأصبحت من ضمن طقوس برنامج العروض الليلية، ومنها خاصة في الفترة هذيك من أشهر الكازينوهات في مصر وكازينو بديع عم صابني، ثم سالة بيع عز الدين وامتثال فوزي وإنصاف رشدي وإحسان عبدو. قلت رائد المونولوج بالفعل في مصر هو سيد درويش، وسمعنا تستاهل يا قلبي اللي أنتجها سنة 1920. بالتاريخ هذا معناه ظهر أول مونولوج. ثم طبعا اللي هو نذكر اللي هو كلمات أمين صدقي اللي هو جاء في أوبرا عنوانها راحت عليك، وسجلوا سيد درويش بصوته على الاستوانة اللي كما سمعناها توا، وغنيتها في من بعد زادة المطربة حياة صبري، الاسم هذا اللي ربما ما يعرفوش برشا ناس، ومن عام 1924 حتى عام 1948 كتب أحمد رامي برشا مونولوجات، من بعد ولاو كلهم يكتبوا المونولوج بعد السيد درويش. مونولوجات اللي كتبها رامي كانت تقريبا أو إذا مش كلها أكثرها من نصيب أم كلثوم بألحان دكتور أحمد صبري وكذلك محمد القصبجي، وكان أشهرها إن كنت أسامح للقصبجي، واللي كانت سبب من بعد في أنه محمد عبد الوهاب يقدم هو زادة ويدخل أكيد على الخط ويقدم مونولوج آخر يصير على تقريبا يصير على قالب مونولوج إن كنت أسامح، اللي هو بعنوان الليل لما خلي لأحمد شوقي، وكذلك أهون عليك ليونس القاضي، وكانوا من أفضل أعماله، وكانوا نجم نقول هما نقطة تحول في ألحانه، ونجح بالفعل في المنافسة بهم على قمة التلحين والغناء، وهما زوز أعمال من روائع الغناء العربي الكلاسيكي. وتوقف محمد عبد الوهاب بعدها عم تعاطي هذا اللون بعد هالمجموعة هذه من الأعمال، هي في لون المونولوج أو في فن المونولوج من أجمل ما قدم. نسمع مع بعضنا شوية من ليل لما خلي اللي هو ثاني مونولوج في مصر بعد سيد درويش.

التميز اللي حقق الملحنين اللي قدموا المبدعين الحقيقة اللي قدموا هذا الفن يعني التميز أنه فرض نفسه على الساحة الغنائية لدرجة أنه أصبح فن المونولوج في الفترة هذيك يضاهي ألوان الغناء العاطفي وكذلك الطربي. أي مثلا عزة الجهلي كان من أكثر الموسيقيين اللي تخصصوا في هذا اللون من حيث العدد بتبيع عادة أنه يعني عنده أعمال جميلة جدا تغنى بها من ألحان وبرشة نجوم. غنى له منير مراد كان صاحب بسمة متميزة في الأغاني الفكاهية. منير مراد على فكرة تجربته زادة محترمة جدا في فن المونولوج وتغنى بها كذلك نجوم الغناء العربي اللي تخصصوا بالغناء العاطفي والوطني لأنه برشاقة وبخفة ألحان وقدمهم للناس خرجوا بصورة فكاهية زادت من شعبيتهم ومحبتهم في قلوب الجماهير. غنى له معناها عبد الحليم وشادية وما يمكنش إغفال طبعا أسماء ملحنين أخرين كان ليهم بسمتهم من معناها من ارتقاء هذا اللون كما محمد شريف وكذلك أحمد صبرا وعلي إسماعيل. ومن بكر شوية وإحنا نحكيه على ثاني مونولوج كما قلت لمحمد عبد الوهاب اللي جاء معناها في هذا الفن في الانتاج طبعا لعبد الوهاب اللي هو كنا نسمعه فيه الليل لما خلي. قلت أنه قدم بعدها برشا كان هو أول مونولوج ليه لكن بعد قدم معناها أسماء أو عناوين أخرى وبعدها فجأة توقف على تقديم اللون هذا من الفن ومن الموسيقى فن المونولوج لكن جاء وخذ ربما عليه المشعل وقتها في الفترة هذيك بعد محمد عبد الوهاب مباشرة جاءوا الأخوان رحباني جاءوا الرحابنا وأحيا وهما زادا مرة أخرى فن المونولوج لأنه بعد عبد الوهاب يمكن يعني ما تخدمش أو ما تقدمش برشا أو ما تقدمتش برشا معناها تجارب جديدة في المونولوج فأحيوا الرحابنا مرة أخرى هذا الفن عبر العديد من الأعمال. قدموا لملمت ذكرى لقاء الأمس قدموا راضية قدموا كذلك بكون يبني وقدموا أيضا من الأعمال الجميلة جدا واللي غناها الفنان القدير وديع الصافي رحل فك بالغصن يعصفوش.

رح حلفك بالغصن يا عصفور، هكا غنى وديع الصافي. عام 1931 نرجع لمصر بالطبيعة، لأنه زكريا أحمد كان لحن أول مونولوج لسيدة أم كلثوم، وغنيت طبعا في 38 عفوا مش 31، كان لحن لها النوم يداعب جفوني، هو آخر مونولوج على فكرة لأم كلثوم عند السومبا. يوم بعد تبنى الثنائي أحمد رامي كما قلت بك شوية ومحمد القصبجي هالشكل هذا جديد من الغناء في تقديم العديد من المونولوجات، تبقى السنوات معناها متواصلة، وبظهور الأجيال اللاحقة من الملحنين اللي هما فضل وربما تلحين الأغنية الحديثة، بدأ معناها الفن هذا يتوارى شوية في هدوء، بدأ يبعد شوية، ينقص، يقل، يغيب من المشهد الموسيقي. وبينما يعني استمر تقديم القوالب الأخرى كما القصيدة كما الأغنية بطبيعة والموال، هو ما معناها قالب المونولوج ما سمتش برشا، ربما زاد لي صعوبة تلحينه، لأنه مش تلحين المونولوج مهوش كما تلحين الأغنية الحديثة ولا الموال، ذيك علاش ما سمتش برشا لصعوبة كما قلت ربما تلحينه وقل تقديمه شيئا فشيئا. نسمع شوية من ما قدم رياض السنباتي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، النوم يداعب كفوني.

نوع آخر ربما نجم نطلق عليها التسمية هذه إذا صحت العبارة، لون آخر أو نمط آخر من فن المونولوج. ندخل الآن للمونولوج الفكاهي، وهذا اللي جاء في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، يعني بعد انحسار موجة المونولوج الغنائي كما كنا نسمع فيه الألوان اللي اخترنا منها مقاطع في البداية. الكل ظهر هذا النوع من الغناء الساخر اللي تسمت ألحانه بالسرعة والخفة وتسمى بالمونولوج الفكاهي. لكن التسمية هذه اللي اقترنت بنجوم المسرح والسينما من الممثلين غير المطربين بالطبيعة، كما إسماعيل ياسين وكما محمود شكوك، وبالطبيعة مسيرة طويلة للفنان الكبير ياسين إسماعيل ياسين اللي بدأت من عام 35 بعد ما عمل بدأ كمونولوجيست في ملهى بديعة مسابني، وبعد انضم الفرقة علي كسار المسرحية وقدم فيها كممثل ومطرب ومونولوجيست، وامتدت فترة عمله إلى 10 سنوات، يعني من عام 1935 إلى عام 1945، وتمكن إسماعيل ياسين من دخول عالم السينما بعد ما قدمه فؤاد الجزائر اللي كان هنا عام 1939 في فيلم خلف الحبيب. في المونولوج الفكاهي واللي الحقيقة المونولوجات كلهم اللي قدمهم ياسين وإسماعيل ياسين، يعني كما قلت فكاهة، ولكن في نفس الوقت نجم نقول هو المونولوج الساخر اللي عالج معناها قضية معينة واللي قدم رسالة معينة، كما هذه اللي اختار غنيها إسماعيل ياسين في لون المونولوج الفكاهي. عيني علينا يهل الفن.

كذلك قدمت المونولوج الساخر هذا وللفكاهية ثريا حلمي وسعاد مكاوي وكذلك منير مراد في الخمسينات وشاع المونولوج الفكاهي وأصبح فقرة كما قلت بك شوية أساسية تتقدم في الحفلات العامة والخاصة في أفلام السينما وكذلك على المسرح وفي الفضائيات العامة بفضل مجموعة من نجوم هذوما اللي هما تخصصوا في هذا النوع بالذات من الغناء. في الستينات ظهرت مجموعة أخرى مجموعة جديدة كما أحمد غانم كما سيد الملاح اللي يتقدم زادا نفس النوع واكتسب اللون هذا من الغناء جمهور عريض واللي معناها الجمهور ينتظر هالفقرات هذه في الحفلات بشوق كبير برشا لأنه يعني فيه خفة في الكلمة في اللحن تقبل برشا عند الجمهور وخاصة المواضيع اللي يطرحها كما يقولوا مثلا بالمعناها الساخر الكاريكاتير يعني في يتقدم في وسط القوالب الغنائية التقليدية. إسماعيل ياسين زاد تقابل مع سعاد مكاوي يعني في برشا مونولوجات باش ناخذوا منهم باش نسمع مقطع صغير من عمل جمعهم هما الاثنين المونولوجيست إسماعيل ياسين وكذلك سعاد مكاوي الفنانة في عايز أروح.

0: مش عايز اروح لا انا مروح.
1: هذه التجربة اللي جمعت سعاد مكاوي بإسماعيل ياسين عايز أروح. احنا بعد شوية احنا زادا نروح ولكن زلنا نشكمل معاكم أكيد ما تبقى من سهرتنا الليلة في ليلة مع الموسيقى. وحنا نحكيه على فن المونولوج, وحنا نحكيه على فن المونولوج من نجموش نتجاوزوا اسم كبير في عالم المونولوج ونجم ممكن نقوله رائد فن المونولوج في مصر, الفنان محمود شكوكو. شكوكو اللي بدأ بالأفراح وكمل ب 600 مونولوج للسينما تصور والمسرح. بدأ شكوكو بإلقاء المونولوج في الأفراح في مصر بتبيعة كان يأخذ 20 جنيه مقابل مونولوج يقدمه. ثم بدأ يتعرف شوية بشوية وشارك في المسرحيات بالأغاني متاعه والمونولوجات اللي كتبها هو من خلال فرقة شكلها بنفسه, فرقة استعراضية مع زوز فنانات اللي هما ثريا حلمي وسعاد مكاوي اللي كنا نسمع فيها قبل شوية مع اسم

ياسين، وكان يقدم استعراضاته ومونولوجاته على مسرح الأزبكية، ثم دخل عالم السينما بتبيعة على يد مكتشفه المخرج نيازي مصطفى، هو اللي قدمه في فيلم حسن وحسن وشارع محمد علي، وجاءت من بعدها مشاركاته السينمائية في برشا أفلام قدم محمود شكوك، وكما قلت أكثر من 600 مونولوج كتب معظمها بنفسه راهو بتلقائيته، رغم أنه ما كانش يجيد برشا القراءة والكتابة، ولكنه قدم العديد من الأعمال، وقدم كذلك لمسرح العرائس شخصية الأراجوز المشهورة حلو الحلو شكوكو.

0: لسه ما شفتش كده في حياتي واساله ماله يقول ما ماليش
1: يقول ما ماليش
0: اللي غايزني بشوف يوماتي يعمل انه ما يعرفنيش
1: ما يعرفنيش
0: لسه ما شفتش كده في حياتي واساله ماله يقول ما ماليش
1: يقول ما ماليش
0: سيفه تملي يجيني ليلاتي ويسهرني ما نايمنيش تفوت تملي يجيني ليلاتي

محمد أو محمود شكوك حلو الحلو كما قلت تقريبا 600 وأكثر من 600 مونولوج. أيضا ثريا حسين 300 مونولوج في في في رصيدها، وكانت عندها نقطتها الخاصة في فن المونولوج، من أشهر الفنانات اللي هما زيد قدموا الفن هذا في مصر، وكانت العنصر النسائي شبه الوحيد في هذا النوع من الفنون، إضافة إلى ثريا حلمي كذلك اللي قدمت هي زيد 300 مونولوج، من أشهرها اديني عقلك يا سيدي عيب، وكذلك ادي العيش لخبازو، وكانت وقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكندا الفردوس مع عبد المنعم مدبولي. بالطبيعة في جزءنا الثاني الليلة سلطنا الضوء على فن المونولوج وما قدموه المدربين والمبدعين من الحقيقة، يعني أعمال محترمة جدا، هو بعض من النجم نعتبر تسليط ضوء الليلة عليهم الأسماء هذه وعلى كل ما قدموا، نجم نعتبروه رد اعتبار لرواد هذا الفن، لرواد فن المونولوج العرب عموما، وفي الوقت نفسه يخلينا نتعمق ربما أكثر ب أو في جماليات هذا الفن اللي أسعد الملايين بفترة من الفترات، وكذلك على امتداد يعني في الوطن العربي ككل. شكرا لكم الكل المستمعين الكرام على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله هكا معاكم رجعنا شوية بالذاكرة، وأكيد فتحنا شوية بعض من صندوق الذكريات، لأنه نتصور برشا أغاني سمعتوها الليلة كل واحد نجم تكون عنده ذكريات معها. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم محتوى سهرتنا الليلة من ليلة مع الموسيقى. أجمل تحية فتحي مكبلي في الأخراج الفني، عادل الجميل من قاعة الهاتف، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، قبلكم عضو إن شاء الله انطلاقا من الثامنة ليلا في نقطة أول السطر. ليلتكم زينة، تبقوا على خير.

قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام وهنا واجمل الاحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام

أصبح بخير وأماني وطيب الأوقات. صغت لك أحلى الأغاني وعذب النغمات. تصبح بخير وأماني وطيب الأوقات.

الفجر بين علينا واشرق النور والفراشات الجميلة تناجي زورة. الفجر بين علينا

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على

0: موسيقى نوتات تعزفها معكم ليلى بوعجيب.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت بولاية جابس فعالية البرنامج الوطني الأول لصحة الأم والطفل من خلال حملة تحسيسية بالدوائر الصحية بالجهة، وتتوصل هذه الفعاليات إلى موفى هذا الشهر. تنظم اللجنة الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين غدا قافلة صحية بمنطقة السعادة يحتضنها مركز الصحة الأساسية بالمنطقة. افتتحت بمعتمدية غنوش من ولاية جابس نقطة لبيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا الذي تحتضنه اليوم العاصمة المصرية القاهرة. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء غارة جوية صهيونية استهدفت أمس مناطق عدة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. القلعة الفاطمية بالعالية المهدية.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: التاريخ هو غوص وبحث، هو شغف وحب.
3: أني تولدت هناي وعشت هناي، وخاصة ولات قطعة من قلبي.
2: التاريخ هو تواصل للعلوم والثقافات.
4: هذا الثراء الحضاري اللي هو مكون، هو التلاحم بين الإنسان حاجاته وبين الطبيعة،
2: هو نتاج تراكم الحضارات،
5: صورة متاع زوج حضارات في قبر واحد،
2: هو الحاضر والمستقبل.
5: أعطتنا حلقة ربط ما بين فترة وفترة حضارية.
2: هو إرث الإنسان، هو عمل الإنسان،
4: لأن الإنسان هو اللي يصنع، الإنسان هو اللي يغير المعطى هذي.
2: التاريخ هو الإنسان. تراكم الحضارات في تونس نجده في بعض الهكتارات في موقع وحيد وفريد من نوعه.
6: أنا أعتبر هذه الهضبة الأثرية بالعالية هضبة خارقة للعادة من ناحية اللقاء الأثرية.
5: نجم أقول لك قليل وجودها في مناطق أخرى بتراكم الفترات التاريخية.
4: الموقع هذا هو صحيح منا جغرافيا راو فيه صغير، لكن من الزخم التاريخي ثقيل وثقيل وثري وثري جدا، لأنه في موقع صغير تلقى معظم الفترات تاريخ تونس تتلخص وتتواجد في نفس الموقع.
2: موقع العالية بالمهدية شاهد على كل تاريخ البلاد والإرث الحضاري لهذه الأرض.
5: عندك فترة ما قبل التاريخ، فترة فجر التاريخ، فترة البونية، فترة الرومانية، وبعد الفترة الإسلامية. ونقول الفترة الرومانية هو الحصن الإسلامي عوض حصن بيزنطي. الرومانية بيزنطية، الفترة الإسلامية فيها بالعديد الحقبة الأغلبية الفاطمية، وممكن توصل حتى بعد الحفصية بين ظفرين حتى يكمل صفاتها الحفريات نتاعو. حقبات الكل في بعض الإكتارات. ثروة، هذه ثروة تاريخية، ثروة ثقافية، ثروة سياحية.
2: رحلة الإنسان تتواصل مع قصر العالية والحضارة الإسلامية. معلم يكاد يكون منسي، مغمور بالتراب، غائب عن الأنظار، مدفون بين الأنقاض. أستاذ البحوث في المعهد الوطني للتراث والمدير السابق للمعهد السيد فتحي البحري يبحث عنه في المصادر وفي الموقع.
4: قصر عالية، لأنه اللي مكنش نعرفه، مكنش حتى نعرفه مكانه وين، والمعلم هذا مذكور مرة واحدة في التاريخ في مصدر اللي هو الجغرافي اللي عاش في الصقلية الإدريسي، يذكره معناه في القرن السادس هجري بصفة الماضي. وكان أول حاجة نعرفه اللي فما موقع واستيطان هو الخزف، وكان الخزف منتشر بصفة كبيرة، وخزف في عود العهد الفاطمي والسيري خاصة، وهو شيء نادر معناه في تونس باش نلقاو معلم. ثم نشتغل على صور الساتيليت، وصور الساتيليت أعطتنا على الأقل الشكل العام للمعلم لأنه يتضح في الساتيليت. ثم انطلقت الأشغال منذ الحفريات منذ سنة 98.
2: ما الذي يثبت لنا أن المعلم يعود للفترة الفاطمية؟
4: المعلم هذا دونك أهميته هو أنه يكاد يكون المعلم الوحيد للعهد الفاطمي اللي وصل لنا بشكله العام. قصر العالية اللي هو وجوده يفسر بالمهدية، لأنه في لما تقف في قصر العالية يكون عندك بعد نظر على حماية المهدية من البحر. ومن البر كذلك، ونلقاو مدخل بارز كذلك في قصر العالية يشبه إلى حد كبير نفس التقنية ونفس القياسات اللي موجودة في العهد الفاطمي.
2: ما الذي يجعل أستاذ البحوث فتح البحري يتأكد من أن هذه القلعة هي قلعة عسكرية؟
4: هو قلعتين، أنا قلعة كبيرة أنا مسمي هذه القلعة، وفما القصر والقلعة الصغيرة. قلعة كبيرة اللي هي المعطيات متاعها 64 متر على 73 متر، هذه معناها فيها أبراج دائرية في الأركان وأبراج نصف دائرية، وعندها مدخل بارز نحو الجنوب، وداخلها قلعة صغيرة هي لسكن الجند في قصر العالي القيلة نقيشة باسم قائد عسكري، تعود إلى سنة 429 هجري. صحيح من هذا عنصر ثاني، لكن يجب أثريا أن نبين أنه كانوا هنالك يعيشون جند، والدليل على ذلك هو أنه القينا تعرف إذا كان يكون قلعة عسكرية، القلعة العسكرية ما نتخيلوش أنه كل جندي يحضر الطعام تاعه وحده، لا، يعني فما معناها توزيع طعام للجند، والجند كما الجند توا تلقى الجند عنده جميلة نسميها جميلة من يخذ فيها الطعام تاعه. لقينا ديبول مكتوب عليهم أسماء، فما أسماء عربية وفما أسماء مكتوبة باللغة اللوبية، وهو اكتشاف هام، لأنه إلى حد الآن كنا نتخيل أن اللغة اللوبية اختفت مع بداية القرن الأول بعد الميلاد في النقيشات، نقيشة موقع دقة اكتشفنا المقبرة، مقبرة القلعة لقينا فيها نقيشة، جزء من نقيشة جنائزية تعود إلى سنة 324 هجري، يعني بداية القرن الرابع، وهي دليل هام إذا كان يكون عندنا معناه جند وقع دفنهم منذ بداية القرن الرابع، يعني المعلم هذا موجود قبل ثورة صاحب الحمار، تنعود لها لأن كان عندها تأثير على المعلم.
2: قلعة العالية كانت شاهد على ثورة صاحب الحمار،
4: أول حدث عاشه المعلم أثريا لأنه تاريخيا ما عندناش ذكر في المصادر، هو ثورة صاحب الحمار. وثورة صاحب الحمار اللي بدأت منذ سنة 332 هجري تواصلت ل 336 هجري، قبل أن يزحف نحو المهدية فهو زحف على القلاع العسكرية في المنستير وفي سوسة وفي غيرها، كلها حوصلت وهدمت أثريا عنا، لكن النصوص تتغاضى.
2: القلعة شهدت أيضا هجوما آخر في بداية القرن الخامس، الزحفة الهلالية.
4: قبائل زحفت من الجنوب التونسي ومن طرابلس، زحفت ضد الحكم الزيري، ولهذا وقع تدعيم للقلعة العسكرية لأنها كانت تحمي المهدية حتى لا يصل العدو إلى مقر من مقرات الحكم اللي هي كانت المهدية. عرفنا اللي الأعمال هذية وقت حتى بتسارع كبير لأنه استعمال الجبس، نستعمل الجبس في معالم وقت اللي تكون معلم هام ونحبه نردوه يشتغل بصفة سريعة نستعمل الجبس، ولهذا الاستعمال في القرن الرابع مش استعمال الجبس فقط، لكن فما حاجة هامة ملفتة للانتباه، هو القلعة تشرف على البحر، يعني كان من المنتظر أنه نلقاو المنار متاعه موجه نحو البحر، لكن أثناء الأشغال متاع القرن الخامس نلقاو المنار تحول إلى داخل إلى على نلقاو في الركن الجنوبي الغربي، يعني وكأنه المنار أصبح تخوفا من عدو من الداخل مش عدو من البحر.
2: للحياة مكان وللدين مكان في هذه القلعة.
4: اكتشاف مسجد، بيت صلاة، بيت صلاة اللي بمحرابها، لكن بيت الصلاة هذه وقع اتلاف جزء منها بعد الرجوع إلى المذهب السني.
2: علاقة الفاطميين بالمياه والمحافظة على كل قطرة ماء نراها بوضوح في هذا القصر.
4: اللي نلاحظوه في العهد الفاطمي هو أنه كثرت معناه الإنجازات وخزانات المياه. يزمنا نعرفوا اللي الأبراج في الجامع المهدية، الجامع الكبير بالمهدية، الأبراج الدائرية اللي موجودة فيه هي خزانات مياه، لم تكن أبراج ذات صبغة عسكرية. وفي قصر السيدة كيف كيف تعدد معناه فما تقنيات كانت متطورة جدا للمحافظة على كل قطرة ماء، دون المحافظة على مياه السيلان والأمطار. فما حاجة أخرى زاد ملفتة الانتباه هي حفر الأبار وخاصة في موقع العالية، شيء لام هو نقر، عمليات نقر الصخر كانت متطورة جدا، لم تكن التقنيات في المحافظة على المياه بركة، لكن كذلك صرف المياه. وجدنا قناة هام يخرج من القلعة للمياه الصرف، ويبدو أنه في المعلم يوجد حمام، يعني لم يكن اختيار الموقع اعتباطي، اختيار الموقع كان بتعرف هو قصر العالي يقع في مرتفع حوالي 15 متر مقارنة بمستوى البحر، يعني هذا أولا. اثنين أنه يقع في منطقة اللي الحجارة متوفرة، مقاطع الحجارة، وثالثا يقع في أماكن اللي موجودة فيها عيون ماء، يعني ما يمكنش أن نتخيله أنه إذا كان هذوما عارفوهم فما بالك بتقنيات البناء.
2: الموقع الأثري بالعالية يؤرخ لحياة الإنسان في تونس منذ ما قبل التاريخ، موقع يبقى مغمور ومدفون، شاهد على كل الحضارات في تونس ينسى.
3: والله شيء أسف وقت اللي تشوف قلعة فاطمية بالنوعية هذه، وقلعة وجدوا فيها اكتشافات عديدة، لكن مع الأسف سؤال هنا مطروح، علاش المعهد الوطني للتراث وعلاش وزارة الثقافة ما ترصدش الاعتماد المالي للحفريات والترمي؟
2: ذاكرة وطنية، كنز تاريخي وموروث أثري في خطر.

0: القلعة الفاطمية بالعالية المهدية. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

0: وهذا عمري ما حضرت استعراض عسكري كيف هذا.
1: فنتانا يا مولانا.
0: اسكت انت. اسكت علي. اسكت فرج. شيء ما يصوروش العقل مش هكا هكا ولا هي هكا عمان هكا بل بل نظام لا تجهزات جديدة عسكر عسكر قروش عليه مصنوع من اشمع
1: اسمع
0: لما تريقك انت كان جاء عندي عرب مشبع جيد يشوف فيه توا ما فيك الحد
2: ما لا تقلم الله
0: حد
3: والغيام اللي رناهم يا مولاي
0: شبيهم شبيهم
3: المول اللي فيهم في كل خطة البارع من اسبانيا
0: سيه ممكن اقول ما صدقش نتعى دير الشيء تحلق الواد ما قد حتى شيء وقت شيء حتى عروس جنارك جنارك اسمع طاحن كل كذبان يا اسمع انا تبون حسن روحي جايني صاحب الجيش
1: مولانا انت هو القائد وانت هو صاحب الفضل بس جاولنا لو كان مش انت ماشي حتى حد يا مولانا ماشي حتى حد وماذا الجيش اللي تشوف فيه هو محسوب بتاعك الملاك ولا بتاعك بتاعك وانت اللي باش تحكم فيه هكا ولا لا يا سماعة
0: صعد صعد

يقدر باش يزرع علم اسباني على سوق تلعب حق الواد يكون جزاه 4 قطعة ذهبية وكان

0: انت شكوني هذه المراه توا هكا يا ربي ما تشوفش في الحنينه تحنيلي ويدي مربوطه هم باقتلش على السماء
1: لا لا ما قلتليش اتوقع في باب السقيفه
0: السقيفه هاوين توين ها المراه هذيك
1: هذيك هي
0: برا برا برا برا جيبها هذي اش تحب عندي
2: انت هي رحمانه بنت قمر الخاطبه
0: هي نعم انا هي رحمانه عندك شك اش بك
2: الحق مزيانه ما عندي ما نقول في هذا هو على خاطر في وجهك الضوء عملت لي في بالك
0: شنو هذا اش معناتها يا مراه جيت باش تسمعني الكلام ولا شنو
2: جيت باش نقول لك كلمتين ونمشي وجيت باش نراك بعد ما سمعت اللي انت باش تعرس بواحد ملقوط حجره جايبها الواد بعد ما لعبت بولد الناس كل مغبول الهاشمي
0: شكونك انت حتى تقولي هالكلام
3: صلي على النبي
0: شحرق شعيرك يا ابنا اخرج عليه يخرجوا عليا ذي المغبول
2: مانيش قاعده
0: اخرج
2: مانيش نخرج ليه ما نخرج لما نقول كلمه اللي جيت على خاطرها اسمع يا بنت قمر اللي بدل لحيه بلحيه يشتيقهم الاثنين وانت هكا باش يجرالك على خاطر الدعالي دعوه بيك ماهوش تمشي خساره
0: خرجت مش عليا يا
2: اخرج عليا ابني كيف يا ابني انت ابعدوا عليا ابعدوا عليا خليني نكمل وحق محمد ماني خارج لما اقول كلمتي اللي تفتت على قلبي يبعد عليا ابعد عليا اهربت اهربت يا بنت قمر اهربت من دار خطرتك اهربت من الناس المليح اللي ما تستاهلهمش اهربت بعد ما لعبت بولد الناس وخليته يخبر يا درافين ولتوا ما رجعش وطبقت واحد خريب لا تعرف حد ولا فصله
0: يا بنت
2: شمدرا قل لي انت شكونك يا
0: لالا اسمع
2: شنو ما كان فضله ما فضلتش
0: وطاع
2: ابعد عليا ابعد عليا

0: نعرف سعدي، نعرف سعدي، نعرف سعدي.
1: بربي هدي روحك يا رحمانة، هيا اخذي الشيطان عشقتي. هيا
2: يا رحمانة اخذي الشيطان وصلي على النبي عشقتي. هكا توا فما عروسها تبكي نهار حنتها.
0: ما لقات كان نهار حنتي باش تفسد عليا.
1: ما فهمتش اش تحب المرأة. شكون
0: مرت بول هاشمي؟
1: انساها بربي انساها.
0: شننسى شننسى؟ عملت لي بيحة على غير شيء، يزينيش همي. تكمل عليا واحدة ما تسويش. شتقولي شتقولي يهدى؟ شتقولي يخزي الشيطان؟ ورحمة أمي ورحمة بابا إلا ما نوريها نسيش تعمل. خليني خليني مين البكوش في صدره. برا عيش أختي، برا نادي لي الحنانة خليت كمليها الحنة المحنونة. ظهر لي فيها العرس ما هوش شيتم على خير. هاو باين من نولو
1: ما يصير كان يزي بربي رحمنا يزينا من كان. أيها يا بنات صغرتوا عادي.

0: مشات رماد قلعت حلق الواد.
1: أشكرت السلطان؟
0: قلت يا مولانا الامبراطور شوف اش تعمل الحرب قلعة كيف هذه كانت قائمة كيف المدينة فيها العسكر والسلاح تولي في نهار وليلة حشر رماد وخرب.
1: لا ما يهمش حجر وسلاح المهم نتصلى احنا صحكنا رجال خير الدين بربروس اللي كانوا ما يتغلبوش. اما هو هرب لو كان جابين يديا راني صحكته كما صحكت القلعة هذه.
0: المهم حصل لي قايد منظنش كان مازال يرجع لنا كلا ضربة قوية ما عادش تقوم القائمة.
1: أنا حضرة السلطان ما نرتاح لما نقضي عليه وعلى مثاله. الزمان بيناتنا في باش يا رب أنا وراه ديما ياما أنا شارلوكان الإمبراطور أعظم إمبراطور يا هو بربروس كرسان حكيت من كراسنة البحر.
0: حقيقة عندك الرجال والسلاح منجم حتى حد يقف قدامكم. هذه هي الحرب ولا بلاش؟ علاش ما عنديش رجال كيف رجالك وسلاح كيف سلاحك؟ ولا تشوف اش نعمل الدنيا نحطها في كمشة يدي.
1: سلطان هذيك حاجة أخرى حاجة أخرى. المهم تو احنا غلبناهم وطردناهم من بلادك والطريق تو محلولة قدامك فهمت؟ هذيك مدينة تونس تو مفتوحة استنى فيك ما عادش مناش تخاف تو نجم تدخلها معزز كرم.
0: ندخلوها مع بعضنا مع بعضنا يا امبراطور الأعظم انت هو صاحب الفضل عليها وعلينا يزم الأهالي بتاع تونس يستقبلوك استقبال الأبطال العظام. انت ضيفنا الكبير ولازم نعملوا لك ضيافة الضيافة عمرهم التوانسة ما شافوها ولا حلموا بها ضيافة تاع سلطين دوم 7 أيام و7 ليالي

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عبد الوهاب المصمودي، علي بن سالم، حسون الناجي، صلاح العمدوني، فاطمة الحسناوي، نجيب بن عامر، البشير بالطيب، وحميدة الجربي. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة

الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزي.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمع الحزن لا لا لا لا.

نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. في هذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج نسعد ان يرافقنا كالعادة الاستاذ محدين المليح. محدين، مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيموني، مرحبا بكم.
0: في تجربتنا في النصوص المؤسسة انطلقنا بجمهورية أفلاطون، وهو كتاب في السياسة والأخلاق والمعرفة، ولكن إذا وصلنا النسق التاريخي للفلسفة اليونانية سنتوقف عند أرسطو. هل سنختار كتابا في الميتافيزيقا أو كتابا في السياسة، أم نختار كتاب فن الشعر باعتباره نصا مؤسسا؟ أليس في الأمر بعض حرج ربما؟
1: بالضبط استاذ منير، نعم، يعني هو يعني من يعني او الذي يدرس المتن الارسطي او المدونه الارسطيه عاده ما يعني يذهب الى او يميل او يغريه صح التعبير، يشد انتباهه كتبا اخرى مثل كتاب السياسه، كتاب الميتافيزيقا، وعاده يعني لا ننتبه الى الكتب الاخرى. وكتب الاخرى، ومن بين هذه الكتب الاخرى كتاب فن الشعر. لذلك استاذ منير، يعني عندما كما قلنا نحاول اذا ان نبحث عن اي الكتب يعني حظي بمكانه هامه لدى المؤرخين ولدى المهتمين بالفلسفة الأرسطية بالفكر الفلسفي عموما، نجد أن كتاب الشعر هو تقريب أقل يعني أقل هذه الكتب حظوة وأقلها اهتماما. وبالتالي فأن اختيار أن يكون هذا النص أو هذا الكتاب يعني نصا كتاب النص مؤسس، يعني هذا فيه كما قلت أستاذ منير فيه شيء من المغامرة. ولكن في حقيقة الأمر مغامرة. لماذا؟ لأننا عندما ننطلق في تقييم أو في يعني تحديدنا لمفهوم النص المؤسس من خلال الفلسفة أو الكتب يعني الفلسفية، الكتب المعرفية النظرية، لكن إن حاولنا أن نفكر أو نتريث قليلا ونبحث عن أي الكتب أثار يعني جدلا في مجالات أخرى غير الفلسفة، سنجد بالضرورة كتاب فن الشعر. هذا الكتاب استاذ منير، رغم هذا الكتاب والذي يتحدث عن الشعر ومن يمدح الشعراء، صحيح انه كان يعني كان كان كانه كان يعني حالة فارقة وحالة غريبة، لانه اتى بعد كتاب اخر تناولناه في الحصص الفارطة وهو كتاب جمهورية، ورأينا الفصل الأخير من هذا الكتاب كان مخصصا لطرد
0: الشعراء
1: ومعاتبتهم واعتبارهم يعني خطرا على الجمهورية. وأيضا حتى الفلسفات العربية الوسيطة عندما اهتمت بكتاب فن الشعر لم تهتم به من جهة كما اهتمت ببقية كتب أرسطو، ربما اهتمت به لأسباب أخرى، حتى يعني ليست فقط العربية الفلسفة العربية الوسيطة العربية فقط، بل حتى المسيحية والعبرية وغيرها. إذا نحن نتناول كتابا أو نحاول أن نفكر معا في كتاب يعتبر كتابا ثانويا في نظر العديد، ولكنه في الحقيقة هو كتاب مؤسس. لماذا؟